صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

بتمام 6:15 العرض الأول للأخبار 6:30 صاحبة الجلالة، ومباشرة بعد نشرة أخبار 8:15 صباحا صبحية ندى مع ندى صليبة.

كلينيك مع روني الخوري مباشرة بعد موجز أخبار 10:15 صباحا. بيتمم الساعة 12:30 بودكاست دار إضاءة على التحضيرات لحفل جوائز ميركس دور مع مي زيادة. القانون انحكى، القانون الجديد للإعلام بين الإصلاحات والثغرات وحماية الحريات، مع النائب السابق المحامي غسان مخيبر ضمن طبعا برنامج القانون انحكى مع دكتور جان عقل. بالإضافة إلى العديد من برامجنا، خليكن دايما برفقة صوت كل لبنان.

عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، نحييكم من صوت كل لبنان ونوفيكم بالعرض الأول للأخبار. أسعدتم صباحا. أكد بيان سعودي فرنسي مشترك صدر أمس عقب قمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان على ضرورة تسوية النزاع نهائيا في لبنان. البيان السعودي الفرنسي شدد على ضرورة انسحاب إسرائيل تطبيقاً للقرار 1701، ودعا إلى استكمال نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة وحصره بيد الدولة. البيان السعودي الفرنسي أشاد بالخطوات التي اتخذها رئيس الجمهورية والحكومة برئاسة نواف سلام لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وفي الشق الإقليمي وحرب الخليج أكد البيان السعودي الفرنسي على ضرورة الالتزام بالحلول الدبلوماسية بما يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، كما ورد في بيان فرنسا والسعودية. عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع وزير الدفاع ميشيل منسا أوضاع المؤسسة العسكرية. الرئيس عون استقبل أمس أيضا وزير خارجية النرويج الذي أعلن عن وقوف بلاده إلى جانب لبنان. وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة مواصلة الدعم لتحقيق الاستقرار والضغط من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتعزيز دور الدولة. رئيس الجمهورية توجه بالتهنئة لمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، مؤكدا على أولوية الوحدة الوطنية وبناء الدولة القوية القادرة على حماية جميع أبنائها. يتواصل التصعيد الإسرائيلي جنوبا، وفي جديد الاعتداءات أفيد بقصف على دوحة كفر رمان ومرتفع علي الطاهر وأطراف ميفدون والمنصور وحداثة، إلى جانب تحليق مسير للطائرات الإسرائيلية في أجواء القرى الجنوبية. وكان العدو قد واصل أمس جرائم تفجير المنازل والممتلكات، وشملت التفجيرات حول ميس الجبل، زوتر الشرقية، كفر تبنيت، يحمر الشقيف، كما أفيد باندلاع حريق داخل دير ميمة في دير سريان. أطلق وزير الخزانة الأمريكي أمس حملة العقوبات الاقتصادية الجديدة على إيران، وحملت تحذيرا للدول التي قد تعمل على إيجاد منفذ للنفط الإيراني، في حين قللت طهران من تأثير هذه العقوبات. أزالت الولايات المتحدة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقد رحبت الخارجية السورية في بيان بالقرار كما أعلن الرئيس السوري عن صفحة جديدة في تاريخ بلاده. العرض الأول للأخبار استمعتم إليه من صوت كل لبنان.

0: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
1: كيف تعيش أكثر من 100 سنة؟ الدكتور فادي حداد واختصاصية التغذية كارين حداد ضيفا كلينيك الثلاثاء 10:30 صباحا مع روني الخوري عبر صوت كل لبنان.

القانون انحكى عن القانون الجديد للإعلام بين الإصلاحات والثغرات وحماية الحريات. النائب السابق المحامي غسان مخيبر ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوتي كل لبنان.

على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك في أوازيس دو في واحة الحياة بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين نشاطات مسلية اجتماعية رياضية فكرية مكتبة كمبيوتر نقاشات وغيرها من الخدمات للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62 واحة الحياة أوازيس دوفي الأشرفية شارع أديب إسحاق صوت كل لبنان صاحبة الجلالة صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان

أسعدتم صباحا، هذه صاحبة الجلالة عبر أثير صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء 25 من آب 2026. نبدأ جولتنا الصباحية مع النهار التي كتبت في عناوينها: تسوية للسفير الإيراني تبقيه مواطنا، آلية التحقق عالقة على نهاية معركة علي طاهر، السلطة تكشف تباينات في مخرج السفير الإيراني، وفي أسرار الآلهة نقرأ: لوحظ مدى تفاعل الحركة بين لبنان وقبرص، خصوصا أن عددا كبيرا من الطلاب اللبنانيين سجلوا في مدارس وجامعات قبرصية وأمريكية وبريطانية، إضافة إلى الاستثمار في البناء وقطاعات أخرى. وفي أسرار الآلهة أيضا يميل خبراء عسكريون إلى ترجيح احتمال توسيع معركة علي الطاهر نظرا إلى الظروف الإقليمية المتصاعدة، وليس فقط للاعتبارات الانتخابية الإسرائيلية، ويسلطون الأضواء على خطورة دلالات التصنيف الأمريكي الأخير لحزب الله، بما يشكل إشارة متقدمة حيال المعركة. وفي أسرار الآلهة أيضا: سخر سياسيون مستقلون من التصريحات الأخيرة للمفد الأمريكي توم باراك، وقللوا من عمقها وخلفها باعتبار أن العلاقة الشخصية التي تربطه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب توفر له هامش العفوية، والذي يعبر فيه عن اتجاهاته من دون أن يحرج إدارته. ننتقل إلى رئيسية النهار التي كتبت: أوضح مصدر رسمي لبناني أن الرئيس جوزيف عون لم يبحث مع المسؤولين الإيطاليين في آلية التحقق، لأن الموضوع متروك للوسيط الأمريكي الذي يعرف تفاصيل المهمة المطلوبة من آلية التحقق. أضاف: لدينا ملء الثقة بأن اختيار واشنطن للجهة التي ستتولى آلية التحقق سيكون صائبا، موضحا أن كل ما نشر عن تسلم لبنان لائحة مختصرة عن الدول الممكن أن تتولى مهمة آلية التحقق أو الموافقة على أي جهة هو غير صحيح إطلاقا. كما أن مصدرا أمنيا لبنانيا تحدث عن سيناريوهين أمام مصير مرتفعات علي الطاهر، فإما أن يتسلمها الجيش اللبناني من حزب الله، أو أن تشن إسرائيل معركة عسكرية للسيطرة عليها. وقال المصدر المتابع لصحيفة نهار إن مرتفعات علي الطاهر رسمت حدودها ضمن المشهد الإقليمي، ووسط الاستعدادات اللبنانية للاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني في فرنسا في 17 من أيلول المقبل، عرض رئيس الجمهورية التطورات والأوضاع الأمنية في البلاد مع وزير الدفاع اللواء ميشيل منسا. كذلك عرض رئيس الجمهورية مع سفير لبنان في دولة الإمارات العربية المتحدة طارق منيني للتحضيرات الجارية لزيارة وفد رجال الأعمال الإماراتيين برئاسة وزير التجارة الخارجية، والذي يضم 67 من كبار رجال الأعمال والقيادات الاقتصادية الإماراتية في 27 والسادس والعشرين من آب الجاري. وننتقل إلى صفحة مقالات، نقرأ مقتطفات مما كتبته سابين عويس في الصفحة الرابعة تحديدا من النهار: شيباني من سفير غير معتمد إلى مواطن بتأشيرة مجاملة، احتواء لأزمة أم تكريس للنفوذ؟ الإخراج الذي اعتمد يوفر على السلطة اللبنانية هذا المأزق، إذ يبقى كمواطن عادي ولا يمكن للسفارة إذا قرر التحرك خارجها أن تحميه كسفير بل كمواطن. وجد العريض كتب: هل أطلق البرتقالي سفارة المعارضة؟ وماذا عن خلفية الطعن بقانون العفو العام؟ عضو كتلة التيار الوطني الحر النائب غسان عطلة قال للنهار ما أشار إليه الوزير باسيل إنما يأتي من خلال معاناة الناس، وحيث لم نلمس أي خطوة إيجابية للحكومة على صعيد الكهرباء وفي كل المرافق، وتأملنا خيرا، ولكن للأسف الشديد يقولون إن الحكومة تقوم بإنجازات، فأين هي والظروف تستوجب بقائها؟ الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك قال للنهار من المؤكد أن الطعن له شروط يجب أن تتوفر شكلا وأساسا. أولا، يقتضي ومن أجل تقديم الطعن أن يسار إلى نشر هذا القانون أصولا، أما وبحال تم رده رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب فأنه لا يمكن الطعن به قبل أن يعود مجلس النواب ويقره بالغالبية
التدريبية المطلقة ويصار عندها إلى إصداره ونشره أصولا. ننتقل إلى الصفحة الخامسة من النهار. إبراهيم بيرم كتب: ما الذي دفع حزب الله لإرسال رسالته الانفتاحية إلى واشنطن؟ اسكندر خشاشو: مرتفعات إقليم التفاح ما الذي يجعلها هدفا محتملا بعد علي طاهر؟ إن أي استهداف لمرتفعات إقليم التفاح لا ينبغي قراءته باعتباره مجرد توسيع لبنك الأهداف بعد علي طاهر. الأهم هو الجغرافيا التي يجري الانتقال إليها من مرتفع يشرف على النبطي إلى كتلة جبلية واسعة تتحكم بممرات وطرق وتربط النبطي بصيدا وجزين وجبل الريحان. وبالتالي إذا صح الكلام عن الهدف التالي، فإن السؤال الحقيقي ليس أي قرية ستستهدف، بل أي جزء من هذه السلسلة الجبلية يجري السعي إلى تحييده أو السيطرة عليه أو منع استخدامه عسكريا. وهنا تصبح أسماء مثل جبل صافي، مليتا، مليخ، جرجوع والريحان أكثر أهمية من اسم إقليم التفاح بنفسه، لأنها تشكل العقد والمرتفعات التي تعطي المنطقة قيمتها الاستراتيجية بحسب ما كتب اسكندر خشاشو في مقالته هذا الصباح في الصفحة الخامسة من النهار بعنوان: مرتفعات إقليم التفاح ما الذي يجعلها هدفا محتملا بعد علي الطاهر؟

ننتقل إلى صحيفة اللواء التي كتبت: تأييد فرنسي سعودي للرئيسين والتزام بدعم الجيش والقوى الأمنية، القوى البديلة في جلسة لمجلس الأمن الجمعة، والاحتلال لن يشارك بالمفاوضات إلا بخرق في علي الطاهر. الزلزال الاقتصادي يتحرك وترامب يتحدث عن انهيار طهران. فرنسا والسعودية لحل مشكلة إيران بالتفاوض. في همس اللواء نقرأ: توقع مصدر دبلوماسي أن يكون مستوى التمثيل الأمريكي في مؤتمر باريس منخفضا لاعتبارات لا تتعلق بلبنان بل بالجهة التي تستضيف المؤتمر. وفي غمز اللواء: لا يخفي لبنانيون أمضوا أسابيع قليلة في لبنان ارتياحهم العام للمجيء والشكوى من الارتفاع غير المبرر للأسعار ولأسعار الخدمات في مختلف مناطق الاستياف. وفي لغز اللواء نقرأ: تسود أجواء غضب قد تصل إلى النزول إلى الشارع في أوساط المتعاقدين مع وزارة معروفة بعدما أقدم نواب تغييريون على الطعن بالقانون الذي أنصفهم بعد عقود.

إلى رئيسية صحيفة اللواء ونقرأ منها. رأت مصادر سياسية مطلعة للواء أن التوتر في الجنوب وحده يقطع نوعا ما الاستراحة السياسية، وعلى الرغم من ذلك فإن حراكا بدأه رئيس الجمهورية لمنع التصعيد، إضافة إلى بحث موضوع التمديد لليونيفيل أو إيجاد قوة بديلة. وفي هذا السياق لم يسجل التصور الواضح في هذا السياق أو الآلية بانتظار جوجلة الاتصالات. وأفادت مصادر مطلعة لصحيفة اللواء أنه بعد زيارة الرئيس عون إلى إيطاليا حتى قائد الجيش، وتأتي هاتان الزيارتان في إطار بحث دور إيطاليا في هذه القوة، إضافة إلى موضوع دعم الجيش. وقالت المصادر إن إشارة البيان الفرنسي السعودي المشترك في أعقاب لقاء ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي بشأن تكثيف الجهود المشتركة للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع في لبنان لجهة تقوية الدولة اللبنانية ومؤسساتها والحفاظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه، تعني أن هناك تحضيرات معينة يقودها البلدان في هذا المجال تنتظر ترجمتها. وحضر لبنان في المحادثات التي أجرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع ولي العهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان قبل أسابيع قليلة من المؤتمر الذي ستستضيفه فرنسا لدعم الجيش اللبناني في 17 من أيلول المقبل.

0: ونتابع مع رئيسية اللواء التي كتبت: أفاد مصدر إسرائيلي أن اتفاق الإطار مع لبنان يرسم وفق الطرح الإسرائيلي أو يرسم مسارا نحو السلام والاستقرار، على يترافق ذلك مع نزع سلاح حزب الله. وبحسب المصدر المتابع، فإن الجيش اللبناني سيكون مسؤولا عن تطهير المناطق التجريبية من أي وجود أو بنى تحتية في إطار ما يطرح من ترتيبات ميدانية وأمنية مرتبطة بالإطار، وأن العودة إلى الحياة الطبيعية لن تكون ممكنة إلا من خلال تطبيق لبنان اتفاق الإطار بصورة فعالة. وقبيل أيام على المؤتمر التحضيري لدعم الجيش اللبناني في فرنسا، عرض رئيس الجمهورية التطورات والأوضاع في البلاد وأوضاع المؤسسة العسكرية مع وزير الدفاع اللواء ميشيل منسا. أما بالنسبة للمقترح الإيطالي، كشفت قناة الـ LBC عن المقترح الإيطالي للمرحلة التي تلي انتهاء مهمة اليونيفيل، والمؤلف من 4 صفحات. من أبرز ما يتضمنه المقترح، وطبعا باختصار، تلحظ الصيغة المقترحة وجودا دوليا محدود العدد، لكنه أكثر متانة وفعالية من حيث النوعية، ويتمحور حول 4 أولويات عملية: دفع القوات المسلحة اللبنانية وحماية المدنيين بما في ذلك في المجال الإنساني، دعم آلية وقف الأعمال العدائية بما يشمل عندما تقتضي الاتفاقات السياسية ذلك إمكان المساهمة في تنفيذ تدابير لنزع السلاح وقد يتم الاتفاق عليها، التنسيق وخفض التصعيد بين الأطراف والمراقبة ورفع التقارير على ذمة قناة الـ LBC حول المقترح الإيطالي. إلى صحيفة الأخبار، شيباني باق في بيروت والجدل يتواصل حول مواقف براك، كيف يتصرف العدو وعملاؤه في الجنوب، كرنفال العقوبات ترامب لإيران، نريد صفقة. وأيضا في صفحة مقالات، بحسب ما كتب في صحيفة الأخبار، تقرير 250,000 طالب حرموا من التعليم العام الماضي، جيل ما بعد الحرب لا يقرأ ولا يكتب وضعيف في الحساب، أكثر من نصف الأطفال في مراكز الإيواء لم يلتحقوا بالتعليم الابتدائي، بقلم زينب حمود. مريم إسماعيل كتبت: المئات على لائحة الانتظار، الأطراف الاصطناعية مؤجلة لجرح الحرب، الصليب الأحمر يشكو زيادة الطلب وشح التمويل. وأيضا بقلم زينب بزي في الصفحة 5 من الأخبار، الحرب تطيح الانتعاش من نمو متوقع إلى انكماش يراوح 6.4%، 90,747 وحدة سكنية دمرت كليا أو جزئيا خلال أقل من 3 أشهر ونصف الشهر. ونقرأ من صحيفة الأخبار في الصفحة 2، اعتراضات بين ضباط قوى الأمن، ينتقد ضباط قوى الأمن الداخلي تمديد خدمة زملائهم في الأجهزة الأمنية الأخرى في وقت يحالونهم على التقاعد عند بلوغ السن القانونية، ما يحرمهم من فرصة الاستفادة من أي تحسين مرتقب لمعاشاتهم التقاعدية بعدما وعدوا به. ويرى هؤلاء أن استمرار هذا الواقع يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين الأجهزة الأمنية، بحيث يحال ضباط على التقاعد بمعاشات متدنية فيما يستمر آخرون في الخدمة ويستفيدون لاحقا من معاشات تقاعدية أعلى، على ذمة صحيفة الأخبار تحديدا في الصفحة 3 بعنوان اعتراضات بين ضباط قوى الأمن. فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل، فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71-716-888.
5: آخ خير، شو في؟
6: احكي لي، ساكت عمين عم تكذب؟
7: انطوق ليه بلعت لسانك؟
6: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
8: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: صاحبة الجلالة.
0: ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان. الجمهورية كتبت الحسم الانتخابي في علي طاهر، سيناريوهان في علي طاهر، الجيش أو الاحتياج أو الاجتياح عفوا. علي طاهر بين التسليم للجيش والاحتلال الإسرائيلي، فرنسا والسعودية تقدمان الدعم لتنفيذ 1701. في أسرار الجمهورية نقرأ: مع انطلاق عمل هيئة ناظمة لقطاع يعاني هدرا منذ عقود، ينتظر المباشرة بالعمل على تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة رسمية واستكمال مسار الإصلاح. وفي أسرار الجمهورية أيضا: السؤال لم يعد كم تبلغ الودائع، بل انتقل النقاش إلى السؤال الأصعب: كم تبلغ الفجوة ومن يتحملها؟ يقال إن تعديل قانون إصلاحي حتى بعد نشره لن يدخل حيز التطبيق الفعلي قبل صدور قانون خلافي ثان ربما مطلع العام المقبل. وأيضا نقرأ من الجمهورية بقلم جوزيف القصيفي في انتخاب بشير وغيابه. في هذه المقالة نقرأ مقتطفات منها: في عود إلى ذكرى الانتخاب، لابد من القول بعيدا من الصراعات الدولية والإقليمية التي أحاطت وصول بشير لجميل إلى الرئاسة الأولى. إن الرئيس المنتخب شكل علامة فارقة عن الرؤساء الذين سبقوه إلى هذا المنصب أو خلفوه عليه، وهذا ما يفسر شعور شريحة كبيرة من المواطنين من كل الطوائف والمواقع والمناطق بالصدمة العميقة لرحيله بتلك الطريقة المفجعة، واعتبار غيابه خسارة وطنية كبيرة. وتستند هذه الشريحة في تبرير موقفها إلى الآتي: أولاً، إيمانه بلبنان 10452 كيلومترا مربعا من دون زيادة أو نقصان. ثانياً، وحدة مؤسسات الدولة وتحديثها واعتماد قاعدة الثوابت والعقاب في الإدارة، وهذا ما انعكس انتظاماً للعمل فيها غدا انتخابه رئيساً. ثالثاً، إيمانه المطلق بالعيش الواحد وانفتاحه على الشريك في الوطن وإعلان رغبته في حوار مفتوح وبناء يؤسس لمصالحه التاريخية أو لمصالحة تاريخية ويحقق التوازن، وهو ما حفزه على المشاركة في لقاء الحوار الذي دعا إليه الرئيس السركيس واجتماعه بالرئيس صائب سلام من دون إغفال الحوارات المختلفة التي عقدها مع قادة المقاومة الفلسطينية لتجنب كارثة كانت تلوح في الأفق، وكذلك اللقاء الذي جمعه مع الزعيم كمال جملاط في العام 76 على أثر اغتيال شقيقة الأخير في بدارو وقبيل دخول القوات السورية إلى لبنان. كان أول ما سيفعله بشير لجميل منذ اللحظة الأولى لوصوله إلى قصر بعبدة وتسلمه لمهامه الدستورية هو دعوته إلى حل التنظيمات العسكرية. بغرض بناء جيش موحد وقوي يقوم بأعباء الدفاع عن الوطن ولا يستبقي على أرضه إلا سلاح الشرعية اللبنانية، معلنا استعداده استيعاب الجميع في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية. وأيضا نقرأ مقتطفات من هذه المقالة لجوزيف القصيفي في الجمهورية. أيا تكن الأسئلة والإجابات، فإن المصير المفجع الذي أودى ببشير لم يمنح الفرصة بل القدرة على تحقيق ما حلم به، وبالتالي فإن الحكم يكون على أداء 21 يوما التي سبقت اغتياله الآثم. وإذا كان المكتوب يقرأ من عنوانه، فإن الرئيس السابع لدولة الاستقلال وبناء على ما شهده اللبنانيون من أدائه يدفع إلى القول إن لبنان باغتيال بشير فقد فرصة كان يمكن أن تختصر آلامه وتحصنه من أي اهتزاز وتقطع الطريق على المآسي التي واجهها غداة رحيله المروع.

الديار كتبت واشنطن تطلق الإنزال الاقتصادي على إيران والعالم يحبس أنفاسه. باريس والرياض لتسوية نهائية في لبنان. وفد إماراتي ضخم إلى بيروت وفتح أبواب الاستثمار الخليجي. في صفحة مقالات من الرياض إلى واشنطن، ما الذي تريده فرنسا للبنان؟ بقلم ميشيل نصر. رضوان الديب كتب في مقالته: لبنان بين رسائل التهدئة ومفاجآت المرحلة المقبلة. بري في المولد النبوي لتكون المناسبات الإيمانية محطات للاقتداء والعمل. وأيضا في الصفحة الرابعة من الديار نقرأ: وفد اقتصادي إماراتي رفيع المستوى في لبنان يومي 26 و27 من آب. الزيارة تفتح الباب أمام شركات واستثمارات جديدة. الحضور الإماراتي قد يستقطب مستثمرين عرب وأجانب. ننتقل إلى صحيفة الشرق التي كتبت في عناوينها: الرئيس بري ذكرى المولد محطة للاقتداء والعمل بقيمها. الرئيس سلام: لنجتمع تحت سقف دولة واحدة قوية وعادلة. الرئيس الحريري: الاعتدال يحمي لبنان والحوار يصون مستقبله. المفتي ديريان بارك جهود عون وسلام لوقف الحرب وتحقيق السلام. أمريكا تفرض الحصار الأقصى وترامب: إيران تنهار بالكامل. كتب عون الكعك: انهيار العملة الإيرانية بداية انهيار نظام الملالي. وأيضا في العناوين: أمريكا تلغي تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب. جوزيف عون في روما: هل تحولت إيطاليا إلى رافعة دولية للبنان؟ بقلم دافيد عيسى. ونقرأ مقتطفات مما كتبه الدكتور أسامة محيو: مولد خير خلق الله. المولد النبوي الشريف ذكرى تحيي القلوب وتجدد العهد. ليست ذكرى المولد النبوي الشريف مجرد تاريخ يحفظ في التقويم ولا مناسبة عابرة تمر بها الأمة، بل هي لحظة ميلاد للنور الذي أخرج البشرية من ظلمات الجهل إلى رحابة الهداية، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الإيمان. بقلم الدكتور أسامة محيو بعنوان مولد خير خلق الله في الشرق، في صحيفة الشرق وتحديدا في الصفحة الأولى.

0: إلى نداء الوطن شيباني في شبه إقامة جبرية سياسيا، السعودية فتحت الأبواب أمام منتجات لبنان والمنافسة احتدمت مع المصريين والأتراك. إيران تحت مقصلة الدولار. في أسرار نداء الوطن يرى مصدر واسع الاطلاع أن بقاء السفير الإيراني في لبنان بعد انتهاء تأشيرته يعني انتفاء صفته الدبلوماسية وعودته عمليا إلى صفته الأساسية كجنرال في الحرس الثوري، وهذا التطور قد يضعه في دائرة الاستهداف الإسرائيلي المباشر بما يشكل خطرا كبيرا على الوضع الأمني في لبنان. أيضا في أسرار نداء الوطن ردد سفير دولة معنية بالملف اللبناني أمام زواره أن حل علي الطاهر موجود ومطروح منذ حزيران ويقضي بتسلم الجيش اللبناني الموقع، إلا أن رفض حزب الله دفع إسرائيل إلى ترجيح الخيار العسكري والكرة باتت في ملعب الرئيس بري لفرض الحل ضمن مدى زمني ضيق. في تحت المجهر الصفحة 7 تحديدا في نداء الوطن المستشفيات على حافة الخطر، صرخة إنذار قبل فوات الأوان بقلم زيزي إصطفان. وزارة الصحة لم تدفع أي من مستحقاتها للمستشفيات منذ مطلع عام 2026 بعد أن كان تسديد المستشفيات أفضل في عامي 2024 و2025. عجز الميزان التجاري زاد 10% في 6 أشهر، ارتفاع الاستيراد وتراجع التصدير. في الصفحة الاقتصادية 9 تحديدا حيث ارتفعت فاتورة الاستيراد إلى لبنان عبر كافة البوابات الجمركية والبحرية. ننتقل إلى الشرق الأوسط التي كتبت في عناوينها الرياض وباريس تعززان التعاون الاستراتيجي والتنموي. ترامب يشدد حصار إيران بإطلاق الإنزال الاقتصادي. ونقرأ من لبنان، سلطات لبنان تمدد إقامة سفير إيران بصفة مدنية وليس دبلوماسية والخارجية لم تتبلغ. قال مصدر أمني لصحيفة الشرق الأوسط إن مدير عام الأمن العام للواء حسن شقير اقترح منح السفير الإيراني الإقامة انطلاقا من صلاحيات قانونية تخول له ذلك، وأبلغ السلطات السياسية المعنية بالأمر أي رئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية قبل أن يوقع على الإقامة. وقالت مصادر الخارجية اللبنانية لصحيفة الشرق الأوسط إن الوزارة لم تتبلغ ولا علم لها بمنحه إقامة الآن، مشيرة إلى أن موقف الوزير يوسف رجي واضح أن الملف لا يحتمل تسوية وعلى إيران تنفيذ القرار. العرب الجديد كتبت في عناوينها زخم دبلوماسي في طهران يواكب عقوبات لعزلها، الطائرة الورقية إسرائيل تصطنع خطرا في غزة وتصطنع حظرا عليها. في العناوين مباحثات قائد الجيش الباكستاني في طهران أمس تستبق زيارة لوزير الخارجية العماني اليوم. ترامب يعتبر أن إيران تنهار تماما ووزير الخزانة يتعهد بشن أكبر هجوم مالي على الإطلاق. الريال يتراجع إلى مستوى قياسي ومسؤولون إيرانيون يضحطون روايات واشنطن. وننتقل إلى مستقبل web.net وفي عناوينها خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية بحسب ما ورد في مستقبل web.net من رئيس الإمارات بشأن العلاقات الثنائية. إيران قائد الجيش الباكستاني يزور طهران غدا. وفي العناوين أيضا الحريري مهنئا بذكرى المولد النبوي ما أحوجنا إلى قيم الرحمة والاعتدال. كتب الرئيس سعد الحريري عبر حسابه على إكس في ذكرى المولد النبوي الشريف أتقدم من اللبنانيين عموما والمسلمين خاصة بأحر تهاني مستذكرا في هذه المناسبة قيم الرحمة والاعتدال والعدالة التي حملها الرسول، ولبنان اليوم أحوج ما يكون إلى هذه القيم، اعتدال يحمي وحدته ودولة تحمي أبنائه وحوار يصون مستقبله. إلى هنا ونصل إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم عبر أثير صوتك وللبنان. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا مع أطيب الأمنيات والتحيات من سلام اللحام والمخرج توني
1: صاحبة الخوري. الجلالة من صوت كل لبنان.

بعد نداء إشباط 2026 نداء آب 2026 حول الإدارة العامة وواقع المسيحيين فيها يطلقه مؤسس لابورا الأب توني خضرة في موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحا مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان. القانون انحكى عن القانون الجديد للإعلام بين الإصلاحات والثغرات وحماية الحريات. النائب السابق المحامي غسان مخيبر ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوتي كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: حماتي قلبت حياتي، في الحلقة المقبلة من جعفر توك. كنة وحماتها من سوريا تتحدثان عن تحدياتهما اليومية وعلاقتهما وإطلالتهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية،

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة. Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركزور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركس دور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، 6 أناني مي أكوافينا 2 لتر بدولار و35 سنت، بطيخ الكيلو 19 ألف ليرة.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: كبرت كبرت كبرت
3: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تعبورت تعبورت تعبورت،
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبورت تعبورت تعبورت،
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد تعبورت.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: صباح الخير، اليومية من صوت كل لبنان، مع تحية قنديل، سلام اللحام، والمخرج طوني الخوري.

0: عناوين اليومية.
1: صباح الخير. لبنان يترقب نصيبه من خلط الأوراق وصراع النفوذ في المنطقة. بيان سعودي فرنسي يرسي معادلة إنهاء النزاع في لبنان بانسحاب إسرائيلي وسحب السلاح. بيروت تستقبل غدا وفدا اقتصاديا إماراتيا. هاجس الوحدة الداخلية يجمع المواقف الرئاسية في تهنئة عيد المولد النبوي. جرائم التفجير الإسرائيلية متواصلة جنوبا وتحليق للمسيرات صباحا. نقابة الخلوي تلوح بالتصعيد ووزارة الزراعة تحقق في ظاهرة الأسماك النافقة على الشاطئ. منح تأشيرة مجاملة لستة أشهر للسفير الإيراني. إطلاق العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران وباكستان تتحدث عن إيجابيات في إحياء المفاوضات.
0: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وباختصار مع سمير منصور.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: تبرد الهرمو سكر او مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تبرد
4: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تبرد
4: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: إبري

0: وين الشباب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: بين حروب الميدان والحروب الاقتصادية يتأرجح العالم هذه الأيام، والنقاط الساخنة كثيرة، وهي موضع تجاذب والصراع على النفوذ، بما يعني مرحلة جديدة من خلط الأوراق. قدر لبنان أن يكون حلقة ساخنة في قلب الصراع، وهو اليوم ينتظر نصيبه مما يدور في الخارج من لقاءات معلنة وأخرى بعيدة من الضوء. تداعيات الحروب تجول في العواصم بانتظار أن ترسو السفن على صيغة تحمل نواة استقرار لبناني يبعد كابوس الحرب وتداعياتها. هاجس الوحدة اللبنانية شكل نقطة تقاطع بالأمس في التهنئة الرئاسية لمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. أما عن الحراك الخارجي فالحدث انتقل إلى باريس مع بيان فرنسي سعودي مشترك لافت أرسل معادلة لبنانية ثلاثية الأبعاد: تسوية نهائية للنزاع في لبنان، انسحاب إسرائيل وتطبيق القرار 1701 وسحب السلاح. ومن هنا البداية.
1: لبنان حضر في قمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأشار بيان سعودي فرنسي مشترك إلى الاتفاق على تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع في لبنان، بما يتطلب تعزيز الدولة اللبنانية ومؤسساتها والحفاظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه. وأشاد البيان بالخطوات التي اتخذها رئيس الجمهورية والحكومة برئاسة نواف سلام لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وأكد البيان الالتزام بدعم القوات المسلحة اللبنانية والقوى الأمنية بهدف تمكينها من القيام بمسؤولياتها الوطنية، كما شدد على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وضرورة استكمال نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة وانسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي اللبنانية.
0: وفي قصر بعبدة حضر الوضع في الجنوب في لقاء رئيس الجمهورية بوزير خارجية النرويج، وطلب الرئيس عون من الوزير النرويجي العمل مع باقي الدول الأوروبية على مساعدة لبنان لتحقيق النهوض بالدولة وترسيخ الأمن والاستقرار وإحلال السلام. وفي روما يواصل قائد الجيش العماد رودولف هيكل لقاءاته للبحث في ترتيبات مرحلة ما بعد اليونيفيل وآلية التحقق والإشراف على تنفيذ اتفاق الإطار. في المقابل تتكثف الاتصالات بعيدا من الضوء على أمل إنجاح الاجتماع التحضيري الذي سيعقد في باريس في 17 أيلول بهدف توفير الدعم للجيش في ظل تسريبات حول احتمال المقاطعة الأمريكية للاجتماع، لأن اللقاء حدد من دون التنسيق مع واشنطن.
1: أمريكيا، وبعد التصريحات المثيرة للجدل عن لبنان والجولان، خرج المبعوث الأمريكي توم باراك للتوضيح نافيا أن يكون قد اقترح إشراك حزب الله وإيران في طاولة تفاوض جديدة، مؤكدا أن الولايات المتحدة تتعامل حصرا مع الحكومة اللبنانية بصفتها السلطة الشرعية الوحيدة. وفي توضيحه الجديد قال باراك إن تعليقاته بشأن الجولان كانت وصفا لسجل تاريخي معروف، وجاءت في سياق شرح سبب عدم توقعه ضم إسرائيل أي جزء من الأراضي اللبنانية.
0: يستعد لبنان لاستقبال وفد اقتصادي إماراتي كبير برئاسة وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي. الوفد سيضم حوالي 70 رجل أعمال إلى جانب ممثلي شركات في قطاعات مختلفة في الإمارات. تبعا للمعلومات، الوفد الإماراتي سيأتي لاستكشاف فرص الاستثمار والشراكة مع القطاعين العام والخاص، وللبحث في اتفاقات تعاون مع مؤسسات لبنانية. والخطوة بحد ذاتها تعكس اهتمام الإمارات بالمشاركة في قطاعات الخدمات والبنى التحتية في لبنان، وبصورة خاصة تبعا للمعلومات ما يرتبط بالمطار والمرافق والمعابر الحدودية.
1: حضرت الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وما تشكله من تهديد خطير لسيادة لبنان وأمن أبنائه وما تمثله من انتهاك للقانون الدولي في لقاء الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط بالرئيس سلام، بحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جملاط والنائب وائل أبو فعور، وخرج جملاط دون الإدلاء بأي تصريح. وفي المواقف جدد النائب علي فياض انتقاد المفاوضات التي اعتمدتها السلطات معتبرا أنها وصلت إلى طريق مسدود، وفياض حذر من افتعال تصادم بين فئات الشعب اللبناني لأن هذا ما تريده إسرائيل.
2: أفضل سيناريو للإسرائيلي تصادم على المستوى الداخلي، يعني شارع مقابل شارع كما يقال، ولا على مستوى أي شكل من أشكال التصادم مع الجيش اللبناني. نحن ندرك جيدا هذه المسألة ونحن رسمنا لأنفسنا خطوطا حمرا. من يراهن على هذا الخيار، هذا الخيار ليس وارد.
0: جنوبا تواصلت جرائم التفجير وتدمير المنازل والممتلكات التي يقوم بها العدو الإسرائيلي وشملت بلدات عدة، حيث سمع دوي انفجار ضخم في كفر تبنيت وكذلك في الخيام على وقع قصف مدفعي وتمشيط بالرشاشات شمل أكثر من بلدة جنوبية، في حين سجل مع ساعات الصباح الأولى تحليق مكثف للطيران المعادي المسير. كل التفاصيل للزميل حسين معنا.
3: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الصباح الأولى بالقصف المدفعي الذي تركز على دوحة كفر رمان ومرتفع علي الطاهر ووادي سلوك لجهة تولين، كما طال القصف المدفعي المنصوري ومحيط حداث رشاف ووادي العيون في خراج السربين، وفجرت قوات الاحتلال منزلا عند أطراف بلدة حاريس خارج الخط الأصفر التي تعرضت أيضا لرشقات الرشاشة. كذلك سجل خلال ساعات الفجر تحليق للطيران الحربي لا سيما فوق القطاع الشرقي، فيما لم يغب الطيران المسير عن الأجواء الجنوبية حتى الساعة ويحلق على مستويات متوسطة ومنخفضة. وكان العدو الإسرائيلي قد واصل أمس عدوانه الإجرامي وقام بسلسلة تفجيرات شملت مجمع المدارس المؤقت في بلدة ميس الجبل والذي شيد مؤخرا بديلا لمباني المدارس الرسمية التي دمرها العدو الإسرائيلي، كما فجرت قوات الاحتلال عشرات المنازل في دوبيه غربي ميس الجبل وفي حداثة وكفر تبنيت ومجدل زون والمنصوري ويحمر شقيف وبرعشيت، إضافة إلى إحراق منازل أخرى في الخيام وحولة وبيت بيت يحون وحداثة. كذلك استهدف العدو الإسرائيلي أمس معظم القرى الحدودية عند دخول ما سمي الخط الأصفر بالقصف المدفعي الذي ترافق مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة، كما شن أمس الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت المنصوري وبيوت السياد وحولة والقصير ودوحة كفر رمان. إلى ذلك تمكن أمس فريق من الهيئة الصحية الإسلامية من العثور على جثماني الشهيدين حسين شكر وأحمد روماني في دوحة كفر رمان بعدما استهدف الطيران المسير دراجتهما النارية في المنطقة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: تأكيد رئاسي على التمسك بالوحدة في التهنئة بعيد المولد النبوي في قصر بعبدة، حيث هنأ الرئيس جوزيف عون بذكرى المولد النبوي الشريف مشددا على الوحدة، وقال إن الذكرى تأتي هذا العام ولبنان يواجه تحديات جسيمة بين اعتداءات إسرائيلية متكررة على سيادته وأرضه وأزمات اقتصادية ما زالت تثقل كاهل مواطنيه. أضاف الرئيس عون: لكن هذه المحطة الروحية الجامعة تذكرنا بأن الأسس التي قامت عليها من قيم التآخي والتعايش هي القيم عينها التي شكلت على الدوام صخرة الوفاق الوطني اللبناني وميثاق العيش المشترك بين مكوناته المتنوعة، داعيا إلى الثقة بالدولة. وختم الرئيس عون: كل عام ولبنان وأهله بألف خير، وكل عام والوحدة الوطنية هي درعنا الأقوى في وجه كل التحديات.
0: رئيس مجلس النواب نبيه بري وفي كلمة التهنئة لمناسبة عيد المولد النبوي الشريف قال: فليكن المولد النبوي الشريف كما كل المناسبات الإيمانية والروحية محطات يومية للاقتضاء والعمل بكل قيمها وتعاليمها التي ما كانت إلا من أجل العدالة وصونا للكرامة الإنسانية، بذلك نكون خير أمة أخرجت للناس، ختم الرئيس بري. بدوره رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ولدى وصوله إلى مسجد محمد الأمين للمشاركة في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الذي أقامته المديرية العامة للأوقاف، أمل أن تحمل الأيام المقبلة لوطننا الأمن والاستقرار، وأن يعود الأهل إلى أرضهم وبيوتهم، وأن نجتمع تحت سقف دولة واحدة قوية وعادلة تصون كرامة أبنائها وتعمل على حمايتهم، ختم الرئيس سلام.
1: وخلال الاحتفال أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على الوحدة والوقوف إلى جانب العهد وهذه الحكومة ورئيسها في مساعيهم لوقف العدوان الإسرائيلي وتحرير الأرض وفرض سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية. وأعلن المفتي دريان عن دعمه لقانون العفو العام.
4: عندنا عهد جديد صمم رئيسه على التغيير، نحن مع هذا الرئيس وهذا العهد وهذه الحكومة ورئيسها في مساعيهم لوقف العدوان الإسرائيلي الصهيوني وتحرير الأرض وفرض سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية.
0: دبلوماسياً وكما كان متوقعاً تمخضت الاتصالات في قضية السفير الإيراني محمد رضا شيباني عن مخرج تمثل بتجديد إقامته في لبنان عبر الأمن العام لمدة 6 أشهر كمواطن إيراني عادي وليس بصفة دبلوماسية، وقد منح تأشيرة من فئة مجاملة على أن تسمي الخارجية الإيرانية قائما جديدا للأعمال مع قرب انتهاء إقامة القائم بالأعمال الحالي. أعلن مكتب الإعلام في حزب الطشناق عدم صحة الأخبار التي نشرت حول إشكال في نادي الحزب في جعتاوي، وأوضح البيان أن حضور الأمين العام وأعضاء اللجنة المركزية لاجتماعات حزبية في النوادي ظاهرة طبيعية ودورية، أما ما جرى تناقله فهو في الحقيقة مناقشات حزبية نقلت بصورة محرفة من نسج خيال مسرب بها، كما جاء في بيان التشناق الذي أبدأ سفه للحادث العرضي الذي وقع للمختار بيدروز كولاجيان وتمنت له الشفاء العاجل.
1: في جديد ملف عدم سداد دوائر الدولة فواتير الكهرباء، أعلنت المؤسسة في بيان أنها باشرت أمس حملات قطع التيار الكهربائي عن اشتراكات القطاع العام بعد انتهاء الإنذار الذي منح للمؤسسات المتخلفة عن سداد الفواتير. وحثت المؤسسة كل الإدارات والمؤسسات والمشتركين المعنيين على المبادرة إلى تسديد المتوجبات المستحقة، وأكدت أن انتظام الجباية وتسديد المستحقات يشكلان عنصرا أساسيا لتمكينها من تأمين استمرارية التغذية الكهربائية، وأن الغاية منها ليست قطع التغذية إنما تحصيل الأموال المستحقة.
0: جددت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي المطالبة بتنفيذ عقد العمل كاملا وتسديد جميع المستحقات المترتبة للموظفين والمباشرة بدفع تعويضات الضمان، وحذرت النقابة من لجوء موظفي الخلوي إلى التصعيد في حال استمرار المماطلة أو التأخير. على خط آخر، أوضحت وزارة الزراعة في بيان أنه في ضوء ظهور أعداد من الأسماك الصغيرة النافقة على رمال بعض الشواطئ، تحركت لمتابعة الظاهرة ومعرفة الأسباب، وتبين وجود أكثر من احتمال، منها ارتفاع حرارة مياه البحر وتدني مستوى الأكسجين أو استخدام وسائل صيد مخالفة للقوانين. وأكدت الوزارة أنها ستعلن نتائج الفحوص فور صدورها، مشددة على ضرورة التزام الصيادين القوانين حفاظا على الثروة السمكية والتوازن البيئي.
1: في الأمن الغذائي، شهد حفل عيد ميلاد في مار شعيا حالات تسمم غذائي في صفوف أكثر من 20 طفلا من المشاركين ونقلوا إلى المستشفيات. وبحسب ما أفادت قريبة أحد الأطفال، فإن السبب يعود لعدم وضع الباستا في البراد ففسدت جراء الحرارة المرتفعة.
0: أعلنت قوى الأمن الداخلي في بيان أن حريق تنورين أتى على نحو 10,000 متر مربع من الأشجار البرية والحرجية، وأن تحقيقا فتح لكشف المرتكبين. في الأمس سجل اشتباك عند جسر الدمور بين قوة من استقصاء جبل لبنان ومروجين للمخدرات، أسفر عن إصابة أحد المروجين وتوقيف آخر، إلى جانب ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة. على خط آخر، أعلنت قوى الأمن أنه في إطار المتابعة لمكافحة الجرائم، توفرت معطيات حول نشاط أشخاص مجهولي الهوية في مجال تسهيل الدعارة في منطقتي المتن وكسروان، وقيامهم بخطف فتيات قاصرات. وبعد التقصي تم تحديد هويات المرتبطين وجرى توقيف شخصين من أصحاب السوابق.
1: أطلقت رابطة كاريتاس لبنان وجمعية أرض المبدعين بطولة العالم لرياضة الكاليستانيكس من الربو، والتي ستقام على ملعب نهاد نوفل في الذوء برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من 25 إلى 27 من أيلول المقبل.
5: الرعاية من فخامته هي رسالة واضحة بأنه شباب لبنان والرياضة اللبنانية هن أولوية. هذه البطولة أكبر من المنافسة، أكبر من الميداليات. نحن منآمن أنه الرياضة بتقدر تعمل فرق، السياسة ما بتقدر تعمل. الرياضة بتوحد، الرياضة بتكسر الحواجز، الرياضة بتعطي الشباب هدف وبتخليهم يصنعوا الأمل.
0: إلى أخبار المنطقة والعالم، حيث أطلق وزير الخزانة الأمريكي بالأمس العقوبات الاقتصادية الجديدة على إيران تحت اسم المنبوذ الاقتصادي، والتي تستهدف إيران والجهات الداعمة لها. لاحقا نقل موقع بوليتيكو الأمريكي عن مقربين من البيت الأبيض التشكيك في أن تؤدي هذه العملية إلى إنهاء الحرب مع إيران، وحذر من أن عدم معالجة البعد المتعلق بالصين يترك لإيران منفذا اقتصاديا للالتفاف على الضغوط. في طهران، قللت البيانات الرسمية من تأثير العقوبات الأمريكية الجديدة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تندرج في إطار ما وصفته طهران بحرب نفسية إعلامية. هذا عن جديد العقوبات. ماذا الآن عن مسار المفاوضات؟
1: أجرى قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين الإيرانيين في إطار مساعي إسلام أباد لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. وخلال اللقاءات، شدد الرئيس مسعود بزشكيان على ضرورة أن تغير واشنطن نهجها تجاه إيران، وأن تلتزم بالتعهدات القانونية الواردة في مذكرة إسلام أباد. هذا وأفادت وكالة رويترز بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا هاتفيا بمنير الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن الطلب الرئيسي تمثل في العمل على إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات.
0: وعلى خط المفاوضات ينتظر أن يصل اليوم وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى طهران في وقت تسعى فيه مسقط وطهران للتوصل إلى اتفاق ينظم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وزير الداخلية الباكستاني الذي شارك في المحادثات مع المسؤولين في إيران إلى جانب قائد الجيش قال لرويترز إن الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين بحثت في إعادة تفعيل مذكرة تفاهم إسلام أباد لتسوية الصراع. أضاف إن الاجتماع مع الرئيس الإيراني انتهى عند نقطة إيجابية للغاية.
1: في بكين التقى الرئيس الصيني العاهل الأردني عبد الله الثاني، وصدر عن البلدين بيان مشترك أكد فيه ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز بصورة طبيعية، فضلا عن ضرورة التوصل إلى حل شامل قادر على القضاء على الأسباب الجذرية للتوتر في المنطقة من خلال الحوار والمفاوضات.
0: بالتزامن رأى وزير خارجية الصين لدى لقائه بنظيره الكويتي أن الوضع في الشرق الأوسط والخليج وصل مرة أخرى إلى منعطف حرج، وحض الأطراف المعنية على العودة إلى الحوار والمفاوضات. أما في باريس فكان اللافت أن البيان السعودي الفرنسي المشترك والذي صدر عقب قمة الرئيس ماكرون بولي العهد السعودي حمل عبارة التزام الجانبين بالعمل من أجل حل دبلوماسي يضمن سلمية البرنامج النووي لإيران. بالعودة إلى واشنطن، أزالت الولايات المتحدة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما ألغت الخارجية الأمريكية تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية عالمية. الرئيس السوري أحمد الشرع قال تعليقا إن سوريا مزقت صفحة الماضي الأليم، وهنأ الشعب السوري على رفع اسم بلاده من الدول الراعية للإرهاب، مشيدا بوقوف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جانب سوريا.
1: في جديد الدراسات الصحية، النصيحة بتناول البطيخ ليس فقط لإطفاء حر الصيف بل لعوامل غذائية عدة، وبصرف النظر عن كونه حلوا ولذيذا، يعد البطيخ غذاء صحيا وعنصرا أساسيا في برامج التغذية لعوامل عدة، منها توفير الترطيب للجسم والمساعدة على التخلص من السوائل، يحمي مرونة الأوعية الدموية. وأظهرت إحدى الدراسات أن عصير البطيخ ساعد الرياضيين على إعادة الترطيب بشكل أفضل من الماء وحده، كما أن البطيخ يساعد على تعديل المزاج وتعزيز النوم حيث يحتوي على المغنيسيوم وفيتامين B6، والبطيخ يوصف بأنه صديق للأسنان لأنه يعزز إنتاج اللعاب ويلعب دورا رئيسيا في منع التسوس. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. جو صيفي معتاد ورطب يسيطر على لبنان حتى يوم السبت، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي ضعيف الفعالية سيؤدي إلى انخفاض بدرجات الحرارة وبعض التقلبات. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 24 و 32 درجة.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: آخ خير، شو في؟
3: حكي لي ساكت، عمين عم تكذب؟
4: انطوق ليه بلعت لسانك؟
3: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقه جامبون حبش لوقي بدولار و90 سنت جبنه موتزاريلا بلان سولي لوقي بدولار و90 سنت
1: الهرمو سكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور

التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. إبري.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: باختصار مع سمير منصور.
3: في بعض المنابر والمناسبات ينتقد البعض استمرار الحديث عن نزاع المصادرة في المصارف والدعوة إلى إيجاد حل سريع لها بأسباب مجهولة لا يفهم منها سوى الدفاع عن المسؤولين عن تلك القضية، وهي في حجم الكارثة الوطنية، بل هي الكارثة في حد ذاتها. والسؤال البديهي هنا: من المستفيد من محاولات طي تلك الصفحة، ولمصلحة من محاولات الدعوة إلى تمييعها بعد مرور نحو 7 سنوات على انفجارها؟ من المسؤول عن تلك الكارثة الوطنية واستمرارها؟ ومن المسؤول عن تغييب ممثلي ضحاياها عن اجتماعات تعقد من حين إلى آخر تحت عناوين مختلفة، أبرزها حماية القطاع المصرفي واستعادة الثقة بهذا القطاع الحيوي، وما شابه من عبارات بلغة خشبية أقل ما يقال فيها عدم احترام عقول الناس وتضليلهم، وهم يدركون أن الخطوة الأولى لاستعادة الثقة تبدأ بقانون جدي لإعادة الودائع المصادرة والمسروقة والمهربة إلى أصحابها، ومن المصارف إلى جمعيتها، إلى مصرف لبنان، إلى وزارة المال، إلى المستفيدين من التسهيلات المشبوهة من مصرف لبنان في زمن ولاية الحاكم السابق ونوابه. أي ثقة هي تلك التي يتحدث عنها هؤلاء الذين لا يحترمون عقول الناس، وهم يدركون جيدا أن مجرد إصدار قانون جدي لإعادة الودائع إلى أصحابها تعود الثقة تلقائيا إلى كل القطاعات بما فيها القطاع المصرفي وسائر القطاعات المنتجة. باختصار، كفى استغباء لعقول الناس.
2: باختصار مع سمير منصور من صوت كل لبنان.
4: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: لبنان يترقب نصيبه من خلط الأوراق وصراع النفوذ في المنطقة، بيان سعودي فرنسي يرسم عدالة إنهاء النزاع في لبنان، انسحاب إسرائيل وسحب السلاح، بيروت تستقبل غدا وفدا اقتصاديا إماراتيا، هاجس الوحدة الداخلية يجمع المواقف الرئاسية في تهنئة عيد المولد النبوي، جرائم التفجير الإسرائيلية متواصلة جنوبا وتحليق للمسيرات صباحا، نقابة الخلوي تلوح بالتصعيد، ووزارة الزراعة تحقق في ظاهرة الأسماك النافقة على الشاطئ، منح تأشيرة مجاملة ل6 أشهر للسفير الإيراني، إطلاق العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران وباكستان تتحدث عن إيجابيات في أحياء المفاوضات. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وباختصار مع سمير منصور. بهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: إذاعية من أكثر من 30 سنة، محترفة وجريئة وصاحبة موقف تمسكت فيه خلال أصعب ظروف البلد وما خلت أحلامها تتكسر. الإعلامية وفاء شدياء ضيفة لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.
1: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
2: كيف تعيش أكثر من 100 سنة؟ الدكتور فادي حداد واختصاصية التغذية كارين حداد ضيفا كلينيك الثلاثاء 10:30 صباحا مع روني الخوري عبر صوت كل لبنان.
3: أخبار من اليونيفيل. على الرغم من تراجع مستويات العنف في جنوب لبنان، لا تزال تسجل تقارير عن دمار واسع طال البنى التحتية المدنية في عدد من المناطق، وفي بعض المجتمعات دمرت أحياء بأكملها، ما يحول دون عودة الناس إلى منازلهم وسبل عيشهم ومجتمعاتهم. وتسلط الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل الضوء على ما يرصده جنود حفظ السلام وما يرفعون تقارير بشأنه ميدانيا في جنوب لبنان.
4: Peacekeepers continue to record extensive destruction of civilian infrastructure in South Lebanon from Kafr Kila to Hiyam to Nakura.
5: يواصل حفظة السلام توثيق دمار واسع نطاق طال البنى التحتية المدنية في جنوب لبنان من كفر كلا إلى الخيام وصولا إلى النقورة، فقد تضررت ودمرت منازل ومؤسسات تجارية ومدارس ومستشفيات، فضلا عن بنى تحتية حيوية يعتمد عليها المدنيون في حياتهم اليومية من طرق وشبكات كهرباء ومياه. من الصعب إعطاء حجم الدمار الذي لحق ببعض المجتمعات المحلية حقه من الوصف، فقد سويت أحياء بأكملها بالأرض، وأعرب حفظة السلام عن قلقهم إزاء ما يحدث، ولا سيما في الحالات التي يبدو فيها الدمار ممنهجا وليس انتقائيا. لكن لا يمكن قياس حجم الأضرار بمجرد النظر إلى المباني والبنية التحتية، فهذا الوضع يترك أثرا هائلا على المدنيين، ليس فقط بسبب النزوح الحالي وفقدان الممتلكات، وإنما أيضا بسبب الخسائر طويلة الأمد في سبل العيش وشبكات العلاقات المجتمعية والشعور بالأمان، وما يترتب على ذلك في نهاية المطاف من تأثير على قدرة الناس على العودة وإعادة بناء حياتهم. فأي سلام مستدام يعتمد على وجود مجتمعات قوية ومستقرة، مجتمعات يستطيع فيها الناس يتطلع بأمل إلى المستقبل، وكلما تضاءل هذا الأمل ازدادت حالة عدم الاستقرار التي تحيط بالمستقبل بالنسبة إلى الأسر التي تعيش وتعمل على جانبي الخط الأزرق.
3: كما أثر الدمار على قدرة الناس على التعافي والعودة إلى حياتهم الطبيعية. وفي هذا الوقت يواصل جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل دعم الأشخاص المتضررين من النزاع، بمن فيهم من عادوا إلى قراهم ومن لا يزالون نازحين. الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل مجدداً.
4: As peacekeepers, we're not humanitarian workers, but we know that humanitarian work is essential to support people.
5: نحن قوات حفظ سلام ولسنا جهات عاملة في المجال الإنساني، لكننا ندرك أن العمل الإنساني أساسي لدعم الناس والمجتمعات المحلية وتعزيز الأمل بالمستقبل. وقد صادف 19 آب اليوم العالمي للعمل الإنساني، وهو يوم نكرم فيه تضحيات الذين فقدوا أرواحهم وهم يساعدون الآخرين، ونتذكر الكلفة البشرية للنزاعات كتلك التي نشهدها هنا. يتمثل الدور الأساسي لليونيفيل في جنوب لبنان في دعم تنفيذ القرار 1701 والمساعدة على استعادة الأمن والاستقرار. وفي هذا الإطار ندعم الشركاء في المجال الإنساني بمن فيهم الجهات الأخرى التابعة للأمم المتحدة في جهودهم الرامية إلى مساعدة الناس، ونقوم بذلك من خلال المساعدة في تنسيق تحركاتهم الآمنة في مختلف أنحاء الجنوب، وفي بعض الحالات توفير مواكب أمنية لضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الأكثر احتياجا إليها. كما يدعم حفاظة السلام الناس مباشرة حيثما أمكن من خلال المشاريع الصغيرة كالمساعدة في إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه، توفير اللوازم المدرسية للطلاب، أو توزيع المواد الغذائية ومواد النظافة على المحتاجين. نحن موجودون على الأرض، نرصد التطورات ونرفع التقارير بشأنها، ونتواصل مع الأطراف ونسهل وصول المساعدات الإنسانية، وندعم المجتمعات المحلية حيثما أمكن، ونؤمن إيمانا راسخا بأن القرار 1701 لا يزال يشكل الإطار لتحقيق الاستقرار، لكن لا يمكن

0: الأطفال ودعم من لا يزالون نازحين ومن عادوا إلى قراهم، وذلك في إطار جهود التعافي من آثار النزاع. وفي عدد من المناطق بينها صور ومجدل سلم، وسع جنود حفظ السلام مواد غذائية ومياه وألعابا للأطفال، فيما قدموا في عكار شمال لبنان المساعدات نفسها لأشخاص نازحين من جنوب لبنان. وشملت المساعدة اتحاد بلديات صور والمستشفى اللبناني الإيطالي وجمعيات تدعم العائلات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الجهات. نفذ جنود حفظ السلام الماليزيون في اليونيفيل دورية راجلة إلى جانب الجيش اللبناني في السوق المحلي في صور، وأتاحت الدورية لجنود حفظ السلام التفاعل مباشرة مع الناس الذين يرتادون السوق وأصحاب المحال، والتعرف بشكل أفضل إلى احتياجاتهم وهواجسهم. ومع استمرار أهالي صور في التعافي من آثار النزاع الأخير، ساهمت الدورية أيضا في تعزيز بيئة آمنة وملائمة للنشاط الاقتصادي المحلي. قدم جنود حفظ السلام الإسبان والهنود مؤخراً مساعدات طبية لأهالي بلدة الميري في جنوب لبنان. نفذت المبادرة بالتنسيق مع السلطات المحلية، وأتاحت للأهالي إمكانية الوصول إلى خدمات صحية أساسية، وبالتالي ساهمت في تلبية حاجة ذات أولوية في البلدة. وشمل اليوم الطبي استشارات طبية أساسية ورعاية للأسنان، ما أتاح للأهالي الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية في بلدتهم في وقت لا تزال فيه الخدمات الأساسية بما فيها الرعاية الصحية تتعافى من آثار النزاع الأخير.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل له طعمه.
3: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: كنا متأمل. لبنان تلقف.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
6: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
7: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فوفيلي برازيلي الكيلو $10.90، شهبي برازيلي الكيلو $7.80.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.

0: الهير مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت تعبورت،
0: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت تعبورت،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبريد تبريد تبريد تعب.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كولي لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحية قنديل، سلام اللحام والمخرج طوني الخوري.

صباح الخير في هذه النشرة. لبنان يترقب نصيبه على طاولة تقاسم النفوذ في المنطقة. بيان سعودي فرنسي يرسي معادلة إنهاء الصراع وانسحاب إسرائيل وسحب السلاح. بيروت تستقبل غدا وفدا اقتصاديا إماراتيا. تهنئة رئاسية بالمولد النبوي الشريف وتشديد على الوحدة. جرائم التفجير الإسرائيلية متواصلة جنوبا وتحقيق للمسيرات صباحا. نقابات الخلوي تلوح بالتصعيد ووزارة الزراعة تحقق بأسماك نافقة عند الشاطئ. منح تأشيرة مجاملة للسفير الإيراني لستة أشهر. إطلاق العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران ودبلوماسية باكستان ناشطة.

0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
2: تبرد تبرد تبرد تاع
3: تعبولد تعبولد تاع
4: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تعبولد تعبولد تاع
4: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبولد تعبولد تاع
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبرد تبرد تبرد تاع
3: تعبولد.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونة من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: بين حروب الميدان والحروب الاقتصادية يتأرجح العالم هذه الأيام، والنقاط المشتعلة كثيرة، وهي موضع تجاذب وصراع على النفوذ، ما يترجم بخلط أوراق جديد. قدر لبنان أن يكون حلقة ملتهبة في قلب هذه الصراعات، وينتظر اليوم نصيبه مما يدور من لقاءات معلنة وأخرى بعيدة من الضوء. تداعيات الحروب تجول يوميا في العواصم الكبرى، والطبخات كثيرة على أمل أن ترسو الخطط على صيغة تحمي نواة استقرار لبناني وتبعد كابوس الحروب، ليبقى هاجس الوحدة الداخلية هو الأساس، وقد شكل نقطة تقاطع في التهنئة الرئاسية لمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. أما خارجيا فالحدث كان في باريس مع بيان فرنسي سعودي مشترك أكد على معادلة لبنانية بثلاثة أبعاد: تسوية سياسية نهائية للنزاع في لبنان، انسحاب إسرائيل بتطبيق القرار 1701، وسحب السلاح من الجميع. ومن هنا البداية.
5: لبنان حضر في قمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأشار بيان سعودي فرنسي مشترك إلى الاتفاق على تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى حل نهائي للنزاع في لبنان، بما يتطلب تعزيز الدولة اللبنانية ومؤسساتها والحفاظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه. وأشاد البيان بالخطوات التي اتخذها رئيس الجمهورية والحكومة برئاسة نواف سلام لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وأكد البيان الالتزام بدعم القوات المسلحة اللبنانية والقوى الأمنية بهدف تمكينها من القيام بمسؤولياتها الوطنية، كما شدد على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وضرورة استكمال نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة وانسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي اللبنانية.
4: وفي قصر بعبدة حضر الوضع في الجنوب في لقاء رئيس الجمهورية بوزير خارجية النرويج الذي يزور لبنان. الرئيس عون طلب إلى الضيف النرويجي العمل مع باقي الدول الأوروبية لمساعدة لبنان على تحقيق النهوض بالدولة وترسيخ الأمن والاستقرار وإحلال السلام. وفي روما يبحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل ترتيبات مرحلة ما بعد اليونيفيل وآلية التحقق والإشراف على تنفيذ صيغة اتفاق الإطار. في المقابل تتكثف الاتصالات اللبنانية بعيدا من الضوء على أمل إنجاح الاجتماع التحضيري الذي حدد في باريس في 17 من أيلول لدعم الجيش وسائر المؤسسات الأمنية على وقع تسريبات حول احتمال المقاطعة الأمريكية، بذريعة أن المؤتمر حدد من دون التنسيق مع واشنطن.
5: أمريكيا. وبعد تصريحات مثيرة للجدل عن لبنان والجولان، خرج المبعوث الأمريكي توم براك للتوضيح، نافيا أن يكون قد اقترح إشراك حزب الله وإيران في طاولة تفاوض جديدة، مؤكدا أن الولايات المتحدة تتعامل حصرا مع الحكومة اللبنانية بصفتها السلطة الشرعية الوحيدة. وفي توضيحه الجديد قال براك إن تعليقاته بشأن الجولان كان وصفا لسجل تاريخي معروف.
4: وليس بعيدا من الحراك الخارجي باتجاه لبنان، تستعد بيروت غدا لاستقبال وفد اقتصادي كبير من الإمارات برئاسة وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ويضم الوفد أكثر من 70 شخصية اقتصادية من رجال الأعمال وممثلي الشركات في دولة الإمارات من قطاعات مختلفة. الزيارة وضعت في إطار استكشاف فرص الاستثمار في لبنان والشراكة بين رجال أعمال من الإمارات ورجال أعمال ومؤسسات لبنانية بين القطاعين العام والخاص. وأفيد في هذا السياق أيضا عن اهتمام الإمارات بالمؤسسات المرتبطة بالخدمات والبنى التحتية في المطار والمرافق والمعابر الحدودية.
5: حضرت الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وما تشكله من تهديد خطير لسيادة لبنان وأمن أبنائه، وما تمثله من انتهاك للقانون الدولي في لقاء الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط بالرئيس سلام، بحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جملاط والنائب وائل أبو فعور، وخرج جملاط دون الإدلاء بأي تصريح. وفي المواقف جدد النائب علي فياض انتقاد المفاوضات التي اعتمدتها السلطة معتبرا أنها وصلت إلى طريق مسدود. فياض حذر من افتعال تصادم بين فئات الشعب لأن هذا ما تريده إسرائيل.
6: أفضل سيناريو للإسرائيلي تصادم على المستوى الداخلي، يعني شارع مقابل شارع كما يقال، ولا على مستوى أي شكل من أشكال التصادم مع الجيش اللبناني. نحن ندرك جيدا هذه المسألة، ونحن رسمنا لأنفسنا خطوطا حمرا. من يراهن على هذا الخيار، هذا الخيار ليس وارد.
4: جنوبا، جرائم التفجير الإسرائيلية متواصلة في حين استفاقت القرى الجنوبية على مزيد من الاعتداءات والتحليق المكثف للطيران المسير، والتفاصيل في هذا التقرير للزميل حسين معنا.
7: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الصباح الأولى بالقصف المدفعي الذي تركز على دوحة كفر رمان ومرتفع علي الطاهر ووادي سلوك لجهة تولين، كما طال القصف المدفعي المنصوري ومحيط حداث رشاف ووادي العيون في خراج السربين، وفجرت قوات الاحتلال منزلا عند أطراف بلدة حاريس خارج الخط الأصفر التي تعرضت أيضا لرشقات الرشاشة. كذلك سجل خلال ساعات الفجر تحليق للطيران الحربي لا سيما فوق القطاع الشرقي، فيما لم يغب الطيران المسير عن الأجواء الجنوبية حتى الساعة ويحلق على مستويات متوسطة ومنخفضة. وكان العدو الإسرائيلي قد واصل أمس عدوانه الإجرامي وقام بسلسلة تفجيرات شملت مجمع المدارس المؤقت في بلدة ميس الجبل، والذي شيد مؤخرا بديلا لمباني المدارس الرسمية التي دمرها العدو الإسرائيلي. كما فجرت قوات الاحتلال عشرات المنازل في دوبيه غربي ميس الجبل وفي حداثة وكفر تبنيت ومجدل زون والمنصوري ويحمر شقيف وبرعشيت، إضافة إلى إحراق منازل أخرى في الخيام وحولة وبيت يحون وحداثة. كذلك استهدف العدو الإسرائيلي أمس معظم القرى الحدودية عند دخول ما سمي الخط الأصفر بالقصف المدفعي الذي ترافق مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. كما شن أمس الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت المنصوري وبيوت السياد وحولة والقصير ودوحة كفر رمان. إلى ذلك تمكن أمس فريق من الهيئة الصحية الإسلامية من العثور على جثماني الشهيدين حسين شكر وأحمد روماني في دوحة كفر رمان بعدما استهدف الطيران المسير دراجتهما النارية في المنطقة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
5: تأكيد رئاسي على التمسك بالوحدة في التهنئة بعيد المولد النبوي في قصر بعبدة، حيث هنأ الرئيس جوزيف عون بذكرى المولد النبوي الشريف مشددا على الوحدة، وقال إن الذكرى تأتي هذا العام ولبنان يواجه تحديات جسيمة بين اعتداءات إسرائيلية متكررة على سيادته وأرضه وأزمات اقتصادية ما زالت تثقل كاهل مواطنيه. أضاف الرئيس عون: لكن هذه المحطة الروحية الجامعة تذكرنا بأن الأسس التي قامت عليها من قيم التآخي والتعايش هي القيم عينها التي شكلت على الدوام صخرة الوفاق الوطني اللبناني وميثاق العيش المشترك بين مكوناته المتنوعة، داعيا إلى الثقة بالدولة. وختم الرئيس عون: كل عام ولبنان وأهله بألف خير، وكل عام والوحدة الوطنية هي درعنا الأقوى في وجه كل التحديات.
4: رئيس مجلس النواب نبيه بري وفي كلمة التهنئة لمناسبة عيد المولد النبوي الشريف قال: فليكن المولد النبوي الشريف كما كل المناسبات الإيمانية والروحية محطات يومية للاقتضاء والعمل بكل قيمها وتعاليمها التي ما كانت إلا من أجل العدالة وصونا للكرامة الإنسانية، بذلك نكون خير أمة أخرجت للناس، ختم بري. بدوره رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ولدى وصوله إلى مسجد محمد الأمين للمشاركة في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف الذي أقامته المديرية العامة للأوقاف، أمل في أن تحمل الأيام المقبلة لوطننا الأمن والاستقرار، كما أمل الرئيس سلام أن يعود الأهل إلى أرضهم وبيوتهم وأن نجتمع جميعا تحت سقف دولة واحدة قوية عادلة تصون كرامة أبنائها وتعمل على حمايتهم، ختم الرئيس سلام.
5: وخلال الاحتفال أكد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان على الوحدة والوقوف إلى جانب العهد وهذه الحكومة ورئيسها في مساعيهم لوقف العدوان الإسرائيلي وتحرير الأرض وفرض سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، وأعلن المفتي دريان عن دعمه لقانون العفو العام.
8: عندنا عهد جديد صمم رئيسه على التغيير، نحن مع هذا الرئيس وهذا العهد وهذه الحكومة ورئيسها في مساعيهم لوقف العدوان الإسرائيلي الصهيوني وتحرير الأرض وفرض سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية.
4: دبلوماسيا، كما كان متوقعا، تمخضت الاتصالات في قضية السفير الإيراني محمد رضا شيباني عن التوصل إلى مخرج تمثل بتجديد إقامته في لبنان عبر الأمن العام، وقد منح تأشيرة من فئة تأشيرة مجاملة لستة أشهر، ولكن كمواطن إيراني عادي وليس بصفة دبلوماسية. حزبيا، أعلن مكتب الإعلام في حزب التشناق عن عدم صحة الأخبار التي نشرت حول إشكال في نديه في منطقة جعيتاوي. البيان أوضح أن حضور الأمين العام واللجنة المركزية الاجتماعات في النوادي الحزبية هو ظاهرة طبيعية دورية، أما ما جرى تناقله فهو من نسج خيال مسربيه. وجاء في البيان أيضا بأن اللجنة المركزية للتشناق تعرب عن أسفها للحادث العرضي الذي وقع للمختار بيدروس كولاجيان، متمنية له الشفاء العاجل.
5: في جديد ملف عدم سداد دوائر الدولة فواتير الكهرباء، أعلنت المؤسسة في بيان أنها باشرت أمس حملات قطع التيار الكهربائي عن اشتراكات القطاع العام بعد انتهاء الإنذار الذي منح للمؤسسات المتخلفة عن سداد الفواتير. وحثت المؤسسة كل الإدارات والمؤسسات والمشتركين والمعنيين على المبادرة إلى تسديد المتوجبات المستحقة، وأكدت أن انتظام الجباية وتسديد المستحقات يشكلان عنصرا أساسيا لتمكينها من تأمين استمرارية التغذية الكهربائية.
4: نقابيا جددت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي، جددت المطالبة بتنفيذ عقد العمل كاملا وتسديد جميع المستحقات للموظفين والمباشرة بدفع تعويضات الضمان الاجتماعي. وحذر البيان من لجوء موظفي الخلوي إلى التصعيد في حال استمرار المماطلة والتأخير. أوضحت وزارة الزراعة في بيان أنه في ضوء ظهور أعداد من الأسماك الصغيرة النافقة عند بعض الشواطئ، تحركت لإجراء التحقيق وتبين وجود عوامل عدة وراء هذه الظاهرة، منها ارتفاع حرارة المياه وتدني مستوى الأكسجين أو استخدام وسائل صيد مخالفة للقانون. والتزم البيان بإعلان النتائج فور صدورها، مشددا على ضرورة التزام الصيادين بالقوانين حفاظا على الثروة السمكية والتوازن البيئي.
5: في الأمن الغذائي، شهد حفل عيد ميلاد تيمر شعيا حالات تسمم غذائي في صفوف أكثر من 20 طفلا من المشاركين نقلوا إلى المستشفيات. وبحسب ما أفادت قريبة أحد الأطفال، فإن السبب يعود لعدم وضع الباستا في البراد ففسدت جراء الحرارة المرتفعة.
4: في الأمن، أعلنت قوى الأمن الداخلي في بيان أن حريق التنورين أتى على نحو 10,000 متر مربع من الأشجار البرية والحرجية، وأن تحقيقا فتح لكشف المرتكبين. على خط أمني آخر، سجل اشتباك عند جسر الدامور بين قوة من استقصاء جبل لبنان ومروجين للمخدرات، أسفر عن إصابة أحد المروجين وتوقيف آخر، إلى جانب ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة. قوى الأمن الداخلي أعلنت عن تعقب مجموعات تعمل في مجال تسهيل الدعارة في منطقة المتن وكسروان، حيث أقدم هؤلاء على اختطاف فتيات قاصرات وتم تحديد هويات المتورطين. كما أشار البيان إلى توقيف شخصين من أصحاب السوابق.
5: أطلقت رابطة كاريتاس لبنان وجمعية أرض المبدعين بطولة العالم لرياضة الكاليستانكس من الربوي، والتي ستقام على ملعب نهد نوفل في زوق برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من 25 إلى 27 من أيلول المقبل.
9: الرعاية من فخامته هي رسالة واضحة بأنه شباب لبنان والرياضة اللبنانية هن أولوية. هاي البطولة أكبر من المنافسة، أكبر من الميداليات. نحن منآمن أنه الرياضة بتقدر تعمل فرق، السياسة ما بتقدر تعمل. الرياضة بتوحد، الرياضة بتكسر الحواجز، الرياضة بتعطي الشباب هدف وبتخليهم يصنعوا الأمل.
4: إلى أخبار المنطقة والعالم، حيث أطلق وزير الخارجية الأمريكي جملة مواقف مشيدة بالسياسات المتبعة في المنطقة لإدارة الصراعات، في حين تتجه الأنظار نحو جديد المواقف المرتبطة بالحرب الأمريكية الإيرانية. وبالأمس كان الموعد مع إعلان الولايات المتحدة في مؤتمر لوزير الخزانة الأمريكي عن عقوبات اقتصادية على إيران تحمل اسم المنبوذ الاقتصادي، ولن تقتصر على طهران بل كل الجهات الداعمة لها. تعقيبا، نقل عن مقربين من البيت الأبيض التشكيك في أن تؤدي هذه الخطوة إلى إنهاء الحرب مع إيران، وحذر هؤلاء من أن عدم معالجة البعد المتعلق بالصين لن يؤدي إلى ترجمة الضغوط، باعتبار الصين هي المنفذ الاقتصادي الأساسي لإيران. أما طهران فقد قللت من تأثير العقوبات الأمريكية الجديدة ووضعتها في مصاف الحرب النفسية والإعلامية. هذا عن جديد العقوبات. ماذا الآن عن مسار المفاوضات؟
5: أجرى قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين الإيرانيين في إطار مساعي إسلام أباد لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. وخلال اللقاءات شدد الرئيس مسعود بيزشكيان على ضرورة أن تغير واشنطن نهجها تجاه إيران وأن تلتزم بالتعهدات القانونية الواردة في مذكرة إسلام أباد. هذا وأفادت وكالة رويترز بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا هاتفيا بمنير الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن الطلب الرئيسي تمثل في العمل على إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات.
4: أما في باكستان فقد أوضح وزير الداخلية محسن نقوي الذي رافق قائد الجيش في زيارة طهران بأن الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين كانت إيجابية، ووصف اللقاء مع الرئيس الإيراني بأنه انتهى عند نقطة إيجابية للغاية. على خط آخر، ينتظر أن يصل وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي إلى طهران اليوم في وقت تسعى فيه مسقط وطهران للتوصل إلى اتفاق ينظم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
5: في بكين التقى الرئيس الصيني العاهل الأردني عبد الله الثاني، وصدر عن البلدين بيان مشترك أكد فيه ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز بصورة طبيعية، فضلا عن ضرورة التوصل إلى حل شامل قادر على القضاء على الأسباب الجذرية للتوتر في المنطقة من خلال الحوار والمفاوضات.
4: بالتزامن، رأى وزير خارجية الصين لدى لقائه بنظيره الكويتي أن الوضع في الشرق الأوسط وفي الخليج بصورة خاصة وصل إلى منعطف حرج وحض الأطراف المعنية على الحوار والتفاوض. أما في باريس فكان اللافت ما ورد حول الوضع في الخليج في البيان السعودي الفرنسي المشترك الذي أكد على الحل الدبلوماسي وعلى ما يضمن سلمية البرنامج النووي لإيران. أمريكيا، أزالت الولايات المتحدة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وألغت الخارجية الأمريكية تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية عالمية. في دمشق أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع عن الترحيب بهذه الخطوة، وقال الشرع للمناسبة إن سوريا مزقت صفحة الماضي الأليم، مهنئاً الشعب السوري على رفع التصنيف الإرهابي.
5: في جديد الدراسات الصحية، النصيحة بتناول البطيخ ليس فقط لإطفاء حر الصيف بل لعوامل غذائية عدة، وبصرف النظر عن كونه حلوا ولذيذا، يعد البطيخ غذاء صحيا وعنصرا أساسيا في برامج التغذية لعوامل عدة، منها توفير الترطيب للجسم والمساعد على التخلص من السوائل ويحمي مرونة الأوعية الدموية. وأظهرت إحدى الدراسات أن عصير البطيخ ساعد الرياضيين على إعادة الترطيب بشكل أفضل من الماء وحده، كما أن البطيخ يساعد على تعديل المزاج وتعزيز النوم حيث يحتوي على المغنيسيوم وفيتامين بي6، والبطيخ يوصف بأنه صديق للأسنان لأنه يعزز إنتاج اللعاب ويلعب دورا رئيسيا في منع التسوس. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. جو صيفي معتاد ورطب يسيطر على لبنان حتى يوم السبت، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي ضعيف الفعالية سيؤدي إلى انخفاض بدرجات الحرارة وبعض التقلبات. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 24 و32 درجة.
4: كان في هذه النشرة: لبنان يترقب نصيبه على طاولة تقاسم النفوذ في المنطقة، بيان سعودي فرنسي يرسي معادلة إنهاء الصراع، انسحاب إسرائيل وسحب السلاح، بيروت تستقبل غدا وفدا اقتصاديا إماراتيا، تهنئة رئاسية بالمولد النبوي الشريف وتشديد على الوحدة، جرائم التفجير الإسرائيلية متواصلة جنوبا وتحليق للمسيرات صباحا، نقابة الخلوي تلوح بالتصعيد، ووزارة الزراعة تحقق بأسماك نافقة عند الشاطئ، منح تأشيرة مجاملة للسفير الإيراني لستة أشهر. إطلاق العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران ودبلوماسية باكستان ناشطة.
5: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، محارم بلو ستارز 180 جرام ب 55 سنت، 4 رولو تواليت ب 55 سنت.

0: الأمور.
1: عم زمر لك جديد توني كيوين.
2: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
3: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تعبورت تعبورت
3: تعبورت، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبورت تعبورت تعبورت،
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
4: إذاعة سبوتنيك،
3: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
5: القانون انحكى عن القانون الجديد للإعلام بين الإصلاحات والثغرات وحماية الحريات. النائب السابق المحامي غسان مخيبر ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوتي كل لبنان.
3: كيف تعيش أكثر من 100 سنة؟ الدكتور فادي حداد واختصاصية التغذية كارين حداد ضيفا كلينيك الثلاثاء 10:30 صباحا مع روني الخوري عبر صوت كل لبنان.
6: صوت كل لبنان.

0: صبحية ندى. صبحية ندى مع ندى صليبة شويري.
1: صباح الخير من إذاعة صوت كل لبنان. حييكم بصبحية جديدة ونهار جديد. اليوم الثلاثاء 25 آب 2026. اليوم نهار عطلة رسمية، في كتير ناس اليوم مفرصة وعم بتخطط لمشاريعة، وفي كتير ناس راحوا على أشغالهم. يعطيكم ألف عافية. بدي عايد اللبنانية عموما والمسلمين خصوصا بعيد المولد النبوي الشريف ينعاد على الجميع بالصحة والخير وراحة البال يا رب.

0: نترافق سوا بصبحيتنا أنا والمخرج توني خوري من هلأ للساعة 10:10، ويلي بحب يتصل فينا على الرقم 0454535252 أو رسائل واتساب على الرقم 0300-00933. وعلى سيرة الواتساب، كتار من الناس للأسف عم ببلغوا إنه حساباتهم على الواتساب عم تنسرق، عم تتعرض للقرصنة وللاختراق، ويبدو إنه في هجمة من المقرصنين على حسابات الواتساب، خصوصا على حسابات الصحفية أو يلي بيشتغلوا بالإعلام أو بالتلفزيون من خلال سرقة الواتسابات تبعولهم. ويبدو أنه الهدف من هالسرقة هي استخدام أرقام شخصيات معروفة للقيام بأعمال احتيالية وأعمال سرقة. الهاكر إلي غبش وجه تحذير لا كيف بنقدر نحمي واتسابتنا، وقال إذا بيوصلكم لينك أو رسالة وهالرسالة بتوعدكم بجائزة، أو إذا وصلكم كود لا تفتحوا من خلال الواتساب أو لينك غريب، ما تنفذوا هالشي، يعني ما تعملوا محاولة تسجيل دخول أو إدخال كود، وما تعطوا الكود لحدا، وما تعملوا مسح للرسالة قبل ما تتأكدوا من مين وشو قصتها. وإذا أنتوا شكين أنه الحساب ممكن ينسرق، روحوا دغري على السيتينج، سيتينج الواتساب، وتأكدوا شو في أجهزة صارت مرتبطة بالحساب تبعولكم، يعني إذا في ديفايسات جديدة غير السلولار تبعولكم تأكدوا منيح. وعم بيقول أنه في يبدو مجموعة أشخاص عم بتقوم بهالقرصنة من أندونيسيا، ما بعرف قديه هالمعلومة دقيقة، عم بيحاولوا أنه يسرقوا حسابات واتساب، ومن خلال هالسرقة عم يعملوا سكامينج أو رسائل احتيال إلكتروني لسرقة المصاري. رح جرب سمعكم هالفيديو يلي صار فايرل على السوشيال ميديا، هيدا الفيديو هو لإلي غبش، حاولوا أنه تسمعوا منيح تتشوفوا كيف تنتبهوا على رسائلكم على واتسابيتكم. عفوا
1: يلي معهم اندرويد انتبهوا لواتسابيتكم، في مالور فلتان شغلتوا عملتوا يسرقوا الواتسابات. الى حينها لما يوصلكم كتير مسجز فيريفيكيشن فيريفيكيشن فيريفيكيشن، ما تفتحوا هول المسجز، لو عم يصلوا لكم واتساب، لو عم يصلوا لكم اس ام اس، محوهم من برا من دون ما تفتحوهم. واذا اضطريتوا او شكين كتير، حطوا تليفونكم ايربلين، قطعوا عنه الواي فاي ومحون انتو اوفلاين ورجعوا الكونكشن للتليفون. واذا فتحين واتساب على ويندوز اب او ويب، سكروا هلا. هولي قرطة اندونيزية عم يسرقوا واتسابات العالم ويعملوا منهم سكامينج للوتري كرمال يقرطوا مصاري. فالى حين كانت انحلت، انتبهوا منهم، خليكن شككين، مش طالبين كود، محو انتو اوفلاين. وهذه نصيحة من هاكر اللي معهم اندرويد، انتبهوا لواتساب.

0: واليوم في معلومات بالصحف بتقول انه مكالمة من رقم مجهول بتصير تهديد لهاتفك وبياناتك، او بالاحرى عم تسأل متى المكالمة من رقم مجهول بتصير تهديد لهاتفك وبياناتك. فكمان تستوضح هالموضوع رح اطرح هالسؤال على تشات جي بي تي. تشات جي بي تي صباح الخير.
1: صباح الخير يا ندى.
0: تشات جي بي تي، انت معي على الهواء مباشره على الاذاعه، عم بسالك اي متى المكالمه من رقم مجهول على تليفوننا بتصير تشكل تهديد ومنخاف انه تنسرق بياناتنا عن الهاتف.
1: لحظه واحده خليني افصلها. صباح الخير يا ندى. باختصار مفيد، الرد على رقم مجهول بحد ذاته ما بيخترق تليفونك وما بيسرق بياناتك، بيصير في خطر إذا كان جزء من محاولة احتيال، مثل ما يحاولوا ياخذوا منك رمز تحقق أو معلومات بنكية أو تضغطي على رابط أو تثبتي تطبيق. إذا بس رديتي وما تعملتي شي تاني ما في خطر فعلي، وإذا شكيتي سكري المكالمة وما تتفاعلي مع أي رسالة أو رابط بعدها، وتواصلي مع الجهة اللي دعا المتصل إنه بيمثلها بالرقم الرسمي. أنا حاضر لأي سؤال إضافي عندك.
0: شكرا لك تشات جي بي تي على هالتوضيح.

وخلونا نذكر شو في بصبحيتنا لليوم. مثل العادة مجموعة لقاءات رح يكون عنا لقاء تنحكي عن كيدز داي فيستيفال. شو هو هالكيدز داي؟ هو نهار بتنظمه إليز فاونديشن، نهار من التسلية والترفيه ب$20 للولاد. أما شو الهدف من هالنهار؟ هو لنحول التسلية لمساحة أمل، ومن خلال ريع هيدا النهار رح تكون هالفونديشن إليز فونديشن عم تدعم كتير ناس كبار وصغار. هالتفاصيل رح نحكيها مع مؤسس إليز فونديشن جون مصطفى. فان ريست 2026 هو حدث رياضي بيجمع كل المجتمعات الرياضية ومن مختلف المناطق اللبنانية. التفاصيل مع نسرين خوري وسامر عوابدي. ومثل العادة رح نكون مع كاذب مش كاذب، مع محمود غزيل، وموجز الفلك الأفضل والأسوأ لليوم، والنشرة بعد النشرة.

0: بروح لأول رسالة، رسالة واتساب من المستمع يلي بعده ناطر العروس. خلونا نشوف اليوم شو عم يعرض.
1: صباح الخير ست ندى، صبحك يسعد صباحك، ينعاد عليك بالخير والبركة والعافية. ندى يا ندى يم السكيني، وزن عقلاتك بالميزيني، ويا ريت أمك جابت دزيني، كنا احتلينا ثلثين الكونة. يا ست ندى بدي غني لك علي يلا ويلا، ومثل جمالك ما خلق الله، لك تبع جبينك الله واسم الله، وجامع بيت الله للي صلونا وعلى دلعونا وعلى دلعونا. يا نساء لبنان ما تخلونا عزابي وما تتركونا، بدنا نتجوز يا جماعة.
0: حلو كتير هالغزل اليوم، بس يا عمي نحن بدنا نساعدك، بس انت ساعدنا شوي يعني. بالأول قلنا شو اسمك، بعدين شو بتعمل، شو عمرك، شو بتشتغل. بعدين بدي خبرك خبرية، في مثل بيقول السعي بجنازة وما تسعى بجازة. يلا إن شاء الله بتتوفق قريبا. وشو بدي قلك على هالغزل اللي عم بتقوله، نيال اللي بدها تاخدك. سمعنا غنية توني.

وعسيرة الكهرباء يعني ما فينا ما نتوقف عند خبر مؤسسة كهرباء لبنان إنه بلشت فعلياً تقطع الكهرباء عن عدد من الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يلي ما عم تدفع المستحقات يلي عليها. يعني نحن بنعرف إنه مؤسسة كهرباء لبنان كانت عطيت مهلة لكل هالإدارات إنه تسوي أوضاعها، ويلي ما دفع بلشت تطبق عليه عملية قطع الكهرباء عنه. وحسب المعلومات يلي عم نقراها اليوم إنه مؤسسة الكهرباء قطعت التيار عن عدد كبير من المؤسسات، من بيناتها وزارة الأشغال وعدد من الدوائر التابعة لها، كمان قطعت الكهرباء عن الضمان الاجتماعي، عن مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، عن المدينة الرياضية، وعن المجلس الوطني للبحوث العلمية. بالمقابل مثل ما قرينا انه في كتير جهات تجاوبت.

2022 ونهاية 2025، وبتقول الأرقام إنها تجاوزت 19 تريليون و417 مليار ليرة. ملا رقم، يعني حوالي 218 مليون دولار على سعر صرف 89 ألف ليرة. واللافت إنه الجزء الأكبر من هالمبالغ تراكم على مؤسسات المي، وأيضا من بين الوزارات براس الليستة كانت وزارة الاتصالات، ومن بعدها تعرفوا مين؟ وزارة المالية ووزارة التربية، وزارة الأشغال والعدل والصحة. يعني ما بعرف شو فينا نسأل. كهرباء لبنان بدها مصاري لتقدر تعطينا كهرباء، والدولة بدها كهرباء لتقدر تشتغل، وحلوها إذا فيكن تحلوها.

0: بس ما روي زيادة.
1: بونجور ست ندى، كيفك اليوم؟ امبارح قريت خبر ضحكني على الخزانة الأمريكية وافقت إنه تبيع الكويت صواريخ مضادة للمسيرات بقيمة مليارين دولار. على الضحك وين قال؟ قال الأمريكان بيبيعوا الكويت صواريخ، منظومات صواريخ دفاع جوي تيدافعوا عن القواعد الأمريكية بالكويت، بيشترون الكويت من الأمريكان تيدافعوا عن قواعد الأمريكان بالكويت.

يعني يا روي تعليقا على خبر الأمريكان بيبيعوا صواريخ للكويت، يعني ما فيك تستغرب، أمريكا بتبيعنا سلاح و... وأنت بتحمي الأمريكيين، وبالآخر أنت بتدفع الفاتورة.

0: صابك لبنان. أنا بحل هاوري هل بالدولة لازم يحطوا بأبهم مش بأوتيل ويرسيوا ويراجعوا اللي سرقوهم أو نصهم. ولو شو إذا واحد جاي كاتوه هدية يعني من 5-6 سنين بدنا نقمرك مع هذا التليفون بقش يسوى يعني بشو مع هيك دولة وعلى هيك مسؤولين.
1: ومنتوقف مع موجز الأخبار ومنرجع نلتقى بعد الموجز. كونوا على الموعد.
2: صبحية ندى. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، محراز شتورة، حمص بطحينة 380 جرام ب50 سنت، أو بازيلا 400 جرام ب50 سنت.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صباح الخير، موجز أخبار التاسعة والربع من صوت كل لبنان. يتواصل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، حيث استهدف قصف مدفعي بلدة مركبة بالتزامن مع تحرك لآليات إسرائيلية إلى داخل البلدة. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في زوطر الشرقية، توازيا تسبب سقوط قذيفة مدفعية إسرائيلية في محيط دير مارميما في بلدة دير ميماس، إلى اندلاع حريق في خزان المازوت العائد لمولد الكهرباء التابع للدير، قبل أن تمتد النيران إلى بساتين الزيتون المجاورة. أفادت اليونيفيل بأنها تواصل تسجيل وتدمير واسع للبنية التحتية المدنية في جنوب لبنان، وشمل منازل ومدارس ومستشفيات وشبكات الكهرباء والمياه. ينتظر أن يصل وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إلى إيران اليوم، في وقت تسعى فيه مسقط وطهران للتوصل إلى اتفاق ينظم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
2: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل موجز الأخبار من صوت كولي لبنان. أوردت وول ستريت جورنال أن مديرة الاستخبارات الأمريكية حذرت إدارة الرئيس ترامب من اغتيال المرشد الإيراني. تطبيقا لخطة العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إحدى الشركات التي تتخذ من سنغافورة مقرا، وعصد ذلك إلى وجود صلات بينها وبين إيران. وذكرت الخزانة الأمريكية أن الشركة لها صلات بقطب شحن النفط الإيراني محمد حسين شمخاني. نقلت وكالة إصناع نائبة إيرانية تأكيدها أن البرلمان يعارض أي زيادة في أسعار البنزين. أظهرت بيانات شحن أولية اليوم أن سفينة واحدة فقط لشحن السلع عبرت مضيق هرمز أمس، وهو أدنى مستوى لعبور المضيق منذ 7 أيار الماضي. ولكن البيان لفت إلى أن بعض السفن أوقفت أجهزة الإرسال والاستقبال أثناء مرورها تلافيا للعقوبات. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كولي لبنان.

0: القانون انحكى عن القانون الجديد للإعلام بين الإصلاحات والثغرات وحماية الحريات. النائب السابق المحامي غسان مخيبر ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوتي كل لبنان. خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح أطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.
1: كيف تعيش أكثر من 100 سنة؟ الدكتور فادي حداد واختصاصية التغذية كارين حداد ضيفا كلينيك الثلاثاء 10:30 صباحاً مع روني الخوري عبر صوت كل لبنان.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة 6 أناني مي أكوا فينا 2 لتر بدولار و35 سنت، بطيخ الكيلو 19,000 ليرة.

بونجور انت العالم اخين. هلا هي وقفت على الحمامات ووقفت على القضاء ووقفت على العالم كله،

معك جامد أشرفية. ينعاد على الجميع سؤال بس، في شيء خطة لتفريغ الدولة من المسيحيين بالقطاع العام؟ بس حدا يجاوبني اعملي معروف. يعطيك ألف عافية.

0: يا إدجار، سبق وحكينا بهالموضوع. هي القصة مش خطة لتفريغ المسيحيين، المشكل إنه المسيحيين ما كتير بيهتموا إنه يقدموا على وظائف بإدارات الدولة، ولهالسبب عم بنشوف هاد نقص كتير كبير بأعداد المسيحية بمؤسسات الدولة.
1: لك يا مهيو تكوينك جدا معاد ولا ما موجود تستاهل انثر لك.
2: شور بونجور، العيد عليكم، عيد مبارك ان شاء الله، عيد النبوي وعلى لبنان باجمع والعرب، وربنا يبعث السلام وخلي لي اياكي لانه بتوصلي كل معلومه من بكل حب وبكل فرح وبكل هدوء. وانا بدي اطلب منك تشوفي وين غنية عن ندى، الندى اليوم بدي اهديك اياها لإلك. صباحك الحلو،
0: بتلحق تحضري يا توني؟

وقتها كان حضرتوني غنية عن ندى الندى. راح نروح هلا على موجز الفلك، الأفضل والأسوأ بين الأبراج لليوم.

بالأبراج اللي حظها حلو اليوم هني مواليد برج الجوزاء. دخلكم مش امبارح كمان كان حظهم حلو. اليوم يا مواليد برج الجوزاء اليوم هو نهار مليء بالحركة وبالاتصالات، ورح تتلقوا أخبار جيدة رح تغير لكم مزاجكم وتخليكم تاخدوا قرارات كنتوا عم بتأجلوها. أما المواليد يلي الأبراج يلي حظهم منه حلو اليوم هن مواليد برج السرطان، بعد التوتر أو سوء الفهم رح يضغط على هالمواليد اليوم. ما تاخدوا قرارات عاطفية وأنتوا بحالة غضب، واتركوا الوقت أنه هو يوضح الصورة.

بدي أقول هابي بيرثدي اليوم لنديم أبو جود ومعايدة خاصة من بنته لنديم ماري جو. أيضا بدي أقول هابي بيرثدي لغادة نصولي. وهابي بيرثدي لإلين حاج. وآخر هابي بيرثدي لجوسلين معلوف.

مدى صباح خير، كيفك؟ كيف أحوالك؟ يعني بعد هالفويسات اللي بسمع لعندك أنا بقول لبنان صار عصفورية، الكل خفاء والكل الآن ويا لطيف.

0: وبننتقل إلى فقرة جديدة بصبحيتنا، لقاء مع جون مصطفى. عن شو اللقاء؟ عن حدث راح يصير، إيفنت عمله جون مصطفى، وهو كيدز داي فيستيفال. هل نهار نهار تسلية، نهار ترفيه للولاد. كلفة هالنهار هي $20 بس، ولكن الأهم هي الغاية من هذا النهار، أو الهدف. الهدف إنه نحول هالتسلية لمساحة، مساحة من الأمل، من الدعم، لكتير ناس بحاجة لهالدعم. التفاصيل رح نحكيها مع كوتش جون مصطفى، يلي هو كوتش وناشط اجتماعي. خسر زوجته بتجربة كتير قاسية، ولكن من بدل ما يستسلم للألم، اختار انه يحول الوجع لرسالة، وعنوان هالرسالة الأطفال والرياضة والفرح، ومن هون ولدت عنده إليز فونديشن. تنحكي عن هالموضوع وعن النشاط يلي رح يصير ب 27 آب مع الكوتش جون مصطفى. صباح الخير جون.
1: صباح النور ندى.
0: جون، خبرنا بالأول عن هالفونديشن يلي حضرتك عملها.
1: أول شيء مرسي على المقدمة اللي كتير حلوة، مرسي على الاستضافة. إليز فونديشن وجدت، إليز بتكون مرتي، خسرنا إليز نحن من سنة ونص، وحبينا أنه ما نخسرها بالروح، فهي بعدها موجودة معنا من خلال هالجمعية اللي نحن أسسناها إياها، وعم تعنى بالنشاطات مع الأطفال ومع الكبار بالسن.
0: وفينا نعرف كيف خسرت زوجتك مع أنه هيدا جرح وبيوجع؟
1: بيوجع كتير، بس الألم حولناه لشيء إيجابي. نحن خسرنا إليز للكانسر، ضلت 10 سنين تعاني من الكانسر ورجعنا خسرناها.
0: الله يرحمها. طيب أنت حولت هالألم، حولت هالوجع لمساحة أمل. شو عم تعملوا من خلال هالجمعية اللي أنت هلأ عملتها؟
1: مؤسسة إليز مثل ما قلت اللي بتعنى بالأطفال والكبار بالسن، نحن عم نكون عم نهتم بالأطفال، بالرياضة مع الأطفال، بالحالات النفسية، والكبار بالسن عم نكون نحن عم نكون واقفين حدهم بنهتم بهني شو بحاجة لإله.
0: عم تقدروا تقدموا دعم، عم تعملوا مبادرات لتقدموا هيدا الدعم، وعم تقدروا تساعدوا حتى مادياً؟
1: ماديا هلأ ما كتير عم نقدر نساعد، مشان هيك نحن عاملين هذا الكيدز فاستيفال داي ب 26 و 27، يعني بكرة وبعد بكرة، كرمال نحن نقدر نجمع دعم تنقدر نساعد أكتر.
0: أوكي، خبرنا شو هو هالكيدز فاستيفال داي.
1: الكيدز فاستيفال داي نحن جينا فكرنا أنه عائلة تتألف تقريبا من ولدين أو ثلاثة، دخل محدود. الفكرة هي ان نحن نساعد الاثنين، دخله محدود هيدي العائلة، اذا بده يروح ياخد ولاده على لونا بارك بده يفكر مرتين، لانه بده يقول انه مينيموم بدي ادفع 100 بين $100 و $150 تايل الولاد يقدروا يلعبوا بكل الالعاب. فجينا نحن قلنا انه $20 بس، في يجي ب 26 او ب 27 يلعب من الساعة 6 للساعة 9، 3 ساعات بكل الالعاب انليمتد قد ما بدهم الولاد. هيك بكونوا انبسطوا الولاد ب $20 بس. من هاي $20 نحن منروح منشوف شو في احتياجات لولاد فاندبل، ولاد متروكين، ولاد بالمياتم، ولاد ما عندهم أهل، أو كبار بالسن متروكين. منكون نحن من هايدول المصاري اللي عم نجمعها عم نساعد الولاد البقية فيهم والكبار بالعمر.
0: وكيف تختاروا هالولاد؟ لوين بتتوجهوا تتقرروا مين بتكون تساعدوا؟ في مؤسسات معينة؟ في كيف بيتم الاختيار؟
1: نحن أكتر شيء عم نغطي منطقة المتن وكسروان. الحاجات كتير كبيرة. أوكي، في جمعيات كتير صار، بس الحاجات عم تضل أكبر من الجمعيات،
0: خصوصا بهيدي الظروف يلي عم نعيشها.
1: Exactly. فإحنا دورنا أنه نكفي، يعني نحن والجمعيات الباقيين نكفي بعض، إيدي بإيد مع بعض، كرمال الهدف الواحد يلي هو نكون واقفين حد الناس. فنحن لما نجمع هالمصاري أو لما حدا يتبرع لنا عم ناخدهم ونروح نعمل أنشطة رياضية، أنشطة ترفيهية، وأنشطة educative بالدراسات وهيك بالدرس.
0: أها. الدرس يعني تدرسوا أبحاث أو تساعدوا لتدريس تعليم الأطفال؟
1: تعليم الأطفال يعني إذا عندك ولد عنده صعوبات بالمدرسة أو مش قادر يقلع بالمدرسة، نحن منجي بنعطيه private lessons for free.
0: أنتو مين الجمعية؟ كتار يلي منضمين لهالجمعية؟
1: نحن كتار وعم نصير أكتر، والحلو بالموضوع أنه عم بيصير في عنا كتير volunteers، كتير متطوعين.
0: وين يعني موجود الجمعية؟ كيف بيقدروا يتواصلوا معكم؟
1: مركزة ببعبدات، جمعية مركزة ببعبدات، أوكي، وفين يتواصلوا معنا أكيد على رقم الجمعية وعلى رقمي أنا وعلى رقم حيالة volunteer أو حيالة عضو بالجمعية.
0: بتحب تقول رقم الجمعية على الهواء؟
1: أكيد.
0: تفضل.
1: ألو.
0: إيه عم نسمعك جون. جون نحن بعدنا عم نسمعك. نقطع الخط.
1: 70.
0: نعم.
1: 111.
0: نعم.
1: 933.
0: يعني كل حدا بحب يتواصل مع الجمعية إذا بده يكون فولونتير معكم أو حتى يساعدكم بيتصل على هيدا الرقم.
1: أكيد أكيد.
0: طيب خلينا نرجع نعطي بعد شوية تفاصيل عن هاليومين، وين رح يكونوا، كيف بيتسجلوا الأطفال أو الأولاد يلي بدهم يكونوا عم بيشاركوا بهيدا النشاط.
1: أوكي، عندهم two options يلي هني. أول option ticketing box office، ومشكورين كتير لأنه عم يدعمونا كتير بهذا الموضوع. أو walk in، يعني لما ينزلوا على لونا بارك على سيتي مول، على الدورة حد سيتي مول فريج فان سيتي، بينزلوا لتحت أوكي وبياخدوا هاي التيكت اللي قيمتها $20 اللي هو شيء رمزي كتير، وبيفوتوا من الساعة 6 للساعة 9 بيلعبوا بكل الألعاب قد ما بدهم.
0: صار في تسجيل، تسجل عدد من الولاد على هيدا النهار؟
1: صار في كتير ولاد مسجلين.
0: رح تقدروا تستوعبوا كل هالعدد؟
1: يعني ما في خبرك، في عدد الحمد لله، ايه في عدد، ويعني زاد عن التارجت اللي نحن حاطينه.
0: برافو. المهم انه يقدر المحل يستوعب كمان هالعدد من الولاد.
1: المحل بيستوعب ل 15,000 شخص at once، فرد مرة يعني بنفس الوقت.
0: وبدنا نذكر انه على مدى يومين هيدا النشاط عاملينه، بكره. نعم. وبعد بكره.
1: بكره وبعد بكره.
0: اوكي، شو بتحب تقول قبل ما نختم معك؟
1: انا كوتش بس ست ندى، انه خلينا عن جد نكون كتار بكره وبعد بكره، لانه كل حدا عم يجي ويجيب ولاده عم بيساهم بانه نحن نقدر نساعد ولاد غيره.
0: اكيد،
1: وكبار بالعمر غيره.
0: بدي اقول لك يعطيك الف عافيه على نشاطكم يلي عم تعملوه، وبتمنى انه بكره يكونوا كتار، لانه مثل ما قلت كل حدا بكره رح يجي يسلي ولاده، بس بالمقابل عم بيكون عم يدعم حدا بحاجه لكتير مساعده، وبيكون عم يعمل خير بطريقه غير مباشره. شكرا لك كوتش جون مصطفى.
1: مرسي ستادة، مرسي لألكم، ومرسي للإستضافة، ومرسي لأنه عم تعطونا الفرصة نوصل صوتنا للناس كلها وتعرف الناس نحن شو عم نعمل.
0: يا أهلا وسهلا.

ومنروح إلى النشرة بعد النشرة، عناوين وكواليس الصحف والمواقع الإلكترونية. بلش مع صحيفة النهار يلي عنونت اليوم آلية التحقق عالقة على نهاية معركة علي الطاهر، السلطة تكشف تباينات في مخرج السفير الإيراني. بصحيفة الجمهورية، علي الطاهر بين التسليم للجيش والاحتلال الإسرائيلي، فرنسا والسعودية تقدمان الدعم لتنفيذ 1701. أما بعناوين نداء الوطن، شيباني في شبه إقامة جبرية، بيان سعودي فرنسي الالتزام بدعم الجيش واستكمال نزع السلاح. إلى الأسرار والكواليس، بأسرار النهار، بدأ تصعيد تحركات نواب التكتل العوني ضد قانون العفو بمثابة مؤشر واضح إلى أن التيار الوطني ماض في معاركه مع القوات اللبنانية من دون هوادة حتى موعد الانتخابات النيابية، بما يعكس واقعا محتدما في حسابات التيار الانتخابية وأوضاعه الداخلية. أيضا في النهار، يميل خبراء عسكريون إلى ترجيح احتمال توسيع معركة علي الطاهر نظرا إلى الظروف الإقليمية المتصاعدة، وليس فقط للاعتبارات الانتخابية الإسرائيلية. في أسرار الجمهورية، السؤال لم يعد كم تبلغ الودائع، بل انتقل النقاش إلى السؤال الأصعب، كم تبلغ الفجوة ومن يتحملها؟ في أسرار نداء الوطن، يرى مصدر واسع الاطلاع أن بقاء السفير الإيراني في لبنان بعد انتهاء تأشيرته يعني انتفاء صفاته الدبلوماسية وعودته عمليا إلى صفاته الأساسية كجنرال في الحرس الثوري، وهذا التطور قد يدعه في دائرة الاستهداف الإسرائيلي المباشر، بما يشكل خطرا كبيرا على الوضع الأمني في لبنان. وإلى أسرار المواقع الإلكترونية، في لبنان فايلز، كانت لافتة دعوة الرئيس الإيراني جهات إيرانية داخلية لم يسمها إلى إنهاء الحرب الآن في ظل تردي الأوضاع المعيشية للإيرانيين، وقال هناك أشخاص يجلسون على الهامش لأنهم لا يعرفون الظروف التي تعمل الحكومة في ظلها. فمن هم الهامشيون الذين أشار إليهم الرئيس الإيراني؟ وهل بدأ الصراع المكتوم مع الحرس الثوري بالخروج إلى العلن؟ ودائما حسب أسرار لبنان فايلز. في لبنان ديبيت، يؤكد مصدر نيابي مطلع بأن الضجة المثارة حول تلة علي الطاهر لا تقدم ولا تؤخر، وهي لا تعدو كونها زوبعة إعلامية، لأن الأساس هو سحب سلاح حزب الله، بمعنى سحب يد إيران من لبنان مقابل انسحاب إسرائيل من الجنوب.

أخيرا في لبنان ديبيت، قال دبلوماسي غربي أمام السياسيين إن العقوبات التي يفرضها الرئيس دونالد ترامب على إيران لن تصبح فعالة ومؤثرة إلا إذا تعاملت معها الصين بلا مبالاة، وأما في حال وقفت الصين إلى جانب إيران فلن تكون هذه العقوبات فاعلة.

0: وبدي أحكي اليوم عن حدث رياضي مختلف شوي، هو رانفست 2026. هالحدث مش بس سبق 5 كيلومترات، إنما هو مهرجان، إذا فينا نقول مهرجان بيجمع مجتمع الركض بلبنان كله. فتنحكي شوي عن هالحدث الرياضي وشو رح يصير بهالنهار، كيف انطلقت الفكرة. معي ضيفين من 40 Degrees Running Club، وإني نسرين خوري وسامر عوابدي. صباح الخير نسرين، وصباح الخير سامر.
1: صباح الخير. صباح الخير.
0: عم تسمعوني اثنينكم؟
1: يس.
0: أوكي، رح بلش معك نسرين. خلينا نتعرف بالأول قبل ما نحكي عن الحدث، أنتوا بتمثلوا 40 Degrees، شو الهدف أو شو هو هيدا النادي؟
1: 40 Degrees هو رانين كلوب تأسس سنة 2018 مع كوت شكري نخول. يعني أدات تاين بال 2018 ما كان كلوب، كنا نحن مع كوت شكري تقريبا 7-8 أشخاص كنا عم نركض. بعدين وقت شفنا أنه في كتير عالم حابة تنضم على الركض وتتشالنج themselves ويعيشوا بهالكوميونيتي الركض، قررنا نأسس نادي يلي هو فيه تريننج كوميتي، يلي فيه ماركتينج، يلي بليت وفورماليز، يعني نقدر يكون عنا قوانين نقدر نعطي للعداء، إن كان شخص بيركض أما شخص بيعمل بايك أما شخص بيتصبح، نقدر نعطي الإمكانيات يقدر يتطور ويشترك بسباقات هون أما برات لبنان.
0: طيب خلينا أحكي مع سامر، مين هن أعضاء النادي؟ شو الرسالة اللي عم بتحاولوا توصلوها من خلال النشاطات اللي عم تعملوها؟
2: أوكي، نحن بالنسبة لأنه أعضاء النادي هن من عدة باكجراوند، في عنا الأشخاص اللي هن أكيد شغلتهم يهتموا بتمرين التيم، وعنا أعضاء كمان من عدة ليفلز اللي هن بيتمرنوا. عندك العالم اللي هن مبتدئين، وعنا لحديت العالم اللي هن بنعتبرهم kind of elite، يعني نحن منا محصورين بفئة معينة من الأعضاء أو من الليفل تبعوا للرياضيين. فنحن النادي تبعنا أكيد هو open للجميع، والكل أكيد عنده مجالات بالرياضات اللي هو إجمالاً بحب يعملها، مين اللي هي بالركض، وبتمتد لحديت نعمل الترياتلونات، وبنوصل من السباقات القصيرة لحديت إذا بدكم الأيرون مان، عنا ناس عاملين الفول أيرون مان وحتى وصلوا لبطولة العالم بالفول أيرون مان.
0: طيب هلأ بدنا نحكي عن الحدث اللي رح يصير نهار الأحد بجوني، رانفست 2026. خبروني شو، كيف أول شيء ولدت هالفكرة أنه تجمعوا كل المجتمع الرياضي اللي بيهتم بالركض؟
1: نحن كفورتي ستيجريت قررنا نعمل الإيفنت مع جونيران كلوب. جونيران كلوب يلي تأسس بسبتمبر 2025 وهن ديرقول تيجمعوا كل اليوث كوميونيتي وتو كونكت كل هالعالم ثرو رانينج، ويكون في جود فايبز وبوزيتيف فايبز. بقلنا ليه ما بنجمع التو كلوبز مع بعض، نعمل شيء اسمه ران فيست ايفنت، ومنعزم كل هالرانينج كوميونيتي بلبنان تيكونوا حول حدث حول هيدا الايفنت فري اوف ستريس، يعني مش انه في ريس وفي ستريس، بالعكس بيجوا they enjoy the good vibes وهيك بنخلق مثل يعني we unite the communities we promote healthy lifestyle ومنفرجي انه البوزيتيف انرجي للسبورت بيقدر يعطي لكل شخص منه. والحلو كمان انه we engage not only the running community بلبنان، نحنا كمان we engage the local community، وحتى بدنا نفرجيهم مين شو هي جوني، المدينة قدي حلوة، شوارع جوني، واكيد هذا الشيء مع بلدية
0: جوني. يعني بهذا السبق ممكن يشارك فيه الهواة، ممكن يشارك فيه المحترفين، وحتى العائلات يكونوا عم يجوا ويشاركوا فيه
2: 100%. يعني احنا هذا الايفنت الهدف منه اكيد مثل ما قالت نسرين انه نجمع كل العالم ونخليهم من خلال الركض يتواصلوا مع بعض، يتعرفوا مع بعض. يعني اليوم الركض ما بقى رياضة فردية مثل ما كانت النظر لها من قبل. اليوم بوجود الران كلوبز، بوجود هول كوميونيتيز اللي عم تنخلق، عم بيكون في مثل حافز للعالم لحتى تقدر تنزل وتستمر بهيدا الرياضة اللي هي أنا بقول لك إياها، الركض هو من أكثر الرياضات اللي بتزهق. بس اليوم لما أنت تكوني بارت من مش مجتمع رياضي بيصير في عندك حافز لحتى تنزلي،
0: وصارت لايف ستايل هلا الركض، يعني صار
2: exactly.
0: صارت الناس كتير تهتم مع أنه بتزهق، بس أنه صرنا بنشوف أنه اللي ما بيركض في شيء ناقص بحياته
2: 100%. والحلو بالركض أنه أقل واحد بده equipment، يعني بدك إسبادري وشورت وبتنزلي، يعني مش مثل البسكلات أو غير أنواع الرياضات اللي هي بدها كتير equipment وكتير تحضيرات وتكنيكلي كتير صعبة. حتى تكنيكلي اوكي فيك انت تطلع بالتكنيك قد ما بديك، بس فيك تبلش بشي فيري بيزك وتتطور انت قد ما بديك، يعني سكاي از ليميت، بس ما ضروري انت تكون عندك امكانيات كتير عاليه لتقدر تقلعي فيها.
0: بلشوا يسجلوا بهيدا الحدث الرياضي صار فيه تسجيل؟
1: يس، نحن لحديت امبارح صرنا تقريبا بال 700 ريجستريشن، تسجلوا 700 و it's a free of charge في application، يعني إذا بيقدروا يروحوا على السوشيال ميديا 40 degrees أو junior run club.
0: ما في دفع لا يشاركوا بهيدا النهار؟ ما في دفع أبدا؟
1: لا ما في دفع، حتين عاملين lot of surprises، في عنا lot of sponsors.
0: شو هني يعني السربرايز اللي عاملينهم؟
1: هن رح بس أقول الساعة 7 ببلشوا يجوا العالم، يعني إن كان فاميليز والرانرز واللي بيحب حتى يمشي ما في عنا مشكلة. الساعة 8 ببلش
0: الانطلاق
1: فان ران.
0: من وين بينطلقوا؟
1: من بلدية جونيا، بيروحوا صوب الاتسائل بعدين بيبرموا صوب ساحة جونيا سرايا تيرجعوا يفوتوا صوب البلدية. في lot of cheering stations، يعني الكوفي شوبس رح يفتحوا، رح يضيفوا هيك sip of lemonade اشياء هن وعم بيقطعوا الرانرز. في دي جي، في ميوزيك، في some sports activities بعد الركض، وبعدين اكيد يلي بيحب يقعد بالكوفي شوبس بيجوني هيك يتعرف اكتر على المدينة. ومثل ما قلنا نحن اهم شغلة غير انه it's a celebration of community، تنفجئ انه كل لبنان فيهم يجتمعوا بإيفنت واحد، ما في الواحد ربحان اما منه ربحان. it's a fun run، anyone في يجي و can participate، وكمان كل local community، يعني هالعالم نشوفها الصبح نحن وعم نركض، الشخص اللي عم بيفتح الفرن، الشخص اللي قاعد على البكوة عم بيشرب قهوة على الساعة 5 الصبح، كلهم رح يكونوا معنا هيك تنفرجيهم شو هو صورة الرانينج كوميونيتي، مين نحن وكيف لبنان كله فيها تجتمع under one event.
0: طيب رح تحولوا هيدا الايفنت لحدث سنوي؟ رح ترجعوا تكرروه؟
2: exactly. يعني انت سبقتينا، يعني نحن انا كنت بدي اذكر هيدا الشيء انه نحن الهدف منه انه هذا يصير لقاء سنوي، ننطره من سنة لسنة. وعن جد يعني انت سألت شو هن السربرايزز، السربرايزز ما فينا نحكي عنهم، بس رح يكون في كتير انترتينمنت، رح يكون في كتير شو بيقولوا قصص ما بتتوقعوها رح تشوفوها، ما بدنا نحكي عنها، نتركها لنهار الايفنت لحتى يضل في شوية سسبنس، وناطرين الكل ينزلوا ويتسجلوا ويشاركونا بهذا النهار الحلو. هو النهار كله فرح كله بوزيتيفيتي.
0: ببلش 7 الصبح؟
2: ايه من 7 بنبلش نتجمع. بليز تعوا الساعة 7 كرمال المواقف، كرمال العجقة، كرمال لأنه عنا المتوقع أنه يكون في عنا 1200 عداء وأكثر، فبليز حاولوا كونوا بكير وتنقدر يمشي البروغرام على الوقت. وأنا بأكد لكم وبضمن للكل أنه رح يكون في عندهم إكسبرينس ما بتشبه ولا إكسبرينس تانية،
0: يعني لكل يلي عم يسمعونا وحتى ما بيحبوا يرقدوا وما بيعرفوا يرقدوا لازم يتحمسوا ويجوا يشاركوا بهيدا النهار.
1: مضبوط، وهي حتى بندعي العيال تنزل أولادها لأنه بيقدروا يفرجوا شو معناتها الديسيبلين، شو معناتها to engage مع local community، كيف بيصير عندهم أكتر confidence well-being. هيدي كمان بتكون an opportunity لها الأولاد لها اليوث يقدروا كمان يتعرفوا شو معناتها سبورت. سبورت مش بس ننزل نعمل سبورت لوحدنا، هي كمان نكون جروب وتيم وورك وليدرشيب وهيلثي هابت.
0: أنا بدي أتمنى لكم النجاح. في كلمة أخيرة بتحبوا توجهوها قبل ما نختم معكم؟
2: نتمنى وجودك معنا.
0: والله أكيد. لازم لأنه أنا من الناس يلي بحبوا كتير يشاركوا، فمش غلط رح كون يمكن معكم.
2: نحن بانتظار.
0: وبدي أحمس الكل أنه يجوا، لأنه عن جد يعني نهار رياضي مثل هيدا يعني حلو واحد يرجع يجتمع على الرياضة، والرياضة بتعمل كتير فرق بالمجتمع. إن شاء الله منشوف كل الناس الأحد معكم محمسين عم يركضوا وعم يستمتعوا بهالنهار الحلو، ونرجع هيك نخلق الأجواء الحلوة يلي منحب نشوفها بين كل اللبنانية.
2: ونحن بنشكركم أكيد على المساحة اللي أعطونا إياها وعلى دعمكم للرياضة الدايم، وإن شاء الله عن جد الكل بيتوجه وخصوص الجيل الجديد يبعد عن العادات السيئة ويتوجه على العادات الحلوة والإدمان الحلو، لأنه الرياضة هي نوع من الإدمان بس الإدمان الإيجابي.
0: صحيح. وأنا بدي أحييكم وحيي المبادرات الرياضية هيك والشبابية الحلوة اللي عم يطلقوها عم تطلقوها.
1: Thank you
0: دايما. أهلا وسهلا. وبدي أقول للي عم يسمعونا يعني تحمسوا، مش مهم إنه نربح، مش مهم نقول مين رح يوصل بالأول، المهم إنه نجرب نركض وبالآخر رح نوصل.

0: صبحية ندى. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جامبون حبش لوقية بدولار و90 سنت، جبنة موتزاريلا بلان سولي لوقية بدولار و90 سنت.
2: خير شو في؟
3: احكي لي يا ساكت، عمين عم تكذب؟
4: انطوق ليه بدعت لسانك؟
3: لاكل هيدا الكره. معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
6: تبرد الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تع بورد تع بورد تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بورد تع بورد تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبرد تبرد تبرد تع،

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 21/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر بمليونين و471 ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر بمليونين و489 ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليونين و399 ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون و175 ألف ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. صبحية ندى.

0: هل صحيح خبر عودة الحج للسعودية عن طريق البر؟ الجواب مع محمود غزيل بكاذب مش كاذب.
1: كاذب مش كاذب.
2: الحج بلبنان رجع عن طريق البر. هيدا خبر أكثر من 7000 مسلم بلبنان بانتظار أنه يسمعوا هيدي السنة. فيا ترى هل هيدا الشيء صحيح؟ يوم التنين الماضي ب17 آب أصدر رئيس هيئة رعاية شؤون الحج بلبنان قرار رسمي منع من خلاله نقل الحجاج عن طريق

0: الوحيد للسفر لأداء مناسك الحج. بالتالي خبرية أنه الحج ممنوع عن طريق البر فهيدا بعده الخبر المؤكد والصحيح. أنا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
1: كاذب مش كاذب.

0: ولهون بتنتهي صبحيتنا لليوم الثلاثة 25 آب. بدي أتمنى لكم عطلة سعيدة، نهار حلو، سوقوا عمهلكم، واللقاء بيتجدد بكرة على 9 إلا 10. كونوا على الموعد.
1: صبحية ندى عصوت كل لبنان. كيف تعيش أكثر من 100 سنة؟ الدكتور فادي حداد واختصاصية التغذية كارين حداد ضيفا كلينيك الثلاثاء 10:30 صباحا مع روني الخوري عبر صوت كل لبنان.
2: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: حماتي قلبت حياتي في الحلقة المقبلة من جعفر توك. كنة وحماتها من سوريا تتحدثان عن تحدياتهما اليومية وعلاقتهما وإطلالتهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة؟ ادفع مستحقات إياتها فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فوفيلي برازيلي الكيلو $10.90، شهبي برازيلي الكيلو $7.80.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تع بورت تع بورت تع،
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بورت تع بورت تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
2: تبريد تبريد تبريد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: صباح الخير، موجز أخبار العاشرة والربع من صوت كل لبنان. في جديد الخروقات الإسرائيلية جنوباً، استحدث الجيش الإسرائيلي ساترين ترابيين عند مثلث دير ميماس برج الملوك كفركلة، وآخر عند مثلث دير ميماس برج الملوك هورا باتجاه تل نحاس ومنطقة هورا، وعلى بعد نحو 150 متراً عن المنازل المأهولة في برج الملوك. رفض النائب أشرف لي في منطقة من يقاتل هو من يفاوض، معتبرا أن هذا النهج لا مكان له في دولة سيدة ومستقلة، محذرا من محاولات جار لبنان إلى مسار إسلام أباد بحيث تتولى إيران التفاوض نيابة عنه. وشدد لي في عبر إكس على أن لبنان ليس ساحة ولا ورقة تفاوض لأحد، وأنه يفاوض عن نفسه، وأن قراره يتخذ في بيروت لا في طهران. في ذكرى المولد النبوي الشريف، كتب وزير الداخلية أحمد الحجار عبر إكس: نسأل الله أن يحفظ لبنان ويمنحه الاستقرار، وأن يبقى موحدا ومتمسكا بالعيش المشترك والأمن والسلام. لن يصدر جدول تركيب أسعار المحروقات اليوم، وذلك لأنه يصادف عطلة رسمية لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ومن المقرر أن يتم تأجيل صدوره إلى يوم غد على أن تعلن الأسعار الجديدة في الموعد المعتاد.
5: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تع بورد تع بورد تع،
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تع بورد تع بورد تع،
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
7: تبريد تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. اعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده تطوي صفحة من ماضيها الأليم بعدما أنهت الولايات المتحدة تصنيفها كدولة راعية للإرهاب. إلى طهران وصل رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي للبحث في التعاون القضائي. في روسيا سقط قتيلان واندلع حريق في مصفاة نفط بضربة أوكرانية على كراسنودار. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أنا لبنان تلقف.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
0: Back to the roots, I on the future. شعار حفل ميركزور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركزور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بورد تع بورد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بورد تع بورد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان.

0: كلينيك مع روني الخوري.
1: تحية طيبين كلينيك مني ومن زميلي سافيو أبو صعب. اليوم حلقتنا شوي أوريجينال واستثنائية، لأنه مين منا ما بيحلم يعيش عمر طويل، بس سؤال أهم مش قد ايه منعيش، بس كيف منعيش. في أماكن بالعالم اسمها المناطق الزرقاء، فيها ناس بعيشوا أكتر من 100 سنة وبصحة ونشاط وراحة نفسية، ما في أمراض مزمنة لا أدوية يومية، بس حياة بسيطة وطبيعية. شو السر؟ هل هو الأكل؟ هل الحركة؟ أو راحة البال؟ اليوم رح نكتشف الحقيقة ورح نشوف كيف فينا نطبق هيدا النموذج عنا بلبنان. بيسعدنا استضيف معي اليوم بالحلقة دكتور فادي حداد، أشهر من أن يعرف. وأهلا وسهلا فيك دكتور حداد، وشكرا لأنه دايما بتساهم معنا بالحلقات التوعوية يلي بتقوم فيها إذاعة صوت كل لبنان. وكمان بيسعدنا استضيف معي أخصائية التغذية كارن حداد، كمان أهلا وسهلا فيك. أول مرة كارن تكوني معنا، إن شاء الله ما تكون آخر مرة، تحب التجربة معنا وتعديها.
2: مرسي روني على الاستضافة، ومرسي لصوت كل لبنان، لأنه هالبرامج التوعوية أول شيء بتعطي نوع من تثقيف طبي للمستمعين، وتاني شغلة اليوم هدفنا أنه نعطي هيك نفحة أمل بهالكل هالسواد يلي محيط فينا، يعني نفحة أمل للناس على الصعيد الشخصي وعلى صعيد المجتمع كيف يقدروا يعيشوا أكتر بس بطريقة سعيدة وصحية.
1: هلا دكتور، يمكن لو مع بروفيسور لو معنا هالأمل، نحنا بعد كل اللي قطعنا فيه إذا ما نفكر فيهم من أزمة لأزمة لأزمة يصير الواحد مخشخش نوعا ما.
2: 50 سنة أزمات، يعني حياتنا كلها قضيناها بالأزمات، بس ما أعرف في شيء بخلينا، يمكن هلأ رح نكتشفه شوي أنه في إشياء بتكون بالمحيط تبعك هي بتساعدك لحتى تستمر.
1: نعم. لما نحكي بلو زون، المناطق الزرقاء، وين موجودة هالمناطق؟
2: دونك هي رح أخبر قصة هالريسورشر بناشنال جيوغرافي يلي بالأول جده هدي بيسيكلات.
1: نعم.
2: وهو قرر وكان جده عنده حلم أنه يكون هو بالجينيس بوك، دونك قرر أنه يقطع الخمس قارات بالبيسيكلات تبعه. دونك بيقطع الخمس قارات وإفكتيفون بيصير اسمه بالجينيس بوك، بس هو عم بيقطع بيكون كل وقت عم بفكر أنه أنا كيف يكون أعمل شيء له معنى بهالقطعة طبعي. وبيكتشف هو عم بيقرأ بالجرايد وهيك، بدك ترجع يعني كذا سنة لورا، انه في مناطق بالعالم ناس بطريقة طبيعية نسبة كبيرة منهم بيعيشوا فوق 100. دونك ببلش ينبش عن هالمناطق، بيكتشف انه في خمسة بسميهم هو بلو زونز بالعالم. اول وحدة بيكتشفها هي باليابان، جزيرة اسمها اوكيناوا. بعدين بيكتشف انه في وحدة تانية بايطاليا بسردينيا، 6 ضياع بسردينيا. بعدين بيرجع بقول اوكي هودي جزر ومدري شو، بيرجع بكف الريسيرش تبعه بلاقي انه بولاية بامريكا اللي هي كاليفورنيا كلها بنعرفها، بس بمنطقة بكاليفورنيا اسمها لوما ليندا كمان هونيك بعيشوا فوق 100. بعدين بيروح بيجي على اليونان بجزيرة اسمها إيكاريا كمان زيت شي، واخر شي بكوستاريكا. بكوستاريكا هونيكي كمان بيكتشف انه بوحدة من الضياع انه العالم هونيكي بكل سهولة وبشكل طبيعي بعيشوا happier and healthier اكتر من 100 سنة.
1: شو المميز بهالمناطق؟
2: هيدا السؤال الحلو، لانه هو توقع انه وقت بدروح هالمناطق هي توقع انه يكون القصص إلى علاقة بالاكل. بالاكل نعم. اول مرة راح على اوكيناوا بكل منطقة كان يقعد اشهر او ات سنة او ات اكتر. دونك وقت راح على اوكيناوا حاطط براسه هو، لانه كان اول مره بزور اول بلو زون، حط براسه انه بده يلاقي سر بالاكل. بيروح لهونيك ببلش يتفرج على العالم شو عم بياكلوا ببيوتهم والى اخره. بيكتشف انه بياكلوا كتير بطاطا حمراء، سويت بوتيتوز، وبياكلوا توفو، هن نوع من البروتيين بالحبوب، نوع من شيء بالحبوب ما بعرف اذا دونك وهودي قال انه هيدا هو السر. بالنسبة له انه اكتشف السر. بعدين بيكتشف انه اوكي في جزر مش كتير بعيدة عن اوكيناوا كمان عندهم توفو وعندهم سويت بوتيتوز، البطاطا الحلوة، ليش هولي ما بيعيشوا فوق 100؟ ببلش يفوت اكتر، بقول اوكي في شي بالنوتريشن يمكن. بس في اشياء تانية. بعدين بلش يكتشف انه بكل اوكيناوا ما كان في جيم، محلات للناس تعمل رياضة، بس بيعرف انه بيطلع بالعالم وقت بيراقبهم بانه كل بيت في قدامه جنينة، وهالجنينة بيبقى مزروعة اشياء من قصص ورد ليصير المنظر الجنيني حلو، لا قصص بيستعملوها بالأكل تبعهم اليومي بالجنيني، بس في حركة مستمرة بالجنيني، يعني كل يوم بيوعوا قسم من نهارهم هو حركة طبيعية بقلب الجنيني gardening يعني.
1: أوكي، يعني السر هون بال مش بنمط الحياة بنظرك.
2: أوكي، دونك أول شقفة كانت إلها علاقة بالأكل
1: مش بالجينات.
2: اها رح نوصل الجينات. اوكي الجينات عندك، نحن هلا صرنا نعرف اذا ما نوصل لنحكي عن الجين انه 25% او 20% من كل شيء بنعمله له علاقه بالجين، بس 80% له علاقه بالانفايرمنت، شو بنعمل نحن بالمحيط تبعنا. وقت تحكي انفايرمنت نحكي نوتريشن والاكل، بنحكي الرياضه، وبنحكي عن هلا اللي بدي اقوله انه هو باوكيناوا اكتشف اشياء تانية ولاحظ انه هاي بتعيش اكثر. دونك شو هن بقيه الاشياء اللي اكتشفوهم غير الجاردنينج يعني يشتغلوا بالجنينه وغير نوع الاكل؟ كان اول شيء بالاكل، تنرجع شوي للاكل، هن قبل ما ياكلوا مثلا تنقول نحن بنصلي قبل ما ناكل، هن بيعيدوا هاي الفكره براسهم اسمها هارا هاشي بو، يعني 8 out of 10 يعني I have to eat، لازم اكل 80% من شبع، ما لازم اتخطى 8 يعني لازم اقوم شبعين او غير منفوخ. نحن معودين انه من بعد ما نكون مع البعاش او شيء ما نقوم يعني منفوخين مبروم البطن لقدام والاخره، هن 80% دونك بيقوموا منهم شبعانين على الاخر. هيدي دم بس بعدنا بالاكل وبالتمرين. شو بعد في اشياء بتميزهم؟
1: بدنا نسأل هلا أخصائية التغذية عندنا معنا، بدنا نسأل عن القاسم المشترك بالأكل تبع هالعالم بهالمناطق.
3: أوكي، نحن إذا بنرجع بنشوف هول المناطق كلها هن مينلي كانوا عم بيشتغلوا على الأشياء الناتشورال، يعني قد ما قادرين يكونوا عم بياخدوا أشياء بركة من الحق اللي عندهم، بركة أشياء منهم كتير بروسس متصنعين كتير. كل ما كان الأكل ناتشورال أكتر كل ما أكيد كان صحي أكتر. شغلة تانية كانوا يرتكزوا على الأشياء أكيد الملونة بصحنهم، بس مش الكولوران، الملونة طبيعية مثل ما نحن منقول شوي أخضر شوي أورانج شوي روج بركة. دونك كل ما نحن نوعنا الألوان بصحننا كل ما نحن نعرف أنه في فارييتي أكبر، كل ما بنعرف أنه في تغذية أكتر. وأكيد هن كمان مش بس اشتغلوا على نوعية الأكل أو على كترة الأكل الصحي اللي كانوا عم بيأكلوها، مثل ما كنا عم نقول أنه الأكل مهم، بس كيف كنا عم ناكل هالأكل بعد أهم. يعني الفكرة 80% اللي كنا عم نحكي عنها من شوي كتير أساسية، لأن احنا دايما منقول للشخص اللي بيجي لعنا على عيادة أهم شيء قبل كل شيء هو أنك تتعلم تاكل على البطيء. كل ما نحن بنتعلم ناكل على البطيء كل ما نحن بنترك مجال لراسنا انه يعرف انه انا عم باكل، ونقدر نبعث هذا السيجنال او هذا المساج لراسي انه انا عم باكل، فانا ببلش اشبع. فانا هون بقدر اقول انه انا ما لازم اقوم عن الطاوله حاسس حالي منفوخ او متضايق، لازم اقوم عن الطاوله حاسس حالي مرتاح. دونك بس كون عم باكل اكل صحي وغذائي واصلا منه كتير مصنع، انا رح حس جسمي اقوى، رح حس جسمي اريح. وبس كون أنا عم باكل هالأكل بطريقة كمان هادية وعلى رواق، وجرب أكل لقمة وانطر شوي، رجع أكل لقمة تانية وانطر شوي، بهيدي الطريقة بكون أنا عم باكل كمية صحية، كمية قليلة وأكل صحي.
1: يعني بفهم من حضرتك أنه ما في شيء اسمه سوبر فود، في شيء اسمه سر بتوازن الأكل؟
3: صح، نحن ما بنحكي دايما بسوبر فود، أكيد في إشياء أكل نحن منقولهم هن كتير مهمين لأنه بيكون فيهم نوتريانس سو تغذية أكتر بكتير من غيرهم مبلا أكيد، بس ما فينا نقول أنه أنا إذا بس أكلت من هيدا الشيء يعني أنا رح كون إنسان صحي. إذا أنا باكل مثلا أكل كتير صحي بس طريقة الطبخ تبعهم منا مزبوطة، كون أنا عم برجع من الصفر. يعني تنعتبر أنا مثلا عم باكل بطاطا اللي هي أهين شيء، لأنه هلأ كان دكتور حداد عم بيحكي عن البطاطا السويت بوتيتو اللي هي كتير أساسية. إذا أنا أخذت هالسويت بوتيتو ورحت قليتها شو منكون استفدنا؟ دونك أنا مهم الأكل اللي عم بكله يكون صحي، النوعية اللي عم بكلها تكون فاريه وطريقة الطبخ اللي أنا عم بطبخ فيها كمان تكون مزبوطة.
1: قديش النظام النباتي والبقوليات بيلعبوا دور بالحماية من الأمراض؟
3: أكيد هلأ كل شيء نظام غذائي نرجع منقول من الخضرة من الفواكه من هول الأشياء اللي نحنا بنقدر نستخرجها ناتشرلي من الطبيعة من الحياة تبعنا بيكون فيهم كمان كتير منافع غذائية مهمة لصحة الإنسان. يعني نحنا هلأ صرنا بالحياة تبعنا قد ما فيها سرعة وقد ما فيها شغل وضغط والحياة عم تسبقنا صرنا منروح على الأشياء الهينة السناكس المعمولين الشيبس الخالص الشوكولات الخالص اللي هن أشياء سريعين بالفعل بس أشياء كمان كتير مضرين. فنحن إذا بدنا نكون عم نشتغل على أشياء صحية دايما كمان مننصح البيشنت اللي بيجي لعنا أنه جرب نحن نعرف شو نهارنا بكرة بدل ما نحن نوع الصبح ونبلش ركض بنهارنا نكون نحن قبل بليلة جهزنا السناكس تبعنا رحنا على الاشياء المور ناتشرال. بركة أنا باخد معي تشيري توميتو بركة باخد معي كاروتس بركة باخد معي اشياء سناكس صحية وبقدر اخدهم معي ما بيعوزوا براد ما بيعوزوا يكونوا مبردين.
1: نعم دكتور شو الفرق بين جسم إنسان عمره 90 سنة بديك المناطق وجسم إنسان عمره 60 عنا؟
2: ما رح يعني ما رح نحسب هيك 90 و60 رح نحسب انه اذا انت عندك هيدا الجسم بعمر معين بعمر ال60 بس هيدا الجسم كان عنده سكري مش مرقلج او كان عم بدخن اكثر من علبه بالنهار او كان عنده ضغط ومنه مزبط ضغطه هيدا الشخص يعني مختير 10 سنين زياده. يعني العمره 60 كانه عمره 70 العمره 70 كانه عمره 80. اذا بناخذ ذاته الشخص 60 بس هيدا الشخص معود يعمل رياضة عنده عضلات عنده طريقة أكل صحية مثل ما قلنا الطريقة وطريقة مثل ما قلت كارن طريقة الأكل وطريقة الطبخ وكل هول معود عليهم يعني تعود عليهم هيدا الشخص اللي عمره 60 كأنه عمره 50. هيدا الفرق يعني عم تحكي فرق بين 50 و70 سنة
1: يعني بفهم من حضرتك أنه المعمرين هنيك ما عندهم أمراض مزمنة
2: في عندهم كتير نسبة أمراض مزمنة أقل يعني منشان هيك إن فيهم يعيشوا أطول لأنه نسبة السكري عندهم أقل نسبة الضغط عندهم أقل دخان تقريبا غير موجود بالبلو زونز أكثرية البلو زونز ما فيهم دخان أو نسبة المدخنين جدا جدا قليلة. وكنا من نضيف بعد شغلة إنه بهل بأوكيناوا تنرجع على أوكيناوا باليابان هو اكتشف إنه في جروب ختيارية مثلا يفروع هيك على مثلا كافيلا ويلاقي نسوين واحدة عمرها 103 واحدة عمرها 107 واحدة عمرها 102 قاعدين مع بعضهم دونك يعني يستفسر على الموضوع ليه انه عطول في جروب فريندز اصحاب رفقة من زمان من سنين وسنين وبعضهم لهلأ مع بعضهم وبعضهم بيساعدوا بعضهم يعني تنقول هيدي سخنت كلهم بيساعدوها بالبيت هيدي بدها تعزل كلهم بيروحوا على هيدي عندها مشكلة كل يعني الكل بيساعدوا بعضهم حتى عندهم مثل كاس كومون مصاري بيساعدوا بعضهم فيها وقت الحدا منهم بيكون عايز. دونك هالمجموعة الرفقة يلي فيك تلفلهم ساعة 3 بالليل وقت تكون عندك مشكلة هيدي مهمة لحتى تعيش أكثر.
1: يعني بفهم لحضرتك أنه الدعم النفسي الأصدقاء اللي بيكونوا حواليك هيدول كلهم بيريحوك
2: صح ومساهمين عطول أنك تعيش أطول وبفرح وبصحة جيدة.
1: بس هو من نلاقيهم بلبنان يا حكي
2: في لا في هلا بالآخر رح نحكي عن لبنان بلبنان بدو حلقة لوحدة بس بعد في شغلة بأوكيناوا كمان قبل ما
1: بدك تغير منتاليتي حتى أمه وأبوه
2: مزبوط بأوكيناوا كمان اللي تعلموا دان بويتنر هونيك إنه الناس عندهم شيء اسمه إيكي جاي في كتاب أنا شفته من لبنان اسمه إيكي جاي يلي هو purpose in life انت بده يكون عندك هدف بالحياة حتى لو عمرك 90 80 100
1: اكيد
2: بدك توعى تاني نهار الصبح اذا عمرك 80 وعندك احفاد فيك توعى تقول انا بدي احضر لهم هاي الطبخه لحتى يجوا ياكلوها ويجوا هالاحفاد يكونوا ناطرين هالطبخه وهيك بصير في ما ضروري يكون المعنى انه بدنا فهمت كيف بدنا قصص صغيره كل يوم عند هالمسن يكون عنده هدف انه يوعى تاني نهار تيعملها ما يلاقي حياته في إلى معنى. هودي الاشياء اللي اكتشفهم دان بوتنر بأوكيناوا باليابان.
1: نعم كتير مهم اللي عم تحكيه يكون الواحد اللي عنده بحياته يكون إلى هدف ومعنى لأنه بعرف أنا دكتورة عمرها هلأ بالثمانينات ما رح نقول الثمانين وقديه عم تكتب الكتاب الرقم 46 ومن فترة مشان تبعد عنا شبح الألزهايمر تعلمت لغة جديدة.
2: شفتي يعني هو القصص مهمين يعني هي لأنه هي عم توعك اليوم عندها بيربوس بدها تكتب هالكتاب لحتى توصله لأجيال لحتى تعمل توعية لنقول وبعدين يعني بيكون عندها هدف من الحياة تبعها وهيدا لازم ضل لقي طريقة يكون فيه هدف من أنه نستمر بالحياة تبعنا وإلا نهار اللي بطل فيه هدف ببطل عنا الرجاء هون منبلش باليأس ومنبلش نخسر من سنين حياتنا أكيد
1: 100%. كان رح أرجع لإليك بدي أسألك شو دور زيت الزيتون والمكسرات؟
3: زيت الزيتون والمكسرات النية هن elements بالأكل تبعنا كتير مهمين. يعني نحنا دايما منقول للمريض أنه بس بدك أنت تكون مثلا عم تاكل سلطة أو شيء خلينا نزيد عليها شوية زيت زيتون. صح أنه هي زيوت بالنهاية بس هي زيوت كتير مفيدة للجسم لأنه بتعلي الHDL تبعنا. شو هو الHDL تنذكر؟ هو سولوبون كوليسترول. يعني نحنا كمان بجسمنا في كوليسترول بهمنا أنه نكون عم نعلي اللي هو الكوليسترول الصحي وفي الLDL كوليسترول اللي نحنا ما كتير منحبه بدنا نخليه يوطى.
1: دائما العالم طلبت بيناتهم دائما انا بشددها بالحلقات ليتذكروا HDL و LDL. HDL يتذكروا كلمه حميد هيدا الكوليسترول منيح L لعين الكوليسترول
3: منيح
1: 100% فهيك بطلوا يدقوا يسالوكم اي الكوليسترول منيح واي مش منيح وليش. اوكي من كمل مع حضرتك
3: مزبوط. سو نحنا دايما منقول انه زيت الزيتون هو من اصح الزيوت اللي نحنا فيها نكون عم ناخدها بس بدنا ننتبه على شغلة انه زيت الزيتون لنضل عم ناخد منفعه لازم نكون عم ناخده بطريقة باردة. يعني اللي بيستعملوه للطبخ او بيستعملوه للفرن او على حرارة عالية منكون نحنا عم ننزع زيت الزيتون وبيبطل صحي لجسمنا. فنحنا مش هيك منطلب من الناس انه بس بدها تكون عم تطبخ تخلص الطبخة تبعها دون زيوت وبالآخر بس تبرد الطبخة نحنا منزيد زيت الزيتون. من مال منكون استعملنا زيت, من مال تاني منكون استعملنا زيت مفيد للصحة دونك وما حرقناه وما استعملناه على حرارة عالية. زيت الشيء للمكسرات النية كمان بيعلو الHDL دونك نحنا المكسرات النية أكيد فيها زيوت. نطلب من الناس أنه ما تكون عم تخدها بكمية كتيرة. يعني في ناس بتحط كاسة فيها بركة وقيتين مكسرات نية كمان الكترة منهم هي رح تودي أنه نحن نكون عم ناخد وزن زيادة بلا ما نحس. سو أكيد فينا أنا كل يوم كون عم بقطع كمية صغيرة متوازنة أنا أكون عم بستفيد من المنافع تبع المكسرات النية بلا ما أكون كمان كتير عم باخد منهم تما أكون عم باخد وزن زايد.
1: منسمع كتير هلأ منلاقي بقولوا عن المكسرات أنه مشوي أو محمص على الهواء منه مقلي. هل هيدا الشيء بضل محافظ أنه يعطي صحيا منيح مثل المكسرات النية؟
3: اوكي هلا اكيد نحن منقول المشوي او اللي معمول هو مثل نحن منسميه على الهواء اوكي اكيد احسن من المقلي. هذا الشيء نحن متفقين عليه بس دائما منقول انه السورس الناتشرال بلا اي بروسيسنج حتى افضل لانه انت كل شيء بتقطعه على حراره شوي عاليه رح تخسر من المنافع تبعه. دونك اكيد صحيا المشوي احسن من المقلي بس تا انا اخذ كل المنافع من الرونتس انا لازم اكون عم باخذ المكسرات النيه.
1: نعم. طيب نسمع كتير انه بعده عن الابيض يعني السكر والملح, هل هيدا الشيء مزبوط وهن العدو الاول لجسم الانسان؟
3: اوكي نحن السكر الابيض بنعرف انه دايركتلي ريليتد للناس اللي عندها مرض السكري والملح كمان هذا ريليتد للناس اللي عندها ضغط عالي. دونك نحن اذا هيك بدنا سريعا نكون عم نحكي عن القشره البيض مثل ما انت وصفتهم, نحن السكر الابيض والملح بنجرب نتجنبهم بس هي منه العدو الاول بالحياه عند الانسان. يعني نحنا هن اشياء لازم نكون عم ننتبه عليها, لازم نكون عم نشيلها او نخففها قد ما فينا بحياتنا. بس كمان اذا انا هول شلتهم وبمقابلهم عم باكل كل يوم اشياء مقليه او انا بدخن كل يوم او انا ما بعمل رياضه او ما بحرك مزبوط كمان. سو نحنا لازم دائما نشتغل بعداله اوكي. دونك انا بدي يكون في بالانس باكلي. انا بحب ان يكون عم بحط ملح, فيني حط ملح بس بكميه معتدله. بحب ان يكون عم باكل شيء حلو, فيني اكل حلو بس كمان بكميه معتدله. دونك نحن بنوقع دائما بمشكله انه منروح كتير ستريكت ومنصير نحن كتير قاسين على حالنا وممنوع هاي وممنوع هاي وممنوع هاي ومنشوفها بالكلينيك عنا انه الناس اللي هالقد ريستريكتيف وهالقد بيخنقوا حالهم بالاكل بعدين هذا الشيء بيقلب عليهم بطريقة كتير منا منيحة، لأنه بيصيروا هن داي بنج إيت. شو يعني؟ يعني بيصيروا بيأكلوا شو ما كان وبكمية كتير كبيرة وبكمية بلا ما هن يكونوا واعيين، ببطلوا مايندفل، ببطلوا هن مركزين أنا شو عم باكل وليه عم باكل هذا الشيء. سو نحن من
2: يعني دايما
3: مثل فشة خلق 100%. سو نحن دايما منقول أنه أفضل الشخص ما يكون مانع حاله على الآخر، أكيد إلا إذا فيه مرض مزمن ونحن يعني عم نجرب أنه نكون شوي عم نلعب مع هذا الشيء لنحن نرجع فشخة وفشخة لورا لما كتير نقرب المرض لقدام. بس الإنسان العادي لازم يعرف أنه أنا بحقلي أكل من كل شيء بس بطريقة متوازنة، وكل ما الأشياء بنرجع هي ناتشرل كل ما الأكل أصح، وكل ما أنا عم باخد إشياء فيها آدت شوغر وآدت سولت وإشياء هيك كل ما أنا عم ضر جسمي بطريقة معينة.
1: نعم، كيف نعمل توازن بين الأكل الصحي والعزايم؟
3: كتير منيح. نحن بلبنان معروفين بالعزايم ومعروفين كمان قدام نصر على الشخص أنه لا وكل وما عليه وبكرة بلش الدايت وما بيأثر كمان. إيه كلها حبة معمول
2: أو بفاي
3: وبفاي ومنكون معزومين على غدوات وعشوات سينورمال. نحن ما بدنا نلغي السوشيال لايف تبعنا، مثل ما هلا دكتور حداد قال انه social life is very important وهي واحدة من الاشياء اللي بتخلي الشخص يكون عم بيعيش كمان مدة اطول واريح وبراحة بال. دونك social life is very important، بس أنا كمان انا بدي انتبه انه انا بس كون عندي ظهرات، بس كون عندي غدوات عشوات واشياء برات البيت، بدي انا اعرف انه لازم كون عم بنبسط أكيدة، بس لازم يكون عم باكل متوازن. نرجع على متوازن، يعني أنا إذا انعزمت جرب دايما يكون صحني مقسوم نصه خضرة ربعه نشويات ربعه لحوم، وما يكون كتير عم زيد المقالة، ما يكون كتير عم زيد بركل تلقمش بالأول اللي هن البزورات والشيبس وهول الأشياء. ركز أكتر على بركة الأشياء اللي هن vegetables كتلقمش بالأول. بيرجع بنقول على الأكل اللي هو معمول، وبجرب نقي أشياء كمان صحية مشوية ما تكون كتير مقلية. سو هي النوعية اللي أنا بنقيها والجمعة الحلوة اللي أنا فيها.
1: نعم، هلأ بدنا هيك شوي نغير جو، بدنا نعمل شيء فقرة اسمها صح أم غلط.
2: صح أم غلط،
1: بدي جواب سريع إذا صح أم غلط وبدنا جواب الصح. بننتقل لكين لفقرة صح أم غلط.

0: لكن وصلنا لفقرة صح أم غلط من المعتقدات. إذا عندي جينات منيحة ما بحتاج انتبه لصحته.
1: لا، مثل ما قلنا قبل بشوي وهيدي بركي نعم نحكيها أنا وكارن، إنه 20% من حياتك بقرروها الجينز تبعك الجينات، و 80% بتقررها الانفايرمنت. والانفايرمنت ما نرجع نوزعها، نوتريشن اند سبورت هيدي انفايرمنت، فريندز اند فاميلي هيدي بالانفايرمنت، فيث اند فاذرز هيدي بالانفايرمنت. يعني اف اف اف كلهم اذا بدك تلخصهم.
0: نعم، الاكل الصحي لازم يكون غالي
2: أكيد. لا، وهيدا it's a misconception عند كتير ناس، مشان هيك نحن بنقول إنه الأكل الصحي مش يعني هو غالي. الأكل الصحي هو أكل natural، هو شيء متوازن أنا عم باكله، بقدر لقيه بالحقل عندي، بقدر لقيه عند الخضار، من أبسط الأشياء اللي هن البقلة والبقدونس اللي هن منهم غاليين وهن كتير صحيين.
0: كبار بالعمر لازم يوقفوا النشاط.
1: بالعكس، كل ما يكون الكبير بالعمر عم بيمشي عم بيتحرك، يعني هاي بصير عليها لكل المرضى بالمستشفى وبرات المستشفى، الحركة ثم الحركة ثم الحركة، أقل شيء المشي. والأفضل إذا بياخدوا ويت صغير نص كيلو أو كيلو ويضلون عم بمرنوا عضلاتهم، يضلون عم بحركوا عضلاتهم.
0: السكر بس هو المشكلة مش باقي الأكل؟
2: لا كمان لا. سو السكر هو واحدة من المشاكل بس مش هو المشكلة الأساسية. لازم أنا أكون عم بشوف lifestyle تبعي، لازم أنا أكون عم شوف شو عم باكل كمان حد هذا السكر تشوف أنا وين المشكلة عندي.
0: العيش الطويل مرتبط بالحظ.
1: هلا بلبنان في حظ،
0: في حظ،
1: في حظ. لا أكيد مش قصة حظ. يعني مثل ما كنا عم تحكي كارن، يعني في قرارات بتاخذها بالقصص الصغيرة وبالقصص الكبيرة. بالقصص الصغيرة، أنت هلا اليوم بدك تاكل، بدك تاخذ شوية وقت بالأول لتقرر شو نوع الأكل اللي بدك تنقيه. هيدي صعبة روني، يعني أنا رح أحكيها هلا على الهواء، كارن صار لها سنة ونص بشتغل علي لحتى غير هيدي الشغلة، لأن أنا من الناس اللي بيحبوا الأكل وبيحبوا
0: بس بعد ما أخذتك على الجيم.
1: بلا،
0: أخذتك على الجيم
1: مرتين بالجمعة
0: منيح.
1: لا، إنه هيدا بس هيدا التغيير بده قرار بالأول، والقرار وبدك سبورتيف انفايرمنت.
0: أكيد
1: هيدي بوحدة من ال يمكن بكاليفورنيا باللوا لوما ليندا بيقولوا you have to choose the right tribe، يعني القبيلة تبعك لازم تكون مزبوطة. يعني إذا أنت عندك 3 أصحاب وثلاثتهم فوق 100 كيلو رح يصير وزنك فوق 100 كيلو. إذا أنت بتاخد 3 أصحاب وبدهم يعني ثلاثتهم بدهم يعملوا جيم وبينتبهوا عليك رح تصير أنت راجل. مش هيك نحن وهيدا كمان أنا وكارن عم نشتغل عليه، إنه نصير في بالمدارس من نحن وصغار، نحن هيدي ولا توعية على النيوتريشن، نزيد انواع الرياضه اللي بتنعمل خلال الصفوف. اوكي، في اكتيفيتي بيعملوها المدارس بعد بس في شيء لازم يكون على القليله، لا على القليله ل 80% من هالتلاميذ اللي بالمدرسه يتعلموا عده انواع سبور، ساعتين بالاسبوع مش ساعه، ساعه نيوتريسيون مره او مرتين بالشهر. هو بدك انت وصغير ينمو براسك
0: اكيد
1: لحتى يصيروا ضمن الحياه تبعك.
0: نعم، الاكل النباتي ما فيه بروتين كفو؟
2: الأكل النباتي أكيد فيه بروتين بس حسب شو عم ناكل. يعني إذا نحن منروح على الحبوب أكيد فيها بروتين، بس كمان كمية البروتين على كمية قد بدي أكل منهم هي أكيد منا قد إذا أنا أخدت شقفة دجاج أو شقفة لحمة أو شقفة سمك. دونك نحن للناس اللي كتير بيكونوا عم بيأكلوا إشياء مثل ما أنت عم تقول حبوب أو خضرة أو هيك، أكيد منقلهم يكتروا شوية زيادة وينتبهوا إنه بدهم يكونوا عم بياخدوا غير source of protein، لأنه كمان جسم الإنسان بحاجة لبروتين minimum بروتين بنهاره،
1: خاصة المسن. يعني هو إذا بدك هيك تلخصها بعمرنا ليجان، يعني لازم ناكل المصدر البروتين لازم يكون الحبوب، وهيك بعمر الختيار بحاجة لبروتين أكتر، دونك لازم يكون باللحم والسمك والدجاج.
0: نعم، الجيم أهم من الحركة اليومية.
1: مو بقول لك شغله، في ناس ما فيها تكون بالجيم. انا اعطيتك اكزامبل اوكيناوا ما فيها جيم، سردينيا هودي الصديع اللي حد بعضهم ما فيهم جيم، بس هقول لك شو فيهم هلا بقى. هودي ما في جيم، انت قديش بتتحرك بشكل طبيعي. اذا عندك اللوكس انه تروح على الجيم فاين، بس ما فيك تقول انه انا مش قادر اروح على الجيم يعني انا ما بت... لا، انت بالمستشفى بدك تطلع 8 طوابق على الدرج وتنزل على الدرج وتروح تتمشى، يعني ما تستعمل اسانسور مثلا، يعني عطول في شيء طريقة تتحرك بشكل طبيعي، وهيدا الشيء اللي لازم تستعمله.
0: هيدا دايما أنا بقوله حتى لما نكون بالسوبر ماركت مش ضروري ننبش على أقرب محل على باب السوبر ماركت نصف نصف شوي بعيد لو نحن نحمل أغراضنا، ما هيدي نوع من الحركة صح بدون ما ننتبه.
1: هيدي مش هيك ذكرنا الجاردنينج، الجاردنينج يعني أنت عم تظهر عجنين وتشتغل من دون ما تنتبه، عم تحرك كل عضلات جسمك بدون ما تنتبه، ما لا فت على الجيم ولا رحت عملت ناتاسيون ولا شيء. إذا عندك إمكانية تعملهم عظيم، بس إذا ما عندك ما فيك تقول إنه أنا ما بدي أعمل رياضة، لا بس فيك تعملها بشكل طبيعي كل يوم. أقل شيء هي المشي، ومشي كل يوم 40 دقيقة.
0: أهم شيء أنا بعتبر دكتور نحب يلي عم نعمله.
1: صح.
0: إذا عم نحب يلي عم نعمله بيقطعوا دغري، إذا ما منحب.
1: لا بدنا نحب وبدنا نكون مقتنعين، بدنا نكون تصير بالثقافة تبعنا. مش هيك أنا بشدد إنه بالمدارس من نحن وصغار، وهذا الشيء اللي عم نشتغل عليه كمشروع يصير على صعيد وطني، إنه من نحن وصغار نبلشوا المدارس يستوعبوا انه هن لازم يحطوا بالكوريكولوم اشياء لها علاقه بالسبور اكثر وبالنيوتريسيون اكثر، وهيك بتربح المجتمع بعد 20 سنه.
0: مضبوط. القهوه مضره دائما.
2: القهوه اكيد نحن فينا نكون عم ناخذها طبيعي جدا، وبالاخص اذا نحن عم ناخذها دون سكر، يعني عم نجرب نعود حالنا ما نكون عم نزيد هذا السكر المضاف اللي حكينا عنه قبل شوي. أكيد في ناس منقلهم أنه بتكون تنتبهوا على كمية القهوة اللي أنتوا عم تشربوها، ناس اللي مثلا عندها طرقات قلب سريعة، الناس اللي عندها البلوت بريشر أو الهايبرتنشن عندهم عالية، دونك كمان نحن القهوة منيحة ما بتضر إذا كمان ما عم نزيد لها سكر المضاف، بس لازم ننتبه قد ايه عم ناخدها ومين اللي عم ياخدها.
0: نعم. خلينا ننتقل شوي نحكي عن هيك النفسية والمجتمع. حكيت حضرتك دكتور عن العلاقات الاجتماعية، قد ايه العلاقات الاجتماعية مهمة وبتأثر على الصحة؟
1: بدي خبرك شوي عن بلو زون تاني، بركي بقدر جاوب على سؤال. بسيسيليا دونك بسيسيلي دونك بإيطاليا، بيروح كمان دان بوتنر على هالمنطقة سوري سردينيا، دونك بيطلع على هالست ضيع بسردينيا، دونك بيجرب يقول انه اوكي هوني كان في سويت بوتيتوز وتوفو، هوني شو في؟ ما في باستا وساور دو، دونك الخبز يلي بيعملوه سبيسيال هلا ما صار بلبنان كمان دونك بس غير نوع اكل. دونك بيجرب يقول شو في بهالضيع، دونك بلاحظوا بهالضيع في كتير طلوع ونزول، يعني انا بعدين بدي اوصلك على الضيع بلبنان، طلوع ونزول، يعني بده يطلع على الكنيسه بده يمشي 500 متر، بده ينزل على ليشتري غراض للبيت بده ينزل 300 متر، بده يروح على ما بده يمشي كيلومتر، دونك في حركه وطلوع ونزول بالضيعه، دونك اللي هي شغله مهمه مثل ما قلنا. هوني كمان بسردينيا بلاقي انه الناس بتاخذ وقت بعد الظهر لحتى مثل مايندفولنس، يعني ترتاح، مشهور عند التريان السياستا أبو 20-30 دقيقة بيعملوها هيدي تيريح وراسهم، دونك هيدي كمان عندهم وقت لقلها. والأهم بهودي الضيعة هي الخبرية. في عندهم خبرية بتقول إنه بالزمانات وقت كان واحد يصير عمره 60 أو 50 أو 70، بدك ترجع لورا إنه كان هون صار الختيار، مش مثل هلأ الختيار صار فوق 75، قبل كنا نقول ختيار فوق 65، كان بيطلعوه على راس الجبل وبس حسوا إنه صار عبء بالعائلة يكبوه من راس الجبل. الحديد ما هونيك شاب بيطلع على بده يطلع بيو بس معلق كتير ببيو، دونك بيوصل لفوق ما بيقدر يعمل هالشغلة، بحطه فوق وبصير كل يوم يطلعوا الأكل، كل يوم يطلعوا الأكل ويقعد معه ساعة نص ساعة ويتسمع عليه. بالضيعة لاحظوا انه هذا الشاب غير بقية الشباب، يعني راكز بيحكي بطريقة عنده حكمة عنده، دونك بيسألوه انت شو بتقرأ شو كذا، بقول لهم لا انا كل يوم بطلع لعند بيي يلي ما قبلت انه اعمل فيه مثل ما كانت الليجند بتقول، دونك صرت اتسمع عليه. هيدا لحتى نوصل مساج انه الشباب لازم يهتموا بالمسنين
0: اكيد،
1: ولازم يتسمعوا عليهم لانه الحكمه بتجي من عندهم، وهي كمان بتخليك تعيش بطريقه فيها سجاس فيها حكمه معينه وبتخليك تعيش هابير اند هيلثير. هود القصص يلي اكتشفهم مثلا بسردينيا يلي هن مختلفين عن القصص يلي اكتشفهم باوكيناوا، يعني بكل مطرح كان عم يكتشف شيء، بس بكل مطرح كان في طريقة أكل ونوعية أكل، كان في حركة بطريقة طبيعية، وكان في مجتمع سبورتيف مساند. هيدي كانت
0: يعني بفهم منك إنه الوحدة أخطر من المرض.
1: لونلينس بتأثر لك عمرك 10 سنين.
0: والستريس؟
1: ستريس؟ لا شوف بلبنان
0: عايشين. قديش نضغط الأكل مهمة؟
2: سو نحن بنحكي عن الفود سيفتي اللي هي نظافة الأكل، بتبلش من وقت ما هذا البرودكت بيوصل على المحل لوقت ما أنت بتكون عم تشتري لوقت ما يوصل على البيت وكيف أنت بتطبخه. سو نحن أكيد يعني مع الرقابة اللي عم بتكون بلبنان حاليا عم بيشددوا على هذا الموضوع، وإن شاء الله بيكفوا كمان بهذه الهمة انه الاكل اللي عم بيوصل على المطاعم او على السوبر ماركت ان شاء الله بتضله نظيفه. هون بنقع بمشكله نحن بس نشتريهم، يا ما بكون بالسوبر ماركت بشوف مثلا مدام حاطه اوريدي لبن وحاطه مثلا دجاج ولحمه بالشاريو تبعها مثلا وكف الطبرم لساعه او ساعتين، بدها تعرف انه هون اوريدي بلشت البكتيريا تتكاثر بهذا الاكل اللي هن طلعوا من البراد وقعدوا بهذا الشاريو وهن منهم بقى مبردين لكذا وقت لنرجع على البيت ولنرجع نحطهم بالبراد. هاي شغلة. وشغلة تانية كيف منحط الغراض، بتكون مثلا جايبة شي فوق اللحمة، اللحمة عم بتزوم عم توقع على الشي اللي نحنا بدنا ناكله وما بده بقى طبخ. سو هذا شي كتير أساسي. زيت شي بالبيت أنا بجيب الأكل دايما نحنا منقول البراد لازم يتنظم بشكل مزبوط، أنا ما بقدر حط الأكل اللي أصلا انطبخ وخلص تحت والقشة النية فوق، لأ ممكن القشة النية تنقط على القشة اللي اوريدي مطبوخة وأنا إجي أكل من هيدي الطبخة أو من الخس اللي غسلته أو من الفواكه اللي غسلتها. سو نحنا طريقة كيف بضب البراد أو بنظم البراد عندي بالبيت كمان كتير مهمة، وطريقة كيف بطبخ. يعني أنا ما بقدر قص على زيت اللوحة دجاج ني وارجع اجي قص فوقهم مثلا موزة اجي اكلها، لانه انا بكون هون عم بعمل كمان شيء اسمه كروس كونتامينيشن، يعني من الدجاج الني على شيء انا بدي اكله. فاكيد سلامة الغذاء كتير اساسية ونحن لازم نكون عم ننتبه عليها من وقت ما البرودكت بيطلع من محل لا ينباع من وقت ما نحن نشتريه لنجيبه على البيت لحديد ما نطبخه.
0: قديش الاكل اللبناني قريب من البلوزونز؟
2: إيه كتير. نحنا بأكل اللبناني في كتير خضرة، في كتير حبوب، في كتير يعني هول القشة اللي فيها ألوان اللي كنا عم نحكي عنها قبل، وبالأخص مثلا بالقشة اللي نحنا بنعملها من سلطة الفتوش للتبولة، القشة الهينة اللي بنعملها واللي هي كمان أكتر شيء للحمص المتبل للبليلة للفول، يعني هول القشة نحنا بنكلها بيومياتنا. إيه ميديترينيان دايت.
0: إيه بس البليلة والفول في منهم بزدولون سمنة كمان أو زبدة؟
2: أكيد لا، منرجع على هذا الأساس اللي كنا طريقة الطبخ، طريقة الأكل اللي نحن عم ناكل فيها أكيد هي أهم بعد من شو نحن عم ناكل.
0: أو لأنه كمان بنسمع أنه مش طيبة كيف بدنا ناكلها وبلا زبدة عليها أو سمنة ما لها طعم.
2: تعرف هيدي اللي كنا عم نحكي عنها، أنه أنا إذا بعود حالي من أنا وصغيرة وبنبسط بهيدا الشيء، أنت عم تقول أنه مهم نحن نكون منحب، ما حدا رح يوعى على هيدا الحياة يحب الخضرة أو يحب الفواكه أو يحب السبور، بس نحنا إذا ربينا بهيدا الفكر أو هالمنتاليتي من أنا وصغيرة وتعلمت أنه أوكي ليش أنا عم باكل هالشي، شو الفوايد تبعه، بنبسط تصير أني أكلها، ليه أنا عم روح على السبور أفهم أنه هو منه أساس، بصير بنبسط أني روح. دونك أنا إذا بخلق هيدا المنتاليتي بصير بنبسط أني أعملهم وأكلهم.
0: نعم. خلينا هيك نفكر سوا بالختام لنوصل لخاتمة، نخبر العالم كيف فينا نعيش بطريقة صحية بأقل تكلفة ممكنة.
1: بركة هاي رح تكون بتالت بلوزون، لكن بتالت بلوزون هي قلنا في جزيرتين بعدها هذا قلب أخي في جزء، نحن عايشين بمدن دونك بلش ينبش لقى قلنا بكاليفورنيا، ولاية كاليفورنيا بمنطقة اسمها لوما ليندا، دونك راح لهونيك وقعد هونيك. شو اكتشف هونيك؟ اكتشف هودي القشاش اللي مش موجودين بالبقية. اكتشف أول شيء الفيليج كله هونيك فيجيتارين، قليل إذا في شيء بالبروتين بيكون في سمك بس ما في لحم ما في دجاج. دونك هن كل وبنيو كل المدينة حول كونغريغاسيون اسمها سيفنث أدفنتست، السبتية سبت، هن السبت عندهم نهار بخصصوا لله. وهيدا النهار السبت ما بيعملوا شيء فيه الا انه يكون في صلاه، مثل من هون جاي كلمه سبتيه، لانه كمان كان في هونيك رعايه مسيحيين او ارساليات كانوا بيحكوا ايفانجيليكال ارساليات كانوا بيحكوا عن هالكونسبت هيدا. بس الفكره بهيدي المنطقه بكاليفورنيا شو عندهم شيء بيميزهم؟ فولونتيرينج، دونك بيعملوا كتير اكتيفيتيز بين بعضهم، تطوع كيف عنا الصليب الأحمر، كيف عنا دونك تطاو، كيف عنا الكشافة، كيف عنا السكوت، كيف عنا الماج، دونك كل هول بيعملون بيعودوا إنه بالمجتمع بدنا نكون فعالين وفي الإيمان، دونك بيعتمدوا يعني نهار للرب، نهار للصلاة. دونك هول كمان فيجيتيريان، نهار للصلاة مزبوط، وفولونتيرينج يلي كانت مختلفة تماما عن غير محلات، وعملوا الضيعة بشكل إنه العالم تقدر تمشي، يعني مش إنه يستعملوا سياراتهم، بأمريكا كتير بيستعملوا سياراتهم، بهيد الضيعة كل شيء بدك تتنقله عاملين للمشاة، تقدر تروح بعشرين دقيقة توصل على محل تشتري الشغلة الفلانية، ترجع تمشي، ترجع فيك تعمل بيسيكلات، فيك تعمل، يعني عملوا الضيعة بشكل. مش هيك أنا بقول إن إحنا بلبنان مش بعيد، مش بعيد أبدا بلبنان عن إنه نقدر نعمل بلو زون بكل ضيعة إذا رؤس البلديات بيعرفوا يتصرفوا، لأنه كل ضيعنا فيها طلوع ونزول.
0: قالت شو؟ إذا
1: إذا إيه؟
0: خلينا على الإذا. خبرينا عن عادة وحدة بتعمل فرق.
2: سو أنا إذا بدي بلش بـ one habit هي هيك تساعدنا بكل النواحي، هي المشي الاكتيفيتي. سو نحن بنرجع على فكره انه انا بس كون

0: إذا مشيت 10 ل15 دقيقة بدك تعتبر حالك إنه أنت عم تمشي على خطوة صحية، وأنت هيدي اللي عم تعملها رح تساعدك بوزنك، رح تساعدك بالأكل اللي أنت عم تكله إنه يكون مرجلج بجسمك.
1: نعم دكتور فادي، نصيحة ذهبية قبل ما نختم حلقتنا.
2: 5F مش فادي قصدي، يعني F يعني بتبلش food، من كل الفود. تاني شيء friends and families،
1: أكل،
2: fathers الأباء، وfaith الإيمان.
1: والإيمان ما زال حكي عن الأكل كمان. شو منحط بصحننا بكرة؟
0: نحن دايما إذا بدي أطلع على صحنة وعلم أولادي شغلة واحدة من نحن وصغار، أنه أنا صحنة دايما بده يكون مقسوم نصه خضار، ربعه نشويات، وربعه لحوم، تا أنا أكون عم بعمل good combination of fiber يلي هن رح يساعدوني أنه ما يعلو لي كتير السكر بالدم من وراء النشويات اللي بدي أكلها، وتا أنا أقدر أعمل good absorption كمان للبروتين اللي أنا عم بكلها.
1: نعم هيك خلصت حلقتنا لليوم.
0: شكرا
1: أخصائي التغذية كمان حداد. وصلنا لختام حلقتنا اليوم. اكتشفنا انه سر العيش 100 سنة مش دواء ولا رفاهية، السر هو البساطة، أكل طبيعي، حركة يومية، راحة نفسية، علاقات حقيقية. تذكروا أنه العمر هو رقم، بس الصحة هي أسلوب حياة. الصحة أمانة، الوقاية قرار. كان معكم روني الخوري، أنا ورفقني كمان زميلنا سافيو بوصعب. إلى اللقاء الأسبوع المقبل، ويلي فاتوا الاستماع للحلقة في فوتو على الفيديو نيوز.com. إلى اللقاء.

0: من صوت كل لبنان. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل له طعمه.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: أثنى على امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، محارم بلو ستارز 180 جرام ب 55 سنت، 4 رولو تواليت ب 55 سنت.
2: تبرد الهرم مسكر او مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
3: تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: إنها 11:15 في صوت كل لبنان. هذا موجز للأخبار. في الجنوب، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بلدة عينيتا في قضاء بنت جبيل. لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية، أعلن حزب الله عن كلمة مرتقبة للأمين العام الشيخ نعيم قاسم يوم الجمعة عند 8:30 مساء. طالب منسق حراك المعلمين المتعاقدين وزيرة التربية ريما كرامي بضرورة إصدار قرار اليوم قبل الغد بمنع تجديد الكتب المدرسية أو اعتماد نسخ جديدة في المدارس الخاصة والإبقاء على الكتب المعتمدة خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن الناس اليوم في أوضاع معيشية واقتصادية صعبة، وهناك مهجرون وأسر عاجزة عن تحمل أعباء إضافية. أمنيا، أوقفت قوى الأمن الداخلي فردين من عصابة تقوم بتنفيذ عمليات السرقة من داخل المنازل والمحال التجارية بواسطة الكسر والخلع، وذلك في عدد من مناطق محافظة جبل لبنان، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، والعمل لا يزال جاريا لتوقيف باقي المتورطين في عمليات السرقة.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: تبرد
0: الهرمو سكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبورد
0: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبورد
0: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: إبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي البدء بعملية إخلاء لمقر وكالة الأونروا في كفر عقب، توازيا أفادت القناة 15 الإسرائيلية بأن الجيش بدأ عملية لهدم مجمع الأونروا في كفر عقب شمالي القدس. رحبت وزارة الخارجية القطرية بقرار الولايات المتحدة إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، معتبرة أنها خطوة إيجابية تدعم الاستقرار في سوريا والمنطقة. أعربت وزارة الخارجية الصينية عن معارضتها للعقوبات الأحادية الجانب ضد إيران، مشيرة إلى أنها تعاملت مع طهران وفقا للقانون الدولي. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: Back to the roots, I on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تع بوري تع بوري تع،
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بوري تع بوري تع،
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
4: إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

القانون انحكى عن القانون الجديد للإعلام بين الإصلاحات والثغرات وحماية الحريات. النائب السابق المحامي غسان مخيبر ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوتي كل لبنان.

إذاعية من أكثر من 30 سنة، محترفة وجريئة وصاحبة موقف تمسكت فيه خلال أصعب ظروف البلد وما خلت أحلامها تتكسر. الإعلامية وفاء شدياء ضيفة لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

بعد نداء إشباط 2026 نداء آب 2026 حول الإدارة العامة وواقع المسيحيين فيها يطلقه مؤسس لابورا الأب توني خضرة في موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحا مع ريبيكا أبو نادر عبر صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دوفي، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أوديفي تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
3: أصيل.

عم زمر لك جديد توني كيوان بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة محراز شتورة حمص بطحينة 380 جرام ب50 سنت أو بازيلا 400 جرام ب50 سنت.

اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تب

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: هذا عرض للأخبار من صوت كل لبنان. ميدانياً، لم يغب شبح التصعيد الإسرائيلي عن القرى والبلدات الجنوبية، حيث نفذ الجيش تفجيراً في بلدة ميس الجبل، كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بلدة عيناثة في قضاء بنت جبيل. واليوم استحدث الجيش الإسرائيلي ساتيرين ترابيين عند مثلث دير ميماس برج الملوك كفركلة، وآخرا عند مثلث دير ميماس برج الملوك هورا باتجاه تل نحاس ومنطقة هورا، وبعد نحو 150 مترا عن المنازل المأهولة في برج الملوك. كذلك استهدف قصف مدفعي بلدة مركبة بالتزامن مع تحرك آليات إسرائيلية داخل البلدة، ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في زوتر الشرقية. أفادت يونيفيل بأنها تواصل تسجيل تدمير واسع للبنية التحتية المدنية جنوبية لبنان، شملت منازل ومدارس ومستشفيات وشبكات الكهرباء والمياه. كتب نائب رئيس الحكومة طارق متري عبر أكس: بعض من هم على طرفي نقيض في المواقف السياسية يتشابهون في الجهالة أو المواقف المسبقة، يستعملون لغة الشتائم أو أخرى أقرب إلى المسب منها إلى المحاججة. يستعد لبنان غدا لاستقبال وفد اقتصادي إماراتي كبير برئاسة وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، يضم نحو 70 من رجال الأعمال وممثلي الشركات الإماراتية من قطاعات مختلفة. الوفد يأتي لاستكشاف فرص الاستثمار في لبنان والشراكة مع القطاعين العام والخاص، والبحث في إبرام اتفاقات مع مؤسسات وشركات لبنانية. في السياق أفيد باهتمام إماراتي بالقطاعات المرتبطة بالخدمات في المطار والمرافق والمعابر الحدودية. وصل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني إلى دمشق، حيث كان في استقباله نظيره السوري يعرب بدر. تندرج الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع النقل وبحث السبل الكفيلة في تطوير حركة النقل والربط بين البلدين بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة. قبل الفاصل نشير إلى أنه لن يصدر جدول تركيب أسعار المحروقات اليوم، لأنه يصادف عطلة رسمية لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ومن المقرر أن يتم تأجيل صدوره إلى يوم غد على أن تعلن الأسعار الجديدة في الموعد المعتاد.
4: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: في الميدان السوري توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب وادي الرقاد في حوض اليرموك في ريف درعا. أعلن مسؤول إيراني رفيع أن زيارة قائد الجيش الباكستاني طهران كانت مثمرة للغاية. توازياً نقلت رويترز عن وزير الداخلية الباكستانية قوله: نبحث مع إيران إعادة تفعيل مذكرة تفاهم إسلام أباد لتسوية الصراع. أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير البدء بعمليات إخلاء مقر وكالة أونروا في القدس، حيث بدأ الجيش الإسرائيلي عملية هدم مجمع الأونروا. وأضاف بن غفير أن موظفي الأونروا كانوا ضالعين في الإرهاب ولا مكان للوكالة في القدس وإسرائيل. إلى ذلك قالت محافظة القدس أن القوات الإسرائيلية طردت كل موظفي الأونروا من مركز تدريب قلنديا شمالي القدس وأبلغتهم عدم العودة إليه. في المقابل قال المستشار الإعلامي للأونروا للجزيرة إن الاحتلال لم يبلغنا نيته اقتحام مقر الوكالة في القدس وإخلاءه. نبقى في القدس حيث منعت القوات الإسرائيلية آلاف الفلسطينيين من التنقل عبر الطرق المحيطة بمعهد قلنديا في المدينة. إلى أوكرانيا، حيث قتل شخص وأصيب 13 آخرين في هجمات روسية على مقاطعة خاركيف. بهذا نأتي إلى ختام عرض الأخبار من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقف
3: فيه. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: خير شو في؟
5: حكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
6: انطق ليه بدعك لسانك؟
5: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
7: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
8: كبرت كبرت كبرت
9: تع تعبولت تعبولت
10: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
11: تعبولت تعبولت تع
10: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
11: تعبولت تعبولت تع
10: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
11: تبريد تبريد تبريد تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: نبقى مع بودكاست دور، إضاءة على التحضيرات لحفل جوائز ميركس دور مع مي زيادي.
3: بودكاست دور مع مي زيادي بلش معكم
4: من استوديو أغاني أغاني وعبر إذاعة صوت كل لبنان. بحييكم مستمعينا بالحلقة الأولى من بودكاست دور. بودكاست دور دردشة عفوية مع نجوم من ذهب. موعدنا مع الفن، الثقافة والحياة بيتجدد كل سنة، وحفل الميركس دور رغم كل الظروف الصعبة والتحديات الأمنية والاقتصادية اللي عم نعيشها عم بيجدد عهده مع جمهوره بلبنان، بالعالم العربي وببلاد الاغتراب، ليعكس أجمل صورة عن بلدنا الحلو. ورا كل جائزة قرار، ورا كل اسم نقاش، ورا كل لحظة تكريم قصة ما بيعرفها الجمهور. ضيوف بودكاست دار جزء من صنع القرار، وأعضاء من لجان التحكيم الموسيقية الدرامية والإعلامية بكل حلقة راح يخدونا إلى عمق هالتجربة، إلى كواليس الميركس دار. كيف تولد الاختيارات؟ كيف تنحسم المنافسة؟ رح حاول اليوم اكتشف لكم كتير من الأخبار ومن الأسرار من أمينة سر الميركس دور ومسؤولة العلاقات العامة والإعلان وصاحبة شركة سكاي هاي إلسي بدور، والمنتج ومدرب الصوت الشهير وديع أبي رعد. أهلا وسهلا فيكم ببودكاست دور، نورتونا.
5: أهلا فيك.
4: أنا كتير متفائل اليوم بالحلقة الأولى لأنه أنتوا معي، وكتير مبسوطة لأنه رح حاول يعني أرضي حشرية المستمعين والمشاهدين وخبرهم كم سر إذا قدرت انتزعوا من أمينة السر.
5: أنا كمان أنا ناطر هيدا الشيء كمان.
6: أنت بتخوفني.
5: هلا
6: منشوف.
4: هلا منشوف.
6: شو بقدر
4: ألسي؟ موسم جديد ولقاء جديد، عم نرجع هيك نفتتح أول حلقة معك بهالموسم اللي حامل أكتر من عنوان وأكتر من تحدي. إذا طلبت منك توصفي لي التحضيرات اليوم بال 2026 اللي عم بترافق الميركسور، كيف تختصريها؟
6: يعني رح أقول لك إياها بكلمتين. نحن هلأ حاليا بالمطبخ الميركسي يلي فيه عدد هائل من الأشخاص اللي عم بيشتغلوا. نحن عم نشتغل تيم ورك، بس هالتيم ورك عم بيشتغلوا، يعني كيف بيشتغلوا؟ كيف بدي أقول لك؟ البيز. سو نحن مثل البيز اللي عم نشتغل، وبس بشكل عسكري محكم، انه تنوصل صورة الميركس دار بخمسة سبتمبر على بكازينو لبنان صالة السفرة مثل العادة على شاشة الـ LBCI مثل ما معودين علينا كل العالم.
4: الظروف اللي عم نقطع فيها من عادية
6: بطبيعة الحال.
4: انتوا عم تشتغلوا بشكل عادي لأنه تعودنا الميركس دور دايما بتكون هيك.
6: صحيح.
4: بس شو الشيء الإضافي السنة يلي عم بتحسوا فيه؟
6: ليك صارنا كذا سنة عم نشتغل بشكل
4: بظروف
5: صعبة،
6: كتير صعبة أكتر من ما أنا كل سنة بقول هيدي السنة هي أصعب سنة. وبتجي السنة اللي بعدها بتكون أصعب.
5: ما تقولي بس
4: ما تذكريها.
6: هي كلمة صعبة صار لازم بدنا كلمة تانية نحن بلبنان. نعم. بديكسيونير جديدة لألنا. يعني to be honest. بس تعودنا؟ لا ما تعودنا.
4: ما بدنا نتعود.
6: ما بدنا نتعود. نحن سيرفايفلز. ايه نحن سيرفايفلز بس بكفينا يعني. بس نحن بدنا انه نكون يعني على قدر الاسم، ودايما بيقولونا منهنيكم. نحن بدنا نكون على قدر هيدي الكلمة، انه نحن نوصل اسم لبنان لبرا مثل ما نحن دايما معودين. يعني بطلنا نحن منفكر بس انه بدنا نعمل الميركس نعمل الميركس.
4: في رسالة
6: ورا
4: المهرجان الكبير.
6: بس هذا الشيء كتير متعب، يعني ما بكذب عليك، يعني نحن بوضع اقتصادي منه منيح، بوضع سياسي منه منيح،
4: امني
6: امني منه منيح، بس what should we do, يعني نحن شو لازم نعمل؟ منيجي منقول خلاص نستسلم؟ لا ما فينا نستسلم. نحن منشتغل إذا بدك نحن والفريق اللي بيشتغل بالميوريكس دور, نحن أول ناس بيوقف شغلنا, وانت بتعرف أكتر مني وانت بتعرف أكتر مني, ونحن آخر ناس بيرجع بيبلش. ونحن في ورانا عيال, هيدا عم نحكي internally, بس نحن لا, نحن بدنا نضلنا مقاومين على بطريقتنا, وبدنا نعمل هيدا الإيفنت بأبهى صورة تنخرجوا لبرا ونقلهم لبنان بعده موجود.
4: هلا أحلى شيء بال2026 مع كل المساوئ والأحزان والأمور الصعبة اللي مرقت علينا, أحلى شيء إنه ربحنا وديع أبي رعد بلجنة التحكيم الموسيقي.
6: صحيح
5: ما بقلك لا,
4: وأنا اليوم كتير مبسوطة فيه إنه أنا كنت تابعه أكبر حالي كتير, بس إنه من أيام ستار أكاديمي كنت بوقفك. أنا من دهشة بوديع.
6: لا وديع صديق, بس أنا بسط إنه معنا هالسنة كمان.
4: إيه هو معنا هالسنة. لقلك ليه؟ اكتشفت أنا شخصيا وجه آخر للأستاذ المدرب الصوتي.
5: بتشوفوه
4: على السيريس. هو إنسان كتير قريب من القلب. حتى أراؤه بالنقاشات المحتدمة يعني بتصير فجأني فيها, لأنه بياخد وبيعطي كتير, بيزين البور والكونت وما بيجرح بحدا
6: أبدا.
4: بقى
5: أنا بالنسبة لي لازم الواحد يسمع قبل ما يحكي, لازم يسمع وجهة نظر الآخرين ويحاول يفهم من وين فكرة الآخر جاية. أنا ضد أنه الواحد يتفرد بقرار, ضد انه التشبث
4: او بحكم مسبق, يعني يكون عنده حكم مسبق على العمل او على الشخص.
5: اكيد ايه, وخاصه على الاشخاص, انه في اعمال بتكون مثلا اذا شخص معين بيقول لك لا لا لا يا خيي, طب ما اسمع خد اعطيه. فانا بالنسبه لي لازم الواحد بكل شيء, مش بس بالفن, بالحياه عامه, انه يسمع بعدين يعطي رايه او يحكم على الشخص. وانا ضد الحكم اصلا كحكم.
4: بس ما انك عم تحكي عن الحكم, انت على اي اساس بتعطي صوتك لبقول تحكم على اي عمل؟
5: ايه بعطي صوتي, مش حكم, فوتينج تبعي. لكن في اشياء كتير بخدها بعين الاعتبار. اكيد
4: الصوت
5: بفوت قصة ثقافتي الموسيقية والصوتية بالوقت بدي احكم على عمل. اكيد الصوت, اكيد اللحن, الكلام. انا الكلام كثير بهمني, لان عم نشوف ليتلي اغاني او اعمال موسيقيه بتروح اكثر على الموسيقى, واكثر بيركزوا على الموسيقى وعلى التوزيع, وبينسوا شوي الكلام. الكلام كثير مهم, لان بالنسبه لي انا, انت موسيقى, انت قاعده مثلا بالسياره وماشي وحاطه موسيقى, اوكي عم تسمعي موسيقى, بس في كلام عم يفوت براسك.
4: صحيح.
5: انا بالنسبه لي بتاثر كثير على الثقافه وعلى نوعيه نحن كيف منفكر او منشوف الامور. من زمان كان كثير الاغاني, ما رح اقول لك انه من زمان, بقول الزمن الجميل كان في كثير اغاني, سوري تقول هابطه, بس كان في كلام له كثير معنى, له كثير في صور.
4: هلا بالنسبه لي من قيمه العمل,
5: من قيمه العمل, وحتى من قيمه تفكيرك انت وعم تسمع, انه بتصير تشوف صور. انا بحب, انا كثير خيالي هيك, وتخيل وبشوف صور. بينما هلا الاغاني, في كثير اغاني حلوه وكلماتها اوكي, بس ما في هيدي الصور. ما بعرف, يمكن لان صرنا هلا بعصر
4: سريع,
5: لان صرنا بعصر سريع, العالم ما عندها وقت تتروح. بس أنا بالنسبة لي بعتبر أنه حتى بهذا الوقت السريع حلو أعمال, وقال ما كانت الأعمال القديمة بعدها, في من الأعمال القديمة بعدها من طبعها بأذهننا,
4: بعدنا عم نرددها
5: وبتخدنا لعلبة ست, تقولي يا الله شو حلو مثلا. فبتصور أنه لازم نضلنا نحافظين على هذا الشيء, وهذا الشيء بيروح مش بس من وراء اللحن, كمان الكلمة
4: أكيد. وشخصية المؤدي أو المغني بتأثر؟ انك تعطيها يعني بتأثر بهالعمل المتكامل؟
5: انا بالنسبة لي ما بتأثر, لان انا ما في احكم على اشخاص حسب شخصيتهم. شخصيتهم اللي
4: خلي شخصيتهم الفنية أنا شو
5: شخصيتهم بالفنية أكيد ايه؟ بتأثر بس وخاصة هلا بوجودنا نحن بعالم السوشيال ميديا صرنا ما في شيء مخبى مثل ما بيقولوا شخصية الفنان كتير بتفرض على الماس سو أكيد الشخصية بتفرض بس بضلني قد ما في روح صوب أكتر الأشياء الفنية أكتر يعني علق على القصص الفنية أكتر.
4: رح نرجع نفوت معك على كواليس الاجتماعات من بعد ما أسأل إلسي بدور عن شعار السنة Back to the roots, eye on the future.
6: صحيح.
4: ونحن معودين كل سنة بيرافق حفل المريك ستور
6: شعار.
4: خبرينا السنة عن الشعار كيف ولد, إذا فيك تفسري لنا إيه وتوضحي أكثر للمستمعين.
6: هذا الشعار نحن كل سنة بنعمل مثل اجتماع بنصير نفكر إنه what's next. صراحة الاجتماع بيبلش من بعد ما نخلص الميركس الماضي يعني مثل خلصناه نحن بسبتمبر
4: دغري بتروحوا على الفيرسيون
6: الجديدة بنبلش إنه شو بنعمل
4: الإديشن الجديد
6: الإديشن الجديدة شو بنعمل بنبلش نحط أفكار أفكار أفكار يطلع الشعار الجديد. هيدي السنة قلنا خلينا لأنه هديك سنة كانت السنة 25 تبعيتنا اليوبيل الفضي قلنا خلينا نعمل مثل back to the future. نحن كيف انطلقنا
4: back to the roots
6: back ايه صارنا sorry back to the roots لأنه صارنا 25 سنة
4: عودة إلى الجذور
6: عودة إلى الجذور وخلينا ننطلق للمستقبل طبعنا. so نحن قسمناه into two يلي هو back to the roots يلي كل شيء نحن عملناه لحديث هلأ بالميوريكس دار من سنة 2000 من تكريم كبارنا يلي نحن انطلقنا مع الكبار يعني نحن كان عنا بالجوري ممبرز كبار كتير يعني كان عندي كان موجود للأسف الشديد أنا ما كان دائما بينهم للدكتورز أنا بغار أنا صار لي 14 سنة
4: أنا استمتعت شخصيا بهالتجربة مع استاذ وديع الصافي استاذ روميو لحود
6: روميو لحود
5: انا مره كنت من زمان كمان كان استاذ روميو الله يرحمه
6: ايه الله يرحمه انا كنت موجوده معه
5: كثير
6: هذا لكذا سنه كان عميدنا انا كنت دائما اقول له انت عميدنا سو الله يرحمه وعن جد الله يرحم ترابه انا دائما هيك عن جد
4: كلهم اسمين
5: الله يرحم تراب
6: كل الكبار اكيد سو كان موجود مثل ما ذكرنا وديع الصافي صباح كانوا بالجوري كرموا كبار اكيد من لبنان اكيد حتى من الدول العربيه يعني مثل نور الشريف شخصيات كثيره يعني ما بدنا نفوت هلا بالتسميات لانه بتخلص الحلقه
4: أكيد.
5: 25 سنة
4: أكيد
6: صحيح so, إلى أن نكفي على الفيوتشر وهيدا على فكرة شيء راح تشوفوه بخمسة سبتمبر لأنه في بيك سوربرايز يلي نحن كيف دمجين بين الروتس وبين المستقبل الجانزي يلي هلأ قبل شوي كنا عم نحكي عنه
5: وعم نحكي لأنا نحكي زيت الجنريشن
6: اكس
5: بدون ما تفوت
4: ما تسمعوا ما تسمعوا
6: أنا شخصيا جان إكس سأحتفل بالجانزي بالميركس دار
4: هيدا كمان شيء حلو هيك الخليط
6: الخليط لأنه نحن الميركس دار
4: مرقت
6: جنريشن إيه لأنه الميركس دار احتفلت بالكبار وبعدنا هلأ مع كل يعني نحن تقريبا صرنا أربع عقود اوكي تقريبا يعني نحن 25 سنه بس عم نحتفل بالعقود كلهم يعني اذا بنجي نفكر من
5: وديه
6: من
5: يعني.
6: ايه تقريبا الى ان هلا عم نفوت مع الجنزي الجنزي هلا رح نشوف شو رح نعمل لهم بيك سربرايز
5: جن ديناصور انا بالله جنراسيون ديناصور
6: انت
4: ما انك
6: غير موجود
4: بانك ما انه عم نحكي عن
6: سو بس حبي اقول بس بعتذر سو نحن رح نربط ما بين الاصاله والمستقبل
4: فسرت كل شيء للناس اللي تعجبوا او ما بعرف علقوا على قصة الشعار وفسروا على ذوقكم صار الموضوع واضح مع امينة سر الميركس وصرتوا تعرفوا شو معناتها عودة الى الجذور نظرة الى المستقبل
6: الى المستقبل والمستقبل يا رب بضله مفتوح للكل
4: للكل وبتضل جائزة الميركس تلمع لانها اصيلة
6: رح تلمع ان شاء الله
4: أنا الله راد كنا عم نحكي عن الجينيراسيون وأنا لما بشوف وديع أبي رعد قدي خرج جينيراسيون مهمة بالأصوات وصاروا نجوم كبار وكيف بشوف التعامل مع نجومك الصغار؟ ومتابعتك أنا كنت بـ The Voice Kids وكتير حبيت هالتواصل يلي بينك وبين هالمواهب. يعني بين الجدية بالتدريب وبين هالقرب. خبرني هالتجربة، شو أغنيت أرشيفك الطويل بالموسيقى وبالبرامج، برامج المواهب الكبيرة بعالمنا العربي؟
5: هلا بس بدي أقول إنه أنا من بعد ستار أكاديمي بال2012 رجعت بلشت مع الام بي سي ومع كل فويسز وكل هالبرامج وأرب آيدل وكله. السنة كانت مميزة بشغلتين. أول شيء قبل كنا نجيب مدربين صوت مع كل كوتش
4: صح
5: تيهتموا بال السنة كنت لوحدي،
4: مش هيك عم بسألك أنا. التجربة الغريبة
5: تجربة كتير غريبة
4: وغنية،
5: وكنت حاسس إنه ما بعرف إذا رح أقدر أكون على قدها، بس الحمد لله. تنحكي تحديدا عن الكيدز، الكيدز هيدا جينيراسيون غير اللي قطعوا الزمن، كتير عم يركض بسرعة. كنا قبل نكون كتير رقيقين معهم وبطريقة معينة، وبدك تراضي الولد وتجريهم أكتر من هلأ. هلأ حسيت حالي كأنهم قريبين مني، يعني عم بحكي مع شباب، شباب وصبايا ماتشور. يعني بقول له ملاحظة لولد بيقول لي ايه عرفت فهمت عليك، بقول أنا رح أرجع عيدها بنفذها. كتير في وعي فظيع فظيع،
4: وعارفين شو بدهم وعارفين لوين بدهم يوصلوا،
5: عارفين لوين بدهم يوصلوا. وانا بقول شغله وعملتها السنه، قلت لهم بليز ما بدي الاهل يتدخلوا، لان الاهل وقت يتدخلوا بيصير في كتير مشاكل، بياثروا على اولادهم واراء. كنت انا وهالاطفال، ما بدي اقول اطفال
6: اللي منهم اطفال افتر اول
5: ناشئين، يعني اقعد مراهقين عن جد، اقعد انا وياهن واحكي انا وياهن ودغري كل شيء يصير السلاسه الفائقه. فما اضطريت بولا محل من الـ من الـ من المحلات انه اكون مثل ما بيقولوا صارم، او كانوا كتير متفاهمين وما خلوني اعطيهم ملاحظه. تخيلي
4: شو اهم شيء بتوصلوا لهالنجوم الصغار بهالمسيره لا يمكن يوصلوا وياخذوا الميركس شي نهار؟
5: بلون انه يضلوا حقيقيه، وهن حقيقيه كتير حقيقيه. يعني شفتون انتم على الشاشه قديشهم حقيقيه، ما عندهم تمثيل، ما عندهم، ما بيحطوا ماسك. هيدا احلى شيء بالكيدز. بس بقول شغله كتير مهمه لالهم ولاهلهم، انه بهيدا العمر لو قد ما كانت كبيره موهبتك حلو انه تشتغل وتعمل تعمل كاريير بالفن، بس إذا ما حالفك الحظ الدنيا مفتوحة على كتير مجالات وأوبشنز. يعني أنا بقول لهم أبيض وأسود، دايما بقول لك يا أبيض يا أسود، أنا بلاقي بين الأبيض والأسود الأسود في كل ولا الجراي في كل الألوان
6: كمان
5: في كل الألوان. يعني أنت عندك كتير أوبشنز تفوت عليها وتحقق حلمك، يمكن كان موسيقياً أو بشي تاني. فما بتوقف الدنيا هون، ما بتوقف هون. هيدا بقوله إياه لأن ما بحب طفل شوفه إنه معلق أماله كلها على شيء هلا
4: رابط حياته بهالجيز بهال يعني بهالكومبيتيشن
5: بهالكومبيتيشن. يعني أنا وقت كنت بعمرهم كنت حب الفن وبعدني بحب الفن يعني، بس وكنت حاطت كتير أمال، بس ما كان هيدا الشيء الوحيد
4: همك
5: بحياتي. أنا عملت كتير أشياء تانية. هلأ أوكي طلعت على التلفزيون بهالقصص، بس كان أهم شيء عندي ثقافتي وعلمي بالأشياء التانية كمان بالحياة.

0: مستمعينا يا ريت عم بتشوفوا شو عم بيصير بالستوديو، بنصحكم ترجعوا تحضروا الحلقه على اليوتيوب، لانه اغنيه ادم هيك يعني خلت المشاعر تطلع وصار في نظرات حب بين إلسي وبين وديع، ما بعرف انا بكشفها على الهواء.
1: صداقة
0: ما هي الصداقة، هي اسماء انواع الحب
1: طبعا.
0: بالنسبه لادم واغنيته يا حلو، منحييه على هالعمل اكثر من رائع يلي مسنا جميعا، ويمكن في كتير اصوات يعني على الساحه، بس انا شخصيا رح اقول ما اني حتى لو اني باللجنه انا من اجمل الاصوات يلي اعطيتها صوتي. بس في صوت تاني
1: فيه يقول انه صرنا اثنين،
2: صرنا احنا على الهواء،
0: نحن على الهواء،
2: في لكم شيء فيكم تعملوا
0: بدكم، نحن على الهواء اكيد.
2: هاي وين كبرت انا مين تسع،
0: نحن ما قلنا شو النتيجه، بس قلنا نحن شخصيا مين من
2: هاد. مزبوط.
0: وفي كتار مثل آدم طبعًا. بس أنا هالأغنية تحديداً وديع مستتني كتير لما سمعتها بصوت آدم بـ The Voice Kids.
1: آدم زين الدين.
0: آدم زين الدين اللي هو كمان شاب لبناني صغير عنده مستقبل كبير
1: باهر.
0: يعني كيف بتعلم أغنية هالقد رائجة لمطرب هالقد فنان كبير لفنان صغير ويأديها، يعني سوري آدم الحقيقي بهال يعني هالإحساس يعني صعبة.
1: بدي أقول لك شغلة، وقت جيت الأولاد بفويس كيدز طبعا من وراء أهليهم بيحبوا يغنوا كل شيء قديم، كل شيء طرب وكل شيء قديم، أم كلثوم، عبد الوهاب، مع حفظ الألقاب طبعا. فبيجي أنا هيدا جينيراسيون بيحبوا كل شيء قديم، بس أنا بدي خليهم كمان يفوتوا شوي بالمودرن. في أغاني أعمال مثلا مثل هذا العمل حلو أنه يطلع، وحلو أنه الجيل الجديد
0: يعرفوا
1: هن بيعرفوا وبيرددوا طبعا. فأول ما قلت له لآدم عن هالأغنية مثل قال لي لا أنه ما بدي، قلت له سمع للغنية. هون بنرجع على قصة أنه الإنسان يسمع، يعني لازم تعلم الأطفال أنه اسمع شوف العمل بعدين أعطي رأيك. حفظناها للأغنية، وإجا قال لي كتير حبيتها للأغنية وقديها تتشوفي أنه الولد ما بيعرف يكذب
0: أكيد.
1: لو منه حابب العمل ما بيعرف، هو حبه له الأغنية طلعها بهيدا الطريقة. يعني كتير أعطيته ملاحظات صغيرة وكان عم بيزيد، هو كل مرة يزيد
0: من عنده إيه؟
1: كل مرة يزيد. أنا بحب أنه وقت أكون عم علم شخص إن كان صغير أو كبير بقول له روح للإكستريم، دايما مروح بالاشياء للاكستريم وبعدين من ننظف مثل ما بيقولوا، منشيل على جنب. فها هي قصتها وقديها بطريقه مثل ما
0: كتير حلوه، كتير حلوه. وهيدي كمان ما نهديها للاخوين حلو بحبوا الدكتورز، ونحن كل شيء حلو بيطلع من هالجائزه. وبدنا ننتقل باتصال مع الكاتبة الدرامية والممثلة الرائعة، وهي عضو كمان لجنة التحكيم الدرامية، ست منى طايع. انت معنا على الهواء.
2: يا اهلا وسهلا. ايوه
0: بنعتذر نحن طولنا عليك، بس هيك كمان بتشاركينا شوي اجواء الاستوديو والاجواء الميركسية اذا بديك.
3: عم نحكي فيها عن مطرب رائع عظيم يعني
0: آدم.
3: بتسمع عليكم.
0: نحن دايما بنسألك اشياء درامية، شو رأيك اليوم اسألك موسيقى؟
3: يلا
0: شو لفتك اكتر شيء منى السنين اعمال هيك اغاني بتردديها انت؟ نحب نعرف ذوقك بالموسيقى.
3: بحب
2: فاجأناك بالسؤال
3: اصلا ماريلين نعمان، يعني اسلوبها عم بحبه
0: اكيد،
3: وعبير نعمي كثير صوته من اجمل الاصوات العربيه انا برايي.
1: مزبوط.
3: وكمان عم تعمل اغاني حلوه.
0: نحن عم ناكد على خياراتك وعم نقول لك مزبوط.
2: اهلا وسهلا فيك سنت الجاي معنا
0: باللجنه الموسيقيه.
1: باللجنه الموسيقيه طبعا
0: لانه خياراتك صائبه وحلوه كمان. ست منى مش اول مره بتكوني باللجنه، يمكن اذا بدنا نعدهم اكثر من 5-6 مرات باللجنه الدراميه. رفقتي جائزة الميركس دور من سنين طويلة، مع عدة أعمال، مع عدة سلوغانات، مع عدة إذا بدك أحداث كانت عم ترافق هالجائزة. شو أجمل ذكرى بتحملها الكاتبة منى طايع من هالتجربة؟
3: أنا بعتبر الميراك صارت مثل عيد وطني عن جد، بيجمع اللبنانية وبيفرج صورة عن لبنان الحضارة ولبنان الإبداع ولبنان الجمال والثقافة. وأنا طبعا لما تكرمت 4 مرات أنا بالميراك، يعني أكيد
0: تستحقيون.
3: وبتخيل أول مرة طلعت فيها على المسرح كنت يعني أنا كتير خجولة، ما بنسيها هيدي اللحظة، شو كانت خفت يعني، شو كنت خايفة يعني، صوتي عم بيرجف وهيك.
0: تتذكر عن أي عمل؟
3: ابنة المعلم.
0: نعم. أوكي. كنت كتير هيك مستحقتيها يعني، كنت خجلانة وكنت مقدرة يعني هالجايزة اللي هي طبعاً كمان عطتك حقك.
3: فخورة فيها كانت طبعا.
0: سيد منى، أنا حابة اليوم نعطي هيك مثل فكرة للمستمعين، على أي أساس بيتم انتقاء أجمل عمل درامي؟
3: طبعا هو مجموعة يعني، أول شيء بنبلش بالنص، لازم يكون نص جيد، بعدين بالإخراج، بعدين الممثلين، بعدين الإنتاج، الموسيقى التصويرية، يعني إدارة يعني إدارة التصوير، الإضاءة، كل شيء بيأثر على المسلسل، كل شيء بيأثر على المسلسل. يعني هو بده يكون طبعا متكامل يعني من كل العناصر، وإلا بيكون ناقص من شيء مطرح يعني.
0: بوجود المنصات اللي كتير هلأ عم تحط مسلسلات درامية، هل أنت مع هالشي أو بتفضلي تكون معروضة على التلفزيونات والفضائيات فقط؟
3: هلأ بنتيجة المستقبل للمنصات يعني، بس بعد الشعب العام يعني بعده بيحضر تلفزيون، سو أكتر نسبة مشاهدة بتكون على التلفزيون، إذا كان على 2 بيكون أحسن.
0: نعم. برأيك المنصات بتفرض نوع معين من المواضيع اللي بتتناولها المسلسلات، أو الدراما فيها تكون وين ما كان يعني، على التلفزيون أو على المنصات الخاصة ذات المواضيع؟
3: هلا فاتين شوية بالمنصات بالمعرب أكتر من إنه أغلبها. نعم. يعني أغلبها بالمعرب يلي هو أنا مانيتي مقتنعة فيه، كونه إنه مسلسل تركي هو ذاته بيجوا بعربوه
0: مسلسلين. نعم.
3: عرب بيكونوا الناس حاضرين وما بعرف، بس عم تنجح التجربة، كل شيء بينجح. نعم. أنا معه، ما بعرف يعني الببليك قابله يعني،
0: عرفنا ذوقك،
3: ما بفتكر بيطرح مواضيع كلها ذات المواضيع يعني.
0: عرفنا شو لفتك السنة بالأعمال الموسيقية، بالأعمال الدرامية أي مسلسل أي ممثل؟ أعطينا شوي فكرة.
3: محافظة 15 كتير عجبني.
0: نعم.
3: بالحرام. بالحرام. هو مسلسلين يعني، واحد بيور لبناني والتاني تقريبا أغلبه لبناني.
0: نعم.
3: لفتوني يعني، فيهم يعني فيهم هالعناصر قلت لك عنها مجموعة تقريبا.
0: نعم.
3: لفتني يورجو شلهوب، كان رائع بمحافظة 15، وبس المغنية كان رائع بالحرام، هودي كممثلين
0: منحيين جميعا، كتير
3: متري كان رائع، بس في ناس طبعا مع الأسف يعني مش كلهم، ما فينا نربح الكل يا ريت.
0: أكيد.
3: في كتير حقيقة ما في عد، لأنه تقلى شمعون بدعت بالحرام،
0: صحيح،
3: إلسا صغيب بدعت، رندا كعدي بدعت، يعني ما فيك تحصري يعني.
0: يعني لازم يعرفوا المستمعين نحن قديش منعاني كلجنة التحكيم تنختار اسم واحد فائز.
3: ايه فعلا يعني، فعلا خصوصي يعني بالنهائيات يعني، بصير لأنه كلهم متقاربين بالإبداع وبالعناصر الجيدة، ما بتعرفي بتنقي واحد من 5 يعني، عن جد كتير مهمة، مستحيلة يعني تقريبا.
0: لما بتجي النتيجة مش مثل ما كانت مقدرة منى طايع، بتاخد موقف بتزعل؟ كيف تكون رياكشن؟
3: لا طبعا ما بزعل، بزعل شوي بس انه مش انه بزعل الشرين. احنا بلد ديمقراطي
0: طبعا،
3: ولجنة المراكز بالذات يعني كثير لجنة ديمقراطية. واصلا انا يعني بكون تقريبا يعني اذا مش طالع هو بكون تاني، يعني بيكون التاني بيكون متشابهة او متقارب.
0: يعني دايما راضية عن النتيجة النهائية، يعني تكون متقاربة ل
3: 90%. لانه قلت لك لما بيوصلوا للنهائيات يعني بيكونوا صاروا كتير مبدعين
0: اكيد،
3: فاذا طلع حدا محل حدا ما بزعل يعني.
0: نحن كتير كتير انبسطنا بمداخلتك وكتير يعني عم كل سنة. إذا كنت باللجنة أو ما كنت باللجنة، أنت صرتي من العائلة الأساسية للميراكس دور. وألسي هون عم بتثني على حكي، عم تزلي براسها وكمان وديع بيحييكي. نحن عن جد صرنا عائلة وحدة وعم نشتغل كلنا ليكون الحفل على قدر تطلعات المشاهدين والفنانين والإعلاميين كلهم، لانه كنا عم نساهم بولاده هالحدث الكبير.
3: اي طبعا
0: بدنا نتشكرك
3: يعني على عملوا
0: دكتور زاهي حلو
3: عن جد يستحق اي كل انواع التعاون يعني قد فينا نساعد، لانه عن جد صار انا بالنسبه لي عن جد عيد وطني المراكز.
0: انا بقول لهم عرس عرس عائلي عن جد، انه كلنا بنحط
3: عم يتجدد كل سنه.
0: صح
3: بس عيد وطني اهم.
0: اي اكيد اكيد، بس انا العجقه تبعه مثل عجقه العرس اذا بدي. على كل حال نحن ناطرينك بخمسة الشهر لتشاركينا الحفل على مسرح كازينو لبنان، واكيد رح ينقل على اغاني اغاني على شاشه ال بي سي اي وعلى كل وسائل الاعلام يلي بتدعيهم ست إلسي بدور. وهيدي المهمه الرئيسيه لإلسي، بنحييها على
3: جهودها. هاي يا بلدوزر انت يا بلدوزر،
2: خلي لقلبك خلي لقلبك.
0: شكرا ست منى طايع الكاتبه الدراميه والممثله،
3: والى لوديع كمان.
1: ميرسي ميرسي
3: ميرسي كبير.
0: شكرا عظيم، شكرا لمداخلتك. الى اللقاء،
3: باي باي باي.
0: منتابع معكم بالستوديو، عم يسرقنا الوقت وعم بيمشي بسرعة. بس قبل ما نتصل بست منى كنا عم نسألك سؤال سريع، كنت عم بسأله لألو عن النجوم الصغار.
2: ما انا عم جرب نستيك يا عم.
0: لا هيدا اهم اهم بارت، ما انه إلسي بدور انت مسؤولة عن التواصل مع النجوم بتبليغهم بدعوتهم، كيف هالمهمة بتلخصيها؟
2: بلخصها او كيف بتتم؟
0: كيف بتتم سريعا و
2: هلا انا كيف بتم؟ صراحه انا عندي بعمل كل واحد حسب شخصيته، لانه اغلبهم بكون بعرفهم يعني.
0: اكيد
2: سو
0: بستعمل بسيكولوجي معينه،
2: بعتمد البسيكولوجي. فكل واحد على حسب طريقته، بس طبعاً. بحب كتير انه فرح الشخص حسب شخصيته، انه بالنهايه هيدي جايزة يعني فوز معين. فبحب انه يكون هو انه وقت عم بقول له انه مش بونجور كيفك وديع حضرتك ربحت، انه هيدي لطرتك بخمسة شهر، انه مش هيك انه عندي طريقة. وهو عن جد دايما بحب يعني هيدي انا بالنسبة لي لذة انه عم بخبره، لانه الشخص اللي قدامي هيدي الفرحة تبعته كيف بتكون،
1: ما هي ضروري
2: بيوصل لي اياها.
1: انا انا انا بلاقي انه الاخبار الحلوه لازم تنعطاها، يعني ينعطاها
2: اهميه يعني
1: والطريقة.
2: انا
1: ايه؟ مش انه بنعطي خبر هيك دائما، نحن دائما نعطي الاخبار السيئه اهميه، لازم الاخبار الفرحه نعطيها كمان. اهميه والاخبار السيئه ما نعطيها اهميه. ايه؟
0: في شي مرة حدا هيك عمل رياكشن اكسترا اوردينير؟
2: ياما تلت ارباعهم.
0: شو بيعملوا؟ بصرخوا؟
2: لا صرخة لا، بس انه بيعملوا
0: حس الفرحة يعني حتى الفرحة. لو على التليفون
2: حس الفرحة. وفي كتير ناس مثلا بيصير يقولوا thank you thank you. وانا صراحة انا هون بصير اوقات في محلات من بعض الاشخاص بستحي لدرجة بصير قلهم thank you عشو انه هيدا شغلكم مجهودكم.
1: مزبوط.
2: يعني هلا عم بيسمعوني بيعرفوا هيدا الشيء، انه بقولون هيدا مجهودكم انه thank you عشو.
0: على امل يصيروا يجوا على الميركس دور كل الفنانين ونعلن النتيجة لايف قدام الكل. على امل
2: ثقافة معينة نحن بتصو انا هيدا بالنسبة لهي ثقافة.
1: مزبوط.
2: هيدا ثقافة نحن
0: مش متعودين
2: للأسف عليها. مش متعودين عليها، بس بتمنى نوصل بيوم من الايام انها تصير وتتحقق.
0: وهيك نشوف الرياكشن لايف قدام كل العالم
2: يا رب.
1: لان هي ثقافة اكتر مش ثقافة فنية وشي ثقافة اجتماعية social, it's a social thing. نحن مش معودين حتى بيعلمونا انه الخساره مثل كانه الخساره عيب,
0: خلصت الدنيا
1: او خلصت الدنيا. لا بس ما انت بمجرد طرح اسمك يعني انت من الـ من الـ من المكرمين
2: وسبيشال اذا وصلوا للفاينل.
1: ما هذا اللي عم بحكي انه وصل يعني
2: ليست يعني مثلا سبيشال الفايف او اي شيء هن ربحانين
0: اكيد. مزبوط. قبل ما نتابع رح نتوقف مع اتصال مع ست لور سليمان صعب المستشارة الإعلامية الأستاذة الجامعية والمديرة السابقة للوكالة الوطنية للإعلام. لور اشتقنا لك انت على الهوى معنا.
3: يعطيكم العافية.
0: عم تسمعينا؟
3: عم بسمعكم.
2: كيفك ستنا؟
3: صباح الحمد لله اشتقنا لكم.
0: نحن كمان
3: تعودنا على اجتماعات
0: ايه هلا وقفت الاجتماعات وقربت النتيجة والحفل كلنا اشتقنا لبعض بس نحن منضلنا نعمل هيك لقاءات جانبية ودايما انت كمان بتكوني معنا لانه عن جد هالجايزة مش بس بتطلع نتائج
2: حلوة
0: كمان عملتنا عيلة. ست لور بس بدي اسألك عن تجربتك الطويلة اللي رفقت فيها الميركس دور. إذا هلا عم تكتبي ارتيكل لموقعك أو عم تبعتيه على الوكالة الوطنية شو العنوان اللي بتعطيه لهالحدث؟
3: لهيدا الحدث
0: الميركس دور 2026
3: نجوم تتكرم بجدارة.
0: حلو. يعني عنوان بيختصر كتير من المعاني. وكمان بحب أسألك عن هالتجربة على مدى كل هالسنوات شو أكتر شيء حبيتي على الصعيد الإنساني والمهني والفني والإعلامي؟
3: ليكي بالحقيقة أنا أول مرة شاركت بالميركس دور كنت شوي بعيدة عن الفن.
0: نعم كنت غرقانة بالسياسة.
3: صحيح. ولكن هالمشاركة غيرت لي كثير نظرتي وحببتني بالفن أكثر. يعني ما كان عندي وقت كافي أني أحضر المسلسلات ولكن هالتجربة خلتني أحضر المسلسلات تكون مقدي بنزاهة.
0: أكيد.
3: يعني وقت بدنا نختار اسم ما نكون عم نختاره
0: اعتباطيه
3: لانه سامعين فيه او نحن بنحبه. عم نختاره لانه بيستحق هالجائزه انه يحصل عليها.
0: نعم.
3: من هيك هيك تجربه كثير مميزه كانت بالنسبه لإلي. ومن سنه لسنه صرنا بننطرها انه نبلش نحضر المسلسلات من بكير ونشوف الكليبات من بكير لانه عندنا ديفوار بدنا نعمله.
0: صح دفوار طويل وشيق. ايه عن جد انه لانه الكل يعني عن جد بيشتغلوا بضمير وبيعطوا صوتهم من بعد ما يكونوا حضروا العمل او سمعوا العمل او اختاروا اي شيء بيتناسب مع ذوقهم وبيعملوا رشاش طويلة وبيختصروا ليستا بتبلش بمئات الاسماء وبتوصل للعشرات. ست لور بحكم خبرتك الطويلة بالإعلام وسفراتك للخارج حضرت كتير مهرجانات عربية ومهرجانات عالمية كمان. شو اللي بيميز الميركس دور عن غيرها من المهرجانات؟
3: الميركس دور بلشت بنسخة لبنانية ولكن كمان صارت نسخة عربية وإن شاء الله بتصير عالمية. يعني ما بدنا ننسى أنه الميركس دور مش بس بلبنان صارت بدبي. ولكن الحرب أثرت شوي سلبا على هالموضوع إنه تكمل بدبي وإن شاء الله بترجع على دبي وعلى دول كل العالم.
0: الله راد.
3: الميركس مميزة إنه عم تجمع من كل الدول بقلب لبنان. يعني وقت يجوا من تركيا الممثلين الأتراك أو الممثلين العرب والأجانب هي تجربة كتير مهمة. يعني ما عم تقتصر الميركس دور على بس
0: على نجوم لبنان فقط. صح
3: عم بتكون عالمية في قلب لبنان.
0: أنا بقول لهم في إلها دور سياحي كمان سياحي ثقافي كتير مهم عن جد مش بس أنه بتعرض الجوائز الفنية كمان إلى رسالة الميريك ستار اللي هي غير أنها تكرم عم تعكس أحلى صورة عن لبنان.
3: والمتابعين ما عم بيكونوا بس بلبنان
0: أكيد بلاد الاغتراب
3: يعني
0: كله
3: بالدول العربية صاروا عم ينشروا نسخة الميريك ستار تيحضروها
0: أكيد
3: وعم بيجينا ردود فعل كثير على هالموضوع. يعني أنا السنة الماضية كثير إجاني اتصالات من السعودية من الإمارات عن الميريك ستار.
0: صحيح. ست لور لا يمل من الحديث مع حضرتك بس دهمنا الوقت. إلسي بدور نحن بنقلك شكرا على كل جهودك, شكرا لأنك شرفتينا بأول حلقة, وكمان بدي أتشكرك وديع أبي راعد على وقتك. بعرف قدي أنت عندك مهام وقدي عندك نشاطات وإشياء جمدتها كلها. نحن كتير سعيدين إنه أنت من أسرة الميريك ستار.

0: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، 6 أناني مي أكوا فينا 2 لتر بدولار و35 سنت، بطيخ الكيلو 19 ألف ليرة.

0: رصيدك خلص، نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم دي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد،
2: تع بولد تع بولد تع.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع.
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع.
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون

0: مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. في جديد الخروقات الإسرائيلية جنوباً، شن الطيران الحربي غارتين مستهدفاً المنطقة الواقعة بين طير حرفة ووادي حسن. وصل وزير الخارجية النرويجية إسبن بارث إيدي إلى سرايا صيدا الحكومية، وكان في استقباله محافظ الجنوب والنبطي بالإنابة منصور ضو. استقبل المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رئيس بلدية ميس الجبل حبيب قبلان على رأس وفد من البلدية وخلية الأزمة في البلدة. كانت مناسبة تطرق فيها المجتمعون إلى الوضع المأساوي للبلدة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، وبحث في سبل مساعدة الأهالي والنازحين في البلدة. وقد أثنى قبلان على جهود خلية الأزمة في البلدية، ووعد بمتابعة الملفات العالقة الخاصة بالبلدة مع الجهات الرسمية المعنية. رأى المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك أن إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب خطوة حاسمة في رحلتها المتميزة من العزلة إلى الشراكة. إلى الفاصل.
0: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
2: الهرمو سكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد تبريد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نواصل الأخبار من صوت كل لبنان. نقلت فرانس بريس عن شركة بحرية دولية قولها إن مناقشات جارية لتوفير مسار بحري آمن للسفن العالقة في مضيق هرمز. أعلن مدير شركة التوزيع الوطنية للمنتجات النفطية في منطقة طهران أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لتخزين وتوزيع الوقود أدت إلى فرض قيود على توزيع الوقود. وفي الخبر الأخير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدة جديدة في أوكرانيا. ختم موجز الأخبار من صوت كل لبنان.
3: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
5: إذاعي من أكثر من 30 سنة، محترفة وجريئة وصاحبة موقف تمسكت فيه خلال أصعب ظروف البلد وما خلت أحلامها تتكسر. الإعلامية وفاء شدياء، ضيفة لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان. يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: خير شو في؟
4: احكي لي يا ساكت، عمين عم تكذب؟
5: انطق، ليه بدعت لسانك؟
4: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
6: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
2: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
7: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
8: تع بورد تع بورد تع،
7: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
8: تع بورد تع بورد تع،
7: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
8: تبري تبري تبري تع تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: اسأل أكثر.
4: تحية طيبة وأهلا بكم في اسأل أكثر. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تنهار بشكل كامل إثر حزمة هائلة من الإجراءات الاقتصادية العقابية ضد طهران، بينما شدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت شدد أن العقوبات التي تم فرضها تستهدف 5 شرايين حيوية تستغلها إيران بدول أخرى، وهي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب وقطاع الطيران والشحن البحري. من جهته هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي برد زلزالي في حال مضت الولايات المتحدة قدما في خطتها، حذرا جيران إيران من دول الخليج من الانضمام إلى أي عقوبات أمريكية. فإلى أي مدى ستؤثر أي عقوبات تفرضها واشنطن في سلوك طهران؟ وكيف تفهم دول المنطقة الرسائل الإيرانية التي هددت برد مزلزل؟ هل إيران قادرة على تجاوز حرب ترامب الاقتصادية بعد إفشالها أهداف الضربات الأمريكية ضدها؟ أجيب على خيارين نعم أم لا في موقعنا على شبكة الإنترنت. أرحب بالضيفين، من بيروت الخبير بالشأن الإيراني الدكتور حكم أمهز، ومن طبعا تكساس عضو الحزب الجمهوري الدكتور فرانك مسمار. مرحبا بكما ضيفي على شاشة ترتيب. ده معك دكتور فرانك مسمار. سنوات من العقوبات على إيران ولم يتغير في سلوكها أي شيء، بالتالي ما الذي سيختلف في هذه المرة؟
5: شكرا على الاستضافة وأهلا وسهلا فيك والدكتور حكم. لا، العقوبات مختلفة أستاذ. العقوبات القديمة يعني نعلم تماما أنه كان فيها أسطول ظل، وكان فيها يعني فضفاضة يعني كانت، وكان هناك كثير من الدول تتعامل مع إيران وما زالت مثل الصين. عملية العقوبات الحالية، شوف الـ وين الـ يعني تويست بوينت، أنه راح تدول الموضوع اقتصاديا. يعني هي أخرجت الموضوع من باب العقوبات الاقتصادية ما بين الولايات المتحدة وإيران إلى المجموعة الدولية. لماذا؟ لأنه هناك كثير من الدول تنتفع من علاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة. الولايات المتحدة سوف تضع شروط وضغوط على هذه الدول هي تضغط على إيران، لأنه يعني فعليا أنت ممكن جدا أنه أنت تعمل حصر اقتصادي يعني كما هو موجود على إيران من فترة طويلة يعني. ولكن طبعا إذا كان هناك أسطول ظل، إذا كان هناك شبكات مالية، إذا كان هناك تسهيلات من دول أخرى، سوف يكون هناك يعني نوع من المساحة يعني ممكن أن تستفيد منها إيران. ولكن ما هو مقصود حاليا هو تضييق وخلق هذه المساحة. ولاحظنا مثلا الإمارات على سبيل المثال هي قطعت جميع الموارد اللي هي يعني كانت بأي نوع من العلاقات المالية. يعني إيران طبعا هددت دول الخليج، ولكن يعني
4: هذه التهديدات سأتي عليها في وقت لاحق. هذه التهديدات سأتي عليها في وقت لاحق. دكتور حكم أمهز، هل ترى أن هناك شيئا مختلفا في هذه العقوبات الأمريكية الجديدة، أم أنها إعادة إلى أسطوانة قديمة لا تغني ولا تسمن من جوع؟
6: نعم، أولا دعني أحييك أستاذ محمد وأحيي ضيفك الكريم الدكتور مسمار والمتابعين. شوف، أولا يعني بطبيعة الحال هناك فرق، يعني حتى نكون واقعين في الطرح، لأنه في الفترة السابقة يعني أكثر من 4000 عقوبة على إيران، كلها تقريبا على إيران والكيانات المرتبطة بها إلى آخره. الآن العقوبات مختلفة لأنها لا تفرض على إيران، هي تفرض على الجهات والدول التي تتعاون مع إيران. يعني عمليا العقوبات ليست لإيران فقط، إنما للدول التي تتعامل معها. من هنا تطرح أسئلة أنه أمام هذا التحول في الموقف الأمريكي، يعني حتى لاحظ أن وزير الخزانة ماذا قال؟ قال أنه ليس هناك من أحد بمنأى عن العقوبات. يعني عمليا الآن النظام المالي الدولي في خطر. يعني حتى الدول، يعني لنفرض الآن أي جهة، دولة أو جهة أو شركة إلى آخره، أرادت أمريكا أن تعاقبها حتى لو كانت لا تتعاطى مع إيران، تقول أنها تتعاطى مع إيران وتعاقبها. فلذلك هذا سيحدث فوضى على المستوى المالي والاقتصادي في العالم، ويجعل العالم كله يتجه إلى البحث عن مخارج.
7: لكن
6: من
7: إذا كانت إيران ليست متأثرة
6: المالي
7: بما
6: يجري،
7: إذا كانت إيران ليست متأثرة بما يجري، لماذا تهدد برد زلزالي؟
6: لا، أنا لم أقل أنها لم تتأثر، لا، أنا قلت أن الجديد فيها أنه هناك كانت عقوبات، الآن الجديد فيها العقوبات على الدول التي تتعاطى مع إيران. لم أقل أن إيران لم تتأثر، حتما ستتأثر، لكن الآن الإيرانيين، يعني أنا تقدمت هذا الموضوع لأقول أن هناك الآن بدأت الدول تحسب الكلفة، أولا كلفة أن تقطع العلاقات مع إيران، واحد الاقتصادية طبعا. النقطة الثانية أنه هل أن هناك من يلتزم بهذه العقوبات، ومن هي الدول التي تلتزم ومن هي الدول التي لا تلتزم. الصينيون أعلنوا أنهم يعني ليسوا مع هذه العقوبات الأحادية الغير قانونية وغير شرعية. جيد، الروسيا حتما بطبيعة الحال. هذا الأمر الآخر. الأمر الثالث أنه إيران اعتبرت أنه في حال شاركت أي من الدول في هذه الحرب الاقتصادية، فهذا يعني أنها مشاركة في الحرب، فلذلك يمكن أن تتخذ إيران إجراءات ضدها. يعني الآن نحن أمام مرحلة كما يقول المثل المعروف، علي وعلى أعدائي يا رب. لم يعد هناك من إمكانية لأن يكون هناك أي خيارات. لكن معها كل هذا الذي جرى، طبعا هناك لن نتحدث عن موضوع إمكانية ما أمكن أن تلتف إيران على هذه العقوبات، لكن نتحدث عنها في السياق. نعم
7: دكتور فرانك مسمار، هل تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تعاقب إيران، أم تجبر كل دول العالم وكل الشركات على الاستفاف خلف سياستها؟ يعني الدكتور حكم أمهز كان واضحا هذه العقوبات لا تستهدف إيران فقط، بل تستهدف الدول، وربما قد تضر النظام المالي الدولي والعالمي، وهذا يضعف ثقة بالولايات المتحدة الأمريكية.
5: لا، في جزء صح وجزء خطأ
6: وبالنظام المالي الأمريكي أيضا،
5: في جزء صح وجزء خطأ من التور. الجزء الصح أنه نعم هي العقوبات على إيران وعلى الدول التي تتعامل مع إيران، نعم هذا جزء صحيح. طيب أنا قلت من البداية أنه الولايات المتحدة تدول المشكلة الإيرانية من منظور آخر، يعني هي كانت تحاول أن تدوله من منظور عسكري، الآن تدوله من منظور اقتصادي. وبصراحة يعني هي
7: تدول ماذا يا دكتور فرانك؟ يعني كل الدول الأوروبية وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو أدار ظهره للولايات المتحدة الأمريكية في حربها مع إيران، هل الآن ستأتي هذه الدول ويعني تخوض حربا اقتصادية لأجل عيون الولايات المتحدة الأمريكية إن لم تخوضها عسكريا؟
5: لا، في فرق كبير. عندما نتكلم عن منظور عسكري، يعني تتكلم عن قطاعات عسكرية تكلفة على الاقتصاد، تتكلم عن أشخاص يعني ممكن يعني وفيات وهكذا، حرب يعني تتكلم عن حرب فعلية. عندما تتكلم عن تعويضات اقتصادية، يعني الولايات المتحدة لديها ذراعان، يعني ذراع العقوبات وذراع التعويضات. يعني هي مثلا على سبيل المثال عندما دخلت روسيا مع أوكرانيا في الحرب المستمرة، يعني وما زالت الولايات المتحدة عرضت كثيرا على الأوروبيين تعويضات بقطع الغاز والطاقة من الولايات المتحدة. يعني الولايات المتحدة تضغط من اتجاه وتعطي وتفتح الباب من اتجاه آخر. فهل هو يعني هذا الأسلوب ممكن أن يعني يستقطب بعض الدول؟ طبعا يعني أكيد. إحنا حتى نكون عادلين ويكون الطرح يعني منطقي، وأنا يعني متوافق مع يعني جزئيا مع بعض الطرح من الدكتور حكم، ولكن يعني هل العقاب الاقتصادي هو أشد من العقاب الاقتصادي أو الحظر الاقتصادي القديم؟ نعم واقعيا نعم. طيب هل هناك دول سوف تلتزم؟ أكيد سوف تلتزم. طيب إحنا نتكلم إنه يعني إيران لديها مجموعة من الدول معروفة، يعني الدول التي تتعامل معها اقتصاديا، لو التزم نصفها فرضا هذا كفاية، لأنه يعني التضخم الإيراني موجود 80%. شوف
7: لكن يعني السؤال الأكبر، السؤال الأكبر أنا استدعوك تكمل، هل يمكن تحقيق بالاقتصاد ما لم يتحقق بالسلاح وبالعسكر
5: في هاي المرحلة؟ نعم، لأنه يعني الوضع ليس كما كان قبل شهر شباط، وحتى يعني قبل سنة وقبل سنتين وهكذا. حاليا أستاذي يعني إحنا نقارن الوضع مع الإجراءات، يعني إحنا قلنا الإجراءات سوف تزيد الضغوط الاقتصادية على إيران، وضربنا مثل إنه يعني ممكن نصف الدول تلتزم بالعقوبة مثلا، يعني طيب ولكن الوضع الحالي في إيران سعر الصرف للريال 200%، يعني تحكي لك أنت 2 مليون، التضخم 80%. في العلم الاقتصاد 50% بسموه inflation ويسقط الدول الاقتصادية، فوق 50% بسموه هايبر انفليشن، يعني أقصى وأقوى من الانفليشن. مثلا الولايات المتحدة فيها انفليشن 3.5%.
8: نعم.
5: الأسعار وأنا مواطن في الولايات المتحدة تضاعفت 3 أضعاف، يعني من 1% إلى 3%، 3.5%، 3 أضعاف. عندما نتكلم يعني أنا بس منظور بسيط جدا، يعني الأسعار في إيران ضمنا بالمنتجات المحلية تضاعفت 80 مرة، في المنتجات المستوردة بتكون 800 مرة. لماذا؟
8: نعم.
5: ممكن أن تقول إن والله ممكن إيران تتعامل مع دول لا تتعامل بالدولار، ولكن الدول الأخرى عملتها تتأثر بالدولار، يعني لا مو ضروري إنه أنت تتعامل بالدولار، أنت بتتعامل بالين ولكن الين يتأثر بالدولار. شوف أستاذي، إذا انهار الدولار ينهار اليوان الصيني، لأنه من يدعم الدولار في الخزينة الأمريكية هو اليوان الصيني. فيعني الأمور حتى نكون واضحين صعبة لا تعود إلى الإيرانيين، ولكن
8: نعم.
5: يعني هي
8: سأعود إليك
5: أشد من أول بكثير.
7: نعم حسنا. دكتور حكم أمهز،
9: نعم.
7: إيران تحذر دول الخليج من التعاون مع هذه العقوبات الأمريكية، وطهران تقول بأن هذه الدول لن تمر قطرة نفط واحدة إذا تعاونت مع واشنطن. برأيك هل من حق إيران أن تهدد هذه الدول لمجرد أنها اختارت أن تتعاون مع حليف لها؟
6: لا، شوف، أولا مجرد القبول وتنفيذ القرارات الأمريكية هذا مشاركة في الحرب الاقتصادية على إيران، وتهديد الإيراني لم يشمل فقط المنطقة إنما شمل حتى أوروبا. يعني الإيرانيون هددوا أوروبا بأنه في حال حصل أي شيء فأن يعني أي تطور معين فأنه سيكون لديهم يعني موقف.
7: طيب لكن دكتور فرانك يقول لك إيران تتعامل مع الصين، إيران تتعامل مع الصين أيضا.
6: جيد، أنا سأصل إلى هذا الموضوع، ولكن اسمح لي. الآن نحن نتحدث عن الإجراءات أو الحرب التي بدأتها أمريكا اقتصاديا على إيران. نحن لما نتحدث عن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها إيران لمواجهة أو ما هي السيناريوهات الإيرانية، أولا بطبيعة الحال أنا بتقديري أن الصين لن تنفذ والروسيا لن تنفذ وهما شريكين كبيرين، وأيضا لا أعتقد أن الدول المجاورة ستنفذ، لأنه أيضا سيكون هناك أضرار وأكلاف كبيرة جدا على هذه الدول. يعني مثلا على سبيل المثال العراق، طيب العراق يستورد الغاز لمحطاته الكهربائية من إيران، هل سيوقف هذا الاستيراد للغاز؟ طيب ستتوقف الكهرباء في العراق، وتعرف أنت التداخل العراقي الإيراني، التداخل الإيراني التركي، التداخل الإيراني الباكستاني الأفغاني إلى آخره، عمليا سيكون هناك تأثير، لكن هناك أيضا أقصد أيضا تضخيما للموضوع. يعني شوف مثلا الآن مثلا الدكتور مسمار يتحدث، وبطبيعة صحيح ما يتحدث به، ولكن استخدام المصطلحات أنه الآن أصبح الدولار الأمريكي يقابله 2 مليون ريال، ولكن الإيرانيون منذ فترة طويلة لم يعودوا يتعاملون مع الريال، يتعاملون مع التومان. الآن منذ أن بدأت الحرب حتى الآن، يعني الآن أصبح سعر، الآن في هذا الوضع الآن أنا أتحدث معك، أصبح سعر الدولار مثلا 200,000 تومان، 200,000 تومان. منذ أن بدأت الحرب حتى الآن ارتفع التومان بحوالي 25,000 تومان فقط. الآن عندما تقول أنه أصبح 2 مليون ريال، يعني اللي يخيل للمتابع أن هناك اختناق اقتصادي كامل في إيران. فلذلك هذا الأمر أمر مهم جدا، ويقول أنه إيران يعني تضغط، أمريكا تضغط وتعطي، ولكن تضغط صحيح، ولكن تعطي بأضعاف مضاعفة. طيب. المثل في أوروبا، الغاز في أوروبا، هذا مثل كبير جدا. فلذلك أنا أقول
7: لو سمحت،
6: أقول نقطة إذا سمحت لي فقط.
7: طيب أن سريعا.
6: نعم تفضل.
7: ماذا يعني الرد الزلزالي؟ هل نتحدث سأدعك تكمل. ماذا يعني الرد الزلزالي الذي تحدث عنه محسن رضائي؟ هل نتحدث عن رد عسكري أم عن رد اقتصادي يمكن أن تؤثر به إيران على دول المنطقة؟
6: تماما هذا الذي كنت أريد أن أقوله. يعني أنا قلت أنه نحن تحدثنا عن الحرب الاقتصادية التي بدأت الآن على إيران بطبيعة الحال كما قلنا، وعلى دول العالم أيضا ليس فقط على إيران. هل ما هو السيناريو الإيراني؟ ربما الإيرانيين لديهم يعني رد، وأعتقد أنه ربما يحدث انقلابا، يعني كما قلنا أنه ربما يقومون بعمل معين، يحولون المعركة من اقتصادية يعيدونها إلى معركة عسكرية. ونحن نعرف أنه في الفترة الماضية حصل أنه يعني قامت إيران بمبادرة، هي بادرت لأول مرة باستهداف القواعد العسكرية الأمريكية في الأردن.
7: نعم.
6: فلذلك يمكن أن تقوم إيران بهذا الموضوع، ولكن أنا بتقديري إيران لن تقوم بهذا الموضوع قبل أن تتبدى، يعني أن يتبدى مسار الحرب الاقتصادية الجديدة التي شنتها أمريكا على إيران، أنه ستنتظر ما هو الموقف الصيني، ما هو الموقف الروسي، ما هو موقف الحلفاء، ما هو موقف الدول المجاورة، وبعد ذلك تقرر ماذا إلى ماذا حسنا ستذهب. إذا كان هناك من أزمة ستحدث هذه العقوبات،
7: حسنا،
6: أنا بتقديري أن الإيرانيين سيكون لهم موقف، وموقف بتقديري يقلب الطاولة على الجميع.
7: دكتور فرانك مسمار،
6: على الجميع، ربما يكون عسكري، انتبه، ربما يكون عسكري،
7: دعني أخذ الرد على ذلك لو سمحتني،
6: مضيق خرمز، ربما مضيق باب
7: المنزل، ربما وصلت الفكرة ثانية. دكتور فرانك مسمار، يبدو بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى مقياس ريختر لتقيس شدة الرد الزلزالي الإيراني. هل الولايات المتحدة وقطاعها العسكرية المتواجدة في المنطقة قادرة على مواجهة الرد الذي تحدث عنه محسن رضائي؟ وحتى دكتور حكم قبل قليل أشار إلى موضوع استهداف القوات الأمريكية، وكان حتى بمبادرة إيرانية.
5: يعني هو رد، ولكن يعني إذا بدك وجهة نظري، أنت يعني دكتور حكم بيعرفني أنا بحاول دائما أكون عادل، يعني يعني القطاعات العسكرية موجودة، يعني الظروف العسكرية لم يتغير عليها أي شيء، يعني لا يعني إيران ماذا جد عليها مثلا؟ ماذا جد على القطاعات العسكرية الموجودة في الولايات المتحدة؟
7: وماذا جد على الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل فتحت مضيق هرمز؟ هل نجحت في فتحه؟
5: لا لا لا, لا. أنا قارنت نقطتين، اللي هو يعني إذا عدنا للعمليات العسكرية،
7: لا أنا أيضا أقارن، أنت تقول القوة العسكرية الإيرانية لغاية اللحظة تجبر الولايات المتحدة الأمريكية، كما يقول طبعا الطرف الإيراني، هذا ليس حديثي أنا، يعني أنا مجرد ناقل له، لا زالت تجبر الطرف الأمريكي على أن يمتثل لأوامرها أو حتى لرؤيتها أو لإجراءاتها في مضيق هرمز.
5: لا يعني أنا نقطة يعني راح أجاوبك.
7: تفضل.
5: النقطة الأولى، يعني إذا نربط العقوبات الاقتصادية برد زلزالي سوف يكون عسكري، لم يتغير شيء على القاعدة العسكرية، ولم نرى يعني أنه الرد الزلزالي سوف يغير يعني مجرى العمليات العسكرية على الأرض. هاي أول نقطة. صحيح. النقطة الثانية فيما يتعلق مع مضيق هرمز، لم تنجح إيران في إيجاد توافق مع عمان على موضوع المضيق، ما زال المضيق من المنطقة الجنوبية مفتوح نوعيا، وهناك يعني تجارة تخرج فعليا، يعني إيران طالبت يعني أنه يكون مثلا هناك نوع من الرسوم أو كذا أو الخدمات يعني على المنطقة اللي هي محاذية لها، ولكن في النهاية المضيق ثلاث أقسام، المحاذي لإيران، الوسطي اللي هو الدولي، والمحاذي لعمان، والمفتوح فعليا، يعني بغض النظر عن حجم فتحه أو كذا، ولكن هو العماني. بما معنى إذا إيران تريد أن تعرقل، لأنه إيران لا تغلق، تعرقل، إذا إيران تريد تعرقل التجارة في هذا الممر، هي تعتدي على المياه الدولية لدولة عمان.
7: هذا هو سؤال يا دكتور، أنا مرة أخرى أوكي، يعني دعني أطرح لك السؤال بطريقة أخرى. إذا أدى الرد الإيراني إلى قطع النفط، قطع الشحن البحري، قطع الإمدادات البحرية، وتأثر حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية قبل الخصم الإيراني، هل يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تتحمل هذه التبعات؟ هذه هي الفكرة التي حاولت أن أوصلها لك.
5: أكيد أكيد، بالعكس، إذا بدك وجهة نظري هذا يؤكد منظور الولايات المتحدة، بالعكس، يعني هذا يعني يعطي فرصة للولايات المتحدة أن تبرهن للدول التي تتململ أن النظام الإيراني ممكن دائما وأبدا يكون معيق وهكذا، وبناء عليه يعني كثير من الدول إذا لاحظنا،
7: نعم،
5: مثل فرنسا ومثل ألمانيا وحتى بريطانيا، يعني التململ يتغير، فبناء عليه أنه إحنا لم نعمل شيء، النظام الإيراني هو الذي بدأ، هو الذي اعتدى وكذا، سوف يغير المعادلة. لا يعني لا أرى أنها سوف تكون في مصلحة إيران.
7: إذن دكتور حكم، الخطة هي وضع اللوم على إيران،
6: شوف،
7: وبالتالي يصطفون خلف الولايات المتحدة الأمريكية قلبا وقالبا.
6: نعم. لا شوف، يعني كما تفضل في البداية أستاذ محمد، أنه في الحرب العسكرية التي شنت على إيران، ولا تزال قائمة حتى الآن. يعني لم يستطع الرئيس الأمريكي أن يجبر أو أن يدفع الدول للمشاركة في هذه الحرب، حتى عندما تحدث عن ائتلاف لفتح مضيق هرمز جيد، واعتبر يعني حتى زعماء الدول الأوروبية والناتو قالوا أن هذا الحرب غير قانونية وغير شرعية، والأوروبيون اكتووا بنار أوكرانيا نتيجة التحريض الأمريكي وأوصلهم إلى ما وصلهم من أزمات اقتصادية. الآن أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، لكن أنا أريد الإشكالية التي نتحدث عنها، أنه عندما نتحدث عن رد إيراني يفهم منه فقط أنه إذا كان عسكري أن الاستهداف سيكون للقوات الأمريكية في المنطقة وانتهى الموضوع. لا، نحن يجب أن نتحدث عن ردات الفعل والتداعيات التي ستحصل. يعني أولا إغلاق مضيق هرمز والحرب إذا حصلت، يعني هذا سينعكس على الواقع في الولايات المتحدة الأمريكية. الآن تعرف يعني الدكتور مسمار هو يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية ودري ويعرف أن هناك ارتفاع في الأسعار، هناك ارتفاع في أسعار المحروقات، ارتفاع في أسعار السلع، هناك انعكاس لهذا الواقع على الموقف والرأي العام الأمريكي ضد الجمهوريين وضد ترامب وضد سياساته، وهذا ما انعكس أيضا في الكونغرس الأمريكي من خلال قرارين صدرا عن الشيوخ وعن النواب. إذن عمليا لا يمكن أن فقط أن نربط هذا الموضوع وحده. النقطة الثانية أن العالم الآن سيسأل نفسه أنه الآن إذا صاع العالم للولايات المتحدة الأمريكية، فهذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تتحكم بالعالم وألغت كل التعددية أو التعددية القطبية أو نظام القطبي المتعدد الذي تعيشه روسيا والصين مع أمريكا. فعمليا لا يمكن أن نقول أنه هناك استسلام حتى من الدول. يعني طبعا هناك دول ستقبل، وأنا أؤيد طبعا الدكتور مسمار في هذا الموضوع جيد، ولكن هناك دول لن تقبل، لأنها إذا قبلت تصبح مأمورة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وتستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض عليها ساعة تشاء ما تشاء.
7: نعم.
6: وأيضا الأمر الآخر أنه سيبقى النظام المالي العالمي في يد أمريكا. هناك الآن هذا السؤال سيطرح عند العالم كله، أنه مخاطر إبقاء النظام العالمي بيد أمريكا. فلذلك أنا بتقديري لن يقبل الاستراتيجيون وصناع القرار في العالم لن يقبلوا بتنفيذ هذه الإجراءات وهذه القرارات الأمريكية، لأن انعكاسها تاليا واستراتيجيا سيكون مؤثرا. اليوم إيران، غدا روسيا، غدا الصين، غدا الدولة الفلانية، غدا الدولة الفلانية. يعني هذه العقوبات هذه أصبحت عصا مسلطة فوق رأس العالم كله.
7: بالشق العسكري دول الخليج أكدت أكثر من مرة أنها لا تريد أن تكون ساحة للصراع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. لماذا على دول الخليج ودول المنطقة عليها أن تدفع الثمن وتستهدفها إيران في حال رغبت طهران بأن تستهدف الولايات المتحدة الأمريكية من داخل المنطقة؟ لماذا الآن طهران
6: صحيح
7: دائما ترد على دول الخليج وتحاسب دول الخليج على أفعال الولايات المتحدة الأمريكية؟
6: لا شوف، أولا يعني أصلا مصطلح استهداف دول الخليج أنا ضده، وهي تستهدف القواعد العسكرية الأمريكية والمصالح الأمريكية في المنطقة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، العدوان على إيران انطلق من القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج يا أستاذ محمد، وهذا ما قدمته إيران في وثائق قدمتها إلى وشكاوى.
7: هذه الدول نفت ذلك
6: إلى الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن. وشوف نفت، لكن هناك وقائع وحقائق حتى تصريحات يعني انطلقت من قبل مسؤولين أمريكيين ومن قبل وسائل الإعلام الأمريكية، وهذا موجود. يعني هذا موجود بكل أحوال. هل هناك إنكار لأن هناك قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة؟ هل أن هناك إنكار أنه لم تستخدم هذه القواعد حتى على الأقل على مستوى اللوجستي وعلى مستوى الاستخباراتي وعلى مستوى يعني الرصد وما إلى ذلك؟ لا يمكن لأحد أن ينكر هذا الموضوع. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، أن من أقحمت الدول العربية في هذه المعركة ليست إيران، أقحمتها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال انطلاق العدوان عليها. النقطة الثالثة، أن إيران وكل العالم يعرف أن المصالح الأساسية والمنشآت الأساسية في الدول العربية هي منشآت يعني لها شراكة كاملة فيها الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كانت نفطية أو غير نفطية. المهندسون، الموظفون، العمال، المعدات، الأجهزة، كل هذه كلها من الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك الاستهداف سيكون للمصالح الأمريكية وليس للدول العربية، لأنه إذا كانت إيران تريد أن تستهدف الدول العربية يا أستاذ محمد، كان يمكنها أن تستهدف مثلا وزارات الدفاع، مراكز الاستخبارات، مراكز الحيوية والأساسية الأخرى. ولكن ما حصل بطبيعة الحال، حصل شيء ولكن كانت نتيجة فقط توجيه رسائل ليس أكثر. ولكن إذا احتدمت الحرب وكانت هناك حرب فعلا ضد الدول العربية تشهد، طبعا ستشهد.
7: نعم، وصلت الفكرة دكتور، وصلت الفكرة دكتور فرانك مسمار. تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية القدرة المالية والدولار والنظام المالي العالمي، لكن برأيك إيران أثبتت في هذه المواجهة بأنها تمتلك أوراقا جغرافية كبيرة، ووظفتها في هذه المواجهة أمنيا سياسيا اقتصاديا عسكريا. من لديه القدرة على تحمل حرب الاستنزاف؟ من لديه النفس الطويل؟ إيران أم الولايات المتحدة الأمريكية بعد هذه العقوبات التي وصفت بأنها حرب اقتصادية شاملة؟
5: لا، الولايات المتحدة عندها القدرة أكثر. وأنا بدي أذكر دكتور حكم، يعني أنا أكثر من مرة خرجت أنا وياه يعني على أكثر من لقاء، أنا دائما وأقول يعني أنا لا أتمنى الحكومة الإيرانية الحالية أن تضحي بالجغرافيا الإيرانية، أن تضحي بالشعب الإيراني لكي تقامر مثلا على كم قادرة على إزعاج الولايات المتحدة باقتصادها في الداخل، أو على الانتخابات النصفية للحزب الجمهوري وهكذا. لماذا؟ لأنه إيران ليست لديها حاليا المنفعة الوقتية، يعني فعليا هي تحت الضغط والضغوطات الموجودة، يعني من حيث الضغوطات المالية وطبعا الحصار الاقتصادي وأيضا عقوبات أخرى وهكذا. يعني هل تستطيع إيران أن تبقى على هذه المقامرة أنه يعني أنا أريد أن ألغي النظام كما يتفضل الدكتور حكم عمهز، يعني نلغي النظام العالمي الموجود، لن يعني يتغير بين يوم وليلة.
6: لا دكتور، هو بنظرك هي مقامرة؟ لا بالعكس، هي تدرك ما تفعل.
7: أنا سأعود لك دكتور حكم. سأعطيك تعقيب أخير
5: دكتور حكم.
7: أكمل الفكرة السريعة دكتور فرانك.
5: دكتور حكم، وأنا بعتبرك صديق، يعني أنا ما أتكلم به، أتكلم باعتدال والله. يعني ببساطة
6: طبعا ما
5: تستطيع أن تذهب في هذه المقامرة.
6: لا
5: دكتور، يعني هاي مقامرة، فعليا مقامرة. لماذا؟ أنتم تقامرون على القدرة على الضغوطات على الولايات المتحدة.
7: دعني أخذ ردا أخيرا لأن الوقت داهمني.
5: الوقت داهمني.
7: الوقت داهمني. ردك بثلاثين ثانية دكتور حكم أمهز. طبعا ليس على كلمة صديق، لأن هذا ليس ردا.
6: لا بشكل سريع جدا، يعني بنظر صديقنا العزيز، بنظر صديقنا العزيز دكتور فرانك، يعني أنه هذا مقامرة. المقامرة أنا بتقديري يعني كما وجهة نظري هي مقامرة أمريكية. الآن الأمريكي لاحظ أنه أن إيرانيين الآن لا يقامرون ويعرفون ماذا يفعلون. الأمريكي يقامر ربما، ولكن لاحظ الآن بالرغم من كل التهديدات التي طرحت، هناك أكثر من مصدر نقلت عنه رويتر وبعض الوسائل الإعلامية أن ترامب طلب من قائد الجيش الباكستاني الموجود حاليا في في في إيران أن يستخدم نفوذ باكستان للضغط على إيران لعودتها إلى طاولة المفاوضات.
7: شكرا.
6: والإيران يقول نحن مستعدون، ولكن يجب أن يكون هناك التزام.
7: انتهى الوقت للأسف، داهمنا الوقت إلى نتائج التصويت. هل إيران قادرة على تجاوز حرب ترامب الاقتصادية بعد إفشالها أهداف الضربات الأمريكية ضدها؟ 80% أجابوا نعم، 20% أجابوا لا. أشكر الصديقين رغم العقوبات طبعا، الدكتور فرانك مسمار والدكتور حكم أمهز. شكرا أيضا موصول لكم مشاهدين على حسن المتابعة. هذه تحية وإلى اللقاء.
2: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك.

0: الدستور، أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: حماتي قلبت حياتي، في الحلقة المقبلة من جعفر توك. كنة وحماتها من سوريا تتحدثان عن تحدياتهما اليومية وعلاقتهما وإطلالتهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جامبون حبش لوقية بدولار و90 سنت، جبنة موتزاريلا بلان سولي لوقية بدولار و90 سنت.

هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA Cedar Miles

0: مرة كمان ليطلع لك 50% ميلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تعبولت
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولت تعبولت تعبولت
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبولت تعبولت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تعب.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء 25 أب 2026، تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع كارولين الحاج ومريم العلي جبور والمخرج توني الخوري.

0: طابت أوقاتكم في عناوين هذه النشرة. هل يشتعل بركان الأقليم الساخن؟ ماذا عن التداعيات على لبنان في عيد المولد النبوي؟ الشيخ قاسم يطل مساء وتضارب مواقف حول المجريات. الجنوب على تصعيده، غارات، توغلات وتفجيرات، واليونيفيل تدمير واسع للبنية التحتية المدنية جنوبا. وفد اقتصادي إماراتي كبير في لبنان غدا، ورسامني بحث في سوريا مشروع الربط السكاكي. الدفاع المدني سيطر على حريق جرود البترون. أمريكا وقف الحصار، رفع العقوبات مقابل فتح إيران مضيق هرمز، وباكستان خرق في المفاوضات مع طهران. براك إلغاء تصنيف سوريا إرهابية خطوة حاسمة وحجر أساس في علاقة جديدة. إسرائيل تطرد الأونروا من القدس، ونتنياهو السيادة على الضفة الغربية لنا.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل له طعمه.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بورد تع بورد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بورد تع بورد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبريد تبريد تبريد تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. تحافظ حمم بركان المنطقة على سخونتها، لا سيما على الجبهة الأمريكية الإيرانية، حيث يسجل ترنح بين المساعي الحثيثة التي لا تزال تقودها باكستان والمزيد من العقوبات الأمريكية على طهران، وسط تعنت في كلا الجانبين في قضية مضيق هرمز، لتسجل مدينة القدس من جهتها اليوم طرد إسرائيل وكالة الأونروا. وقد وصف وزير الأمن القومي إتمار بن غفير موظفي الوكالة في المدينة بالضالعين في الإرهاب. ماذا عن تداعيات هذه المجريات على الملف اللبناني الذي لا يزال ينتظر فعالية الضغط الأمريكي على إسرائيل لتنفيذ اتفاق الإطار من وقف النار إلى الانسحاب وتوسعة المناطق التجريبية، والجنوب على لهيبه من غارات، تفجيرات وتوغلات وقصف وتدمير؟ وإذا كانت المواقف الرسمية التي أطلقت بمناسبة ذكرى مولد النبوي الشريف قد سجلت تضاربا في القراءات لمواجهة المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان، يطل في المناسبة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم هذا المساء ومواقف من المجريات.
1: إذن بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية، كلمة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عند 8:30 مساء يتناول فيها آخر التطورات. وفي ذكرى المولد النبوي الشريف كتب وزير الداخلية أحمد الحجار عبر أكس: نسأل الله أن يحفظ لبنان ويمنحه الاستقرار ويبقى موحدا ومتمسكا بالعيش المشترك والأمن والسلام. نائب رئيس الحكومة طارق متري كتب عبر أكس: بعض من هم على طرف في نقيض في المواقف السياسية يتشابهون في الجهالة أو المواقف المسبقة، يستعملون لغة الشتائم أو أخرى أقرب إلى المسب منها إلى المحاججة.
0: النائب الشفيفي رفض منطق من يقاتل هو ومن يفاوض، معتبرا أن هذا النهج لا مكان له في دولة سيدة ومستقلة، محذرا من محاولة جري لبنان إلى مسار إسلام أباد بحيث تولى إيران التفاوض نيابة عنه. وشدد ريفي عبر أكس على أن لبنان ليس ساحة ولا ورقة تفاوض لأحد، وأنه يفاوض عن نفسه وأن قراره يتخذ في بيروت لا في طهران. المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان أكد أن لا وحدة وطنية في لبنان من دون عدالة تمثيلية وسياسية وبلا معاداة سيادية لإسرائيل، وقال إن طبقة القرار السياسي في هذا البلد تضع لبنان بقلب أزمة وجود لا سابق لها، وتصر على لعب دور يخدم المشروع الأمريكي ما يلزم لصهيونة البلد، مع أن ذلك لن يمر حتى لو تحول الشرق الأوسط إلى رماد. وأضاف قبلان: ما زالت السلطة التنفيذية مذعنة للعب بأدوات أمريكية لدرجة أنها تخلت عن صفتها الوطنية فيما خص الجنوب وجبهة الدفاع عن مصالح وسيادة لبنان، ولا شيء اليوم يخدم الجيش الصهيوني أكثر من اتفاق الإطار الصهيوني بحسب تعبيره.
1: نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب رأى أن فشل المفاوضات مع إسرائيل هو نتيجة طبيعية لاعتماد وهمي مبدأ توازن القوى بدلا من مبدأ قوة.
2: سلكت السلطة اللبنانية فيه طريقا هزاميا لمصلحة العدو، تخلت فيه عن عناصر قوتها ومن بيئة المقاومة التي أثبتت قدرة استثنائية على التضحية في القدرة على المواجهة حتى الشهادة، ومن جيش وطني أبي أبى الاستجابة لخيار السلطة في دفعه للصدام مع المقاومة أو أن يكون وسيلة لها في فتح الطريق أمام العدو أو أن يكون متراسا لحماية الاحتلال في تجربة المناطق التجريبية التي كان من المفترض أن تستند إلى عناصر القوة بدل أن تذهب للمفاوضات المباشرة رافعة يد الاستسلام والذل، فلم تكن النتيجة سوى مزيد من الفشل والخيبة.
1: العلامة سيد علي فضل الله دعا إلى ضرورة بذل كل الطاقات وتوحيد الجهود للوقوف وواجه التحديات والضغوط التي تعرض لها هذا الوطن وإنسانه من خلال تعزيز الخطاب الوحدوي والوطني المتسم بالعقلانية والتوازن واحترام الآخر وفتح أفاق الحوار معه، بعيدا من خطاب الانفعال والتشنج والتعبئة المذهبية والعصابية. ميدانيا، لم يغب شبح التصعيد الإسرائيلي عن القرى والبلدات الجنوبية حيث نفذ الجيش سلسلة تفجيرات وتوغلات. التفاصيل مع حسين معنا.
3: يواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على الجنوب اللبناني، وقد شن طيرانه الحربي بعد ظهر اليوم سلسلة غارات استهدفت المنصوري والمنطقة الواقعة بين طير حرفة ووادي حسن. كما لا يزال القصف المدفعي مستمرا، وقد استهدف اليوم بلدات زوتر الشرقية وأطراف ميفدون وبني حيان وسهل مرجعيون تحت تلة الحمامس، مما تسبب باندلاع الحرائق. كما استهدف القصف المدفعي وادي سلوكي ومحيط حداثة رشاف وحاريس وأطراف زبقين وسربين والمنصوري. طراف كذلك مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طالت حداثة وزوتر الشرقية لجهة ميفدون. كذلك واصل العدو الإسرائيلي عمليات التفجير ونسف المنازل في بلدات مركبة وحداثة وزوتر الشرقية وبني حيان وعيناتة وميس الجبل وبلدة حاريس خارج الخط الأصفر. وألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق بلدة ياطر وفوق بلدة زوتر الشرقية. إلى ذلك لا يزال الطيران المسير يحلق في أجواء العديد من القرى والبلدات الجنوبية وفي كل القطاعات. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: وفي معاينة للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، أفادت اليونيفيل بأنها تواصل تسجيل تدمير واسع للبنية التحتية المدنية في جنوب لبنان، شمل منازل ومدارس ومستشفيات وشبكات الكهرباء والمياه. أما بقاع عنا فسجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء بعلبك.
1: يستعد لبنان غدا لاستقبال وفد اقتصادي إماراتي كبير برئاسة وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، يضم نحو 70 من رجال الأعمال وممثلي الشركات الإماراتية من قطاعات مختلفة. الوفد يأتي لاستكشاف فرص الاستثمار في لبنان والشراكة مع القطاعين العام والخاص، والبحث في إبرام اتفاقات مع مؤسسات وشركات لبنانية، وفي السياق أفيد باهتمام إماراتي بالقطاعات المرتبطة بالخدمات في المطار والمرافق والمعابر الحدودية إلى دمشق، حيث أعلن وزير النقل السوري يعرب بدر إثر لقائه نظيره اللبناني فايز رسامني أن البحث تناول مشروع ربط السكك، وقال اتفقنا على تشكيل فريق فني للعمل على ترجمة ما بحثنا به من خطوات أو إلى خطوات عملية. رسامني كشف من جانبه في مؤتمر صحفي مشترك أن الاجتماع كان مثمرا جدا، والهدف الأساس النمو الاقتصادي والازدهار، وأن الربط السكاكي ينمي اقتصاد لبنان وسوريا، معلنا العمل على تطوير المرافق. قال هناك دراسة لربط مرفأ طرابلس بالعبودية نعمل على تحديثها.
0: حياتيا لن يصدر جدول تركيب أسعار المحروقات اليوم، وذلك لأنه يصادف عطلة رسمية لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ومن المقرر أن يتم تأجيل صدوره إلى يوم غد على أن تعلن الأسعار الجديدة في الموعد المعتاد.
1: تربويا، طلب منسق حراك المعلمين والمتعاقدين وزيرة التربية ريما كرامي بضرورة إصدار قرار اليوم قبل الغد بمنع تجديد الكتب المدرسية أو اعتماد نسخ جديدة في المدارس الخاصة والإبقاء على الكتب المعتمدة في خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن الناس اليوم في أوضاع معيشية واقتصادية صعبة، هناك مهجرون وأسر عاجزة عن تحمل أعباء إضافية. أمنيا، أوقفت قوى الأمن الداخلي فردين من عصابة تقوم بتنفيذ عمليات سرقة داخل المنازل والمحال التجارية بواسطة الكسر والخلع في عدد من مناطق محافظة جبل لبنان، وقد أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، والعمل لا يزال جاريا لتوقيف باقي المتورطين في عمليات السرقة.
0: في آخر محلياتنا، أعلنت الدفاع المدني أنه بعد جهود متواصلة تمكنت عناصره من السيطرة على الحريق الذي اندلع في جود البترون وإخماده رغم وعورة المنطقة وصعوبة الوصول إلى بؤر النيران.
1: كشف مصدر رفيع للعربية عن أن أمريكا عارضت وقف الحصار ورفع العقوبات عن إيران مقابل فتح مضيق هرمز ووقف هجمات الوكلاء. توازياً، أعلن مسؤول إيراني رفيع أن زيارة قائد الجيش الباكستاني طهران كانت مثمرة للغاية، وفي السياق قال مصدر رفيع للحدث أن قائد الجيش الباكستاني أوضح لإيران أن اتهامات خرق مذكرة التفاهم تشمل الطرفين.
0: وكالة رويترز نقلت عن وزير الداخلية الباكستاني قوله نبحث مع إيران في إعادة تفعيل مذكرة التفاهم أو تفاهم إسلام آباد لتسوية الصراع. إلى ذلك ينتظر أن يصل وزير الخارجية العماني الفلسطيني بدر البوسعيدي إلى إيران اليوم في وقت تسعى فيه مسقط وطهران للتوصل إلى اتفاق ينظم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، فيما وصل إلى طهران رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي للبحث في التعاون القضائي. وقد أظهرت بيانات شحن أولية اليوم أن سفينة واحدة فقط لشحن السلع عبرت مضيق هرمز أمس، وهو أدنى مستوى لعبور المضيق منذ 7 من أيار الماضي. لكن البيان لفت إلى أن بعض السفن أوقفت أجهزة الإرسال والاستقبال في أثناء مرورها تلافيا للعقوبات.
1: المنظمة البحرية الدولية أكدت من جهتها حصول 68 حادثا بحريا في مضيق هرمز في خلال 6 أشهر في الخليج والمناطق المائية المجاورة خلال فترة النزاع، ما أدى إلى مقتل 20 بحارا أو عاملا في الموانئ على الأقل، وإصابة 35 شخصا، بينما لا يزال شخص واحد في عداد المفقودين. فرانس بريس نقلت عن شركة بحرية دولية قولها إن مناقشات جارية لتوفير مسار بحري آمن للسفن العالقة في هرمز. في المقابل أكد مدير شركة التوزيع الوطنية للمنتجات النفطية في طهران أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لتخزين وتوزيع الوقود أدت إلى فرض قيود على توزيعه. هذا ونقلت إيسنا عن نائبة إيرانية تأكيدها أن البرلمان يعارض أي زيادة في أسعار البنزين.
0: وتطبيقا لخطة العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة ويلبرد كابيتال التي تتخذ من سنغافورة مقرا، وعزت ذلك إلى وجود صلات بينها وبين إيران. وذكرت الخزانة الأمريكية أن الشركة لها صلات بقطب شحن النفط الإيراني محمد حسين شمخاني. تزامنا أورد وول ستريت جورنال أن مديرة الاستخبارات الأمريكية حذرت إدارة الرئيس ترامب من اغتيال المرشد الإيراني. مستشار رئيس الإمارات أنور قرقاش قال إن على إيران العمل مع دول الخليج للتهدئة والبحث عن مخرج سياسي للحرب. المتحدث باسم الخارجية القطرية شدد على أن أي تصعيد ستكون المنطقة والعالم ضحيته في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، كما شدد على ضرورة أن يعود الوضع في مضيق هرمز كما كان قبل الأزمة، وعلى ضرورة ضمان حرية الملاحة فيه. وأشار إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين دول الخليج للتعامل مع مختلف سيناريوهات التصعيد. وإلى ذلك أفاد نيويورك تايمز بأن واشنطن أعادت دبلوماسيها إلى سفاراتها في الشرق الأوسط. وفي الحالة الاقتصادية في إيران على مدى سنين، أفاد إعلام إيراني بتراجع أجور العمال في خلال 10 سنوات من 223 دولارا إلى 83 دولارا.
1: اعتبر الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده تطوي صفحة من ماضيها الأليم بعدما أنهت الولايات المتحدة تصنيفها دولة راعية للإرهاب. وزير الداخلية السوري قال من جهته إن سوريا تسجل اليوم محطة جديدة في مسيرة استعادة مكانتها مع إزالة اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب. المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك رأى أن إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب خطوة حاسمة في رحلتها المتميزة من العزلة إلى الشراكة، وأضاف إن الخطوة لا تقتصر على مجرد إلغاء تصنيف، بل تمثل حجر أساس آخر في علاقة جديدة بين الولايات المتحدة وسوريا. الخارجية القطرية رحبت بقرار أمريكا إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، معتبرة أنه خطوة إيجابية تدعم الاستقرار في سوريا والمنطقة. وفي الميدان السوري توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب وادي الرقاد في حوض اليرموك في ريف درعا.
0: أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير البدء بعملية إخلاء في مقر وكالة الأونروا في القدس، حيث بدأ الجيش الإسرائيلي عملية هدم مجمع الأونروا. وقال بن غفير إن موظفي الأونروا كانوا ضالعين في الإرهاب ولا مكان للوكالة في القدس وإسرائيل. إلى ذلك قالت محافظة القدس إن القوات الإسرائيلية طردت كل موظفي الأونروا من شمال القدس وأبلغتهم بعدم العودة إليه. في المقابل قال المستشار الإعلامي للأونروا للجزيرة إن الاحتلال لم يبلغنا بنية اقتحام مقر الوكالة في القدس وإخلائه، ونبقى في القدس حيث منعت القوات الإسرائيلية آلاف الفلسطينيين من التنقل عبر الطرق المحيطة بالمدينة في صباح اليوم. من القدس إلى الضفة الغربية، إذ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي هو صاحب السيادة في الضفة وهو المسؤول عن تنفيذ قرارات المستوى السياسي، وأضاف أخذ القانون باليد ولا سيما من قبل شخصيات عامة أمر مرفوض ويعرقل قدرة الجيش الإسرائيلي على التركيز على مهامه في مواجهة الإرهاب والتحريض.
1: في روسيا، سقط قتيلان واندلع حريق في مصفاة نفط بضربة أوكرانية على كراسنودار. في منطقة خاركيف الأوكرانية قتل شخص وأصيب 13 آخرون في هجمات روسية على مقاطعة خاركيف.
0: وسط هذا المشهد العسكري، أعلنت الولايات المتحدة استعدادها لتسهيل المفاوضات بين موسكو وكييف. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أشار إلى أن كييف ترى فرصة سانحة تمتد حتى نهاية صيف 2027 للوساطة الأمريكية لإنهاء الحرب. في المقابل، أوضح الكرملين أن لا اجتماعات مقررة مع الأمريكيين في موسكو هذا الأسبوع، وقال بشأن مقترحات إقامة منطقة اقتصادية حرة في شرق أوكرانيا ضمن تسوية السلام: دونباس جزء من روسيا ولا يمكن لطرف ثالث أن يدير منطقة روسية. المتحدث باسم الكرملين أكد أن أي نشر محتمل لقوات حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا سيكون أمرا غير مقبول بالنسبة لروسيا.
1: أشارت مصادر عراقية إلى أن مفاوضات الحكومة العراقية مع الفصائل المسلحة بشأن حصر السلاح تحرز بعض التقدم، فيما شدد رئيس الوزراء العراقي على مواصلة العمل على ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية سيادة العراق وتعزيز مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد ودعم مسارات التنمية والخدمات. نفذت القوات الأمنية الأرمينية عمليات تفتيش في إطار قضايا جنائية تتعلق بالفساد. تم اعتقال الرئيس الأرمني الأسبق روبرت كوتشاريان، وتم فتح قضية جنائية ضده وجه إليه 3 تهم. هل نذهب كلنا إلى الجو؟

0: في الجو غيوم جزئية، ضباب كثيف على المرتفعات، نسبة رطوبة تزيد من الشعور بالحر. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية بعد ظهر، يعني بعد ساعات قليلة أو يمكن بلشت هلأ.
1: كان في هذه النشرة: هل يشتعل بركان الأقليم الساخن؟ ماذا عن التداعيات على لبنان؟ في عيد المولد النبوي الشيخ قاسم يطول الجمعة وتضارب مواقف حول المجريات. الجنوب على التصعيد، غارات توغلات ومتفجرات، واليونيفيل تدمير واسع للبنية التحتية المدنية جنوبا. وفد اقتصادي إماراتي كبير في لبنان غدا ورسمي، بحث في سوريا مشروع الربط السككي. الدفاع المدني سيطر على حريق جرود البترون. أمريكا وقف الحصار ورفع العقوبات مقابل فتح إيران مضيق هرمز. وباكستان خرق في المفاوضات مع طهران. براك: إلغاء تصنيف سوريا إرهابية خطوة حاسمة وحجر أساس في علاقة جديدة. إسرائيل تطرد الأنوروا من القدس، ونتنياهو: السيادة على الضفة الغربية لنا.
0: ختام نشرة الأخبار من صوتي كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: خير شو في؟
2: احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
3: انطوق ليه بلعت لسانك؟
2: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
6: تع بورت تع بورت تع،
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تع بورت تع بورت تع،
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبري تبري تبري تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

بعد نداء إشباط 2026 نداء آب 2026 حول الإدارة العامة وواقع المسيحيين فيها يطلقه مؤسس لابورا الأب توني خضرة في موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحا مع ريبيكا أبو نادر عبر صوت كل لبنان.

0: القانون انحكى عن القانون الجديد للإعلام بين الإصلاحات والثغرات وحماية الحريات. النائب السابق المحامي غسان مخيبر ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوتي كل لبنان.
1: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: Back to the roots, Eye on the future. شعار حفل ميركسزور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسزور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
0: في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
2: الهرمو سكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبري تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 21/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر بمليونين و 471 ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر بمليونين و 489 ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليونين و 399 ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون و 175 ألف ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فوفيلي برازيلي الكيلو $10.90، شهبي برازيلي الكيلو $7.80.
3: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك

0: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
1: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
2: تبرد تبرد تبرد تع
3: بولد تع بولد تع.
4: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تع بولد تع بولد تع.
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نحييكم من صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. أهلا بكم. في الجديد، الميدان الجنوبي استهدف القصف المدفعي بلدتي بني حيان والسلوقي، هذا وانفجر جسم في طير دبة من مخلفات الحرب وتسبب بوقوع إصابة. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن وثيقة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية أن الوزارة تستعد لإعادة دبلوماسيين إلى السفارات في الشرق الأوسط بعد إجلائهم قبل الحرب مع إيران. ووفقا للوثيقة، فإن أول الموظفين الذين ستجري إعادتهم سيكونون للسفارة الأمريكية في لبنان، إلا أن العدد الإجمالي سيظل من دون المستوى الكامل. علقت النائبة غادة أيوب على اعتبار تسوية إقامة السفير الإيراني محمد رضا الشيباني في بيروت صفعة للفريق الذي قاد في خلال الأيام الماضية حملة لمنع بقائه، قائلة: عنصر إيراني إضافي في لبنان، غيروا الصفة وأبقوا العنصر، لا بيقدم ولا بيأخر، معتبرة أن النتيجة واحدة، وهي أن الحرس الثوري الإيراني في لبنان مغتصب للأرض والسلطة والسيادة. أمنيا، داهمت دورية من مديرية المخابرات بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية في بلدة بوداي في بعلبك منزل أحد المطلوبين بجرم الإتجار بالمخدرات، وضبطت قرب المنزل سيارتين نوع بيك أب وفان بداخلهما كمية كبيرة من المخدرات ومواد أولية ومعدات لتصنيعها.
4: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: الهرم سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تع بوري تع بوري تع،
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تع بوري تع بوري تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبري تبري تبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل تقديم الأخبار من صوت كل لبنان. في طهران يلتقي وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي نظيره العماني بدر بوسعيدي، وسيبحث المشاورات السياسية المستمرة بين الجانبين والمساعدة في تعزيز السلام والأمن في المنطقة، إلى جانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. تشهد محطات الوقود في طهران طوابير طويلة مع تفاقم نقص البنزين، في مؤشر على الضغوط المتزايدة التي تواجه الاقتصاد الإيراني من جراء العقوبات الأمريكية على طهران، بحسب صحيفة Financial Times. وأوضحت منظمة تحسين استهلاك الطاقة الإيرانية إن البلاد تواجه عجزا يوميا يبلغ نحو 15 مليون لتر مقابل طلب يصل إلى 135 مليون لتر يوميا. أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن إيران التي وصفها بالفاشلة لا تدفع رواتب قطاعات كبيرة من القوات العسكرية الإيرانية، وفي الوقت نفسه تقتل المتظاهرين وحتى أولئك الذين لا يشاركون في الاحتجاجات بمستويات غير مسبوقة من قبل، معلقا إنها أزمة إنسانية ذات أبعاد هائلة ويجب وقفها الآن. تستعد حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن التي تقل نحو 5000 بحار وجندي من مشاة البحرية إلى الرسو في تايلاند الأسبوع المقبل بعد مغادرتها الشرق الأوسط إثر مهمة طويلة في خلال الحرب مع إيران. في الخبر الأخير، رحبت وزارة الخارجية السعودية بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية المصادقة على قرار إلغاء تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.

0: راديو رما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو رما عصوت كل لبنان. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها عصوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: أنا لبنان تلقف.
0: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
0: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312. حماتي قلبت حياتي. في الحلقة المقبلة من جعفر توك، كنة وحماتها من سوريا تتحدثان عن تحدياتهما اليومية وعلاقتهما وإطلالتهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: الهرمو سكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان.

0: القانون انحكى مع الدكتور جان عائل.
1: مستمعينا الأعزاء، الله معكم وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج القانون انحكى. أساطير الصحافة بتقول إنه الحرية بلبنان مثل الهواء، ما فينا نعيش بلاها، بس بنفس الوقت إذا قويت كتير تعمل عاصفة. ب 11 آب يعني من تقريبا أسبوعين أقر مجلس النواب قانون الإعلام الجديد بعد سنين طويلة من النقع باللجان. يمكن أخذ حوالي 16 سنة باللجان. قانون إجا ليكون بديل عن قانون المطبوعات من سنة 1962. اليوم بالقانون انحكى رح نضوي على حرية الإعلام بين الإصلاحات والثغرات، وأكيد مين أفضل ليكون ضيفنا تيحكي عن هالموضوع وعن هالقانون يلي هو المشرع يلي بصمته واضحة بملفات مكافحة الفساد وأيضا بموضوع حقوق الإنسان. عم بحكي عن النائب السابق الأستاذ غسان مخيبر. أهلا وسهلا فيك.
2: شكرا
1: أستاذ غسان، ضيف لأول مرة ببرنامج القانون انحكى.
2: بتشرف، يعطيك العافية لك، وتسلم على كل المستمعين والمستمعات. وهلأ صار في مشاهدين، مش هيك؟
1: نعم
2: مش هيك؟
1: نعم.
2: الإعلام عم يتغير.
1: صحيح
2: صرتوا مش بس إذاعة، صرتوا إذاعة وتلفزيون.
1: صحيح 100%. وهلأ بدنا ناخد رأيك بهذا الموضوع،
2: كمان في مطبوع لأنه عندكم ويب سايت.
1: 100% أصدقائنا برفقنا بهالحلقة المخرج طوني الخوري. حلقتنا مباشرة على الهواء. يلي بحب يعمل مداخلة أو يسأل أي سؤال عبر الواتس أب، إن كان برسالة نصية أو رسالة مكتوبة، بيقدر يتواصل معنا على 04-54-53-52 وللواتس أب 03-00-933. والحلقة منقولة أيضا على صفحة الإذاعة صوت كل لبنان لايف. أستاذ غسان، أولا بدي أقول لك مبروك على الإعلان. أنت عرابه، أنت يلي عملته مع مجموعة فريق صغير من كان عم بيساعدك بالموضوع، وأنت اللي قدمته، أنت اللي اقترحته وقتها كنت نائب، وهذا شيء
2: بال
1: 2010 يعني
2: 2010.
1: 16 سنة عليه. صح. عم ينقل من جرور لجرور بقلب مجلس النواب،
2: نقل من لجنة للجنة يعني. ومناسب جدا، تعرف لازم أقول على الهواء،
1: نعم،
2: انه الاعلام والاعلاميين لسنوات طويله ما كانوا عم بيعيروا اهتمام،
1: ما كانوا عم بيواكبوا
2: لا
1: موضوع، وهيك يمكن تاخر اكثر،
2: ولا حتى جهات اللي اليوم متحمسه جدا.
1: طيب شو اللي صار هلا لحتى لي تم اقراره بعد 16 سنه غياب؟ مين اللي حركه؟
2: ليك تحرك لانه وضع على جدول اعمال الاداره والعدل.
1: شو اللي خلاه ينوضع على جدول الاعمال؟
2: تخبرك بتاريخيته كيف انكتب. نعم. كان جهد لإصلاح قوانين الإعلام بلبنان، وبقول قوانين الإعلام لا تقتصر على قانون المطبوعات. ذكرت من شوي أنه بعدل قانون المطبوعات، ما بعدل بس قانون المطبوعات. نعم. بعدل قانون المطبوعات، بعدل قانون الإعلام المرئي والمسموع. نعم. بعدل قانون العقوبات. نعم. بالتالي في أكثر من قانون معني بهذا النص
1: اللي
2: أنا أو تأثر. نعم. مباشرة تعدل، وإما صراحة أو ضمنا. تاني أن هذا جهد كان بدأ بالعام 2007 و 2008 اللي عملت صياغة مع جمعية مهارات ومجموعة من القانونيين.
1: نعم.
2: وهذا كان نتاج مشترك. طبعا اشتركت بصياغته، كان اللي شرف أن يتقدم فيه لمجلس نواب بالعام 2010. من وقتها نقل بلجان متعددة.
1: نعم.
2: لجنة الإعلام بالأول اللي كتير حرفت فيه. نعم. بدنا نحكي بعد شوي. نعم. انه اللجان النيابيه منا مقبره قوانين، بس هي اوقات قاتله الاحكام الاصلاحيه. في كتير من احكام الاصلاحيه سقطت.
1: نعم.
2: وقت رجع ورد على لجنه الاداره والعدل، وانا كنت ما زلت عضو بلجنه الاداره والعدل. بتذكر الله يرحمه رئيس اللجنه استاذ روبير غانم.
1: نعم.
2: طرح علينا انه نصادع عليه بماده وحيده ونبعته على الهيئه العامه، رفضت لانه كان فعلا مشوه. وأصريت أنه يتلى القانون مادة مادة لنعمل. نعم. على إعادة تصويب أحكام الإصلاحية اللي وردت فيه.
1: نعم.
2: مرت الأيام، هلا بحكيك بال 2017-18 كل الظروف اللي مرقت ما في جرم نرجع تذكرها، رجع على لجنة الإدارة والعدل وكان بصدد الإسراع بإقراره بهذه اللجنة. وكانت صديقي بذكره بالخير وزير الإعلام زياد مكاري، كنا اتصلنا فيه، أنا ما كنت نائب ولكن مع مجموعة من الأصدقاء بما فيها جمعية مهارات ومجموعة من الناشطين بموضوع الحريات الإعلامية، راجعنا الوزير وكان متجاوب وطلب بل أصر على لجنة الإدارة والعدل لأن يتقدم بملاحظات
1: يتم دراسته.
2: وتذكروا مزبوط بوقتها كان في اهتمام لليونسكو اللي كلفت خبير بالإعلام لتقدم بمجموعة ملاحظات بنتها الوزارة وأودعتها لجنة الإدارة والعدل. لسبب البعض بيقول أنه دخل على القانون أحكام أجنبية بين مزدوجين لا تأخذ الواقع اللبناني بعين الاعتبار، هذا خطأ. نعم كان في أفكار جيدة أضيفت على مسودة اقتراح القانون، أخذت بعين الاعتبار أفضل الممارسات المقارنة، ولكن هذه التوصيات البعض منها أخذ فيه البعض لم يؤخذ. لأنه بعد ما رجعت دخلت وزارة الإعلام بوقتها كلفني وزير الإعلام لأن أمثله باللجنة الفرعية اللي عملت على إعادة النظر بأنه الإعلام كان اللي شرف
1: ممتاز.
2: بالعودة
1: للصياغة بعد سنوات
2: كنا بفريق سميته فريق العتالي اللي كان لجنة فرعية برئاسة النايب جورج آيس بحيي لجهده الكبير والجدي في حماية مكتسبات حماية مكتسبات وتطوير القانون، لأنه كان في شوائب عديدة النص مثل ما ورد على لجنة الإدارة والعدل. عملنا لأكثر من سنة ونص لصياغة مسودة جديدة وعيدت إلى لجنة الإدارة والعدل. من هونيك ورايح أنا ما عدت لم أستشر ولم أتابع بالتفصيل. يعني لجنة الإدارة والعدل عدلت، رجعت راحت على لجان مشتركة، صار في تعديلات، البعض منا بأيده البعض منا أعارضه، وعرضت على الهيئة العامة. هيدا المسار اللي اختصرته كما قلت لك، ولكن العبرات منه هي الآتية. أولا المبادرة كانت من أصحاب المصلحة، ولازم ذكر أصحاب المصلحة هن المواطنين مش الإعلاميين والإعلاميات. أنه الإعلام يعني كل مواطن ومواطن بلبنان وكل إنسان بلبنان. لأنه حق التعبير، حق حرية التعبير،
1: حرية
2: الإعلام هي حقوق وحريات للمواطنين مش لمهنة. هيدي مهمة بدنا نرجع لها بعدين. نمر اثنين مبادرة المجتمع والتعاون مع مجلس النواب بيوصل لنتيجة. إن كان سنة 2015 الجمعيات والناشطين وعبدك الفقير اللي وصلنا نص وأفكار إصلاحية أساسية رح نرجع لها، وبقيت موجودة بغالبيتها بقيت بهذا النص بخطوطها العريضة. هيدا التعاون بغاية الأهمية. نمر ثلاثة المثابرة،
1: كان في إصرار،
2: كان في إصرار ومتابعة، والتشريع بلبنان لسوء الحظ بطيء، وكان في تعتيم إعلامي عليه لسوء الحظ. كنا عم نجهد نقول للإعلاميين، وكانت نقابات المعنية بالإعلام معارضة للعديد من الإصلاحات لفترة
1: كمان
2: طويلة.
1: هلأ كمان بالقانون
2: ولفترة طويلة نقابة المحررين نقابة الصحافة كانوا معارضين لفكرة تأسيس الإعلام بحرية عبر العلم والخبر، كانوا مصرين على الإبقاء على الامتيازات. ومرقنا بمراحل صعبة كتير لتجاوز هذه العقبات بما فيها محاولات للنقابات على اعتبار نفسهم أنهم أوردر نقابات إلزامية لا يمارس الصحافة
1: إلا من هم
2: إلا عبر عبرهم. وهيدي صار إلى حد كبير
1: تقييد
2: التوضيحة بمعنى أنه هودي النقابات وإن كانوا مؤسسين بأنون ليسوا بنقابات إلزامية بمنطق الأوردر، وبالتالي ممكن أن يكون هناك نقابات أخرى. وهذا نقاش بعده داير ونقابات
1: ليش الإصرار ليش الإصرار على الإلزامية.
2: هلأ بنرجع لها، بس بدي أعمل لك الخلاصات. خلاصات هي ضرورة إعادة امتلاك المواطن لشأنه التشريعي
1: والمبادرة بموضوع
2: التعبير والامتلاك والمتابعة. واليوم أنا بدعي الكل للحرص
3: نعم.
2: على عدم التفريط بالمكتسبات. القانون ما زال في شوائب نعم، ودعوة إلى فخامة رئيس الجمهورية لإصدار القانون ونشره على أن نعمل لاحقا وبالسرعة المطلوبة إلى تنقية ما استسلل إلى القانون من شوائب.
3: أوكي.
2: ولكن عدم قتله بمعنى مثل واحد ما لازم نكب الطفل مع مية الحمام الوسخة.
3: يعني هلأ بفهم من حضرتك أستاذ غسان أنه بتدعي رئيس الجمهورية ما يرد القانون إلى مجلس النواب لإعادة دراسته أحسن ما يرجع يقعد.
2: بتأمل لأنه عدنا 16 سنة توصلنا للمرحلة أنا فيها.
3: بس بدنا نعرف ليش
2: في مكتسبات عديدة بدنا نستعرضها لأنه صار تشويه كبير بالكلام عن هذا القانون
3: صح.
2: ولكن طبعا في شوائب
3: اعلاميه بانتقاد هالقانون
2: مزبوط،
3: وكثير صحفيين انتقدوا وزير الاعلام بالشخصي انه وين كنت كيف بتخلي هيك قانون
2: تعرف شو بتعرف شو واحد ما ولا نص بتكتبه بيكون كامل
3: نعم.
2: مع استثناءات قليله خاصه اذا النص اللي انت بصدده بهذه الاهميه وبضمن 121 ماده
3: منه هين
2: ما عم تحكي قانون من ثلاث مواد طبعًا. اللي فيه احكام قليله الإصلاحات اللي وردت فيه بغاية الأهمية طبعاً مثل كل شيء في شوائب وأنا أول من سوف يستعرض هذه الشوائب عليك ولكن مع إقراري بالشوائب الموجودة هل قد في حسنات هل قد في
3: ممتاز.
2: إصلاحات هذا القانون حرام ينكب
3: طبعاً
2: مع
3: طبعاً.
2: بضعة بمعنى ينكب
3: حرام ينرد
2: تكون ينرد يدخل ببازار جديد
3: وتاخد 10 سنين تاني
2: ويرجع على نعم. كل المواد نعم. منه خطأ الدخول إلى بضعة ثغرات نعم. موجودة وأبرزها
3: والعمل من الداخل لتعديلها
2: وأبرزها بدك تتفاجأ مش اللي عم ينحكى فيها أسوأ ما حصل بهذا القانون أنه بتر من جزء كبير منه كان جاهز من اللجنة الفرعية وردت للجنة الإدارة والعدل
3: كامل.
2: وللهيئة العامة
3: نعم.
2: ما بطر فيه وجزء الكامل عن الإعلام العام وهذا بيفقد القانون بتوازنه
3: تقصد الإعلام الرسمي؟ يعني
2: لا الإعلام منه رسمي الإعلام عام وإعلام الناس
3: إعلام
2: المتمثل بتلفزيون لبنان إذاعة لبنان
3: نعم.
2: الوكيل الوطني للإعلام والويب سايت الخاص فيهم اللي دمجوا بهيئة واحدة اللي يفترض فيها أن تمثل الناس وليس رأس المال اللي اليوم والأحزاب والطوائف اليوم متملكة المشهد الإعلامي أنا شخصيا إذا ما كنت تابع لولا حزب أو ولا طائفة
3: نعم.
2: أو ولا
3: ما عندك منصة تطلع
2: أنا ما عليها. عندي منصة لبل في بعض منصات منعتني من الحضور لأنه حاطة فيتو علي واضح وبالتالي الإعلام ما بيقدر يكون حر إذا ما تطور الإعلام العام فيه بقدر ما عم نترك مجال حرية واسع جدا للإعلام الخاص
3: كيف بظل الانقسام السياسي بلبنان ونحن بنعرف واقعيته الأحزاب كيف مسيطرة على جزء كبير من الوزارات كيف بهيك جو ممكن يكون في إعلام حضرتك سميته عام بعدها علقانة بذهن الناس أنه هذا إعلام رسمي كيف ممكن نخلي هالإعلام العام حر ولكل الناس متاح ومباح بالوقت يلي
2: هيدا اللي ساعة
3: الأحزاب عم بتسيطر عليه
2: هيدا اللي ساعة انه يعملوا باب كامل
3: نعم.
2: بالقانون كله طار. كله الغي بحجة انه في موظفين بوزارة الإعلام خايفين وبتفهم
3: نعم.
2: خشيتهم خايفين يخسروا مواقعهم وظائفهم بوزارة الإعلام اذا ما نقلت هذه الوظائف من وزارة الإعلام الى مؤسسة جديدة هي المؤسسة
3: نعم.
2: الوطنية للإعلام
3: نعم.
2: هذه الخشية صار الإجابة عليها بقانون صدر اللي حفظ حقوق هؤلاء
3: أوكي.
2: اليوم ما في أي مبرر بأن يبقى هذا الباب خارج إطار القانون
3: معلش باختصار أستاذ غسان شو السبب يلي خلى هالباب يكون برات المشروع القانون
2: السبب المعلن سبب المعلن طبعا
3: الحقيقة مش المعلن
2: لا عم بقولك المعلن هو جدي
3: أوكي.
2: نوع اعتراضات لموظفين بده يخسروا وظائفهم
3: أوكي.
2: الحقيقة ومنافسة من التلفزيونات والإذاعات القائمة لأن يتطور إعلان عام في مواجهة هذا الإعلام الخاص
3: وممكن من خلال بس القانون الإعلام العام يتطور يعني العقبة الأساسية هي بس في القانون ولا بأشياء تانية
2: لا تعرف أن التلفزيون لبنان
3: نعم.
2: واقعه مذري، موظفين واقعه مذري.
3: نعم.
2: نحن طموحنا للإعلام العام يكون أشبه بالبي بي سي ببريطانيا. هذا هو الإعلام العام. مثال الإعلام العام أن يكون مؤسسة إعلامية متكاملة، مثل اليوم الإعلام الحديث ما عاد هيك مجزأ أنه جريدة وما عاد حدا على سوء الحظ يقرأ جرائد، كله بيقرأ ويب سايت. صح؟
3: صحيح. صحيح.
2: والإعلام الإلكتروني هو الإعلام الأول.
3: صحيح.
2: والإعلام الإلكتروني صار مدمج. لأنه مثل حضراتكم صرتوا أنتوا عندكم منصة مكتوبة بيقرأ الخبر على الشاشة،
3: صار عندنا يوتيوب
2: وعلى التليفون، في يوتيوب اللي هو تلفزيون
3: طبعا،
2: وعندكم إذاعة.
3: صحيح.
2: هيدا الإعلام المدمج هو إعلام الحالي مش المستقبل، هيدا الإعلام الحالي. مؤسس التلفزيون لبنان
3: بعده
2: مشرزمة، إذاعة لبنان بمطرح، والوكيل الوطني بمطرح، والنكتة إنه الكل بياخد من الوكالة الوطنية.
3: هيدا السؤال.
2: هي مصدر لغالبية الأخبار،
3: هي مصدر ومنشوفها كتير ناجحة بالوقت.
2: وبالتالي أعمل لك تطوير المنطق العام بلبنان. أنا مني ضد الملكية الخاصة، بالعكس لازم تحمى، ولكن ألا تقتل الملكية الخاصة الملكية العامة. المساحات العامة لازم تبقى مثل ما لازم
3: تبقى أقوى، مثل نفس
2: لازم
3: الشيء
2: تبقى قوي.
3: مثل الجامعة اللبنانية وغير جامعات.
2: صحيح.
3: نعم.
2: لازم تبقى قوية لأنه هي متاحة لكل الناس.
3: صحيح.
2: بشكل مختلف عن التلفزيونات اللي صارت مقبوضة.
3: نعم.
2: الأحزاب ورأس المال والأحزاب والطوائف تملكت الإعلام بلبنان تملك كامل، وبالتالي أنت إذا منك داخل لا بصداقة مع رأس المال ولا ب
3: ولا
2: بانتساب لحزب أو لطائفة، أنت برات المشهد. أو مثل ما بصير فيه من وقت لوقت، إذا بتفوق علي بيدعوني حدا أطلع على الإعلام، بس مش هيدا الموضوع.
3: نعم.
2: منا شغلة شخصية، بس بلاحظ مثلا أنه من التعديلات اللي طولب وزير الإعلام فيها تعديل ملفت، اللي مثلا نحط بالمادة 89 فقرة ب 9.
3: نعم.
2: بالقانون الجديد منع المؤسسات الإعلامية حجب أو التعتيم الممنهج على المواضيع وعلى الأشخاص، لأنه هيدا اللي بيعملوه. تدخل منطق جديد بالإعلام،
3: هيدا للجميع،
2: هيدا مطلوب إزالتها هالجملة. ثلاث أرباع التعديلات اللي طولب وزير الإعلام بدراجة بالقانون الجديد إلها علاقة بالمؤسسات الإعلامية، مش بس بالجرائم أو بالحريات الإعلامية. حتى إذا بتراجعها، وهيدا نقابة الصحافة المحررين عم بيطالبوا بما اتفق عليه مع وزير الإعلام بالاجتماع العقدو بمكتب نائب رئيس مجلس النواب، إذا بتطلع فيها بغالبيتها طبعا في مطلبهم، وهنرجع لهم، تعديل المواد 104 و105 وتعديل المادة اللي بتأكد على حرية الإعلاميين بتأسيس نقابات. بس عدا هيك بتلاحظ انه اللي بيقرأ الملاحظات التعديلات فعلا فعلا شكلية او جزئية. قد يكون لبعض هذه التعديلات مثل اللي ذكرته اثر كبير على بعض من الحياة، بس منه ذات شأن كبير جدا ويمكن ان تصحح بسهولة. اللي حابب اختم فيه هذا الجزء يمكن من نقاشنا، انه الاصلاحات عديدة مفيد قد ما يمكن تلوث اذن الناس بكلام منتقد، ولا يبين وكأنه الدفاع عن هذا القانون لأنه تقدمت بنصه الاصلي. لا بالعكس، تطور كتير النص مثل ما كان،
3: مطروح بالبداية،
2: مثل ما تروح اضيف عليه كتير كتير مسائل، اغتنى باحكام جديدة. وبالتالي منه من ولا بتبنى كل شيء، لأنه طبعا في أحكام أدرجت بهذا القانون لم أعنى لا بإضافتها ولم أستشر فيها. ما عندي مانع المجلس سيد نفسه بيقرر البدوية، ولكن حقي أني أبدي رأيي اليوم
3: 100%،
2: ولا حبدي رأيي لكل زملاء النواب لوزير الإعلام، وبتأمل أنه الصوت عبر برنامجك يقدر يوصل.
3: نعم. أستاذ غسان، هيك باختصار حكينا كتير، بس قبل ما نفوت بالكتير بالعمق، هل هالقانون هو انتصار بتعتبره للحريات بلبنان، ولا فخ مغلف بالإصلاح.
2: لا لا أكيد ما نفخ مغلف بالإصلاح، هو تقدم،
3: لأنه كتير وسائل إعلامية صورته هيك.
2: أولا أنا بدعي الكل
3: عم يستشهدوا بمواد من قلبه، هلأ جايين على ذكرى
2: أستاذ عاد.
3: نعم
2: أنا بتمنى نروح على مناقشة المواد.
3: نعم أنه
2: أكيد. التحدي هو في أكيد. ما أكيد. كتب أكيد. مش هيك؟
3: طبعا طبعا،
2: ولا أزعم بأنه كل ما كتب منزه عن الأخطاء. نعم. قلت لك في أخطاء. نعم. ولكن كلها غير مميتة، الإضافات. نعم. الإيجابية هي لازم واحد يحافظ
3: على كل حال كل شيء ممكن يتصلح.
2: بيكفي بيكفيني مثلا نقول بالطريقة اللي استهل فيها نائب المحامين عماد مارتينوس مؤتمر الصحافي. بحضور نائبي الصحافة المحررين. نعم. لك شو قال نائب المحامين؟ نعم. وليس صحيحا أن مجلس نواب أخطأ بحرف وأقر قانون إعدام لا قانون إعلام، في هذا الكثير من التجني. هذا نائب المحامين عم بقول هالشيء بعد مراجعة النص.
3: نعم.
2: وليس صحيحا أن قانون مجزرة رغم أنه ليس مفخرة. لمن مفخرة؟ أنا بعتبره في أحكام عديدة
3: خطوة إلى الأمام.
2: وليس صحيحا أننا اجتمعنا لرجم القانون وطبيخي ولا نحن أنا وياك هون. وبالتالي بيكمل نائب المحامين، هو بيعدل مجموعة من إيجابيات الكبيرة لهذا القانون قبل ما يشير إلى بعض الطروحات للتعديل بما فيها واللي أنا بشترك معه فيها للمادة 104 للقانون اللي بدأ تصحيح.
3: نعم.
2: ولكن الأحكام العديدة بالقانون وأشار لبعض نائب المحامين واختلف فيها مع نائب الصحافة المحررين. هن مدعاة لمفخرة.
3: نعم.
2: للإعلام وللمواطنين قبل الإعلاميين. وأنا بدي أعيك هلأ تنقدر نراجع الأحكام اللي صار فيها إيجابيات.
3: نعم.
2: شو إجا
3: يلا.
2: هذا لأنه شو عمل
3: رح نبلش
2: بإيجابياته، وين المطارح اللي لازم يتصلح.
3: نعم. رح نبلش بداية بالمادة 104 يلي كتير نحكى عنها وعملت جدل بين الصحفيين والوسائل الإعلامية والمهتمين بالشأن، يلي بتعاقب بالحبس 3 سنين ليلي بينشر معلومات مضللة.
2: طيب
3: أوكي.
2: ليك أولا أنا بدعي كل اللي بدهم يحكوا عن القانون يقروه.
3: نعم.
2: نعم. لأنه تبين لي كتار من اللي عم بينتقدوا عم بيناقشوا القانون لم يقرأوا.
3: نعم.
2: وكنت
3: مطرينا يمكن لحتى يطلع.
2: لا لا واحد وجباته يقرأ النص متبصدر من الهيئة. نعم. العامة لأنه تقدر يكون. نعم. رأي ما عم بتقلي عم ينكتب.
3: طبعا طبعا.
2: هلا ما بدي أخفي سر حضرتك قلت لي ما قريته كله مزبوط.
3: صحيح صحيح. مش عم لأنه 125 127
2: بس ما نحجة.
3: طبعا كان لازم نقرأ أكيد.
2: كان لازم تقرأ. وبالتالي المادة قبل ما أحكي عنها اللي صار فيها كمان كتير تضليل.
3: نعم.
2: واحدة من الإصلاحات اللي كنا كتبناها بقانون 2010 واستمرت هون انه ألغي التوقيف الاحتياطي بكل الجرائم على كل الناس مش بس على الإعلاميين وحده. هيدي كتير مهمة. لانه القانون ما اجى انشأ هالجرم، اللي عمله جعل المبدأ هي مسؤولية مدنية، لأنه القانون بالطريقة اللي طرح فيها بالأصل كان لغى 99% من الأحكام الجزائية.
3: نعم.
2: هذه النية الأصلية.
3: نعم.
2: وكل كل ما كان من جرائم تحول إلى شبه جرم مدني. يعني ما عاد فيه سجن ولا غرامات، فيها تعويضات تحكم فيها المحاكم المدنية على أساس أحكام شبه جرم الواردة بقانون موجبات العقود وليس بقانون العقوبات.
3: وهيدا
2: وبالتالي هيدا بتمنى اللي عم ينتقد. نعم. القانون يلاحظ هيدا التوجه الاستراتيجي الموجود بالقانون.
3: نعم.
2: انه الخروج من التجريم الى المسؤولية المدنية وليس الى المسؤولية الجزائية.
3: نعم.
2: نمر 2، بما تبقى من احكام جزائية ومن المادة 104، القانون نص على عدم جواز التوقيف الاحتياطي بكل جرائم الرأي نقطع السطر بمعزل عن من يتهم او يلاحظ الوسيله اللي استعملها.
3: نعم.
2: وبالتالي بتتذكر حضرتك مختار. نعم. انه نعم كان في تقدم او اصلاح حصل بسبعينيات القرن الماضي بهمه نقابتي الاعلام الصحافي والمحررين انه منع التوقيف احتياطي للصحافي مزبوط.
3: صحيح.
2: بس شو عاد صار؟ صارت أنه لا يلاحق الصحافة ولا يوقف احتياطيا باستثناء كل الباقيين. صار إذا واحد منه عضو بنقابة الصحافة والمحررين كان كمان يتوقف احتياطيا. وبالتالي الحماية كانت بجدول الانتساب وكان بزمن طويل جدا جدول الانتساب للنقابة
3: معطل.
2: كانت جنة ممنوعة من الصرف على كتير كبير من الناس
3: معطل. أكيد.
2: هلأ تحسن الوضع ونقيب المحررين دايما بيأكد لي
3: أنه
2: لا فتح الجدول كتير منيح. اللي عملوا القانون كل الناس اللي بيكتب على بلوج اللي بيكتب على السوشيال ميديا اللي بيكتب على الويب سايت
3: لو سمحت بتوسع لأنه هودي بهمه الناس أكتر
2: بس عم جاوبة.
3: نعم نعم
2: حتى هو إذا صار في ملاحقة جزائية
3: نعم.
2: لأي جرم من الجرائم لأنه مش صحيح أنه هيدي المادة 104 هو الجرم الوحيد اللي بعده يطبق على إبداء الرأي بعد في جرائم مع أنه القانون ألغى عدد كبير من الجرائم أبرزها جرم القدح والذم القدح والذم بصراحة النص صار جرم شبه جرم مدني ما له علاقة بالملاحقة الجزائية نعم. وهذا ممثل إذا بتتفق معي 90% ربما من الملاحقات اللي علاقة
3: بالمكتب تنفتح
2: بما فيها
3: بالتحديد قدح وذم
2: مظبوط
3: نعم طبعاً طبعاً.
2: بما فيها الموجه للمؤسسات وللقضاء ولوزراء وللنواب ولمسؤولين
3: صحيح
2: هذا كله صار ملاحقته بالمسؤولية المدنية قبل ما نوصل لحتى للمسؤولية القانون عزز وسائل أخرى للتصحيح وحق الرد
3: نعم.
2: اللي كانت بالقانون مختصرة جدا وغير فعالة جعل مواد عديدة ومفصلة تعطي حق للناس لأنه هيدا هو التوازن عندك حرية تقول بدك إيه
3: نعم.
2: شرط أنه ممارستك لهذه الحرية لا يشكل تعدي حقوق وحرية الآخرين بما فيها كرامة الناس والحقيقة المعلومات يعني ما لازم يكون فيه لا معلومات كاذبة ولا قدح وذم ولكن هذه كيف تنضبط ملاحقة مدنية بالقدح والذم ولا جزائية وحق بالتصحيح وبالحذف على كل الوسائل مش بس المطبوعة المرئية والمسموعة والإلكترونية وفي أحكام ومهل ضيقة ونعطى صلاحية لقادر من مستعجل أن يحكم فيها ضمن مهل لا تتجاوز 48 ساعة
3: ممتاز. ممتاز.
2: مع حق بإنزال غرامات إكراهية بالمؤسسات بالأشخاص اللي ما بيحذفوا أو ما بيصححوا أو ما بيضيعوا لحدا يمارس حق الرد أنا مرة في واحدة مؤسسة إعلامية كبوا علي كذبة كتير كبيرة ورفضوا يصلحوا
3: دغري
2: رفضوا يصلحوا
3: على القضاء
2: بتصير وجعة راس ولاحق وتمنى هلأ صارت أحكام كتير واضحة لكل الناس بما فيها ممارسة هذا الحق بالنسبة للأشخاص اللي ما عادوا محميين اللي هن الموظفين العموميين هن الوزراء والنواب بكل المسائل بتتعلق بالفساد وبغيرها انحمى الصحافة بممارسته لرسالته الحقيقية انه يعمل صحافة مظبوط وبالتالي كيفية ملاحقته الصحافة الاستقصائية بيكون واحد عم يكشف الفساد شوي بيصير هو
3: المحكمة هو ملاحق
2: وهو ملاحق
3: نعم.
2: كيف انحمى هون حطينا أحكام كتير مهمة لو عندنا وقت بشرح لك اياها بالتفصيل بس لازم يعرفوا المستمعين انه شو عم نحكي باختصار انه كل شخص الاشخاص العموميين ان كانوا بوظيفه عموميه او حتى مشهورين حق اي شخص انه يكشف عنهم افعال قد ترقى الى الذم تعرف الفرق بين الذم والقدح
3: طبعاً.
2: القدح انه واحد يسب الذم انه ينسب شيء خاطئ لحدا هيدا كيف بينحمى إذا قدر أثبت
3: أنه هالمعلومة
2: اللي ساقها ضده صحيحة فهو لا يلاحق بالمسؤولية
3: أوكي.
2: بس ما بيفوت على الحبس
3: نعم.
2: هيدي بالنسبة للقدح والذم اللي قلنا صار مدني قلنا ما عاد في ملاحقة بالقدح والذم إلا بالمحاكم المدنية أما بباقي الجرائم لأنه في جرائم بتقدر تكون جرائم كلية أولا في جرائم ألغيت
3: أوكي
2: ألغيت صلاحية المحكمة العسكرية لأنه كمان كنت تقول إذا إذا صار في قطع وذم بضابط بالجيش بما بعرف
3: يحال على المحكمة العسكرية لأن على طرفي النزاع هو عسكري
2: أو صار في قطع وذم اختلفت عملت أكسيدان على الطريق وبتصير بالمحكمة العسكرية لأنه سبيت حدا وسبيت الجيش فهيدي كمان في نص صريح ما عاد عطى صلاحية للمحاكم العسكرية للنظر بكل جرائم الرأي هلا بيبقى أحكام جزائية ومن الوحيدة هي أحكام المادة 104 وأنا بقول لك أنه رجع في نص كتير واضح وصريح قال بكل الجرائم كل الجرائم اللي تقترف عبر وسيلة من وسائل التعبير اللي سميناها جرائم التعبير يعني كل فعل جرمي وسيلة من وسائله هو النشر هيدي كلها ما فيها توقيف احتياطي حتى وإن كانت فيها ملاحقة جزائية وبالتالي المقولة أنه بدي يحطوكم الحبس ودي يوقفوكم ما في توقيف احتياطي
3: إزالة التوقيف الاحتياطي
2: مش بل إعلاميين يعني مش للصحفيين منتسبين أو للنقابة لكل الناس اللي بيكتبوا
3: كل الناس يلي بينشروا حي الله وسيلة نشر
2: حتى لو كتبت على الحيط حتى لو كتبت على الحيط
3: أستاذ غسان بالقانون القديم كان يؤخذ بالاعتبار وسيلة النشر يعني يلي من خلاله أطلعت على الجمهور وكان حصرها بثلاثة الجريدة الراديو والتلفزيون
2: لا مش مظبوط قانون العقوبات تكلم عن أي وسيلة من وسائل النشر حتى الحيط كان وسيلة من وسائل النشر هو يبلش هيك بالقرن التاسع عشر
3: صحيح
2: قدح والدم كيف كان يصير غيرك أنك تحكي وحدا يسمعك كان فيك تكتب على الحيط الجرافيتي أنك تفوت وتسب حدا على الحيط هلا قدح والاجتهاد اللبناني كان مستقر القدح والدم بيحصل بأي وسيلة من وسائل النشر المكتوبة المرئية والمسموعة والإلكترونية بس اللي إجا عمله القانون جعل أولا كل قدح والذم مع جريمة
3: صار شبه جريمة مدنية
2: مسؤولية مدنية
3: مسؤولية مدنية
2: بالجرائم المدنية لأنه بده يبقى عفوا بالجرائم الجزائية لأنه بده يبقى في جرائم جزائية المقولة أنه لا ما في جرائم ما بدي عددهم هلا لأنه في مجموعة جرائم بكلهم ما في توقيف احتياطي مع العلم أنه كنا بمسعى أول ألغينا كل الجرائم وحولناهم إلى جرائم مدنية وبنص كان ورد بتعديل ما بدنا ندخل بالتاريخ بس قلنا أول فعل كان مسؤولية مدنية بالكامل إذا صار في تكرار فبيتحول إلى جرم جزائي ممكن يتلاحق جزائيا ويمكن أن يشدد كان في تدرج ولكن هذا سقط بعدد من الأحكام اللي حرجع لك للمادة 104 بس ليه عملت هالبرمة قبل ما أوصل لك على 104 تقول أنه هالكلام عن المادة 104 فقرة 2 اللي أنا كمان بشترك مع العميد على تعديلها أنه تتعدى ما فيها أشكال
3: مش عيب
2: بس مش عيب عم قلك ضروري تتعدى بس بالإنجليزي بقول blown out of proportion يعني هل قد ضخم الكلام ومن المادة 104 والمادة اللي لها علاقة بحق الإعلامية بتأسيس نقابات رحنا أنه هذا قانون إعدام مش قانون إعلام مش يعني يزرونا اللي عم ينتقدوا بهذا الشكل
3: طيب. أستاذ غسان كمان
2: يعني يا مش قاريين وحقهم
3: موضوع سريع
2: مدعوين يقروا وبالتالي لازم نتناقش ومفتوح النقاش يا أما في سوء نية وعم نضلل الناس وتضليل الناس كتير خطير
3: كنا قبل نروح على محكمة المطبوعات
2: بس لح ارجع لك للمادة 104 المادة 104 ما بعرف إذا الناس قريوها بس المادة 104 فيها الجزء الأول ما حدا عم بيثير أي إشكال عليها حتى نقابة المحررين نقابة الصحافة ونقابة المحامين وهذا طبيعي اللي بتتعلق بالتحريض على الكراهية ليش؟ لأنه حتى بالفقه القانوني الدولي المقارن التحريض على الكراهية في دعوة للإبقاء عليه كجرم جزائي باستثناء عكس القدح والذم قدح والذم عم ينقال لا لازم يتحول لملاحقة بالمسؤولية المدنية
3: وليس شيء شخصي هيدا بس هيدا الزم. بس تحريض على الكراهية
2: تحريض على الكراهية صار في ضرر عام شامل على المجتمع كل المادة 104 الفقرة ألف إذا بتطلع فيها ثلاث أرباع صفحة ثلاث أرباع الصفحة التحريض على الكراهية ما حدا ما أطرد عليها وهي جرم الفقرة ب اللي صار فيها هي أضيفت باللجان المشتركة بعتقد كل من تعمد اختلاق أضاليل ونشر أخبار كاذبة ومؤذية يعاقب بالحبس من 3 أشهر.
3: هيدا العملية التعديل إنه
2: مزبوط عم بقلك نعم لازم من تتعدل
3: نعم.
2: وفي طريقة أفضل للوصول إلى معالجة هالآفة اللي موجودة بالأخبار الكاذبة.
3: أخبار الكاذبة والمضللة هي اللي قد تصير
2: صحيح ما هي آفة
3: نعم
2: آفة بالحرية الإعلامية في أمرها.
3: كيف برأيك بهالموضوع كيف برأيك لازم تتعالج؟
2: 3 طرق
3: نعم.
2: أولا الطريقة الأولى وحق الرد والتصحيح
3: نعم.
2: حق الرد والتصحيح والحذف اللي هو موجود
3: أوكي.
2: ممارسته بتجاوب على الأخبار الكاذبة لأن أنت في خبر كاذب اختلقوا أضاليل ضدك. أول شغلة بتعملها أنك تروح تصلح الخطأ وبتحذفه هيدا معطى الحق
3: نعم.
2: نمر 2 بتلاحق الشخص والوسيلة الإعلامية اللي ضللوا عنك بتلاحقهم بالمسؤولية بالقطح والذم وبتلاحقهم بالمسؤولية
3: أكيد.
2: المدنية نعم. بالتعويض نعم. بمبالغ بتقدر تكون طائلة
3: نعم.
2: هلأ هيدا بالأحكام العادية الموجودة بالأحكام اللي فينا نعملها بالحالة اللي فيها اختلاق أضاليل نعمل بس تعمل مسؤولية بالأول مسؤولية مدنية إذا في تكرار إذا الشخص شطب وألزمته بالمسؤولية ورجع كتب عندك شيء ساعتها أنا مع أنه بتحديد لأنه بده يتحدد العبارات الخطأ بهذه الصياغة هو الصياغة الفضفاضة اللي وردت فيها بدها تتزبط الصياغة وهي اقتراح نائب المحامين
3: نعم.
2: هيدا اقتراح كتير من القانونيين
3: نعم.
2: هيدي الصياغة لازم تتعدل ولكن أن نقول بأنه هي لوحدها عم تضرب حرية الإعلام وهيدي عم تطير الحريات بالعكس القانون هدفه حماية الحريات ولكن إيجاد التوازن بين الحريات والمسؤوليات بكل صراحة وإلغاء المبدأ إلغاء الملاحقات الجزائية إلغاء التوقيف الاحتياطي
3: وهذا تعزيز لحرية الصحافة
2: وكمان في
3: انتقاد مثل ما قلنا بالبداية ما بدنا إياها تقوى كتير أحسن ما تصير عاصفة
2: أنا لكن ما هي بتقوى كتير خليني أقول لك عبارة تانية بحبها قولوا كمان الحرية مثل المبرد كيف مثل المبرد مش مثل المبرد عكس المبرد
3: أوكي.
2: إذا ما بتستعمله بينبري المبرد بينبري إذا بتستعمله كتير الحرية بتنبري إذا ما استعملتها كتير بالعكس القانون بيشجع على ممارسة الحرية ولكن بيحط ضوابط اللي أقر الفقه والاجتهاد الدولي
3: نعم.
2: والاجتهاد اللبناني على أنه لازم ينوضع على هذه الحرية ليست مطلقة حدودها شو؟ حدودها حرية وكرامة وحرية وحقوق الآخرين هيدي بالمادة ما قبل الأخيرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
3: طبعا.
2: مش أنا اللي عم بقولها
3: نعم. نعم.
2: هيدي حدود الحريات
3: نعم.
2: وحدود الحريات هن الحقوق المطلقة يعني الأمن العام والصحة العامة والأخلاق العامة هيدي كلها مصونة بهذا القانون لا بل لأول مرة كتب القانون بأحكامه العامة مبدأ للحرية ومبادئ سياسية عامة كلها بتستعيد هذه المبادئ ووكل هيئة وطنية للإعلام بتطبيقها يعني الهيئة الوطنية للإعلام ما بتشتغل على سجيتها تشتغل تطبيق مجموعة هذه المبادئ
3: نعم.
2: اللي بقرأ لك إياها
3: نعم.
2: هي أفضل من أي خطاب بقدرين عمال الحرية الإعلامية
3: حلو.
2: حرية الإعلامية حرية بذكر لكل مواطن مش للنقابات ولا لأعضاء بالنقابات
3: يمكن هيدا المفهوم الجديد لهالقانون يلي أرساه هو الحرية الإعلامية بطلت للصحافة صارت للمواطن
2: لا مش بطلت هي كانت
3: للصحافة
2: وهي تأكيد
3: صارت أكتر للمواطن
2: عم بتبلورة
3: نعم.
2: واحد مش شايف
3: نعم.
2: فيه
3: نعم.
2: تعطيك مثال هيدا خلق أشكال وقت جينا تنأسس الهيئة الوطنية للإعلام مش هيك قلنا الهيئة الوطنية للإعلام محل مين بتحل عمليا محل كثير من الوظائف كانت فيها وزارة الإعلام ما مش كل الوزراء في تعاقب ويقولوا طموح وزارة الإعلام انه تلغى
3: في وزارة الإعلام
2: مظبوط
3: صار في هيدي
2: ولكن وبعدين بالتجربة المقارنة كل الدول الديمقراطية انشأت هيئات وطنية تعنى بالمضمون الإعلامي لا سيما بالأحكام اللي تعنى بالأخلاقيات الإعلامية. وبغالبية الدول المتقدمة في code of conduct، في أخلاقيات إعلامية بيحددها الجسم الإعلامي بالذات، وهذا اللي عملوا القانون. وحرجع بالأول توضح لك ليش المادة 115 فيها الأدي عليها اعتراض. أولا أنا بدعي اللي معترض على المادة 115 من يقراها، لأنه اللي بيسمع الاعتراضات بتخيل أنه المادة 115 ما لها علاقة إلا بتأسيس نقابات بدها تشرذم الحركة النقابية وحتخرب الجو الإعلامي. أولا القانون احتفظ بنقابتي الصحافة والمحررين، نقابة الصحافة
3: والقائمين
2: لأن أصحاب الصحف والمطبوعات
3: والمحررين
2: هيدا القانون بنص صريح احتفظ فيهم وأوليهم دور كبير بتشكيل هذه الهيئة وبأدوار مختلفة أخرى. وقتا قال ليه عم تعملوا الهيئة ما في النقابات، في البعض إجا قال هيك، ما قلنا الهيئة الوطنية للإعلام
3: هي اللي بدها
2: لا تمثل مهنة، هي تمثل المجتمع 100%. تمثل المجتمع، وبالتالي لأنها بتمثل المجتمع فيها ممثلين عن غالبية المهن والبروفايلز أشخاص اللي بيساهموا بتكوين رأي عام له علاقة باللي ينتج بوسيلة من وسائل الإعلام، يعني في من القاضي للمحامي للناشط بحقوق الإنسان للصحافي للخبير بالإعلام في كل هودي الأنواع، وبالتالي التمثيل موجود. هلا المادة 115 اللي بيقراها فيها 10 فقرات تقريبا من ألف لزين، 10 فقرات تعطي الصحافة حصانات ما كانت موجودة عنده، أبرزها تيجي بعدين سرية الاحتفاظ بسرية مصادر المعلومات وحمايتها، الحق برفض التوقيع على أي مقال وبرنامج أو مساهمة بأي نوع

0: نقابات إلزامية
1: هن مش
0: الرأي داخل هذه النقابتين
1: إنه
0: هن نقابات مؤسسة بقانون إلهم كل الاحترام وإلهم كل الدور الهام
1: إنما
0: ليس نقابتان إلزامية منن أورد حق النقابات حق غير من المهن في مهن مرتبطة بالإعلام حق شكله نقابات وأصلا في نقابة من الإعلاميين مختلفة بيقدر يصدر لتطوير وسد ثغرات بين مزدوجين عند الحاجة مراسيم عن مجلس وزراء عن مراسيم مجلس وزراء تقدر تسد ثغرات إذا ما وجد ثغرات بتطبيق هذا القانون والدينامو للقانون هي الهيئة الوطنية للإعلام اللي بتشكل ضمانة لحسن ممارسة هذه الحريات وحماية لهذه الحريات وفق منطوق القانون.
1: رح نستقبلك مرة تانية خلص وقتنا بدي اعتذر منك استاذ غفسان الحديث معك يطيب
0: دعوة للقراءة ولازم نقعد
1: ضروري
0: على كل دعوة مفتوحة لكل
1: اللي بحبوا نعم
0: انه نلتقى
1: بدي اشكرك.
0: لانه هذا اللقاء والحوار ضروري
1: بدي اشكرك على حضورك شكرا لكم مستمعينا منتلاقى معكم الثلاثة القادم بحلقة جديدة الى اللقاء.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
1: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، محارم بلو ستارز 180 جرام ب 55

0: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت تعبورت،
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت تعبورت،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تعبورت.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. في الجديد جنوباً، استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة فان في دوحة كفر رومان، واقتصرت الأضرار على تشظي السيارة من دون تسجيل إصابات بشرية. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيراً في بلدة صربين في قضاء بنت جبيل خارج الخط الأصفر. أكد وزير الصحة ركان ناصر الدين في خلال لقائه وفد المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال أن الوزارة تعتمد مبدأ العدالة وعدم التمييز في تقديم الخدمات وتوزيع المساعدات، لافتا إلى أهمية إشرافها على مشاريع الدعم والهبات بما يضمن توجيهها نحو الاحتياجات الفعلية ويحول دون هدر الموارد أو إنفاقها في غير مواضعها. في إطار الحملات الرقابية، أفادت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بأن نحو 50% من مجموع محاضر الضبط منذ بداية العام لغاية 21 من الجاري استهدفت المولدات الكهربائية. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن بلاده تواصل جهودها في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، ولا جديد حتى الآن معلنا، وأن دول الخليج كاملة مستعدة لكل السيناريوهات. مجلس الوزراء السعودي شدد من جهته على فتح مضيقي هرمز وباب المندب، مؤكدا دعم الحلول الدبلوماسية المستدامة وحرية الملاحة. واليوم علقت الخطوط الفنلندية رحلاتها إلى دبي بسبب مخاوف أمنية. وفي اليمن تدور مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي في جبهة كلابة شمال شرقي تعز. توازيا، كشف مستشار رئيس وزراء العراق عن أن حصر السلاح سيبدأ تدريجا بعد خروج التحالف في 30 من أيلول المقبل. انسحبت القوات الإسرائيلية من قلنديا بعد اقتحام استمر 6 ساعات وأغلقت مقر الأونروا. هذا وأطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز بكثافة باتجاه المواطنين في مخيم قلنديا، حيث دارت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي عند مدخل المخيم. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن هذه الخطوة جاءت وفقا للقانون وبناء على توجيهاته، وأضاف لن نسمح لمنظمة كان موظفوها ضالعين بالإرهاب وهجوم 7 تشرين بالنشاط في إسرائيل ونعمل ضدها بكل الأدوات. الأونروا قالت من جهتها أن دخول قوات الأمن المسلحة إلى منشأة تابعة للأمم المتحدة من دون إذن أو موافق غير مقبول، مشددة على أن مركز تدريب كالانديا هو منشأة تابعة للأمم المتحدة تحميها الحصانات الممنوحة للمنظمة بموجب القانون الدولي. أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير جولة في قطاع غزة. أكد وزير الخارجية المصرية لسكاي نيوز عربية أن حماس والفصائل الفلسطينية وافقت على تسليم جميع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، مشددا على التزام بلاده معاهدة السلام مع إسرائيل. أفادت رويترز بأن روسيا مددت حظر تصدير الوقود حتى أيلول نتيجة الضربات الأوكرانية على المصافي. في الخبر الأخير ردا على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على بلاده، قال وزير كندي أو الوزير الكندي لشؤون التجارة مع أمريكا إن الحكومة تعتزم الإعلان عن رسوم جمركية انتقامية. بهذا نأتي إلى ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: Back to the roots, eye on the future. شعار حفل ميركسدور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركسدور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكم من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بوري تع بوري تع،
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
3: تبري تبري تبري تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خندون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

بعد نداء إشباط 2026 نداء آب 2026 حول الإدارة العامة وواقع المسيحيين فيها يطلقه مؤسس لابورا الأب توني خضرة في موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحا مع ريبيكا أبو نادر عبر صوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان. بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
2: ننسي قولي معي

إذاعية من أكثر من 30 سنة، محترفة وجريئة وصاحبة موقف تمسكت فيه خلال أصعب ظروف البلد وما خلت أحلامها تتكسر. الإعلامية وفاء شدياء ضيفة لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. على الرغم من تراجع مستويات العنف في جنوب لبنان، لا تزال تسجل تقارير عن دمار واسع طال البنى التحتية المدنية في عدد من المناطق، وفي بعض المجتمعات دمرت أحياء بأكملها، ما يحول دون عودة الناس إلى منازلهم وسبل عيشهم ومجتمعاتهم. وتسلط الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل الضوء على ما يرصده جنود حفظ السلام وما يرفعون تقارير بشأنه ميدانياً في جنوب لبنان.
1: Peacekeepers continue to record extensive destruction of civilian infrastructure in South Lebanon, from Kafr Kila to Hiyam to Nukura.
2: يواصل حفظة السلام توثيق دمار واسع نطاق طال البنى التحتية المدنية في جنوب لبنان من كفر كلا إلى الخيام وصولا إلى النقورة، فقد تضررت ودمرت منازل ومؤسسات تجارية ومدارس ومستشفيات، فضلا عن بنى تحتية حيوية يعتمد عليها المدنيون في حياتهم اليومية من طرق وشبكات كهرباء ومياه. من الصعب إعطاء حجم الدمار الذي لحق ببعض المجتمعات المحلية حقه من الوصف، فقد سويت أحياء بأكملها بالأرض، وأعرب حفظة السلام عن قلق إذا ما يحدث، ولا سيما في الحالات التي يبدو فيها الدمار ممنهجا وليس انتقائيا. لكن لا يمكن قياس حجم الأضرار بمجرد النظر إلى المباني والبنية التحتية، فهذا الوضع يترك أثرا هائلا على المدنيين، ليس فقط بسبب النزوح الحالي وفقدان الممتلكات، وإنما أيضا بسبب الخسائر طويلة الأمد في سبل العيش وشبكات العلاقات المجتمعية والشعور بالأمان، وما يترتب على ذلك في نهاية المطاف من تأثير على قدرة الناس على العودة وإعادة بناء حياتهم. فأي سلام مستدام يعتمد على وجود مجتمعات قوية ومستقرة، مجتمعات يستطيع فيها الناس يتطلع بأمل إلى المستقبل، وكلما تضاءل هذا الأمل ازدادت حالة عدم الاستقرار التي تحيط بالمستقبل بالنسبة إلى الأسر التي تعيش وتعمل على جانبي الخط الأزرق.
0: كما أثر الدمار على قدرة الناس على التعافي والعودة إلى حياتهم الطبيعية. وفي هذا الوقت يواصل جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل دعم الأشخاص المتضررين من النزاع، بمن فيهم من عادوا إلى قراهم ومن لا يزالون نازحين. الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل مجدداً.
1: As peacekeepers, we're not humanitarian workers, but we know that humanitarian work is essential to support people.
2: نحن قوات حفظ سلام ولسنا جهات عاملة في المجال الإنساني، لكننا ندرك أن العمل الإنساني أساسي لدعم الناس والمجتمعات المحلية وتعزيز الأمل بالمستقبل. وقد صادف 19 آب اليوم العالمي للعمل الإنساني، وهو يوم نكرم فيه تضحيات الذين فقدوا أرواحهم وهم يساعدون الآخرين، ونتذكر الكلفة البشرية للنزاعات كتلك التي نشهدها هنا. يتمثل الدور الأساسي لليونيفيل في جنوب لبنان في دعم تنفيذ القرار 1701 والمساعدة على استعادة الأمن والاستقرار، وفي هذا الإطار ندعم الشركاء في المجال الإنساني بمن فيهم الجهات الأخرى التابعة للأمم المتحدة في جهودهم الرامية إلى مساعدة الناس، ونقوم بذلك من خلال المساعدة في تنسيق تحركاتهم الآمنة في مختلف أنحاء الجنوب، وفي بعض الحالات توفير مواكب أمنية لضمان وصول المساعدات إلى الأشخاص الأكثر احتياجاً إليها. كما يدعم حفظ السلام الناس مباشرة حيثما أمكن من خلال المشاريع الصغيرة كالمساعدة في إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه، توفير اللوازم المدرسية للطلاب، أو توزيع المواد الغذائية ومواد النظافة على المحتاجين. نحن موجودون على الأرض نرصد التطورات ونرفع التقارير بشأنها، ونتواصل مع الأطراف ونسهل وصول المساعدات الإنسانية وندعم المجتمعات المحلية حيثما أمكن، ونؤمن إيمانا راسخا بأن القرار 1701 لا يزال يشكل الإطار لتحقيق الاستقرار، لكن لا يمكن بناء استقرار طويل الأمد فوق الركام، فهذا الاستقرار يعتمد على أن تتوفر للمدنيين مجتمعات قوية وحيوية يعودون إليها.
0: كثف جنود حفظ السلام في اليونيفيل دعمهم ضمن إمكاناتهم وقدراتهم للأشخاص المتضررين من النزاع الأخير، وخلال شهر آب قدمت اليونيفيل المساعدة لأشخاص في جنوب لبنان مع التركيز على النساء والأطفال ودعم من لا يزالون نازحين ومن عادوا إلى قراهم، وذلك في إطار جهود التعافي من آثار النزاع. وفي عدد من المناطق بينها صور ومجدل سلم وسع جنود حفظ السلام مواد غذائية ومياه وألعابا للأطفال، فيما قدموا في عكار شمال لبنان المساعدات نفسها لأشخاص نازحين من جنوب لبنان. وشملت المساعدة اتحاد بلديات صور والمستشفى اللبناني الإيطالي وجمعيات تدعم العائلات والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الجهات. نفذ جنود حفظ السلام الماليزيون في اليونيفيل دورية راجلة إلى جانب الجيش اللبناني في السوق المحلي في صور، وأتاحت الدورية لجنود حفظ السلام التفاعل مباشرة مع الناس الذين يرتادون السوق وأصحاب المحال والتعرف بشكل أفضل إلى احتياجاتهم وهواجسهم. ومع استمرار أهالي صور في التعافي من آثار النزاع الأخير، ساهمت الدورية أيضا في تعزيز بيئة آمنة وملائمة للنشاط الاقتصادي المحلي. قدم جنود حفظ السلام الإسبان والهنود مؤخراً مساعدات طبية لأهالي بلدة الميري في جنوب لبنان. نفذت المبادرة بالتنسيق مع السلطات المحلية، وأتاحت للأهالي إمكانية الوصول إلى خدمات صحية أساسية، وبالتالي ساهمت في تلبية حاجة ذات أولوية في البلدة. وشمل اليوم الطبي استشارات طبية أساسية ورعاية للأسنان، ما أتاح للأهالي الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية في بلدتهم في وقت لا تزال فيه الخدمات الأساسية بما فيها الرعاية الصحية تتعافى من آثار النزاع الأخير.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى، كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: تبرد الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: الإقليم ينتظر نتائج المساعي، هل لبنان ينتظر الإقليم؟
1: مساء الخير راديو رما، من صوت كل لبنان مع كارولين الحاج ومريم آل علي جبور، تنفيذ إلي طنوس.

0: عناوين.
1: سلكت السلطة اللبنانية فيه طريقا انهزاميا لمصلحة العدو، تخلت فيه عن عناصر قوتها.
2: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي والغارات الجوية وباستمرار التفجيرات للمنازل.
3: وفي عناوين راديو رما أيضا، هل يشتعل بركان الإقليم الساخن؟ ماذا عن التداعيات على لبنان؟ في عيد المولد النبوي الشيخ قاسم يطل مساء الجمعة، وفي الذكرى المجريات في قراءات متضاربة. الجنوب على تصعيده، غارات توغلات وتفجيرات، واليونيفيل فضل الاشتباك سيبقى ضروريا حتى نهاية مهمتنا. واشنطن إلى إعادة دبلوماسية إلى المنطقة ولبنان في المقدمة. وفد اقتصادي إماراتي كبير في لبنان غدا، ورسمن في دمشق مشروع الربط السككي وضع على السكة. باكستان خرق في المفاوضات مع طهران ودول الخليج لفتح مضيق هرمز فورا وجاهزية لكل السيناريوهات. إسرائيل تطرد الأنروا من القدس، ونتنياهو السيادة على الضفة الغربية لنا. كاتس في جولة على مناطق سورية، لن نغادر جبل الشيخ، وزمير يجول في غزة.
4: في راديو رما أيضا الأحوال الجوية.
5: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل له طعمه.
6: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
7: الهرمز سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
8: تع بورد تع بورد تع،
7: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
8: تع بورد تع بورد تع،
7: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
8: تبريد تبريد تبريد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: تحافظ حمم بركان المنطقة على سخونتها، لا سيما على الجبهة الأمريكية الإيرانية، حيث يسجل ترنح بين المساعي الحثيثة التي لا تزال تقودها باكستان والمزيد من العقوبات الأمريكية على طهران، وسط تعنت في كلا الجانبين في قضية مضيق هرمز، لتسجل مدينة القدس من جهتها اليوم طرد إسرائيل وكالة الأونروا. وقد وصف وزير الأمن القومي إتمار بن غفير موظفي الوكالة في المدينة بالضالعين في الإرهاب. ماذا عن تداعيات هذه المجريات على الملف اللبناني الذي لا ينتظر فعالية الضغط الأمريكي على إسرائيل لتنفيذ اتفاق الإطار من وقف النار إلى الانسحاب وتوسعة المناطق التجريبية والجنوب على لهيبه من تفجيرات وتوغلات وقصف وتدمير؟ وإذا كانت المواقف التي أطلقت بمناسبة ذكرى مولد النبوي الشريف قد اختلفت في قراءاتها للمجريات في مواجهة المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان، يطل في المناسبة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مساء الجمعة المقبل ليطلق مواقف من المجريات. ولنبدأ بما سيقوله الأمين العام لحزب الله.
1: إذن بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية، كلمة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عند 8:30 من مساء الجمعة يتناول فيها آخر التطورات وفي المواقف. وفي ذكرى المولد النبوي الشريف كتب وزير الداخلية أحمد الحجار عبر أكس: نسأل الله أن يحفظ لبنان ويمنحه الاستقرار ويبقى موحدا ومتمسكا بالعيش المشترك والأمن والسلام. نائب رئيس الحكومة طارق متري كتب عبر أكس: بعض من هم على طرفين في المواقف السياسية يتشابهون في الجهالة أو المواقف المسبقة، يستعملون لغة الشتائم أو أخرى أقرب إلى المسب منها إلى المحاججة.
0: النائب أشرف ريفي رفض منطق من يقاتل ومن يفاوض، معتبرا أن هذا النهج لا مكان له في دولة سيدة ومستقلة، محذرا من محاولة جر لبنان إلى مسار إسلامباد بحيث تتولى إيران التفاوض نيابة عنه. وشدد ريفي عبر أكس على أن لبنان ليس ساحة ولا ورقة تفاوض لأحد، وأنه يفاوض عن نفسه وأن قراره يتخذ في بيروت لا في طهران. المفتي الجعفري الشيخ أحمد قبلان أكد أن لا وحدة وطنية في لبنان من دون عدالة تمثيلية وسياسية ومن دون معاداة سيادية لإسرائيل، وقال إن طبقة القرار السياسي في هذا البلد تضع لبنان بقلب أزمة وجود لا سابق لها وتصر على لعب دور يخدم المشروع الأمريكي مما يلزم للصهاينة للبلد، مع أن ذلك لن يمر حتى لو تحول الشرق الأوسط إلى رماد. وأضاف قبلان: ما زالت السلطة التنفيذية مذعنة للعبة الأمريكية لدرجة أنها تخلت عن صفاتها الوطنية فيما خص الجنوب وجبهة الدفاع عن مصالح وسيادة لبنان، ولا شيء اليوم يخدم الجيش الصهيوني أكثر من اتفاق الإطار الصهيوني بحسب تعبيره.
1: نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب رأى أن فشل المفاوضات مع إسرائيل هو نتيجة طبيعية لاعتماد وهم مبدأ توازن القوة بديلا من مبدأ قوة. ومما قاله الخطيب:
2: قد سلكت السلطة اللبنانية فيه طريقا هزاميا لمصلحة العدو، تخلت فيه عن عناصر قوتها ومن بيئة المقاومة التي أثبتت قدرة استثنائية على التضحية في القدرة على المواجهة حتى الشهادة، ومن جيش وطني أبي أبى الاستجابة لخيار السلطة في دفعه للصدام مع المقاومة أو أن يكون وسيلة لها في فتح الطريق أمام العدو أو أن يكون متراسا لحماية الاحتلال في تجربة المناطق التجريبية التي كان من المفترض أن تستند إلى عناصر القوة بدل أن تذهب للمفاوضات المباشرة رافعة يد الاستسلام والذل، فلم تكن النتيجة سوى مزيد من الفشل والخيبة.
1: العلامة سيد علي فضل الله دعا إلى ضرورة بذل كل الطاقات وتوحيد الجهود للوقوف بوجه التحديات والضغوط التي يتعرض لها هذا الوطن وإنسانه من خلال تعزيز الخطاب الوحدوي والوطني المتسم بالعقلانية والتوازن واحترام الآخر، وفتح آفاق الحوار معه بعيدا من خطاب الانفعال والتشنج والتعبئة المذهبية والعصبية. في جديد الميدان الجنوبي، التفجيرات الإسرائيلية سيدت الموقف واستهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة فان في دوحة كفر رمان. التفاصيل مع حسين معنا.
3: يواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على الجنوب اللبناني، وقد شن طيرانه الحربي بعد ظهر اليوم سلسلة غارات استهدفت المنصوري والمنطقة الواقعة بين طير حرفة ووادي حسن. كما لا يزال القصف المدفعي مستمرا، وقد استهدف اليوم بلدات زوتر الشرقية وأطراف ميفدون وبني حيان وسهل مرجعيون تحت تلة الحمامس، مما تسبب باندلاع الحرائق. كما استهدف القصف المدفعي وادي سلوكي ومحيط حداثة رشاف وحارس وأطراف زبقين وسربين والمنصوري. ترافق ذلك مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طالت حداثة وزوتر الشرقية لجهة ميفدون. كذلك واصل العدو الإسرائيلي عمليات التفجير ونسف المنازل في بلدات مركبة وحداثة وزوتر الشرقية وبني حيان وعيناتة وميس الجبل وبلدة حاريس خارج الخط الأصفر. وألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق بلدة ياطر وفوق بلدة زوتر الشرقية. إلى ذلك لا يزال الطيران المسير يحلق في أجواء العديد من القرى والبلدات الجنوبية وفي كل القطاعات. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: وفي معاينة للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، أفادت اليونيفيل بأنها تواصل تسجيل تدمير واسع للبنية التحتية المدنية في جنوب لبنان، شمل منازل ومدارس ومستشفيات وشبكات الكهرباء والمياه. اليونيفيل وفي بيان ثان أكدت أن فرع الارتباط يواصل التنسيق مع الجيشين اللبناني والإسرائيلي لتسهيل التحركات والحد من المخاطر في جنوب لبنان، وإذ أكدت أن فض الاشتباك سيبقى ضروريا حتى نهاية مهمتها مع انتهاء الولاية في 31 من كانون الأول المقبل. قالت إلى دور فرع الارتباط في فض الاشتباك ازداد أهمية في خلال فترات التوتر والتصعيد الأخير في الجنوب. أما بقاعان فسجل تحليق لطائرة استطلاع على مستوى منخفض جدا فوق قرى غربي بعلبك، وحقق طيرانا دائريا فوق قرى طريش مستار النبي رشادي وحدث بعلبك.
1: الأجواء العسكرية على هذه الحال. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن وثيقة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية أن الوزارة تستعد لإعادة دبلوماسيين إلى السفارات في الشرق الأوسط بعد إجلائهم قبل الحرب مع إيران. وفقا للوثيقة، فإن أول الموظفين الذين ستجري إعادتهم سيكونون للسفارة الأمريكية في لبنان، لأن العدد الإجمالي سيظل دون المستوى الكامل. وفي سياق دبلوماسي آخر، تعليقا على اعتبار تسوية إقامة السفير الإيراني محمد رضا شيباني في بيروت صفعة للفريق الذي قاد في الأيام الماضية حملة لمنع بقائه، دعت النائبة غادة أيوب إلى تغيير صفة العنصر الإيراني وعندها إبقائه لا بيقدم ولا بيأخر. إذن وعندها إبقاؤه ما بيقدم ولا بيأخر، معتبرة أن النتيجة واحدة وهي أن الحرس الثوري الإيراني في لبنان مغتصب الأرض والسلطة والسياسة.
0: يستعد لبنان غدا لاستقبال وفد اقتصادي إماراتي كبير برئاسة وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزويدي، يضم نحو 70 من رجال الأعمال وممثلي الشركات الإماراتية من قطاعات مختلفة. فالوفد يأتي لاستكشاف فرص الاستثمار في لبنان والشراكة مع القطاعين العام والخاص، والبحث في إبرام اتفاقيات مع مؤسسات وشركات لبنانية. وفي السياق أفيد باهتمام إماراتي بالقطاعات المرتبطة بالخدمات في المطار والمرافق والمعابر الحدودية. وإلى دمشق، حيث أعلن وزير النقل السوري يعرب بدر إثر لقائه بنظيره اللبناني فايز رسمي أن البحث تناول مشروع ربط السكك، وقال اتفقنا على تشكيل فريق فني للعمل على ترجمة ما بحثنا به إلى خطوات عملية. وأشار إلى أن هناك إرادة مشتركة بين سوريا ولبنان لإحياء الربط السككي بين البلدين. رسامي كشف من جانبه في مؤتمر صحفي مشترك أن الاجتماع كان مثمرا جدا، والهدف الأساسي النمو الاقتصادي والازدهار، وأن الربط السككي ينمي اقتصاد لبنان وسوريا، معلنا العمل على تطوير المرافق. وقال هناك دراسة ربط مرفق طرابلس بالعبودية نعمل على تحديثها.
1: صحيا أكد الوزير كان ناصر الدين في خلال لقائه وفد المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال أن الوزارة تعتمد مبدأ العدالة وعدم التمييز الحديث في تقديم الخدمات وتوزيع المساعدات، لافتا إلى أهمية إشرافها على مشاريع الدعم والهبات بما يضمن توجيهها نحو الاحتياجات الفعلية ويحول دون هدر الموارد أو إنفاقها في غير مواضعها. تربويا، طالب منسق حراك المعلمين المتعاقدين وزيرة التربية ريما كرامي بضرورة إصدار قرار اليوم قبل الغد بمنع تجديد الكتب المدرسية أو اعتماد نسخ جديدة في المدارس الخاصة والإبقاء على الكتب المعتمدة خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن الناس اليوم بأوضاع معيشية واقتصادية صعبة، هناك مهجرون وأسر عاجزة عن تحمل أعباء إضافية.
0: وفي إطار الحملات الرقابية على الأسعار، أفادت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بأن نحو 50% من مجموع محاضر الضبط منذ بداية العام ولغاية 21 من الجاري استهدفت المولدات الكهربائية.
1: أمنيا، دهمت دورية من مديرية المخابرات بعد سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية في بلدة بوداي بعلبك منزل أحد المطلوبين بجرم الاتجار بالمخدرات. ضبطت قرب المنزل سيارتين نوع بيك أب وفان بداخلهما كمية كبيرة من المخدرات ومواد أولية ومعدات لتصنيعها. أمنياً أيضاً، أوقفت قوى الأمن الداخلي فردين من عصابة تقوم بتنفيذ عمليات سرقة من داخل المنازل والمحال التجارية بواسطة الكسر والخلع في عدد من مناطق جبل لبنان. أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، العمل لا يزال جارياً لتوقيف باقي المتورطين في السرقة.
0: كشف مصدر رفيع للعربية عن أن أمريكا عرضت وقف الحصار ورفع العقوبات عن إيران مقابل فتح مضيق هرمز ووقف هجمات الوكلاء. هذا وتستعد حاملة الطائرات الأمريكية إبراهام لينكولن التي تقل نحو 5000 بحار وجندي من مشاة البحرية إلى الرسو في تايلاند الأسبوع المقبل بعد مغادرتها الشرق الأوسط إثر مهمة طويلة في خلال الحرب مع إيران. توازياً، أعلن مسؤول إيراني رفيع أن زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى طهران كانت مثمرة للغاية. وفي السياق، قال مصدر رفيع للحدث إن قائد الجيش الباكستاني أوضح لإيران أن اتهامات خرق مذكرة التفاهم تشمل الطرفين. وكالة رويترز نقلت عن وزير الداخلية الباكستاني قوله: نبحث مع إيران لإعادة تفعيل مذكرة التفاهم إسلام أباد لتسوية الصراع.
1: في طهران أيضاً، بحث وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي المشاورات السياسية المستمرة بين الجانبين والمساعدة في تعزيز السلام والأمن في المنطقة إلى جانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. ومع استمرار إيران بإغلاق مضيق هرمز، أظهرت بيانات شحن أولية اليوم أن سفينة واحدة فقط لشحن السلع عبرت المضيق أمس، وأدنى مستوى لعبور المضيق منذ 7 أيار الماضي. البيان لفت إلى أن بعض السفن أوقف أجهزة الإرسال والاستقبال في أثناء مروره تلافيا للعقوبات. هذا وتشهد محطات الوقود في طهران طوابير طويلة مع تفاقم نقص البنزين، مؤشر على الضغوط المتزايدة التي تواجه الاقتصاد الإيراني من جراء العقوبات الأمريكية على طهران بحسب فاينانشال تايمز. وأوضحت منظمة تحسين استهلاك الطاقة الإيرانية أن البلاد تواجه عجزا يوميا يبلغ نحو 15 مليون لتر مقابل طلب يصل إلى 135 مليون لتر يوميا.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار إلى أن إيران التي وصفها بالفاشلة لا تدفع رواتب قطاعات كبيرة من القوات العسكرية الإيرانية، في الوقت نفسه تقتل المتظاهرين وحتى أولئك الذين لا يشاركون في الاحتجاجات بمستويات غير مسبوقة من قبل، معلقا: إنها أزمة إنسانية ذات أبعاد هائلة ويجب وقفها الآن. وسط هذه الأجواء، قال مستشار رئيس الإمارات أنور قرقاش: على إيران العمل مع دول الخليج للتهدئة والبحث عن مخرج سياسي للحرب. المتحدث باسم الخارجية القطرية قال إن بلاده تواصل جهودها في الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران ولا جديد حتى الآن، معلنا أن دول الخليج كاملة مستعدة لكل السيناريوهات. مجلس الوزراء السعودي شدد من جهته على فتح مضيقي هرمز وباب المندب، مؤكدا دعم الحلول الدبلوماسية المستدامة وحرية الملاحة. واليوم علقت الخطوط الفنلندية رحلاتها إلى دبي بسبب مخاوف أمنية. وفي اليمن تدور مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي على جبهة كلابة شمال شرقي تعز.
1: انسحبت القوات الإسرائيلية من قلنديا بعد اقتحام استمر 6 ساعات أغلقت معه مقر الأونروا، هذا وأطلقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز بكثافة باتجاه المواطنين في مخيم قلنديا، حيث دارت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي عند مدخل المخيم. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن هذه الخطوة جاءت وفقا للقانون وبناء على توجيهاته، وأضاف لن نسمح لمنظمة كان موظفوها ضالعين بالإرهاب وهجوم 7 من تشرين بالنشاط في إسرائيل، ونعمل ضدها بكل الأدوات.
0: الأونروا قالت من جهتها إن دخول قوات الأمن المسلحة إلى منشأة تابعة للأمم المتحدة من دون إذن أو موافقة غير مقبول، مشددة على أن مركز تدريب كالانديا هو منشأة تابعة للأمم المتحدة تحميها الحصانات الممنوحة للمنظمة بموجب القانون الدولي. من القدس إلى الضفة الغربية، إذ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الجيش الإسرائيلي هو صاحب السيادة في الضفة وهو المسؤول عن تنفيذ قرارات المستوى السياسي، وأضاف أخذ القانون باليد لا سيما من قبل شخصيات عامة أمر مرفوض ويعرقل قدرة الجيش الإسرائيلي على التركيز على مهامه في مواجهة الإرهاب والتحريض.
1: أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس في خلال جولتها على مناطق سورية أن الجيش الإسرائيلي لن يغادر جبل الشيخ أو المنطقة الأمنية في سوريا ما دامت التهديدات ضد إسرائيل قائمة، موضحا أن القوات الإسرائيلية عملت ضد محاولات تركيا التموضع في سوريا وسط تهديد المصالح الإسرائيلية الأمنية. من سوريا إلى غزة، حيث جال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير في القطاع.
0: وفي المواقف، أكد وزير الخارجية المصري لسكاي نيوز عربية أن حماس والفصائل الفلسطينية وافقت على تسليم جميع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، مشددا على التزام بلاده بمعاهدة السلام مع إسرائيل. إلى العراق، فقد كشف مستشار رئيس الوزراء عن أن حصر السلاح سيبدأ تدريجيا بعد خروج التحالف في 30 من أيلول المقبل.
1: أفادت رويترز بأن روسيا مددت حظر تصدير الوقود حتى أيلول نتيجة الضربات الأوكرانية على المصافي، ردا على الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على بلاده. قال الوزير الكندي لشؤون التجارة مع أمريكا أن الحكومة تعتزم الإعلان عن رسوم جمركية انتقامية. وهل تسألين يا كارولين عن الأحوال الجوية؟ في الجو غيوم جزئية، ضباب كثيف على المرتفعات، نسبة رطوبة مرتفعة تزيد الشعور بالحر، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية. هل يشتعل بركان الأقليم الساخن؟ ماذا عن التداعيات على لبنان؟ كان في راديو راما في عناوينها تحديدا في عيد المولد النبوي الشيخ قاسم يطل مساء الجمعة في الذكرى المجريات في قراءات متضاربة. الجنوب على تصعيده، غارات توغلات وتفجيرات، واليونيفل فض الاشتباك سيبقى ضروريا حتى نهاية مهمتنا. واشنطن إلى إعادة دبلوماسيها إلى المنطقة ولبنان في المقدمة. وفد اقتصادي إماراتي كبير في لبنان غدا، ورسامني في دمشق مشروع الربط السكاكي وضع على السكة. باكستان خرق في المفاوضات مع طهران ودول الخليج لفتح مضيق هرمز فورا وجاهزية لكل السيناريوهات. إسرائيل تطرد الأونروا من القدس، ونتنياهو السيادة على الضفة الغربية لنا. كاتس في جولة على مناطق سورية، لن نغادر جبل الشيخ، وزمير يجول في غزة. وكان في راديو رما أيضا الأحوال الجوية. شكرا وإلى اللقاء.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: آخ خير، شو في؟
2: احكي لي يا ساكت، عمين عم تكذب؟
3: من فوق ليه بدعت لسانك؟
2: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: تبرد الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تعبورد
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تعبورد
5: لا كتير شوب، هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
6: تبرد تبرد تبرد تعب

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
2: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: بلا قيود،
4: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
3: حصريا من إذاعة سبوتنيك.
5: حين تغيب القيود تظهر الحقيقة كاملة. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى نافذة جديدة على الحدث من برنامج بلا قيود، نقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة.
6: وأنا نغم كباس. وفي حلقة اليوم،
5: العليمي يتوعد أنصار الله بضربات موجعة ويدعو لحسم دولي ضد إيران،
6: دعوة أممية لنشر قوات حماية دولية في فلسطين،
5: واشنطن ترفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتلغي تصنيف جبهة النصرة كمنظمة إرهابية.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
6: نبدأ التفاصيل من اليمن، حيث توعد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي بتوجيه ضربات موجعة لمراكز قيادة أنصار الله ردا على تصعيدهم ضد المنشآت المدنية بمأرب والمخا، ودعا خلال لقائه مسؤولا دفاعيا ألمانيا إلى مقاربة دولية حازمة ضد التدخلات الإيرانية وتجديد ملاحقة شبكات تهريب السلاح، مؤكدا على أن تأمين البحر الأحمر وباب المندب يتطلب دعم الحكومة لبسط سيادتها ورفض اليمنيين لوجود أي جماعة مسلحة تملك قرار الحرب والسلم خارج إطار الدولة.
5: وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في الاستديو الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور عبدو فازع الصيادي. أهلا بحضرتك سيادة العميد في برنامجنا بلا قيود، وأسألك عن أبعاد إعلان رئيس مجلس الحكم الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي استعداده لمهاجمة مواقع قيادة على طول خط المواجهة. ما هي القراءة الواقعية لوزن مجلس القيادة عسكريا على الأرض، وهل تمتلك قواته القدرة على حسب عمليات واسعة دون غطاء جوي مباشر من التحالف برأيك؟
7: نهني الشعب اليمني قاطبه والأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بذكرى مولد الرسول العظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والذي صادف يومنا هذا 12 شهر ربيع الأول. وردا على سؤالك، أنا أعتقد جازما بأنه لا يستطيع حتى مع وجود غطاء جوي من قبل التحالف، فما لم يحققوا التحالف في عدواني المباشر ب 17 دولة وغطاء جوي وضرب يعني عنيف من الجو والبر والبحر، لا يستطيع أن يحققوا المجلس الرئاسي حتى مع وجود غطاء جوي، لأن الشعب اليمني لن يقبل بوجود غزاة ومحتلين على أراضيه مهما كانت الأسباب. والشعب اليمني هو كما قيل عنه مقبرة الغزاة في هذا الشأن. يعني
6: الإعلامي أيضا يرى أن التحالفات الدولية عاجزة عن حماية البحر الأحمر بمفردها، برأيك يعني هل يمثل الهجوم البري رادعا لأنصار الله أم سيزيد من شراسة الهجمات على السفن؟
7: أنا يعني أقول وبكل حيادية وموضوعية وتجرد بأن هذه القوات هي سبب يعني عسكرت البحر الأحمر، وهي سبب المشكلة، وقد يؤدي تواجدها وعدوانها على اليمن مرة أخرى إلى إغلاق مضيق باب المندب وتأثر طرق التجارة الدولية وارتفاع الأسعار الذي قد يعاني منها العالم كله، كما هو حاصل في مضيق هرمز وارتفاع يعني أسعار النفط وعسكرت هذا المضيق في هذا الاتجاه.
5: وكيف سترد القوى الإقليمية الرئيسية ولا سيما السعودية وإيران والإمارات على تصعيد الصراع طبعا في ضوء أولوياتها الجيوسياسية الحالية؟
7: مع وجود أولويات جيوسياسية لهذه الدول، أنا أعتقد أن هذه الدول قد استنفدت يعني ما عندها في هذا الاتجاه، ولن يكون تدخلها اليوم وبالذات يعني السعودية والإمارات أقوى وأكثر شراسة من تدخلها في بداية العدوان، وبالتالي ستبحث من وجهة نظرية متواضعة يعني عن حلول سياسية تشارك فيها جميع الأطراف، لأن الحل العسكري في اليمن سيكون أكثر كلفة وسيكون أيضا أكثر خسائر من كل الجوانب الاقتصادية والعسكرية والأمنية، وبالتالي لن يؤدي إلى طرف منتصر تحت أي مسمى في هذا الإطار من وجهة نظري. يعني
6: نعم سيادة العميد، يعني الشرعية تتحدث عن استعادة مؤسسات الدولة كحل وحيد، ما الذي يعيق هذا الهدف؟ هل هي قوة أنصار الله أم الانقسامات البنيوية والسياسية داخل المعسكر الرئاسي نفسه؟
7: هذا الهدف اللي هو قوة أنصار الله أم الانقسامات البنيوية والسياسية داخل المعسكر الرئاسي، أنا من وجهة نظري أن الذي يعيق يعني هذا الحل يعني هو السببين معا، بالإضافة إلى أن الشعب اليمني لن يقبل غزاة أو محتلين على أراضيه تحت أي مسمى، وبالتالي سيقاوم أي حلول تنتقص من سيادته واستقلاله على أراضيه مهما كانت المسميات في هذا الإطار. يعني
5: سيادة العميد، أسألك في ظل التحذيرات الأممية المستمرة، ما هي التبعات الكارثية المباشرة لعودة المواجهات الشاملة على ملفات النزوح، الغذاء، حياة المدنيين؟
7: أنا أقول لك إنه العالم أجمع يعني لقد فشلت الأمم المتحدة في إدارة الملف اليمني بالذات يعني في الجانب الإنساني، وعلى التحذيرات الأممية من قبل الأمم المتحدة أن تعي وتدرك أن هناك تكلفة يعني كبيرة جدا سيدفعها الشعب اليمني نتيجة هذه التدخلات الخارجية السلبية الذي ستزيد كما قيل ويقال ستصب النار على الزيت ولن تؤدي إلى نتائج إيجابية في هذا الإطار. فلماذا يختار العالم أو دول الإقليم يعني الحلول الأصعب والأكثر تكلفة مع وجود الحلول الإيجابية التي تؤدي بالشعب اليمني بأن يتعايش وتوجد حلول سياسية تضمن حقوق كل الأطراف وتراعي سيادة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه وتؤدي حتما إلى تأمين الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وبالتالي تجعل من الشعب اليمني بدلا عن النزوح والكوارث الإنسانية أن يتعايش هذا الشعب أسوة بما حصل في رواندا وغيرها من الدول. وأنا أعتقد جازما أن الشعب اليمني أخيرا سينتصر لحقه في السيادة والكرامة والاستقلال مثله مثل بقية دول العالم.
6: الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور عبدو فازع الصيادي، شكرا لك.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
5: وإلى فلسطين، حيث دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا البانيز إلى نشر قوات حماية دولية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، واصف هذه الخطوة بأنها ضرورية للغاية في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتصاعد الانتهاكات بحق الفلسطينيين.
6: للنقاش في هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف الباحثة بالشأن السياسي والفلسطيني الدكتورة تمارا حداد. أهلا بك دكتورة تمارا معنا في برنامج بلا قيود. أبدأ من هذه الدعوات من الأمم المتحدة، يعني المقررة الخاصة بالأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي إلى نشر قوة دولية عاجلة لحماية الأراضي الفلسطينية. أكدت أيضا أن إسرائيل تواصل العمليات العسكرية في تحدي لوقف إطلاق النار. إلى أي مدى يمكن تحقيق دعوة لنشر قوات دولية فعلية في الأراضي الفلسطينية لحماية الفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة؟
8: أولاً نتيجة الانتهاكات التي تحدث اليوم في داخل إطار الضفة الغربية وقطاع غزة والمنطقة المقدسة التي فاقت الخطوط الحمراء التي أصبحت اليوم هناك خطورة شديدة على المواطنين الفلسطينيين، وبالتالي أصبح يستدعي هذا الأمر وجود حماية وتعزيز صموده وثباته على أرضه من خلال نشر قوات دولية تحمي الشعب الفلسطيني من الاضطهاد ومن الظلم. ولكن هذه الدعوة لن تلقى أي آذان صاغية، وتحديدا في الداخل الإسرائيلي، لأن كل من يسيطر على المعابر وكل من يسيطر على الجغرافيا ومن يسيطر على الدخول والخروج في أرض الضفة الغربية أو قطاع غزة أو أي منطقة جغرافية محتلة من إسرائيل، هذا يعني أن لا توجد هناك سماح لهذه القوات الدولية الدخول إلى المناطق المحتلة. وبالتالي هذه الدعوة هي دعوة إيجابية بحاجة إلى أن تأخذ بعين يعني الإرادة السياسية، وأن تأخذ بكل روح جدية وإرادة حقيقية من كل المجتمع الدولي، ليس فقط من شخص أو شخصين، وإنما تأتي دي من سياق خطة استراتيجية تضغط على الجانب الإسرائيلي باستخدام آليات أدوات سياسات سلوكيات حقيقية تستخدم للضغط على إسرائيل لإيقاف هذه الانتهاكات. إذا لم يكن هناك تعبئة دولية حقيقية وتأتي في سياق أن يكون استخدام كل الجهود والعلاقات وكل الضغوطات وفرض العقوبات على الجانب الإسرائيلي، تبقى الأمور كما هي بلا تأثير، ويبقى التأثير محدود ضمن سياق هذه الإدانات وهذه الدعوة. الدعوات هي مهمة، لكن الأهم الفعل، وفعلا الشعب الفلسطيني بحاجة إلى حماية، إلى نشر قوات دولية، وهذه القوات الدولية لا يجب أن تكون لمراقبة المشهد وحماية الشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات ووقف القتل ووقف الاعتقالات ووقف الضغط على الفلسطينيين للنزوح من أماكن سكنهم وطردهم من أماكن سكنهم. القوات الدولية هي تأتي في سياق مراقبة المشهد، وتعلم تماما من هو ينتهك أي بعد له علاقة بالأمن أو ينتهك أي بعد له علاقة بالإنسانية. أنا باعتقادي دعوة هي بحاجة إلى فعل، وهي مهمة جدا. الأهم الأكبر هي تنفيذ هذه الدعوة. إذا قطع غزة حتى هذه اللحظة خطة السلام التي تحت إطار الولايات المتحدة الأمريكية وفيها جزء إدخال القوات لحفظ الاستقرار أو القوات الدولية، حتى هذه اللحظة لا توجد هناك أي بوادر لإدخالها، وهناك رفض إسرائيل لإدخالها، وهناك رفض لعدم حتى مستوى قبول في هذه الفكرة في داخل قطاع غزة. فكيف سوف يكون في الضفة الغربية التي إسرائيل مسيطرة عليها جغرافيا وأمنيا وسياديا، وكل الاتجاهات مسيطرة عليها إسرائيل؟ فأعتقد الوضع خطير جدا إذا لم يكن هناك تحرك عاجل حقيقي، يعني يكون هناك فعلا ضغط على الجانب الإسرائيلي لإيقاف هذه المخططات التي أصبحت اليوم تضر بالوجود والهوية الفلسطينية.
5: إذا عدنا دكتورة إلى التاريخ والمحاولات التاريخية السابقة للأمم المتحدة، بماذا ساعدت الأمم المتحدة في حل هذا الصراع برأيك؟
8: أنا باعتقادي كل القرارات التي خرجت من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لم تنفذ أي قرار ولا أي نوع من القرارات التي بدأت منذ عام 1948 والتي ابتدأت بقرار 181 لتقسيم المنطقة عربياً وإسرائيليا، وأن يكون هناك القدس الشرقية للفلسطينيين والقدس الغربية لإسرائيل. لم تنفذ أي قرار لا لوقف الاستيطان ولا كل القرارات التي تشير إلى إنهاء الاحتلال، ولا القرارات التي أشارت إلى أن الأرض الفلسطينية هي محتلة، ولا أي قرار يشير أن مثل 2-3-3-4-2-4-2، كلها قرارات تأتي في سياق هباء منثورة فقط يوضع على رف ولا ينفذ منها. لماذا؟ لأن القرارات تأتي في سياق البند السادس، لا توجد هناك فرض حقيقي على إسرائيل لوضعها بالبند السابع وفرض العقوبات عليها، رغم أن إسرائيل يتجزأ من المنظومة الأممية للأمم المتحدة. هذا القرار 146 يجب أن تنفذ القرارات الأممية، حسب 147 عليها أن تفرض عليها عقوبات على إسرائيل إذا لم يكن هناك تنفيذ لإسرائيل هذه القرارات. وبالتالي المجلس الأمن الدولي أصبح مجلسا يعني لا يعطي أي نتائج إيجابية. أصبح عقيما يعني بلا أهمية لوجوده، وبالتالي أصبح يعني يأتي في سياق المنظر التجميلي لأواقع الديمقراطية وواقع العدالة، لكن على أرض الواقع وفقط وجوده شكليا يأتي في إطار الإدانات وعدم وجود أي نوع من الإجراءات توقف إسرائيل عن تنفيذ مخططاتها.
6: كيف يمكن أن يغير النشر المحتمل لقوة دولية موازين القوى في المنطقة؟
8: أولا نشر القوات الدولية طبعا هو هذه خطوة مهمة جدا لنشرها في داخل إطار الضفة الغربية حتى تعزز الأمن والاستقرار في داخل إطار الضفة الغربية، وهذا ما ينعكس على الأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط. وإذا انعكس هذا الأمر على منطقة الشرق الأوسط هذا يؤتي في سياق تعزيز واقع السلام الحقيقي وليس السلام الوهمي الذي يأتي في سياق التطبيع بلا نتائج إيجابية لشعوب المنطقة. أعتقد الضفة الغربية أصبحت في صراع يستدعي فعلا توقف الجميع. إذا محيت الجغرافيا الفلسطينية أعلمي تماما أن الجغرافيا العربية سوف تمحى كما يحدث اليوم في جنوب سوريا وجنوب لبنان وما يحدث في المنطقة برماتها. يعني هذا خطورة الموقف تستدعي الكل يتحرك على صعيد رجل واحد، موقف عربيا منسقا واحدا وموقفا دوليا منسقا واحدا لإيقاف هذه المخططات التي أصبحت اليوم تدور في كل منطقة لإعادة هيكلية شرق أوسط جديد يناسب إسرائيل طبعا والقوى التي يعني تحت إطار إسرائيل. وبالأحرى أن نشر هذه القوات نعم تعيد واقع الحماية، الصمود، الحفظ، الاستقرار، حماية الشعب الفلسطيني كلها تعيد لهذا السياق. لكن إن بقيت الأمور كما هي فتبقى الأمور في صراع مستمر ومحتدم لإشعال المنطقة.
5: وأسألك أيضا عن عواقب الإبقاء على الوضع الحالي لفلسطين على الشرق الأوسط طبعا في ظل هذا العجز الإقليمي والدولي.
8: أنا باعتقادي المنطقة تأتي في سياق توصف في مشهد أن مؤشرات الحرب الإقليمية هي قادمة لا محالة، متى سوف تدق ساعة الصفر لا أحد يتنبأ في هذا السياق، لكن المؤشرات تشير في بداية العام المقبل لا أحد يتنبأ، ولكن كل المؤشرات تشير إلى تصعيد وليس احتواء، لأن هناك قبيل انتخابات إسرائيلية، إسرائيل تصعد في منطقة جنوب لبنان تل الطهر وغيرها، تصعد في سوريا، تصعد في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومعنى نتنياهو بالتصعيد هو عودة الخيار العسكري في الملف الإيراني. لذلك أنا باعتقاد المنطقة قادمة على تصعيد ومؤشراتها وخطورتها على المنطقة وعلى العالم برمته ليس فقط على منطقة الشرق الأوسط. عدم وجود حل للقضية الفلسطينية وبقائها مفتوحة كما هي في الوقت الحالي هذا يعني مستقبلا أنه سوف تبقى المنطقة ضمن صراع مشتعل واشتعالها سوف تمس الجميع، ليس فقط تمس أمنا واحدا، أمن دول الخليج، دول عربية، حتى العالم برمته، حتى أوروبا ذاتها، حتى كل سوف يتأثر بهذه الحرب الدائرة المستمرة التي لا تتوقف عند حد معين.
6: أنتقل إلى تصريحات نتنياهو، يعني دكتورة تمارا قال إنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية في غزة أو الضفة ما دام هو في السلطة. هل تعتقدين أن شخص نتنياهو فقط هو ما يمنع إقامة دولة فلسطينية؟
8: أنا باعتقادي الدولة العميقة في العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وفي إسرائيل هم يرفضون تشكيل الدولة الفلسطينية، لأن هناك مشروع بناء دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، وبالتالي هذا له بعد أيديولوجي ديني، يؤمنون أن لابد بناء الدولة حتى يخرج المنتظر أو يخرج المهدي أو غيرها من الأمور، لا علاقة بعد دينيا أكثر من بعد سياسيا أو أمنيا أو عسكريا. لذلك الرفض ليس فقط من نتنياهو، هناك دولة عميقة في إسرائيل ترفض، يعني المعارضة ترفض ونتنياهو يرفض. إيزن كوت كان صريحا قبل يومين أشار لن تشكل دولة فلسطينية، ولا بنت ولا نتنياهو ولا بن جفير ولا غيرهم، هناك اتفاق على أن لا تشكل الدولة الفلسطينية، هذا اتفاق للأسف يعني هو جاء اتفاقا عالميا أن لا تشكل الدولة الفلسطينية، حتى لو كان اعترافات هذه الاعترافات لا تعطي أي نتائج إيجابية، يختلاف هناك كل بين الاعتراف والإنشاء. لذلك إسرائيل دائما يشير هنا لن تنشأ الدولة الفلسطينية، يعني لن تنشأ جغرافية فلسطينية محددة، إذا إسرائيل هي سوف تمتد أبعد من أراضي فلسطينية محتلة، سوف تكون أبعد من ذلك. لذلك آلية رفض الدولة تأتي في سياقات أعمق مما نتصور أن نتنياهو يرفض هذه تشكيلة الدولة الفلسطينية.
5: وفقا للخارجية الأمريكية ترامب أوضح أن واشنطن لا تؤيد ضم إسرائيل للضفة الغربية، إلى أي مدى يمكن أن يتصرف منفردا ضد هذا الضم؟
8: أنا باعتقادي أن ترامب فقط يتحدث عبر الإعلام، هو يعي تماما أن الضم التدريجي والضم يأتي في خطوات ميدانية، ويتحدث فقط حتى لا يغضب الرأي العام الداخلي، لا يغضب أصدقائه حلفائه تحديدا دول الخليج من بينها الإمارات، لأن أحد شروط التطبيع أن لا تضم الضفة الغربية. لكن على أرض الواقع الضم جاري، التهجير جاري، التغيير الجغرافي جاري، والتغيير الديموغرافي جاري، وبالتالي دون الإعلان الرسمي عن الضم أصبح هناك ضما حقيقيا، لكن لا توجد هناك خطوات فعلية، إجراءات حقيقية من قبل أمريكا لإيقاف هذا الضم، وبالتالي إسرائيل هي تبقى تتمادى في الضم، لأن لا توجد هناك رادع حقيقي لإيقاف إسرائيل عن ضم الضفة الغربية. وبالتالي موقف ترامب هو موقف معروف تماما، يعني موقف متناقض ذات ازدواجية المعايير، لا يتحدث بشكل صراحة، يتحدث إعلاميا لكن واقعيا يختلف كليا عن الإعلام الذي يخرج منه وتصريحاته وخطاباته التي يتحدث بها.
6: أيضا دكتورة تمارا، إسرائيل أعلنت بدء جيشها بعملية إخلاء وهدم مجمع الأونروا في كفر عقب شمالي القدس. ما أهداف إسرائيل من تدمير هذه المنظمة؟ يعني لاحظنا أنها منذ البداية تحارب الأونروا.
8: أولا، منظمة الأونروا هي تعبر عن قضية اللاجئين، وبالتالي هم يريدون إنهاء هذه القضية بكل حذافيرها، وأي هيئة تتصل بهذه القضية إنهاء. الهدف هي هدف سياسي، إنهاء قضية اللاجئين، إخراج المواطن من المخيمات وإعادة هيكلية المخيمات حتى لا تعبر عن طبيعة مخيم ولا تعبر عن قضية اللاجئين. والهدف الأكبر أن لا تقدم الخدمات للفلسطينيين، لا تقدم هذه بعض الخدمات الصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها من الأمور. اليوم هناك استهداف لهذه الهيئات، وأعتقد هذا الاستهداف يأتي في سياق ومنهج وليس فقط تكتيكيا انتخابيا. الهدف هو إنهاء كل المخيمات في داخل إطار الضفة الغربية حتى لا يعود اللاجئ إلى أرضه، كما قرار 194 الذي يشير عودة اللاجئين إلى أرضهم. هم يريدون إنهاء هذه القضية تماما من كقضية فلسطينية وقضية سياسية وقضية إنسانية وقضية لها علاقة ببعد الخروج الفلسطيني من أرض عام 1948.
5: الباحثة بالشأن السياسي والفلسطيني الدكتورة تمارا حداد، كنت معنا ضيفة عزيزة في برنامج بلا قيود.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
6: من فلسطين إلى سوريا، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية رسمياً رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بالتزامن مع إلغاء تصنيف جبهة النصرة كمنظمة إرهابية عالمية وشطبها من قوائم الحظر المالي التابعة لوزارة الخزانة.
5: لإلقاء الضوء على أبعاد هذا القرار وتداعياته، يسعدنا أن نرحب بالنائب السابق في البرلمان اللبناني أستاذ القانون الدولي الدكتور نزيه منصور. أهلا بحضرتك دكتور نزيه في برنامجنا بلا قيود. وأبدأ معك من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة رفعت اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. طبعا كما رفعت وزارة الخارجية الأمريكية أيضا تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص. دكتور، بداية، ماذا وراء هذا القرار؟ ما هي دوافع واشنطن وراء هذا القرار؟
9: يعني بين يوم وآخر يصدر كثير من القرارات عن الخزانة الأمريكية، تضع فلان وتشطب فلان وتحذف فلان، وإلى ما هنالك بتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتمد أساليب جديدة كونها تحولت إلى قطب عالمي في القانون وفي الاقتصاد وفي المال وفي الأمن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، يعني مع الأسف الشديد. لذلك هي ما نشهده الآن في موضوع سوريا تحديدا والعلاقات الإسرائيلية الصهيونية واللقاء الذي حصل بالأمس ما بين وزير خارجية ورئيس جهاز أمن المصاد الإسرائيلي. يعني هذه مفارقة حتى في الشكل، يعني دائما عندما يكون هناك مفاوضات أو حوار يكون هناك، إذا كان وزير خارجية لابد من أن يكون قبله وزير خارجية، مخابرات. يعني كذا عندما كانت سوريا خارج المنظومة الأمريكية، عملت الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحصار، إلى فرض عقوبات على النظام السوري، نظام حزب الله، وأطلقت يد هذه الجماعات الإرهابية من النصرة إلى القاعدة، جبهة تحرير الشام، وكل هذه الفصائل التي عرفها لبنان وسوريا والعراق في خلق حالة من الفوضى وحالة من من انعدام الامن. وفجأة يصار الى تفيء النظام السوري وتسليمه الى يعني احد قادة هذه الفصائل الذي اعتقل ايضا في العراق بتهمة الارهاب، وحيث كان يحمل اسم ابو محمد الجولاني، وبه يتحول من ابو محمد الى الرئيس احمد الشرع، يجلس الى مباشرة مع جانب الرئيس الامريكي ويدخل البيت الابيض من بابه الخلفي، وبدأت تتنازل الامور بتتصاعد الامور نحو تكريم سوريا على المستوى الحكومة المؤقتة، وتركه يتفكك بالداخل من خلال دخول الكيان الصهيوني واحتلال أراضي واسعة من الأراضي السورية باتجاه الجنوب، حتى أصبح على بعد بضعة كيلومترات من العاصمة.

0: ما بين تركيا والسعودية وباكستان. إذا يعني رفع العقوبات عن هذه عن كل من سوريا كدولة، يعني أمر ممكن أن يؤخذ بعين الاعتبار. أما النصرة ومخلفاتها وكل ما أنتجته هذا أمر عجيب غريب.
1: بنفس السياق، كيف سيؤثر هذا القرار على وتيرة تعافي سوريا من الأزمة ورفع العقوبات المفروضة عليها برأيك دكتور نزيه؟
0: لن يكون له آثار إيجابية كما تحلم الحكومة السورية المؤقتة، لأن هذا الموضوع بحد ذاته ليس هو الأزمة الوحيدة. هناك أزمة وطنية داخل المجتمع السوري، أن لدينا أصبح يعني هناك انقسام، هناك تفكك داخلي على المستوى الوطني لطابع قومي وطابع طائفي مذهبي، تداخل الأمور فيما بينها، تعدد المنظمات والفصائل التي تنتشر على الأراضي السورية هي الأساس. يعني لم يكن هناك قاعدة أساسية ينطلق منها حكم السوري هي بالدرجة وهي الوحدة الوطنية، وأما كل ذلك يذهب هباء، كمن يريد أن يملأ برميل من الماء وهو مفقود. يعني كانت عم تصب ماء في إناء مفقود في برميل في أي شيء. لذلك هذا يعني مجرد حالة إعلامية أكثر ما هي حالة عملية. يعني ما في داعي أنه يرفع العقوبات، لأن هم بالنتيجة هم يعملون على الأراضي السورية بشكل واضح وصريح. حتى أن يعني الإخوان المسلمين هم على اللائحة الرابعة، وهذا هو النظام في تركيا، هو نظام إخوان المسلمين يعني رئاسة رجب طيب أردوغان. كذلك الأمر في قطر، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تصنف وفقا لمتابعيه، وهي تحاول أن تبقى رسائل إلى الكبار وإلى الصغار من خلال بعض هذه العناوين وهذه الإعلانات، أنه والله نحن رفعنا العقوبات فيها على هذا المعلم أو هذه التنظيم أو وضعنا عقوبات على هذا. هي يعني تتكلم مع الصغار وتتجاهل الكبار، لأن الكبار تصب في المصلحة التي تخدم المصالح الأمريكية. هي حتى الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن لها أن تتخلى عن توجهاتها وعن استراتيجيتها في إيجاد خلافات وتفكك داخل المجتمع الوطني. كلما كانت المنطقة في حالة من الضعف والتفكك، هذا يخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية.
2: وإلى أي مدى يمكن لشرعية القيادة السورية الجديدة بنظر الولايات المتحدة أن تحفز تدفقا حقيقيا للاستثمارات الأجنبية وتساعد في التغلب على تبعات عزلة البلاد الطويلة؟
0: أي استثمار، يعني خاصة أن هناك قاعدة أيضا، هناك قاعدة اقتصادية أن الاستثمار يحتاج إلى الاستقرار، وأن رأس المال هو جرام، يريد حالة من الأمن، يريد حالة من الاستقرار. هل أن سوريا وصلت إلى هذه المرحلة من الأمان والاستقرار؟ يعني من بضعة أيام عندما حاولت يعني القيادة السورية المؤقتة مع النظام التركي هيك زيارة لأحد المطارات، يعني أحد المطارات، وعند الكيان الصهيوني يقصف مباشرة ويودي رسائل، وفي اليوم التالي يسار إلى لقاء مباشر ما بين وزير الخارجية ورئيس الموساد جهاز الأمن المصاري الإسرائيلي. إذا لم يكن هذه الحالة الاستقرار الداخلي، عندئذ يكون هناك حوافز تعطى للاستثمار الخارجي الذي يريد أن يستثمر داخل سوريا. فكل العوامل هذه إذا لم تتوفر، لا يمكن مهما بلغت يعني هذه القرارات اتخذها الوزارة الأمريكية، سوف تؤدي إلى استثمار وإلى تشجيع الاستثمار داخل السودان. هناك زيارات ولقاءات من رجال الأعمال وما رافق ذلك، لكن إذا لم تصل السورية إلى مرحلة من شبه الاستقرار، إن لم نكن الاستقرار دائم، لأن حتى هذه التنظيمات المتوجهة على الأراضي السورية يبقى مفتاح عملها وإيقافها باليد التي أنتجتها، التي صنعتها، والتي ساعتها في سوريا وفي كثير من الأمان. لكن نشهد الآن حتى يعني في الصراع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية، بعد أن انتشرت في الحرب التقليدية التي كانت تخافصها

0: فجأة إلى الحرب الاقتصادية. ولذلك الآن هي تريد أن تبقى سوريا، ولكن أن لا تبقى في حالة من العافية. حتى روسيا الاتحادية وأوكرانيا، من الذي خلف هذه الحرب المدمرة التي أصابت كل من الشعبين الأوكراني والروسي، وهم اعتبرناهم من حيث نفس ذات القومية، ذات الدين، ذات الطائفة وتاريخ ما بينهما، ولكن الولايات المتحدة ماذا اعتمدت؟ اعتمدت في مواجهة روسيا الاتحادية التي كانت تتقدم وكانت تسلسل وتعود إلى المساحة الدولية لتكون لاعبا أساسي، لأن تم حق هذه الفتنة التي أصابت كل من أوكرانيا، ولم تنتهي ولم تحسب يعني حتى تداعياتها فقط عليهما، بل كانت شملت أيضا الاتحاد الأوروبي، يعني الذي هو الآن في حالة لا يحسد عليها من خلال هذا السنة. فكيف تنظر إلى سوريا؟ هل يمكن الولايات المتحدة الأمريكية أن لها مصلحة أن تكون سوريا معافية دولة بكل معنى الكلمة؟ تملك القدرات، ولكنها قد تحملها أعباء كثيرة من خلال المؤسسات الدولية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، كل هذه المنظمات، وأيضا الصناديق العربية تقديم قروض بفوائد عالية. عندما تتحول سوريا، يمكن البلد الوحيد بالسابق لم تكن بحالة مدينة، بينما الآن هذا التنازع وهذا التدهور، رغم ما نشهده يعني من كل هذه يعني هالبروباغندا، انه زيارات وقبلات ولقاء وكل هذا الكلام، كل هذا لا يفيد سوريا، ان لم تعتمد سوريا كونها بلد يعني فيها خيرات، فيها مساحات واسعه، تملك كل الامكانيات من موارد طبيعيه ان تستعيد عافيتها من النفط، من القمح، من كل موارد، سواء على المستوى الزراعي او صناعي، وبلد بموقعه الاستراتيجي في المنطقه باستطاعات، لو ترك من دون أن يكون هناك هذا الصراع عليه، دون أن يكون ساحة دولية، يعني أؤكد أنها باستطاعتها أن تكون رائدة في المنطقة، ولكن لا يسمح لها أن تصل إلى هذه المرحلة.
1: ولكن يا دكتور نزيه، يعني كيف سيؤثر تغيير الموقف الأمريكي من سوريا على موازين القوى والتفاعلات الاستراتيجية بين اللاعبين الرئيسيين الآخرين في المنطقة؟
0: يعني الآن كل الأنظار تتجه إلى كل من الصراع الأمريكي الروسي، الأوكراني الروسي، وكيف سوف ينتهي، هل سنستمر أيضا فيما يتعلق بمضيق هرمز الذي يقرر على مستوى الإقليم أن يكون أي هو نتائج الصراع على مضيق هرمز، من الذي سوف يسجل النقاط أكثر، من الذي سيخرج من أقل ما يمكن من الخسائر في مضيق هرمز، عندئذ يصار إلى تغيير مستقبل المنطقة. هل القوات الأمريكية ستبقى من خلال قواعدها المنتشرة في معظم الأنظمة العربية، هي سوف تستمر، أو أن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن مخرج للخروج من هذه المنطقة وتتعامل معها بالتنخ الاقتصاد باعتماد الأساليب التي تخدم مصالحها من دون أي كلفة عسكرية؟ إذن يعني نحن الآن في مرحلة تختلف عما كانت عليه في السابق، أن الحروب العسكرية والطائرات وكذا، يعني اليوم يعني بين الطائرة التي كلفتها يعني عشرات الملايين الدولارات، وبين هذه المسيرات التي حجمها لا تتجاوز يعني أصابع الإيدين، نراها تقوم بعمليات عسكرية تحضرها مهما بلغ بالفرنسي. لذلك الآن العالم هو كلها في مرحلة تكون جديد، يعني سوف يحددها المستقبل من خلال إنهاء هاتين الحربين، التي سواء كانت في بين بآسيا أوروبا أو في المنطقة العربية الإسلامية.
2: وكسؤال أخير لابد من التطرق إليه، عن آفاق تفعيل برامج عودة اللاجئين السوريين ودمجهم اجتماعيا واقتصاديا في ظل انخفاض هذا الضغط السياسي الخارجي على دمشق.
0: يعني عودة السوريين إلى سوريا، وأظن أن سوف يعود كل الذين نزحوا من سوريا والذين هاجروا، منهم من هاجر واستقر حتى في دول الجوار أو في الذي ذهبوا إلى أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية، سوف تأخذ يعني سوف الدول التي هي ساعدت هؤلاء مؤقتا سوف تفرز هؤلاء بين من هو يخدم مصالحها من أصحاب يعني من أصحاب الكفاءات العالية وهي بحاجة لها. وأيضا في البعض منهم الذين تستخدمهم كي يتعامل لأن هي تفتقر إلى هذا الأمر خاصة فيهم. وكذلك الأمر فيما يتعلق بالأمن سيعود إلى سوريا الأشخاص خاصة الذين لا ينفعون هذه الأنظمة ولا هذه الدواء عندئذ هو يعني عودة السعيد إلى قراهم يعني سوف تختلف الأمور عندنا يعني نتحدث عن مرور 15 سنة من التهجير يعني هناك أصبح هناك أكثر يعني تقريبا هناك جيل من الشعب السوري ولد في سوريا ومنهم أيضا من كان مثلا كان ابن 15 أو 10 سنوات تطبع بالمجتمعات الأخرى فلا أظن أنه سوف يعود إلى سوريا ويستطيع أن يتأقلم بهذه السرعة أو يتطبع بالواقع لأنه لعاش في المدن وهو الآن يعود إلى الأرياف للعمل في الزراعة هناك يعني لابد من إيجاد حوافز هذه الحوافز التي تعطي لهؤلاء وتأمين الحد الأدنى من الخدمات من الخدمات التي تساعدهم في الاستقرار في البلاد ولكن حتى هؤلاء سوف يكونون أيضا عبء على النظام السوري وعلى الحكومة السورية الوضع السوري الآن في مرحلة لا تحسد عليها تحتاج مزيد من الوقت إذا استمر هذا الحكم داخل سوريا نتحدث عن حكومة مؤقتة يعني هذه الحكومة المؤقتة عادة في أي بلد بالعالم بتروح لست أشهر وسبعة أشهر وثمانية أشهر شهرين نحن مضى يعني السنة الماضية يعني من 24 لهلا السنة الماضية تقريبا سنتين حتى الآن لم نشهد أي شيء في هذه الحكومة المؤقتة ولا يبدو أنها في القريب العاجل سوف يتغير الوضع يعني لا يوجد هناك استقرار لا يوجد استقرار داخلي يعني حتى الانتخابات التي الانتخابات التشريعية التي حصلت يعني ليست التشريعية ساهمت فيها وأعطت هيك أقرب إلى صورية الانتخابات وأكثر ما هي فعلا انتخابات فعلية هل هناك الآن في سوريا أحزاب تشارك في الانتخابات ذات طابع وطني طابع قومي أو وعلماني لا نحن نجد أن هذه الجماعات التي وضعت على لوح الأرهام هي الآن التي تتصدر السلطة في كل مفاصلها
1: النائب السابق في البرلمان اللبناني أستاذ القانون الدولي الدكتور نزيه منصور شكرا لك
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى العراق حيث يسعى إلى استكمال خطوات انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية في مسار قد يفتح أمام الاقتصاد العراقي فرصا أوسع للوصول إلى الأسواق الدولية وتنويع صادراته وجذب الاستثمارات الأجنبية
1: بالتزامن مع مساع لتقليص الاعتماد على النفط وإعادة تنشيط القطاعات الإنتاجية والتجارية وهو ما قال عنه المتحدث باسم الوزارة محمد حنون لسبوتنيك
4: أنجز العراق جملة من الإجراءات لغرض الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والعراق أجاب على 179 سؤالا للمنظمة لأعضاء المنظمة لغرض الانضمام تتعلق بالقوانين وطريقة تنظيمها بحيث تكون مطابقة للقوانين التي تعمل بها منظمة التجارة العالمية الوفد العراقي الذي يتكون من السيد وزير التجارة رئيس الوفد ويمثلون كل الوزارات والجهات العراقية القطاعية عمل على مدى السنوات الأخيرة في الحكومة السابقة على معالجة كثير من الأسئلة والمتعلقات التي وضعتها منظمة التجارة بالتنسيق مع الجانب السعودي الذي كان يرعى مشاركة العراق في هذه المنظمة والعراق أنجز الآن العديد من الملفات التي تتعلق بالأسئلة المطروحة أو بتساؤلات أعضاء منظمة التجارة العالمية قدمنا مقترح الآن لغرض قيام السيد وزير التجارة رئيس اللجنة العراقية بزيارة جنيف واللقاء مع منظمة التجارة أعضاء منظمة التجارة العالمية لإنهاء كافة المتعلقات المتبقية لدى المنظمة من تساؤلات ومن إشكاليات قد تجدها مناقشتها مع الوفد العراقي ننتظر استجابة المنظمة لغرض الانتهاء من هذه الملفات التي استطاع الوفد العراقي حسم جميعها من خلال الإجابة على التساؤلات التي وضعتها المنظمة بعدد 179 سؤال أو من خلال ما قدمته الوزارات القطاعية من ملفات أنجزت بشكل كامل وهي تؤكد أحقية العراق في أن يكون عضو فعال في منظمة التجارة العالمية بعد أن كان عضو مراقب طول السنوات الماضية
2: بدوره قال تاجر عراقي وممثل عن غرفة تجارة بغداد محمد الأسدي لسبوتنيك:
5: بالنسبة لانضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية في الوقت الحاضر هسه، بالوقت الحاضر أنه هسه العراق ما عنده يعني تصدير غير بس النفط الوقت الحاضر، بس النفط. أنا أعتبر أنه هذا الاتفاق حاليا هو يعني مو وقته. أول شيء الدول الأوروبية التصنيع مالتها قاعد يصير بجنوب شرق آسيا، الصين، الهند، باقي الدول. البراند مثلا اليوم أي براند ما نقول من نذكر أسامي يصنعوه هناك فد $10 $8 $15 يجي يصدر لنا ب 300 ب 200 دولار $150. زين احنا بهذا يعني العملية أنه صرنا مركز تسويق بس للمستوى والطبقة الراقية. زين حندخل بقيود، الدولة هي مسوية لنا قيود كتجار، احنا صار لنا 3 سنوات قيود أثر قيود، كوج جهات تريد تسوي التجارة إقطاعية، واليوم هو الترتيب هذا قاعد يصير، لأن أنا اليوم من أريد أستورد أدفع مثلا جمرك وضريبة قبل التحويل أثناء التحويل. زين أنا الضريبة البضاعة من يضمن لي توصل بسلامات وهاي المنطقة عالية، يومية بواخر مضروبة، البواخر قاعد تتأخر 3 أشهر و4 أشهر و5 أشهر والبضاعة ما قاعد توصل. فالتاجر شنو ضمان اليوم، المواطن العراقي شنو الضمان اللي عنده اليوم؟ كل المستشارين رئاسات الوزراء القديمة والجديدة ما قاعد يعطون حلول للمواطن الضعيف أو المواطن الوسط. إحنا الشعب العراقي كان أغلبيته طبقة وسطية، نسبة الفقر به ما تتجاوز نسبة مئوية ضعيفة، نسبة الغناء البي هم نسبة مئوية ضعيفة. 90% من الشعب العراقي كان طبقة وسطية، طبقة وسطى عايشة ومرتاحة ومأتلفة ووضعيتها. اليوم الطبقة الوسطى نزلوها دنوها، التجارة صارت حصرية. ليش؟ أكو أموال طائلة، أموال المال السياسي دخل بمجال العقارات، دخل بمجال الأراضي الزراعية اللي المواطن مشتري بيها وراحت فلوسها وما قاعد يعرف شو. ماكو أي حل إله، يوميا فلشين بيوت، دخل بالمطاعم، دخل بالمولات، دخل بالعقارات، هسه دخلوا بالتجارة. لازم الدولة، دولة رئيس الوزراء لازم ينظر للشيء الصحيح. اليوم عندنا قيود، إذا دخلنا بمنظمة التجارة العالمية بالوقت الحاضر، أنا ما أقول لك باكر وعقبة وهذا، لا، بالوقت الحاضر إحنا حنضيف فوق التعلاوة تعلاوة.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وفي المغرب تبحث دراسة زكرياء حلوي الباحث في القانون بالمغرب هجرة الشباب المغربي وأزمة المستقبل قراءة في أحداث سبتة التي جرت في يوليو تموز الماضي، في الدلالات التي كشفت عنها محاولات العبور الجماعي نحو مدينة سبتة، ولا تتوقف عند الهجرة باعتبارها انتقالا جغرافيا أو نتيجة مباشرة للبطالة وضعف الدخل، بل تنطلق منها لطرح سؤال أوسع يتعلق بعلاقة الشباب المغربي بالمستقبل ومدى ثقته في إمكان تحقيق الاستقرار والارتقاء الاجتماعي داخل بلده.
2: للبحث في عمق هذا الملف وتداعياته ينضم إلينا المختص في شؤون الهجرة واللاجئين والمحامي الأستاذ أشرف ميلاد. أهلا بحضرتك أستاذ أشرف في برنامجنا بلا قيود، وأبدأ معك مما تشير إليه أحداث سبتة الأخيرة التي لم تعد مجرد هروب من بطالة أو ضيق ذات اليد، بل أصبحت حسب دراسة حديثة مؤشرا على أزمة ثقة عميقة بين الشباب ومستقبلهم داخل أوطانهم. أسألك، هل يعني ذلك أن الإصلاحات الاقتصادية في الرباط لا تزال معزولة عن الاحتياجات الفعلية للسكان، وأن الهجرة قد تحولت من مجرد سعي وراء تحسين الدخل إلى أداة للاحتجاج الاجتماعي العنيف؟
6: بالتأكيد حتى أي برنامج إصلاحات اقتصادية لازم يأخذ زمنه، فاحتياجات الناس طبعا في ظل الأزمات الاقتصادية وحالة التضخم، أنا طبعا بروح المغرب بشكل شبه مستديم يعني، وشاف طبعا أن الأسعار تأثرت بشكل خطير جدا، شكل دراماتيكي لو جاز أن احنا نقول يعني. طبعا يعني دي حاجة معروفة حتى في شمال أفريقيا، الميل دايما للجانب الأوروبي يعني، اعتبار أن في تشابه في تقارب الله أعلم، ولكن الفكرة أن دايما مثلا فرنسا وأسبانيا وبلجيكا دي مليانة مهاجرين عرب.
1: ما هي التداعيات الديموغرافية والاقتصادية بعيدة المدى على المغرب في حال استمر ثلث الشباب في ربط مفهوم النجاح بالهجرة فقط؟
6: طبعا هتبقى المغرب هتتحول الى دوله عجوز زي بعض دول اوروبا. يعني مفروض في بعض الدول الناس ممكن تروح تشتغل سنتين ثلاثه وترجع تاني، لكن طبعا بالنسبه للمغرب لا، الناس حلم حياتهم ان هم يكملوا بقيه حياتهم في دوله من دول الرفاهيه في اوروبا يعني.
2: وهل تستطيع الرباط ايجاد اليات حقيقيه للحراك الاجتماعي على المدى القصير برايك، طبعا للحد من ظاهره نزيف العقول وهجره الكفاءات؟
6: زي ما قلت يعني هتصبح دولة عجوز ما فيهاش أي كفاءات ولا شباب، وده بالتأكيد يعني هنعكس بشكل سلبي على الاقتصاد اللي لا زال في مرحلة محاولة التعافي يعني.
1: هل تعكس الاختراقات الأخيرة في سبتة تراجع فاعلية الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي؟
6: كل دولة طبعا يعني بتحاول أن تضبط حدودها، لكن الفكرة في الدولة اللي أطلقت، وأفتكر أن الحامية اللي كانت موجودة على الجزيرة ما قدرش تستوعب 50,000 بني آدم يعني.
2: وكيف سيؤثر برأيك تدفق المهاجرين غير النظاميين على الأمن الداخلي لدول الاتحاد الأوروبي، لا سيما في ظل التحديات الأمنية الراهنة؟
6: بالتأكيد للأسف يعني، وأنا بقول ده أنا متضايق إن معظم الجرائم في بلدان أوروبية يعني ما تعرضتش لجرائم إرهاب أو اغتصاب أو تحرش إلا بسبب وجود بعض المهاجرين يعني، ده طبيعي يعني.
1: ولكن يا أستاذ أشرف، هل تؤدي موجات الهجرة الحالية إلى تعزيز مواقع الأحزاب اليمينية؟ يعني ربما ذلك يهدد بتعميق الانقسام السياسي داخل الاتحاد الأوروبي.
6: بالنسبة لليمين المتطرف دائما بنقول إن هم لو ما عندهمش حاجة يعملوها غير العمل على جرائم اللي بيعملها بعض المهاجرين اللي عندهم يعني أفكار مغلوطة عن الأوروبيين، فكرة الشخص اللي رايح وحاسس إن هو هيثأر لأجداده الأوروبيين استعمروهم. حتى كان في مشهد مرعب يعني، إن واحد دخل أثناء الكورونا قاعد يفتح علبة جبنة في سوبر ماركت ويأكل منها بقه عشان يقول يأذيهم يعني.
2: المختص في شؤون الهجرة واللاجئين والمحامي الأستاذ أشرف ميلاد، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وفي ليبيا يثير حجم الانفاق الموازي الذي قدر بنحو 69 مليار دينار وفق تصريحات محافظ ليبيا المركزي ناجي عيسى، أثار جدلا واسعا حول طبيعة هذا الانفاق ومدى خروجه عن الموازنة العامة في ظل استمرار الانقسام المؤسسي وتعدد مراكز الانفاق.
2: في السياق، قال عضو اللجنة المالية في المجلس الأعلى للدولة ورئيس لجنة متابعة مصرف ليبيا المركزي علي السويح في حديث لسبوتنيك:
7: هذا الرقم يعتبر رقم كبير جدا وخارج نطاق يسموه فيه الميزانية أو المتفق عليه وفق الاتفاق الذي حدث تقريبا قبل 4 أو 5 شهور برعاية السيد بولس، واتفقوا على يسموه فيه الانفاق الموحد، وتم تخصيص مبلغ للجهة الشرقية ومبلغ للجهة الشرقية الغربية اللي هو 40 مليار 20 مليار 20 مليار، وطبعا بند المرتبات والأمور الأخرى طبعا ثابتة. ولكن تفاجأ السيد المحافظ بوجود هذا الانفاق وعدم الالتزام، ليس في الجهة الشرقية فقط، حتى في المنطقة الغربية ما فيش اتفاق، أو الحكومة في الجهة الغربية لم تحدث أي اتفاق أو التزام بالاتفاق بما تم التوقيع عليه من مدة برعاية بولس. المهم، هذا الرقم طبعا يعتبر رقم كبير جدا، ولا يستطيع المحافظ بهذا الانفاق والانفاق في مجالات أخرى أن يدافع على الدينار الليبي طبعا، لعدم وجود سياسة اقتصادية ومالية وتجارية محكمة، لأن لا يستطيع، وهذه السياسات كلها لازم تكون منسقة فيما بينها، والمركزي طبعا عنده صلاحية اللي هي في السياسة المالية، وهذه هو اللي يستطيع أن يتحكمها. أما باقي السياسات اللي هي فيما يتعلق بالتجارية والمالية طبعا خارج نطاق سيطرة المحافظة. طبعا فيه بنود كثيرة جدا اللي هي زادت من فاتورة الانفاق، طبعا لا ننسى أن في انفاق على المحروقات تجاوز في شهر 6 1,400,000,000 دولار، وبالتالي انت تتكلم حوالي على 10 مليار دينار شهريا بالطريقة هذه. طبعا هذا لشهر 6، طبعا بدأ تزداد هذه الفاتورة ولم تقف عند حد معين. الحاجة الأخرى اللي هي أخي الفاضل اللي هو الموازنة الاستيرادية اللي هي السلع، جميع أنواع السلع. طبعا أنا أعطيك مثال مثلا على السكر، مثلا ليبيا تحتاج حوالي 300 مليون، طبعا الموازنة الاستيرادية تتجاوز 750، لأن أغلبيتها تمشي لخارج ليبيا، تمشي للدول المجاورة وتم تهريبها. طبعا الحاجة الأخرى اللي هو زيادة المفاجأة في المرتبات في قطاع في جهات معينة، كلها طبعا متوقع طبعا حسب كلام المحافظ أن يتجاوز بند المرتبات هذه السنة أو ممكن لنهاية السنة 100 مليار، وهذا طبعا ما عادش يسمح أنه هناك تنمية ولا فيه أي، كلها تمشي في المرتبات وخلاص ميزانية الدولة أو ما نتحصل عليه من النفط. أنت تتكلم تريد الحلول، الحلول طبعا بالنسبة للمصرف المركزي لن يستطيع أن يبتكر حلول في أشياء لا يستطيع هو السيطرة عليها وعدم، أو بمعنى ليست تحت صلاحيتها. وبالتالي مثلا بند المحروقات هذا تحت سيطرة الحكومة، ويجب على الحكومة أن تحدد احتياجات الشعب الليبي من المحروقات وتلتزم بهذا الطلب، ولا تحاول أن هي تستورد كميات كبيرة جدا يتم التهريبها، وهناك الحقيقة عصابة أو بمعنى أطراف كثيرة جدا تسترزق من هذا البند، والمواطن الحقيقة ما يقدرش يحصل حتى 20 لتر باش يشغل المولد بتاعه. أما بالنسبة للموازنة الاستيرادية واستيراد السلع، طبعا هذه مسؤولية الدولة حتية والجهات الأمنية والجمارك ومكافحة التهريب، وهذه هذول لا يقوموا بدورهم حتى، بالتالي احنا نجيبه في ميزانية تسد أكثر من احتياجاتنا، بل نحاول نغطي احتياجات بعض الدول المجاورة، وهذا طبعا سوف يهدد اللي يسموه فيه الاحتياطي من العملة الصعبة، وكذلك سوف يزيد الطلب على الدولار، وبالتالي لا نستطيع أن نحافظ على الدولار، قيمة الدولار أو بمعنى الدينار الليبي، ويتم استنزافه هو الاحتياطي. إذن احنا يجب أن يكون في مجموعة حلول كدفعة واحدة، من هو ضبط المحروقات، الحاجة الثانية اللي هو الموازنة الاستيرادية، تحديد الموازنة التي يحتاجها الليبيين الشعب الليبي، وبالتالي الالتزام بها ومكافحة التهريب، تهريب هذه السلع التي يحتاجها للشعب الليبي.
1: من جانبه قال الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور أبو سيف غنية في حديث لسبوتنيك:
8: أقول أولا أن علينا أن نكون دقيقين في الحديث على هذا الرقم 69 مليار دينار، ليس بالضرورة كله إنفاق خارج الميزانية بالمعنى المحاسبي نقصدناه، فهو مرتبط باعتمادات صندوق التنمية وإعادة الإعمار، وهي مؤسسة أقرت من البرلمان ومقررة، هذا المبلغ مقرر على عدة سنوات بواقع 23 مليار لكل سنة، 25 و26 و27. لذلك أقول بأن هناك خطأ في اختزال القضية في هذا الرقم وحده، لكن الرقم يفتح أمامنا سؤال أكبر وربما أخطر، وهو هل تمتلك أو هل تملك ليبيا صورة موحدة وكاملة عن كل موارد الدولة وعلى كل إنفاقاتها وعلى كل التزاماتها الحالية أو حتى المستقبلية؟ وهنا تكمن مشكلة حقيقية في الحالة الليبية. عدى الانقسام المؤسسي إلى تعدد مراكز الإنفاق، ظهرت صناديق وحسابات ومشروعات وترتيبات مالية لا تظهر دائما في صورة المالية الموحدة في الدول الأخرى. بالتالي أصبحنا أمام مشكلة ليست فقط في حجم الإنفاق، وإنما في تركيبته ومكانه وتوقيته، ثلاثة أشياء: التركيبة والمكان والتوقيت، والمصدر أيضا، مصدر التمويل والرقابة عليه. دليل على حجم المشكلة أن بيانات مصرف ليبيا المركزي نفسها في عام 2024 أظهرت إنفاق مزدوج، وكلكم تعرفون ذلك، ما يقارب 224 مليار دينار ليبي، وهو رقم يجعلنا ندرك أن قضية 69 مليار ليست إلا جزء نعتبرها من صورة أكبر. فأين تكمن الخطورة في هذا؟ أنا أتوقع بأن الخطورة ليست في الإنفاق التنموي في حد ذاته، والكل يوافقني في ذلك. ليبيا تحتاج إلى إنفاق تنموي ضخم في مجالات الكهرباء، في مجالات المياه، الطرق، المطارات، الصحة، التعليم، الصناعة، الزراعة، الطاقة وغيرها كثير. لكن المشكلة هي أن يتحول الإنفاق إلى طلب إضافي على السلع المستوردة والعملات الأجنبية دون أن يقابل ذلك إنتاج محلي حقيقي. وهنا تبدأ الحلقة الأخطر أو الأكثر خطورة، وهي إنفاق حكومي كبير، زيادة في السيولة، زيادة في الطلب، ثم زيادة الاستيراد وزيادة الطلب على العملات الأجنبية، يؤدي إلى ضغط على الدينار الليبي، ثم ذلك يؤدي إلى تضخم وارتفاع في الأسعار. ولهذا فإن المشكلة ليست فقط كم أنفقنا، بل السؤال الأهم هو ماذا أنتج هذا الإنفاق؟ ماذا أقترح؟ إذن ما هو الحل؟ ماذا نقترح؟ أنا الحل في رأيي ليس وقف التنمية ولا تجميد الإنفاق، هذا أمر متعارف به، ولا أيضا تحميل مصرف ليبي المركزي وحده المسألية على الأزمة. الحل هو إعادة بناء منظومة إدارة المال العام، إدارة المال العام الليبي بالكامل، من خلال قواعد بسيطة. أولا موازنة عامة موحدة تشمل جميع الموارد الدولة والكل نادى بهذا الأمر. ثانيا خزينة وحسابات حكومية موحدة، بحيث لا يوجد دينار عام خارج النظام المالي، وقد اعتمدت هذا النظام الكثير من الدول على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. ثالثا سجل وطني موحد للالتزامات، ليس لدينا سجل التزامات، نحن الكل يعمل وفق ما يريده، لأننا يجب أن نعرف فقط ما دفعناه، ليس فقط ما دفعناه عفوا، بل أيضا ما التزمت به الحكومة، سواء كان في المشروعات المتوقفة منذ 2011 أو في المشروعات التي بصدد العمل من 2023 إلى حد الآن، وكم دفعنا في ذلك، وما هي الالتزامات على الدولة الليبية. رابعا لابد أن يكون هناك سجل وطني لكل المشروعات العامة، أنا أستغرب جدا أن لا يكون هناك سجل للمشروعات العامة.
1: نهاية هذه الحلقة من بلا قيود، إلى اللقاء.
9: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة، بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
10: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
9: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
10: نكشف ما يخفيه الآخرون.
11: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
12: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من ملفات ساخنة، معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار.

0: عقوبات أمريكية اقتصادية على إيران أعلن عنها وزير الخزانة سكوت بيسنت في محاولة للتأثير على طهران، بعدما حيدت المواقف الإيرانية من أهداف أمريكا العسكرية والسياسية التي لم تبلغ مبتغاها. وبعد 6 أشهر من انطلاق الحرب، وسعت الولايات المتحدة نطاق التهديد بالعقوبات ليشمل قطاعات الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن، كما حذرت واشنطن الدول والجهات والشركات المتعاملة مع إيران من أنها ستواجه عقوبات إذا لم تقطع علاقاتها التجارية والاقتصادية مع طهران. ويطرح هذا المسار تساؤلات حول جدوى الخطوة الأمريكية ومدى تأثيرها على إيران، خاصة أن الجانب العسكري لم يحقق النجاح الكامل مع الملف الإيراني. وأعقب هذا التطور تراجع لأسعار النفط تخطى 2%، بينما أدرجت إيران 45 ناقلة نفط على قائمة سوداء بعد مخالفة قواعد العبور في مضيق هرمز. فهل تنجح ورقة الاقتصاد التي في يد أمريكا، أم تزداد ورقة المضيق التي في يد إيران تأثيراً؟ وهل تتكرر نتائج المسار العسكري الذي أخفق في تحقيق أهداف واشنطن؟ أرحب بضيفي هذه الحلقة من بيروت الدكتورة زينة منصور، أستاذة الاقتصاد الدولي، ومن القاهرة الدكتور عادل عبد الصادق، خبير الشؤون الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. مرحبا بكما. وأبدأ معك دكتورة زينة وأسألك، لماذا لجأت الولايات المتحدة إلى خيار العقوبات الاقتصادية على إيران في هذه المرحلة؟
1: الهجوم المالي والنقدي والاقتصادي كبديل عن الهجوم العسكري الميداني هو كما يقال آخر علاج الكي، هو نوع من الحرب المدمرة الخانقة التي تعطش الاقتصاد الإيراني إلى السيولة وتعطشه إلى احتياجاته الأساسية من الإنماء والإعمار والواردات، وتوقف عنه أو تسل حركته، حركة الصادرات وحركة فوائد تصدير النفط والغاز. هذا الهجوم المالي هو هجوم يأتي بعد الهجوم العسكري ويؤدي إلى انفراط العقد الاجتماعي والعقد الاقتصادي داخل الساحة الإيرانية، ما يؤدي إلى تحريك البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية وتأليبها على الوضع القائم، وهو أيضا يشل سواعد الحرس الثوري الإيراني باعتباره يسيطر على كبريات الشركات الإيرانية، كما أنه يسيطر بشكل أساسي ومحوري على أسطول الظل، وهو الأسطول المعني بتصدير النفط الإيراني خارج رادار العقوبات، وهو أسطول يقوم على المصدر المرفأ أو البور في إيران، ومن ثم حاملات النفط المخفية عن الرادارات تصل إلى ما يسمى بمصاف الشاي في سواحل آسيا والصين، وهناك يتم تكرير النفط وبيعه إلى الصين بأسعار متدنية عن السعر السوق العالمي. إذن اليوم العصب اللوجستي للاقتصاد الإيراني يجري شله ويجري ضربه، وهذه عملية استنزاف كبيرة للاقتصاد الإيراني. نعم، هذا الاقتصاد كما الاقتصاد الروسي والصيني لطالما تميز في النصف الأخير من منذ يعني منذ نصف قرن، منذ منتصف القرن العشرين، وهو يتمتع بسياسة تقوم على الاكتفاء الذاتي وعلى مقاومة العقوبات والضغوط الخارجية، ويتمتع بفنون وحيل كثيرة يحتل فيها على موضوع نظام السويفت، التحويلات المالية، التعامل بالعملات الصعبة، السلة النقدية، الاحتياطي بالدولار واليورو. هذه السلة النقدية من العملات الأجنبية التي تشكل عصب الاقتصاد استبدلها بنظام سويفت بديل يتعامل به مع كل من الصين وروسيا عبر البنك المركزي الإيراني والبنك المركزي الصيني والروسي، هناك نظام تحويلات خاصة بالعملات بالروبل وباليوان الصيني وبالتومان الإيراني. إذن إيران اليوم تحت ضغط شديد للعقوبات، وهي تستهدف هذه العقوبات البرنامج النووي والبرنامج الصاروخي والطرق الخفية لتمويل الحرس الثوري الإيراني، وتؤدي أيضا لضغوط معيشية اجتماعية اقتصادية على مختلف المكونات الإيرانية.
0: لكن معروف دكتورة زينة أن إيران تحت طائلة العقوبات الأمريكية بالفعل والغربية كذلك منذ عام 1980 تقريبا، ما الجديد هذه المرة؟
1: قاوم الاقتصاد الإيراني بكفاءة عالية وبدعم كل من الصين وروسيا، قاوم هذه العقوبات لطالما كانت الحديقة الخلفية مفتوحة على مصراعيها، لعلم كل من الصين وروسيا أن سقوط بوابة آسيا على الشرق الأوسط سيؤدي إلى اقتحام المربع الآسيوي وتباعا الصين وروسيا، وروسيا تعاني منذ 4 سنوات من الحرب الأوكرانية أو الحرب في أوروبا الشرقية، وهناك أيضا ضغوط اقتصادية وعسكرية وأمنية وسياسية على روسيا، والصين كانت تنشد أن ترفع نسبة التنمية لديها إلى 5.5% 5.5%، ولكن التعرفة الجمركية مع الحرب الروسية مع الروسية الأوكرانية مع الحرب الإيرانية الأمريكية إلى جانب التعرفة الجمركية منعت حالة دون أن يتقدم الاقتصاد الإيراني، وبقي على مستوى 4.5% تقريبا على حافة 5% نسبة النمو. إذن كل ذلك يشير إلى أن التنين الصيني والدب الروسي يدرك أن هذه العقوبات التي تستهدف إيران تحتاج إلى دعم من ظهيرها الخلفي. إيران لم تقف لوحدها في مواجهة كل هذه الضغوط في 50 سنة الماضية، وهي اليوم تدرك أنها بحاجة إلى دعم. الشراء الصين للنفط الإيراني ولو بأسعار مخفضة لطالما شكل مادة أساسية لصمود الاقتصاد الإيراني. اليوم فيما لو انقطع النفط الإيراني عن الصين سيكون هناك بدائل النفط الروسي والنفط الخليجي، ولكن هذا السيناريو أي قطع إمدادات النفط الإيراني عن الصين فيما لو جرى سيؤدي إلى أضرار كبيرة بالاقتصاد الإيراني. ستكون الحرب من نوعين، الحرب العسكرية الجوية والحرب الاقتصادية، خصوصا أن إقفال مضيق هرمز يضع إيران وجها لوجه مع الولايات المتحدة.
0: إذن يعول فعلا على تأثير هذه العقوبات هذه المرة برأيك دكتورة زينة؟
1: التأثير ملامحه واضحة، لأن إيران تعيش حرب منذ شباط فبراير الماضي من هذا العام. أولا هناك ارتفاع في نسبة التضخم، انهيار في سعر صرف الريال الإيراني مقابل الدولار، وقد يلامس المليونين للدولار الواحد. هناك حالة من الغلاء والتضخم والاختناق المعيشي والشح في السيولة، تجفيف منابع السيولة نتيجة هذا الضغط على الاقتصاد الإيراني والعقوبات المتعددة الأبعاد بين التي تطال قطاع الطاقة والتكنولوجيا والعسكر والقطاعات الإنتاجية والصناعية. كل ذلك يشير إلى أنه تجري عملية تجفيف السيولة، وتجفيف السيولة سيؤدي إلى تضخم وركود وإلى انعدام القدرة الشرائية وارتفاع نسبة البطالة، وهذا سيؤدي إلى تحريك حالة من الاحتجاجات الشعبية الناتجة عن ضيق واختناق معيشي واقتصادي في المدن والمحافظات الإيرانية. كل ذلك سيؤدي إلى نوع من الاضطرابات الاجتماعية والمعيشية، وهذا ما تريده سياسة الضغوط القصوى الأمريكية كبديل عن الحرب، أن يتكون نوع من الحراك الشعبي الداخلي الذي يشكل حالة ضغط لعملية استبدال النظام أو قلبه أو تغييره.
0: وماذا عن حجم التأثير المتوقع للعقوبات الثانوية على الدول والشركات التي تواصل التعامل مع إيران؟
1: بموجب نظرية سلاسل الإمداد والتوريد ودخول هذه الشركات الكبرى على هذه السلاسل الأساسية، وباعتبار أن إيران كدولة منتجة أساسية للنفط والغاز، وباعتبارها أيضا أنها سوق أساسية واقتصاد أساسي في الشرق الأوسط من الناحية الجغرافية ومن ناحية المواد الأولية وكسوق استهلاكية، الشركات المرتبطة مباشرة بالاقتصاد الإيراني سينعكس عليها ذلك بحال حالة من الركود والانخفاض في حجم الأعمال التجارية وحجم التبادلات التجارية مع الشركات الرديفة لها في إيران، وصعوبة في تحويل الأموال لأن سيكون هناك إخراج لإيران نهائي من نظام السويفت، حتى لو كان هناك نظام تحويلات بديل ولجوء إلى بورصة عملات الكريبتو والعملات الرقمية، أيضا سيكون هناك مسألة زمنية في التأخير وصعوبة في تحويل وتبادل الأموال.
0: لكن دكتور، إيران خارج نطاق السويفت بالفعل منذ زمن بعيد.
1: نعم، هناك نظام مالي خاص تعتمده إيران مع القطبين الآسيويين الصين وروسيا، وهناك نظام خاص يربط المركز الإيراني بالمركز الصيني وكذلك الأمر بالمركز الروسي، ولكن فيما لو تم تجفيف ينابيع السيولة عن إيران سيتم اللجوء إلى العملات الرقمية إلى جانب التعامل بعملات غير الدولار والتبادل بالعملات المحلية مع الشركاء التجاريين لإيران، ولكن ذلك دونه صعوبات وعراقيل كثيرة ستنعكس سلبا على ديناميات الاقتصاد الإيراني ومحركات الاقتصاد.
0: في ضوء هذه التطورات، هل تستطيع واشنطن قطع الشرايين الاقتصادية لإيران في ظل علاقات طهران التجارية والمتعددة والمعقدة أيضا مع عدد كبير من الدول حتى في نطاق الإقليم؟
1: دول كثيرة تساند إيران بشكل علني أو غير معلن، هناك دول محيطة لإيران كباكستان والهند، وهناك تركيا، وهناك دول الخليج، والكثير من الامتدادات في وسط آسيا وآسيا الصغرى وفي غرب وشرق آسيا. نعم، إيران تمكنت خلال نصف قرن من مقاومة هذه العقوبات وتمكنت من التحايل عليها والالتفاف عليها وأكملت مسيرتها، ولكن اليوم مما لا شك فيه أن نظام الثورة الإسلامية في إيران هو في حرب عسكرية ومواجهة سياسية وعسكرية مباشرة مع الولايات المتحدة. هناك حرب إقليمية كبرى تدور ريحاها في منطقة الخليج العربي والفارسي، الشق الفارسي منه، وهناك حرب على المضائق والممرات المائية، وهذه الحرب تتزامن مع عقوبات أكثر قسوة وأكثر حدة. وهذا الهجوم المالي ليس هجوما ظرفيا، هو هجوم تكتي استراتيجي تمارسه الولايات المتحدة من أجل حشر إيران في حالة من الاختناق الاقتصادي، حصار اقتصادي يتزامن مع حصار عسكري يجفف قدرات الحرس الثوري على إنتاج السلاح، على إضعاف قدراته الدفاعية، على تأخير البرنامجين النووي والصاروخي، على عدم القدرة على تمويل ومساندة سواعد إيران في المنطقة أو ما يسمى بالأزرع، إلى جانب الضيق المعيشي على الشعب الإيراني نتيجة العجز في الميزانية، انخفاض الناتج المحلي وانخفاض نسبة النمو المحلية.
0: ما تفسيركم لانخفاض أسعار النفط بعد الإعلان عن العقوبات على طهران؟
1: سوق النفط الإيراني هو خارج السعر العالمي للنفط في الأسواق العالمية. إيران دائما لديها شركاء تجاريين توفر لهم مادتين النفط والغاز بأسعار مخفضة، وهي وفي مقدمتهم الصين والدول الآسيوية. 70% من احتياجات الدول الآسيوية، النمور الآسيوية والصين، يشترون مواد النفط والغاز من إيران بأسعار أقل من السعر الرسمي في السوق. اليوم سعر برميل النفط الإيراني مرتبط بعلاقات ثنائية مباشرة تاريخية مستمرة منذ 50 سنة حتى اليوم مع شركاء إيران التجاريين، وهذا ما مكن إيران من الصمود في نصف القرن الأخير من تحمل كل سياسات الحصار والعقوبات والعزلة الاقتصادية. ولكن العزلة اليوم بموجب هذا الهجوم المالي الأخير سيدخل إيران في عزلة أقصى وأشد. الضربة القاضية للاقتصاد الإيراني فيما لو شل أسطول الظل، أسطول الظل الذي يقوم بعملية الصادرات من النفط والغاز، هذا هو العصب الذي ما زال يعمل بشكل طبيعي بطرق مخفية. هذا العصب فيما لو توقف سيكون الاقتصاد الإيراني أمام أزمة حقيقية.
0: برأيك كيف ستتجنب إيران العقوبات الأمريكية الجديدة في ظل إدراجها 45 ناقلة نفط على قائمة سوداء بعد مخالفة قواعد العبور في مضيق هرمز؟ يعني هي إيران ما زالت تتحدث وفي يدها ورقة هرمز أيضا.
1: اليوم مضيق هرمز هو أهم من الملف النووي والملف البالستي. مضيق هرمز تحول إلى ورقة عسكرية سيادية أمنية اقتصادية رابحة، لأنه يشل الاقتصاد العالمي ويؤثر على كافة سلاسل الإمداد والتوريد في كل المربعات الاقتصادية الكبرى. اليوم ورقة مضيق هرمز تستخدمها إيران في السياسة وفي العسكريتاريا بشكل كبير جدا. هي قادرة على المناورة، يدرك المفاوض الإيراني احتياجات الولايات المتحدة كما يدرك احتياجات الاقتصاد العالمي، وهو يدرك كيف يستخدم هذه الورقة الممر الاقتصادي النفطي للعالم، كيف يستخدمها في عملية تذليل الصعوبات وحلحلة المشاكل العالقة في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. اليوم لا يخشى على الإيرانيين فنون المناورة لأنهم يتقنوها جيدا، ولكن المطلوب اليوم هو الاقتناع لدى الجانب الإيراني بأن الحل العسكرية لم تعد مجدية لإيران، نظرا لأنها تكبدت خسائر كبيرة وهي تحتاج إلى تنفس أكسجين اقتصادي وإعادة إعمار والكثير من الاحتياجات الأساسية لشعبها. فهي اليوم بحاجة إلى أن تقوم بتسوية سياسية لإنهاء هذه الحرب، لأن المواجهة العسكرية ستؤدي إلى خسائر تصيب الجانب الإيراني أكثر مما تصيب الولايات المتحدة.
0: شكرا لك دكتورة زينة منصور، أستاذة الاقتصاد الدولي من بيروت. ومن القاهرة أرحب بالدكتور عادل عبد الصادق، خبير الشؤون الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك مجددا دكتور عادل. وهل يمكن بالفعل أن تنجح الضغوط الاقتصادية الأمريكية الجديدة ضد إيران في تحقيق ما لم يحققه الخيار العسكري؟
2: بالفعل لحضرتك هذا سؤال فعلا محوري يرتبط بمدى إمكانية الضغوط الأمريكية التي انطلقت من العمل العسكري المباشر بهدف إخضاع إيران للشروط الغربية أو الأمريكية، إلى الانتقال إلى الضغوط الاقتصادية. ومن ثم فإني أرى أن هذه الضغوط الاقتصادية الجديدة هي نقلة نوعية في فرض العقوبات الاقتصادية. كما نعلم أن إيران هو نظام توائم بالفعل منذ الثورة الإسلامية مع نظام العقوبات، ومن ثم أصبح لديه درجة ما من الصمود في مواجهة العقوبات الدولية. ودعني هنا أشير أيضا لأن فكرة العقوبات الاقتصادية في حد ذاتها كانت فكرة فاشلة، لأن اكتشفنا أن النظم الحاكمة هي لا تدفع الثمن ولكن الشعب هو الذي يدفع الثمن بالفعل. ومن جهة أخرى أيضا أرى أن الانتقال إلى العقوبات الثانوية التي أعلنت عليها الإدارة الأمريكية إنها هناك محددات في فكرة نجاحها. المحدد الأول يرتبط بفكرة أن إيران بالفعل كما قلنا أصبحت لديها مناعة في مواجهة هذه العقوبات الاقتصادية. من جهة أخرى أيضا أرى أن الاتجاه الأمريكي إلى معاقبة الدول التي تتعاون مع إيران هو أيضا معضلة ترتبط بأنها يمكن أن تنتقل إلى صدام مباشر مع حلفاء أمريكا نفسها. فتعني أنه أشير أن الصين وتركيا وحتى دول خليجية مثل الإمارات هي شركاء اقتصاديين كبار مع إيران، ومن ثم فإن وضع نظام لمعاقبة هذه الدول للتعاون الاقتصادي مع إيران هو ما يضع هناك إشكاليات اقتصادية تجاه هذه الدول. ومن جهة أخرى يعني جزء من خلخلة التحالف الأمريكي نفسه تجاه إيران. ومن جهة أخرى أيضا أرى أن أمريكا إذا ما امتدت في فرض هذه العقوبات الاقتصادية يرتبط ربما ترد أيضا إلى تأثيرات اقتصادية على الاقتصاد الأمريكي في حد ذاته. كما نعلم أن هناك شركات أمريكية تعمل في الصين، هناك علاقات اقتصادية قوية بالرغم من كل هذه الخلافات بين الصين وأمريكا. ومن ثم فإن أمريكا لن تتجه إلى الصدام المباشر مع الصين باعتبارها أكبر شريك تجاري مع إيران. وأرى أيضا أن الانتقال إلى مرحلة هذه العقوبات الاقتصادية وحتى تسميتها بإنزال اقتصادي على نمط عبارة أو مفهوم الإنزال العسكري هو يرتبط أيضا بفكرة أن ترامب يحاول ممارسة أقصى الضغوط على إيران للرضوخ إلى الشروط الأمريكية بشأن مضيق هرمز. وأعتقد أن أمريكا بالفعل قد حققت بعض المكاسب فيما يتعلق بسيطرتها على الممر الجنوبي لمضيق هرمز، ومن ثم إمكانية شل قدرة إيران على اللعب بورقة مضيق هرمز في مواجهة الضغوط الأمريكية. أعتقد أيضا كمان عندما نرتبط بفكرة عندما تلوح أمريكا بالعقوبات المالية هي لا تدرك تماما أن هناك نظم بديلة قد انتجت بالفعل، نظم للمدفوعات المالية عبر الحدود طورتها الصين وطورتها روسيا، وهناك تبادلات بالعملات الوطنية. ومن ثم فإن فكرة العقوبات الأمريكية كما كانت من قبل بفكرة شل النظم المالي وشل التحويلات المالية عبر المصارف وما شابه ذلك، هذه النقطة قد ضعفت بالفعل نتيجة لإدراك هذه الدول أهمية تبني نظم مالية بديلة للتبادلات المالية. وأيضا فيما يتعلق أيضا بأن هناك طرق التفافية كثيرة قد أنتجتها وابتكرتها إيران في ظل هذه المدة الطويلة من العقوبات.
0: هناك وجهة نظر تحليلية تقول إن واشنطن تستهدف من هذا القرار الدفع باتجاه نتائج إيجابية في المسار التفاوضي، هل تتفق؟
2: أعتقد أن هناك محاولة كل هذه الأمور تأتي في إطار الضغوط الاقتصادية القصوى. كما نعلم أن حتى مسمى العقوبات الاقتصادية قبل هذه المرحلة كانت تسمى الضغط الأقصى ضد إيران، فهذه المرحلة هي مزيد من الضغوط تجاه إيران لأرضوخ للمطالب الأمريكية. ولكني أرى أن هناك ربما اتجاه أخطر في داخل الإدارة الأمريكية يرتبط بفكرة الإنزال الاقتصادي بالفعل من خلال نشر قوات أمريكية لحماية الممر الجنوبي في بضاء هرمز، ومن ثم المزيد من الحصار الاقتصادي على إيران وشل قدرة إيران على استخدام ورقة بضاء هرمز تجاه الحلفاء وتجاه أيضا المؤيدين للنظام الإيراني. وأعتقد أيضا أن هناك إشكالية كبرى ترتبط بفكرة أن هذه العقوبات الاقتصادية لن تستطيع على المدى البعيد إصابة إيران بشكل كبير، ولكنها تعبر عن ورقة تفاوضية أمريكية للضغط على حلفاء إيران، أولا للضغط على إيران للعودة إلى المفاوضات، ومن جهة أخرى أيضا هي محاولة لمخاطبة الداخل الأمريكي. كما نعلم أن أمريكا أو النظام الأمريكي في بصدد الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي، وهناك إحراج كبير للإدارة الأمريكية خوفا من خسارة الجمهوريين للأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي. ومن ثم إن أرى هناك أيضا خطاب أمريكي موجه للداخل بأن أمريكا قادرة على التأثير على إيران وقادرة على فرض إرادتها وعلى فرض سيطرتها، وهو بالفعل الذي فشلت على أرض الواقع. فعندما نرى أن حتى الضغوط العسكرية ضد إيران فشلت تحقق أهدافها، العقوبات الاقتصادية فشلت تحقق أهدافها، ومن ثم فإني أرى أن أمريكا تحاول أن يكون هناك مخرج دافع للدول المتحالفة مع إيران مثل باكستان للضغط على إيران للعودة للتفاوض، وأيضا للضغط على حلفاء أمريكا من جهة أخرى بهدف الوصول إلى صيغة تفاوضية للخروج من هذا المأزق. خاصة أني أرى أن أمريكا تحاول أن تخرج بشكل يحفظ ماء الوجه للوجهة الأمريكية من هذا المأزق، لأنها بصدد الإدارة الأمريكية بصدد خسارة الأغلبية في الانتخابات تجديد الكونغرس القادمة. ومن جهة أخرى أيضا أرى أن أمريكا تحاول أن ترسل رسالة مبطنة إلى روسيا والصين تحديدا، لأن هناك اتهامات أمريكية مباشرة وبعد أن كانت غير مباشرة أن هناك دعم عسكري روسي وصيني لإيران، وهذا ما يؤدي إلى صمود إيران في الحقيقة في وقت هذه الضغوط الأمريكية.
0: وما المفهوم سياسيا من التحول إلى العقوبات الاقتصادية بعد عدم تحقيق انتصار أو أهداف المسار العسكري الأمريكي ضد إيران؟
2: هو في الواقع أن أمريكا كما نعلم جميعا أن فكرة العقوبات الاقتصادية هي لا تستهدف بالضرورة النظام القائم، ولكنها تستهدف إسقاطه من الداخل بطريقة مباشرة. كما نعلم أن زيادة وطأة العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني سيؤدي إلى حالة من التضخم، على مشاكل في توريد المواد الخام للمصانع الإيرانية، تدهور العملة الوطنية، ومن ثم زيادة الاحتياجات الشعبية ضد النظام الإيراني. ولكن هذه اللعبة قد فشلت في الواقع في الماضي، بالعكس أن العقوبات الاقتصادية ضد النظام الإيراني مكنته من فرض السيطرة الأمنية كثيرا على اتجاه الشعب الإيراني واتجاه تحديدا المعارضة الإيرانية. ومن جهة أخرى أيضا أصبح هناك تطور كما قلنا من قبل على فكرة الصمود الشعب الإيراني اتجاه هذه الضغوط الاقتصادية، بالإضافة أيضا إلى أن إيران قد تمكنت بالفعل من تحقيق مسارات للتهريب أو للتهرب من هذه العقوبات، سواء كان عبر الحدود مع دول الجوار الكثيرة أو عبر النظم المالية كما قلنا خارج النظام المالي الغربي الذي سيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية.
0: وفقا لما تم دكتور عادل خلال 6 أشهر من الحرب على إيران واستخدام كل أساليب المواجهة مع طهران، هل تجد فاعلية لقرار العقوبات؟
2: أعتقد أن كل هذه الضغوط تدفع للعودة للمفاوضات مرة أخرى. ففي الواقع أن إيران أو النظام الإيراني يرى أنه وصل إلى مرحلة الضغط الأقصى عليه، الذي ربما سيؤثر في قدرته حتى على التعبئة العسكرية، لأن كما قلنا أن المواد الاقتصادية التي تدور دخلا على النظام الإيراني يستخدمها في تعبئته عسكريا وفي تعزيز قدرته العسكرية في مواجهة الضغوط العسكرية الأمريكية. من جهة أخرى أيضا أن إيران النظام الإيراني أعتقد أنه يرى أنه وصل إلى مرحلة يمكن أن يفقد السيطرة على منافذ القوة التقليدية وغير التقليدية التي كشفت عنها الأزمة مثل مضيق هرمز تجاه الضغوط الأمريكية. أيضا أرى أن هذه الضغوط الاقتصادية تدفع إلى كما قلنا أن هناك مصلحة إقليمية ومصلحة عالمية، لأن هناك تضرر بالفعل من هذه الحرب المستمرة بدون جدوى. هناك تضرر حتى لدول الخليج العربية، فمثلا دول مثل الإمارات وهي شريك اقتصادي مهم للإمارات، فماذا لو فرضت أمريكا ضغوط أو عقوبات اقتصادية تجاه الإمارات؟ وهذا أيضا أمر مستبعد. وبالإضافة أيضا أن الاقتصاد الخليجي بالتحديد أصلا أصبح يعاني من أزمة اقتصادية بعد التعرض لمثل هذه الأخطار الأمنية التي تأثر بها خلال الفترة الماضية منذ اندلاع الموجات العسكرية بين إيران وإسرائيل وبين إيران والمتحدة الأمريكية. مثلا فإني أرى أن هناك ضغط لدى صانع القرار الإيراني في أهمية التواصل للمفاوضات، ولكن في انتظار اللحظة الحاسمة لتحسين الشروط الإيرانية، وأيضا إلى دفع الشركاء الإقليميين لإيران ودفع الحلفاء أيضا الأمريكيين إلى الضغوط وتفعيل دور الوساطة الدولية في الوصول مرة أخرى إلى المفاوضات بين إيران وبين المتحدة الأمريكية بشأن ملفها النووي، وبين وأيضا بشأن أيضا مضيق هرمز الذي أصبح ورقة ناشئة أصبحت تستخدم بجدارة من قبل إيران تجاه أمريكا وتجاه أيضا التأثير على الاقتصاد العالمي، لأن إيران بالفعل تمكنت من تزويل الأزمة بينها وبين إيران إلى أزمة دولية تخص الاقتصاد الدولي الذي أصبح أيضا هو بالفعل يعاني من تضخم اقتصادي أصبح لا يستطيع تحمله أكثر من هذا الوقت.
0: العقوبات الثانوية على الدول المتعاملة مع إيران إلى أي مدى

0: ستدفع هذه الدول إلى ضرورة الضغط على الموقف الأمريكي للمرونة، وأيضا من جهة أخرى الضغط على الموقف الإيراني لمرونة أكثر للعودة للمفاوضات. ومن ثم أن هذه العقوبات إذا ما يعني انتقلنا إلى الاتجاه المتطرف لدى الإدارة الأمريكية، وإذا ما تمكنت بالفعل من بعض الاتجاهات المتطرفة داخل أمريكا بفكرة الإنزال العسكري لحماية الممر الجنوبي في مضيق هرمز والسيطرة على مضيق هرمز وتحويل عائدات المرور بدلا من أن تكون هذه العائدات للمرور للسفن لإيران تكون لأمريكا، وقد أعلن بالفعل ترامب في بعض تغريداته المتطرفة تجاه هذا المشروع أو هذا الاتجاه المتطرف داخل الإدارة الأمريكية بضرورة السيطرة الفعلية أو حتى الإنزال الاقتصادي الذي مرتبط بأن يتحول مضيق هرمز وخاصة الممر الجنوبي إلى عائد اقتصادي لأمريكا، وأيضا حفظا لمرور السفن للحلفاء الأمريكان أو حتى لبعض دول العالم، وتحرير مضيق هرمز من السيطرة الإيرانية لصالح أمريكا. وأعتقد أن هذه النقطة هي الأكثر خطورة إذا ما أجرمت عليها الأمريكان وسيزيد من وتيرة الأزمة وتأثيراتها الإقليمية والدولية.
1: شكرا للدكتور عادل عبد الصادق، خبير الشؤون الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية من القاهرة. وشكرا لكم مستمعي الكرام، للمزيد زوروا sarabic.ae. إلى اللقاء.
2: مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
3: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
4: في حياتنا تتشكل المساحات،
5: نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
4: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
5: لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
4: فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
5: فأهلا بك في
4: مساحة حرة.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة صبري سراج ونوران عطلة.
7: أهلا نوران. البكالوريا.
6: نعم صبري.
7: نظام اختياري للطلاب في المرحلة الثانوية بمصر جديد، يتيح لهم عدة مسارات تؤهلهم للالتحاق بالجامعات، لكن حالة من التشكيك رافقت بديل الثانوية العامة من حيث القدرة على تطبيقه وإتاحة المناهج الخاصة به. وزير التعليم المصري قال إن مناهج البكالوريا حصلت على اعتماد مؤسسة البكالوريا الدولية التعليمية، وهو تطور نوعي يعكس التحديث الجاري في المناهج المصرية، ويتيح هذا النظام 4 مسارات للطلاب، وهي الطب وعلوم الحياة والهندسة وعلوم الحاسب والأعمال والآداب والفنون.
6: نعم صبري، يعني آليات تطبيق البكالوريا تلزم الطالب بأداء مجموعة من الأداءات والتقييمات الأسبوعية والشهرية والمهام والواجبات والمشروعات المرتبطة بالمناهج الدراسية أيضا، باعتبارها شرطا لدخول الفرصة الامتحانية الأولى في امتحانات نهاية العام على ألا تقل نسبة إنجاز الطالب عن 60%. يهدف النظام الجديد الانتقال إلى منظومة تقوم على المتابعة المستمرة لأداء الطالب وإنجازه داخل المدرسة، بما يتيح رصد تقدمه الدراسي بصورة أكثر شمولاً.
7: حالة من الجدل لم تهدأ لأسباب أرجعها بعض الخبراء إلى حداثة النظام وارتباطه بمرحلة الثانوية العامة وطرحه في البداية بشكل غير مكتمل، ما أثار تخوفات حول مستوى الصعوبة في المواد. ما أسباب حالة الجدل والتخوف في صفوف أولياء الأمور، وكيف يتعامل المدارس ويتعامل المعلمون مع نظام البكالوريا؟
6: للتوضيح أكثر ستكون معنا عبير بدر، ولية أمر طالب في نظام البكالوريا، لتحدثنا عن مخاوف أولياء الأمور من هذا النظام الجديد. أهلا بك أستاذ عبير، وما سبب تخوف أولياء الأمور من هذا النظام الجديد؟
8: دايما أي نظام جديد خصوصا لو نظام تعليمي بيبقى مقلق شوية بالنسبة لأولياء الأمور، وخصوصا ان دي اهم مرحلة عمرية في حياة اي شاب يعني او شابة في التعليم، فده طبيعي، وضع طبيعي.
6: كيف بدأتم التحضير للدخول إلى المدارس بشكل جديد

0: التعليم.
1: بدأنا فعلا، وبدأنا نتابع مواقع الوزارة لما نزلت المناهج الجديدة، بدأنا نبص عليها نشوفها نطلع عليها يعني طلع بتركيز شوية، وربنا يسهل إن شاء الله بحيث يبقى عندنا فكرة لما نيجي ندخل دراسة يعني.
0: ولكن ما هي نقطة التخوف الرئيسية لديكم؟
1: طول المناهج، المواد نازلة، المواد الجديدة نازلة طويلة جدا. احنا اكتر حاجة مخوفاني كولية امر ان ما نلحقش نخلصها او يبقى الكمية كبيرة قوي على الطالب في خلال السنة، ما تعودناش على ده قبل كده.
0: من خلال التجربة يعني، هل كل المناهج طويلة ام هناك مواد معينة؟
1: يعني متكلم مثلا ابني اختار ادارة اعمال، فهو يختار التاريخ اساسي، العربي، اللغة العربية مادة اساسية. سمعت مثلا برضو عن اصدقاء بقية المواد، كيمياء، الهندسة، الكلام ده كله برضو لا المنهج طويل جدا.
0: هل هناك فوارق او لاحظتم فوارق كبيرة بالنسبة لكم من نظام التعليم العادي ونظام البكالوريا؟
1: انا بالنسبة لي كولية امر انا سعيدة بنظام البكالوريا من اول ما سمعت عنها، فكنت سعيدة بيها جدا لان هو اقرب الى الاي بي سيستم والانترناشنال سيستم، فان نظام زي ده يتطبق في مرحله عمريه زي كده بالشكل ده انا سعيدة بيه جدا، وان يبقى في اختيارات للطالب ان هو يختار مواد هو بيحبها، يبعد عن مواد صعبه عليه، ما يبقاش كل المواد مفروضه عليه. فطبعا ده يعني نظام تعليمي انا شايفه ان هو من انجح الانظمه التعليميه اللي اتعملت في الثانويه العامه او في الفتره دي. وطبعا الثانويه العامه كان نظام صعب جدا، فده بيدي فرصه للطالب، البكالوريا بيدي فرصه للطالب ان هو يحسن من نفسه في طريقه المذاكره، في طريقه الامتحانات، في طريقه التقييمات. فنظام انا شايفه ان هو نظام جميل جدا.
0: شكرا لك استاذه عبير بدر، ولية امر، طالب في نظام البكالوريا الجديد.
2: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.
3: تنضم إلينا أيضا السيدة علا محمد إبراهيم، وهي ولية أمر طالبة في نظام البكالوريا. أستاذة علا، ما سبب اختياركم لنظام البكالوريا؟ أهلا
4: وسهلا بحضرتك. هو نظام جديد، في فكرة كويسة انه احنا بنجزأ المواد على كذا سنة. يكفي ان انا في تانية بكالوريا هيكون عندي 4 مواد اقدر البنت تقدر تركز فيهم او تقدر يعني يكون عندها نسبة تركيز ووعي اكتر عشان نقدر نخلص وقت مناسب.
3: وما سبب حالة الغموض التي تحيط بنظام البكالوريا من جانب اولياء الامور؟
4: شيء طبيعي جدا ان اي حاجة جديدة بتكون غامضة، وشيء طبيعي الخوف لأولياء الأمور، لأنه كان لسه احنا ما نقدرش نتخلص قوي من فكرة خوف الشهادة أو خوف الثانوية العامة، دي حاجة يعني قديمة شوية معانا. لكن النظام كويس، وإذا اتطبق كويس هيكون نتائجه كويسة. فشيء طبيعي الخوف من شيء أنت ما تعرفوش ومش عارف برضو كيفية تطبيقه هتكون إزاي.
3: ماذا تعنينا بالقول إن يتم تطبيقه بشكل جيد؟
4: إحنا بنكون كولي أمر، أنا مش بس العامل الأساسي، أنا ليا جزء، والولد أو البنت لابد من بذل مجهود كبير جدا برضو علشان هو يقدر يحصل معلومة سليمة ومنهج متوازن. والحقيقة أنا طلعت على المناهج وبحكم عملي أنا أصلا كمدرسة، منهج جميل في اللغة الإنجليزية، جميل، وأقدر أقول إن هو يعني بيتعامل مع قضايا المفروض إن احنا نتعامل معها في السن ده وفي الوقت ده. لكن فكرة تطبيقه أنا أقصد إن هو محتاج برضو نوعية مدرس كويس، مدرب كويس، وعلميا كل.
3: من خلال تجربتكم إلى أي مدى تعتبر المدارس جاهزة لتقديم نظام البكالوريا على أكمل وجه؟
4: هكون صريحة معاك، إحنا تجربنا كلها مع مدارس اللغات أو التجريبيات كبيرنس، لكن مدارس حكومة أنا ما أقدرش يكون لي حكم عليها أوي. لكن أنا أعتقد أن كمدارس تجريبية أو كمدارس لغات أعتقد أن الموضوع هيكون سهل مش صعب، لأن العدد أقل الإمكانيات أقدر.
3: سيدة علا، تحدثت عن ضرورة أن يكون المعلم على قدر من الكفاءة حتى يستطيع نقل المنهج للطلاب بطريقة سليمة، هل تم تدريب المدرسين؟
4: طبعا احنا اخذنا تدريب تبع كان هتكلم كمدرس، او احنا اخذنا تدريب عن طريق الادارات التعليميه، وان يعني ليا ملحوظه صغيره ان المدرس نفسه هو اللي لازم يتوائم مع النظام الجديد. النظام حلو مش وحش، دايما هو معتمد على التفكير النقدي على الابداعيه عند الطالب، فلازم انا اكون كمدرس انا برضو اكون انا معد للتعامل مع الطالب ومع المنهج الجديد. فأه في تدريب طبعا اتاخد، بس انا اعتقد ان احنا ممكن يكون في وقت اطول من كده شويه للتدريب، تدريب المدرس قبل الطالب.
3: اذا ما هي النصائح التي ستقدمينها لابنتك مع بدايه الدراسه في نظام البكالوريا؟
4: هيكون اولا التعامل بعقلانيه، يعني المفروض انا كطالب انا ببذل مجهود، ما بيكونش اعتمادي على ان في مدرس هيدي ملزمه انا هيجي منها الامتحان. المفهوم ده هو أصلا هو الخطأ في كل الخطأ بعينه. المفروض أن أنا بفهم المادة العلمية، بستشير اللي حواليا برضو كمدرس، بسأله لو في حاجة واقفة معايا، سمعت الشرح، سألت كتير، حليت كتير، لكن هل أنا أعتمد أنه في مذكرات ما أو في نوتس معينة هي اللي هي منها الامتحان؟ لا، فلابد من بذل مجهود دراسي وفهم عميق للمادة.
3: السيدة علا محمد إبراهيم، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.
0: ولفهم هذا النظام الجديد بشكل علمي أكثر تنضم إلينا دكتورة فاتن شاهين المتخصصة في تطوير مناهج وطرق التدريس. بعد التحية دكتور فاتن، كيف تقيمون استعداد المدارس المصرية لتطبيق نظام شهادة البكالوريا الجديد على أرض الواقع؟
5: برحب بحضراتكم جدا، وإتاحة الفرصة أن احنا نتكلم في موضوع مهم زي ده فعلا شاغل كل أولياء الأمور طبعا بصفة خاصة والطلبة كمان. تقييم التجربة الحقيقة هو تطبيقه في المدارس هو شيء هايل، يعني لأنه هو أصلا مش أول مرة يطبق الآي بي في مدارس ناشونال الأيام دي أو السنة دي، هو تم تطبيقه قبل كده في مدرستين طبعا مش عارفة إذا كنت أقدر يعني بدون ذكر أسماء، بس هو كانوا تجارب ناجحة جدا وخرجوا دفعتين أصلا، وكانت تجربة هايلة ومفيدة جدا بالنسبة للطلبة، وأولياء الأمور كانوا سعداء جدا بالتجربة وتطبيقها. بس ده طبعا حصل من قبل متخصصين وهم كانوا أوائل الناس اللي دخلوا نظام أو طبقوا نظام الآي بي في مصر على المدارس الناشونال، والمدارس مصرية خالصة يعني تبع وزارة التربية والتعليم وتحت إشرافها وكل حاجة، فكانت التجارب ناجحة جدا. مخاوف أولياء الأمور طبعا أنا بديلهم كل العذر، وده شيء طبيعي، أي نظام بيتطبق جديد أو أي حاجة بيبقى فيها تغيير بتقلق، الناس بتقلق خصوصا في مستقبل أولادها يعني. لكن هو إذا النظام اتطبق بنفس الطريقة اللي اتطبق فيها في مدرستين دول قبل كده من قبل ناس مدربة تماما ومتخصصين وفاهمين يعني إيه النظام ده، طبعا دي هتبقى نقلة نوعية في نظام التعليم المصري، لأنه تجربة الآي بي هي مش تجربة، هو ده موجود في دول العالم، يعني في دول في العالم كتير، مش حاجة جديدة يعني ومن قديم الأزل.
0: دكتورة فاتن، كيف كانت النتائج في المدارس التي طبق فيها نظام البكالوريا، وكيف كانت ردود الأفعال بالنسبة لأولياء الأمور والطلاب؟
5: لا، النتائج كانت مبهرة، النتائج كانت هائلة جدا، لأنه زي ما بقول لحضرتك هو الموضوع ابتدى بشكل very professional على مستوى عالي من المهنية، فهم واعي وعميق لمسألة المناهج الانترناشنال بكالوريا، ايه المحاور بتاعتها، ايه التقييمات بتاعتها بتحصل ازاي، ايه مردودها بعد كده، لانه حقيقي طالب الاي بي مختلف بشكل كلي وجزئي وجذري عن طالب أي منهج آخر بيطبق بأي شكل تاني.
0: ما أبرز الفروق الجوهرية بين هذا النظام الجديد ونظام الثانوية العامة التقليدي؟
5: هو اللي بيفرق قوي طرق التدريس. يعني هو أنا الحقيقة أحب بس يعني أكيد إحنا كلنا ممكن نكون عارفين حاجة زي كده، بس هي المناهج المصرية من أقوى المناهج اللي موجودة على فكرة على مستوى العالم، كتقديم معلومات، كشكل عمق في المعلومة ووسائل البحث. لكن في طبقة دايما عندنا مشكلة في طرق التدريس أو في بعضها، مش عايزة أعمم طبعا، لأنه في مدارس ناجحة جدا في تطبيق طرق التدريس لشرح المناهج والتقييمات، والوزارة بتعمل ده على فكرة. يعني ده شيء موجود، ده بروتوكول موجود أصلا بيطبق، لكن طبعا احنا عارفين مش كل الأماكن ومش كل المدارس بتطبقه بنفس الجودة، يعني خلينا نقول بنفس الجودة. لكن التقييم، طريقة التقييم وطرق التدريس هي اللي بتختلف، بتفرق ما بين الاي بي وبين اي نظام تاني على فكرة.
0: ما الذي تحتاجه منظومة البكالوريا المصرية من وجهة نظر حضرتك لضمان نجاحها وتحقيق هدفها في تطوير التعليم والحد من ضغوط الثانوية العامة؟
5: هو تطبيق المنهج الاي بي او الانترناشنال بكالوريا هو على فكره مختلف تماما طبعا عن الثانويه العامه. مش عايزه اقول سهل وصعب، بس هو فكره التقييم نفسه لا، يعني التقييم مختلف تماما ودقيق، يعني بيتم بدقه شديده جدا بناء على الابحاث اللي بيقدمها الطلاب وكيفيه تناول المعلومة وهضمها واستيعابها والتواصل معاها، يعني بيبقى فيه كده عملية فهم للمعلومة متكامل. فهو الحقيقة هو نظام ناجح جدا، إذا اتطبق مظبوط هيكون الموضوع لا يعني هيحل مشاكل كتير قوي مع يعني مع أولياء الأمور، وهو الأحسن، ومع الطلبة طبعا في مستقبلهم. وهو أحسن حاجة إن هي السنة دي كان في مجموعة منها اختياري، مين يكمل ثانوية عامة أو مين يدخل الآي بي، وفي مدارس لأ عملتها بالكامل إنه لأ إحنا هنتجه للآي بي. أعتقد إن أول سنة هيتم التعامل مع التحديات الموجودة وكيفية معالجتها، بس انه التحدي الاكبر زي ما بقول لحضرتك كده هو ده التحدي الاكبر، ان المتابعه المستمره والعمليه التنظيميه للموضوع.
0: شكرا جزيلا لك دكتور فاتن شاهين، المتخصصه في تطوير المناهج وطرق التدريس.
3: استمعوا الى اذاعه سبوتنيك في بيروت وجبل لبنان على الموجة 93.6 FM، وفي دمشق والساحل السوري على الموجة 93.3 FM، وفي ليبيا على الموجة 92.5 FM.
6: أخيرا وحتى نلم بكل جوانب الموضوع، كان يجب أن نذهب إلى قائد برنامج البكالوريا الدولية الدكتور أحمد الديب الذي ينضم إلينا من القاهرة. مرحبا دكتور أحمد، وما طبيعة دور مؤسسة البكالوريا الدولية في اعتماد مناهج البكالوريا المصرية؟
7: أهلا وسهلا بحضرتك، وأهلا وسهلا بكل مستمعينك الكرام. أنا يعني في الأول كده خلينا نقول أني طلعتنا في 2 فبراير 2023 مذكرة تفاهم رسمية بين وزارة التربية والتعليم المصرية ومنظمة البكالوريا الدولية بتقديم الدعم الفني وبناء القدرات وتنفيذ برامج تدريبية للمعلمين في المدارس الحكومية علشان خاطر البكالوريا الدولية. مذكرة التفاهم دي بتقول أن إحنا هيبقى عندنا مناهج معتمدة طليق بجودة تعليم قادم بإذن الله في الفترة القادمة. ده الجزء الأول في صياغة مذكرة التفاهم اللي بين وزارة التربية والتعليم المصرية ومنظمة البكالوريا الدولية. الحتة اللي احنا بنتكلم عليها ان احنا مش بنقارن ما بين مناهج الاي بي البكالوريا نفسها، واحنا بنحاول ندخل هويتنا ومصريتنا في هذا المنهج اللي احنا نبقى برضو مقتنعين تماما جدا ان محتوى باصص عليه عديد من الخبراء منهج متكامل يقدر يطلع منتج جديد لأول مرة من زمان جدا يحصل ان احنا بنهتم بالمنتج اللي طالع من طلابنا السنة العامة جديدة البكالوريا الدولية بنوعية جديدة في الفكر.
6: لكن إلى أي مدى تتوافق البكالوريا المصرية مع نظم التعليم التي تتبناها برامج البكالوريا الدولية؟
7: خليني أقول إن إحنا يعني بنقول إن في فلسفة البكالوريا الدولية الاي بي المنظمة الدولية حط اشتراطات في بناء كل المناهج الخاصة بها بتقدر تحط ليها أهداف وتحط ليها حاجات تقدر إن تخلي الطالب يفكر، وبالتالي كل المناهج الموضوعة بتخلي الطالب مش مجرد وسيلة للحفظ، هو وسيلة تفكير. أصبح دلوقتي عليه إن هو يقرأ ويفهم ويستنتج ويطلع من عنده قيمة مضافة للموضوع نفسه. ففي فرق كبير قوي ما بين ان احنا نقول ان عندنا السنة العامة ما بينها وما بين البكالوريا الدولية، والجزء الخاص بالبكالوريا الدولية احنا مشتقين جزء حاجات كتير جدا جدا جدا من المناهج الدولية المعتمدة من الاي بي.
6: هل يقتصر التعاون يا دكتور على مراجعة واعتماد المناهج أم يشمل تدريب المعلمين ودعم آليات التطبيق والتقييم؟
7: البروتوكول ما أغفلش بس أن مجرد حتة المناهج وفايف، لكن هو أقر فيه أنه هينفذ برامج تدريبية للمعلمين في المدارس، وعلى فكرة هو بدون هذا التدريب لن يستقيم المناهج لوحدها. العمليات التعليمية بيبقى فيها مناهج تعليمية، فيها مدرسين، فيها إدارة، فيها بنية تحتية، وعند البنية التحتية دي هقف تحتيها كتير قوي لأن دي جزء من الحاجات الكبيرة قوي قوي اللي لازم نهتم بيها جدا، لأن دي اللي هتخلي المخرجات التعليمية في الفترة القادمة. وطبعا لازم نبقى معترفين إن أي حاجات بتتعمل بتاخد ليها فترة عقبال لما تلاقي النتاج بتاعها يطلع بالمستوى اللي انت عايزه. احنا بنتكلم ان المذاكرة التفاهم دي ما وقفتش بس على ان تطوير المناهج ووقفت عندك، لا، هي قدمت بتقدم دعم فني، بتقدم برامج تدريبية للمعلمين في المدارس، كل ما هو بيحاول ان انت يطلع عندك استفسارات جديدة ونوعية جديدة بيبتدي هنا البكالوريا الدولية في اي بي تبتدي تدعمك وتقول لك ان ممكن ازاي ده يحصل في المستقبل.
6: اذا كيف تقيمون نظام التقييم المستمر الذي تعتمد عليه البكالوريا المصريه؟
7: يعني خليني اقول لك ان واحده من اقوى الانظمه التعليميه قوه في حته التقييم هو الاي بي، لانه التقييم قبل وأثناء وبعد، والتقييم لا يقتصر على نوع واحد من أنواع التقييمات وفكرة أني أنا عندي درجة فأنا مجرد أن أنا أخذ الدرجة دي وخلاص، لا بالعكس. التقييم دي الفلسفة اللي أظن حتم استخدامها من البكالوريا الدولية للآي بي للبكالوريا المصرية، أن التقييم لن يقتصر بس على مجرد فكرة ان في مجرد ولد بيقدم ورقة وخلصت عملنا كده، لا بالعكس، فيها تبقى مراحل كتير قوي من انواع التقييمات، خاصة ان التقييم المعتاد اللي هو مجرد ان الولد عمل اجابة على سؤال معين فدي اجابته تنتهي، لا تنتهي لو انا وقفت عند ده بس، لكن انا قبل ما هديله السؤال ده لازم هكون اعديته إعداد جيد عشان ياخد سؤال مفاهيمي يقدر انه يطلع منه، ولما يحصل ده هديله بعد كده ازاي يحصل عنده تغذية مرتدة او فيدباك تاني عن إجابة هذا السؤال، فبالتالي انا اقدر ادرب الولد ويقدر يفهم كتير قوي، والتقييم ده في حد ذاته هيفيده وهيخليه هو يعيد صياغة أفكاره، وبالتالي هو هيقدر إن هو يعرف فين مناطق القوة والضعف اللي عنده، ويقدر من خلالها إن هو في الاختبارات النهائية والآخر يقدر إنه يكون جاهز إنه يحقق أحسن درجات في هذا المجال.
3: دكتور أحمد، ما أهمية تنوع المسارات الأربعة في مساعدة الطلاب على اختيار تخصصاتهم الجامعية والمهنية مستقبلا؟
7: خليني أوضح برضو الأول، نقول برضو لكل الناس إن إحنا عندنا المسارات الأربعة المتواجدة دلوقتي: الطب وعلوم الحياة، الهندسة والحاسبات، مجال الأعمال والأداب والفنون. وخليني أقول كلنا إن الولاد دايما كان بتبقى في النظام القديم كان بيبقى الأمور مش متحددة للولاد، وإن بيبقوا مش عارفين كم الحاجات اللي ياخدوها وهل دي مفيدة ولا لا. أصبح دلوقتي المسارات دي بتخلي الولاد أكثر تحديدا، وتخلي المناهج اللي هياخدوها مناهج عددها أقل، فيقدر يكون فيها تركيز، فيقدر الولد في ساعتها والطالب يقدر أنه هو يبرع فيها، يقدر يتفهمها، تقدر تفيده بعد كده كمان في دراسته المستقبلية في الجامعة إن هو يبقى جاهز ويبقى امتداد طبيعي ليها. نقطة مهمة إن المناهج اللي موجودة حاليا إذا ما تم تطبيقها وتطبيقها تماما هتفيد كتير قوي جدا من كل الطلاب اللي هيخشوا في الجامعات بعد كده، لأنه هيلاقي إن في امتداد طبيعي للي هيدرس في الكلية بتاعته. فبالتالي المسارات الأربعة اللي موجودة حاليا هي دي المسارات اللي متفق عليها عالميا، وهي دي اللي بيندرج تحتها كل المواد الأساسية اللي تقدر تكون هي النواة للجامعات اللي الطلاب هيدخلوا فيها إن شاء الله بإذن الله.
3: إلى أي مدى دكتور تضمن البكالوريا المصرية للطلاب إمكانية الالتحاق بالجامعات الدولية؟ وهل هناك اعتراف دولي واضح بشهاداتها ومساراتها المختلفة؟
7: خليني أقول إن البكالوريا الدولية البكالوريا المصرية بما إنها هي من قلب النظام المصري والبديل، فكل اللي زي ما بيقولوا عليها الجامعات المصرية ومشتقاتها هتبقى قبل بيها ومفيش أدنى مشكلة، وهتبقى بالنسبة لهم دي حاجة أظن إن هيحس بيها جدا جدا جدا كل السادة الدكاترة في الجامعات، نوعية الطلاب اللي داخلين الجامعات فيما بعد. فبالتالي إحنا عندنا حاجة في غاية الأهمية، إن إحنا بنتكلم على إن الأولاد هيبقى عندهم رؤية طيبة جدا لمسارهم التقدمي وفي نفس الوقت في الجامعات. أتمنى لو حضرتك لو في برضو سؤال جزء منه حتة المقارنات ما بين البكالوريا المصرية والبكالوريا الدولية، احنا مقتنعين ان احنا دي اول خطوة بنخطوها، فالخطوة دي موفقة في جوانب كتير قوي ليها، وبالتالي احنا متفقين ان في مصر هتشهدات بكل الطلاب اللي موجودين في البكالوريا الدولية هيبقى ليهم اماكن في الجامعات، لانها هو ده النظام التعليمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم العالي.
3: اخيرا، ما ابرز التحديات التي قد تواجه تطبيق البكالوريا المصرية في سنواتها الاولى خاصة داخل المدارس الحكومية؟
7: اذا سمحت لي اكون امين وصريح مع حضرتك، طبعا نقلة اللي احنا بناخدها الخطوة دي خطوة جبارة جدا. البنية التحتية في المدارس محتاجة طبعا قدرات اكبر من كده، ودي هتبقى حاجة بقوة جدا هتبقى موجودة علشان عدد الطلاب وقدراتهم ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل التواصل التكنولوجي، الحاجات دي كلها بتبقى عندنا فيها جزء من تخوف ان احنا بنعود الولاد على انهم يفكروا وانهم يبحثوا ويبقى عندهم من الامانة الاكاديمية وانهم يبقوا دي، فكل الحاجات دي بتستلزم انهم وقاعدين داخل المدارس انهم يبقوا بيستعينوا بمصادر دولية ومصادر خارجية، فده طبعا هيبقى عامل مهم. رقم 2، تدريب المدرسين. مش بس على المناهج ولكن تدريب على انه يتقبل الراي والراي الاخر من الطلاب واسلوب العمل الجماعي التعاوني بقدراته قدراتنا على ان احنا نستوعب ان الاولاد ليهم اراء تانية وافكار تانية وان ده اللي احنا عايزينه اللي هيفيد اصلا المعلوم. حاجة الكبيرة برضو اللي لازم نقف عندها واتمنى ان دي ناخد بالنا منها ان كيفية اتساق التطبيق بين المدارس. يعني أنا النهاردة بقيم الولاد وبديهم خبراتي وأنا مدرس حصلت على تدريب هايل وفي مدرس تاني لسه ما حصلش على التدريب ده, فبالتالي قد إيه نقدر نعمل بحيث إن الولاد ما بين الولاد اللي خدوا مع المدرس اللي اتدرب والمدرس اللي ما اتدربش دي جزء مهم جدا علشان التقييم يبقى تقييم إيجابي وتقييم مفيد للولاد. فبعض الأحيان ساعات ولاد ممكن تكتب بعض العناصر وفي ناحية تانية تكتب بعض العناصر ده في محافظة وده في محافظة, لما ده بيدي درجة لازم التاني بيدي درجة خاصة ان دي هتبقى مواضيع مفتوحة. فهنا دور ان احنا بنقعد في البكالوريا الدولية بقى في الاي بي بيقعد زي مجموعة من الخبراء والمدرسين بيتفقوا على اجابات استرشادية تقدر تقول ان دي اجابات احنا متفقين عليها ان هي تطمئن. دي هتاخد جهد وهتاخد وقت اظن موجود. الجزء الثاني جودة التقييم نفسه وقدراته في الاجابات مع الارشاد الاكاديمي والمهني, ده اظن ان يعني وزارة التربية والتعليم هيبقى عندها جهد مشكور جدا في الفترة اللي جاية علشان تقدر تعمل حاجة زي.
3: الدكتور احمد الديب قائد برنامج البكالوريا الدوليه كنت ضيفا كريما علينا من القاهره, شكرا جزيلا لك.
0: الى هنا مستمعينا نختتم معكم حلقه اليوم من مساحه حره, شكرا جزيلا لك صبري.
3: شكرا نوران.
0: للمزيد زور موقعنا arabic.ae. الى اللقاء.
2: تفاصيل الاخبار والاحداث واخر المستجدات على الساحه العربيه والدوليه تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
8: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم,
9: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد,
8: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
9: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية
8: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين زورونا على موقعنا الإلكتروني
9: arabic.sputniknews.com.
8: سبوتنيك, نكشف ما يخفيه الآخرون.
9: إلى اللقاء.
10: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
1: مساء الخير. المعركة مع حزب الله لم تنتهي بعد، ونأمل ألا نضطر للعمل عسكريا في عمق لبنان. هذا ما قاله مصدر عسكري إسرائيلي، وهو كلام يؤشر إلى أن إسرائيل قد تعود إلى الحرب الشاملة لمعالجة ملف سلاح حزب الله. الموقف الإسرائيلي تزامن مع معلومات عسكرية خطيرة أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يتوقف عند علي الطاهر، بل أن حسم معركة التلال المذكورة سيشكل مقدمة لانتقاله إلى مستويات أخرى من الحرب، تشمل محاولة السيطرة على إقليم التفاح وجبل الريحان والبقاع الغربي. وفي هذا الإطار بالذات تواصلت اليوم العمليات العسكرية والاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، وقد هزت سلسلة تفجيرات عنيفة بلدات المنصورة ومركبة وصربين، كما اجتاحت الحرائق بعض المناطق وخصوصا سهل مرج عيون. دبلوماسيا، البحث عن قوة بديلة لليونيفيل لا يزال مستمرا، علما أن دولا كثيرة وفي طليعتها إيطاليا وسويسرا أبدت استعدادها للمشاركة. لكن في المقابل علم أن الدول المعنية لا تزال تبحث عن ضمانات أمنية لعناصرها، وخصوصا أن الوضع العسكري المتفجر يثير مخاوفها. إقليميا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواصل إطلاق تهديداته ضد إيران، إذ أعلن أنه تم إبلاغ طهران بأن أي سفينة أو قارب يقوم بزرع ألغام جديدة سيتم تدميره فورا. مقابل الكلام الأمريكي التصعيدي، كشفت معلومات صحفية أن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير حققت خرقا على الصعيد الدبلوماسي، فأمريكا عرضت على إيران وقف الحصار البحري المفروض عليها ورفع العقوبات مقابل فتح مضيق هرمز ووقف هجمات الوكلاء. التناقض الأمريكي بين القول والفعل يثبت مرة أخرى أن إمكان التوصل إلى حلول دبلوماسية للأزمة الإيرانية لم يتبدد بعد، فالرئيس الأمريكي يضغط بقوة دبلوماسيا واقتصاديا ليس لفتح حرب جديدة، بل بهدف الوصول إلى حل للأزمة الإيرانية. ومن هنا نبدأ، فالضغط الأمريكي مستمر، لكن خلف الكواليس سباق دبلوماسي محموم لفك عقدة هرمز قبل فوات الأوان. رنا المر.
2: العقوبات ليست نهاية المشهد بل بدايته، فبعد إعلان واشنطن أدوات الضغط بدأت فورا مرحلة الردود. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل المواجهة مباشرة إلى الداخل الإيراني، قائلا إن إيران باتت عاجزة عن دفع رواتب قطاعات واسعة من جيشها، ومتهما النظام بقتل مواطنيه حتى في الحالات التي لا يشاركون فيها في احتجاجات، وصفا ما يجري بأزمة إنسانية هائلة يجب وقفها فورا. أما إيران فحاولت التقليل من حجم التصعيد. مصدر إيراني اعتبر أن واشنطن استخدمت أصلا معظم أدوات الضغط المتاحة، من العقوبات الأولية والثانوية إلى الحصار البحري، ووضع الحملة الجديدة في إطار حرب نفسية وإعلامية، فيما توعدت طهران بالرد على العقوبات الموسعة. وفي المقابل جاء الرد الصيني سريعا بيجينغ رفضت التهديدات الأمريكية المرتبطة بالتعامل مع إيران، مؤكدة أن تعاونها مع طهران يجري في إطار القانون الدولي ولا ينبغي التدخل فيه أو تعطيله، ومتوعدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها. لكن فيما ترتفع النبرة في العلن تجري خلفها حركة دبلوماسية معاكسة تماما. الاثنين كانت باكستان في طهران. عاصم منير أنهى زيارة مكثفة التقى خلالها الرئيس مسعود بيزشكيان وعددا من كبار المسؤولين الإيرانيين. وبحسب المعلومات حمل منير عرضا إلى الإيرانيين يتصل بوقف الحصار ورفع العقوبات مقابل إعادة فتح هرمز ووقف هجمات الوكلاء، فيما أبلغه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي أن طهران ستواصل مشاوراتها الداخلية قبل تقديم ردها. واليوم عمان على الخط. وزير الخارجية العمانية بدر البوسعيدي وصل إلى طهران والتقى نظيره عباس عرقجي وفي صدارة المحادثات مجدداً مضيق هرمز، حيث أكد البيان العماني الإيراني أن المفاوضات الفنية ستستمر والأهمية هي عقد مباحثات مشتركة مع الدول المطلة على مياه الخليج. وهكذا وفيما واشنطن تشدد الخناق تتسارع حركة الوسطاء لفك عقدة المواجهة.
3: ودائما في إيران، واشنطن تطلق أوسع حرب عقوبات لعزل إيران ماليا المنبوذ الاقتصادي. كل التفاصيل مع رنا نمر.
2: هذه ليست حزمة عقوبات أمريكية جديدة فحسب، بل بداية محاولة لعزل إيران اقتصاديا عن العالم بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب. أطلقت وزارة الخزانة الأمريكية عملية العزل الاقتصادي في حملة وصفتها بغير المسبوقة والمستدامة، هدفها قطع الموارد المالية التي تبقي النظام الإيراني والحرس الثوري قادرين على العمل. سلاح واشنطن الأهم هذه المرة هو العقوبات الثانوية، أي أن شركة أو مصرفا أجنبيا حتى لو لم يكن أمريكيا قد يتعرض للعقوبات إذا واصل نشاطا مشمولا بالحظر مع إيران، وصولا إلى تقييد وصول المؤسسات المالية الأجنبية إلى النظام المالي الأمريكي. لكن العقوبات لن تبدأ بطريقة نفسها مع الجميع، فوزير الخزانة الأمريكي لم يعلن مهلة عالمية موحدة ولم يقل أن أمام الدول 30 أو 60 يوما مثلا. في المقابل أكدت الخزانة أن فرقا من وزارات الخزانة والخارجية والحرب بدأت التواصل مع الحكومات حول العالم، وأن كل دولة ستعطي مهلة زمنية محددة لإغلاق الأنشطة المرتبطة بإيران التي رصدتها واشنطن، أي إذا لم تتحرك الدول ستتحرك الخزانة. وفي توسيع كبير لدائرة الاستهداف، وضعت واشنطن 5 قطاعات إيرانية إضافية تحت خطر العقوبات: الأصول الرقمية، التكنولوجيا، الذهب، الطيران والشحن البحري. فالعملات المشفرة بحسب الخزانة تستخدم للالتفاف على العقوبات، والذهب لحماية الريال من التضخم، فيما تسعى طهران إلى الحصول على تكنولوجيا متقدمة لبرامجها العسكرية. وتتهم واشنطن قطاعي الطيران والشحن بالمساهمة في نقل أسلحة وتقنيات ومواد حساسة. وبالتزامن عاقب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية نحو 60 شخصا وكيانا وسفينة، بينهم شبكة تضم أكثر من 20 شخصا وكيانا في الشرق الأوسط وشرق آسيا، تتهمهم واشنطن بتأمين معدات حساسة للأبحاث النووية وتطوير الصواريخ الإيرانية عبر شركات واجهة وقنوات مالية سرية. الصين وهونغ كونغ حاضرتان بقوة في هذه الشبكات من شراء معدات وأجهزة يمكن استخدامها في توجيه الصواريخ إلى تمرير الأموال عبر ما تصفه واشنطن بالمصارف الظلية. والحصار وصل أيضا إلى الجبهة السيبرانية مع استهداف أفراد تتهمهم واشنطن بالعمل لمصلحة الاستخبارات الإيرانية واختراق قطاعات أمريكية حساسة، فيما تعرض الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن منفذي هجمات سيبرانية تستهدف البنى التحتية الأمريكية. ولزيادة الضغط علقت واشنطن أيضا عددا من التراخيص التي كانت تسمح ببعض التحويلات إلى إيران وبعض أوجه الوصول الإيراني إلى المؤسسات الثقافية والأكاديمية الأمريكية. والاختبار الحقيقي للعملية لن يكون داخل إيران فقط، بل في مدى استعداد الدول والمصارف والشركات حول العالم للمخاطرة بعلاقتها مع النظام المالي الأمريكي من أجل مواصلة التعامل مع طهران.
3: العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني أتت عبر استهداف الشادو فليت، فما هو ومن المتضرر الأكبر من خنق إيران نفطيا؟ الجواب في تقرير لحسن الرفاعي.
4: دي داي، يوم قلب الحلفاء المعادلة في الحرب العالمية الثانية بهجوم مشترك لم يترك أمام ألمانيا وحلفائها مخرجا، هو ما استخدمه وزير الخزانة الأمريكية لوصف عقوبات بلاده على إيران. وإن طالت أكثر من قطاع، لعل أكثر ما كان لافتا استهداف قطاع النفط الإيراني الذي انخفض تصديره بحسب شركة فورتكسا من 1.9 مليون برميل يوميا في أذار إلى 209 ألف برميل يوميا في أيار.
5: العقوبات المشددة الجديدة اللي فرضتها الولايات المتحدة على طهران مضرة مؤذية، إنما النقطة اللي لابد من الإشارة إليها، تستطيع إيران التخفيف من حدة هذه العقوبات من خلال العلاقات التي لديها مثل تركيا مثل باكستان بسبب اتساع الحدود وعمليات التهريب الممكنة أن تحصل، وكذلك الأمر العلاقات الصينية.
4: قطاع النفط الإيراني الذي طالته العقوبات المتتالية بات يعتمد على ما يسمى شادو فليت أو الأسطول الخفي، أي مجموعة سفن بمعظمها ناقلات نفط تعمل خارج نطاق التتبع واللوائح البحرية العالمية، وتقف في أعالي البحار بعيدا من الحدود البحرية للدول لعدم توقيفها. هذا الأسطول طالته العقوبات هذه المرة عبر استهداف شركات تستخدم هذه التقنية، بالإضافة إلى بواخر محددة تمكنت الخزانة الأمريكية من كشفها. ومعظم هذه الشركات والسفن تنقل النفط الإيراني إلى الصين.
6: المستفيد الأول من النفط الإيراني بالسوق السوداء هو دولة الصين. 30-40% من صادرات إيران هي كانت بتروح للصين. اليوم الصين عم تحاول تلاقي يعني طرق بديلة لهالموضوع هيدا عبر عبر عبر مصادر أخرى. إنما أفانتاج الأساسي للنفط الإيراني هو أنه عم ينبيع بسعر أقل من السعر العالمي، وبالتالي الاقتصاد الصيني كان عم بيكون عنده هيدا حافز لحتى يكون عنده يعني قدرة تنافسية أعلى، كونه قدرة التصنيع أو كلفة التصنيع عم تكون أقل.
4: عقوبات بأهداف عدة، بعضها ظاهر وعلني وبعضها الآخر استهدف بصمت، في مؤشر إلى انقسام جديد يشهده العالم بين معسكرين، الأول أمريكي والثاني روسي صيني، وتاليا ضرب اقتصاد الصين وقدرتها على المنافسة عبر إغلاق بوابة النفط الإيراني الرخيص، ما ينذر بأن المعركة باتت مفتوحة ولا عودة فيها إلى الوراء كمعركة دي داي.
1: ومن فرض العقوبات إلى إزالتها، واشنطن تسقط إرث الأسد والنصرة عن لوائحها، وسوريا الجديدة تعبر آخر حواجز العزلة.
2: بعد 47 عاماً تطوى واحدة من أثقل صفحات العزلة السورية عن العالم. الولايات المتحدة تشطب سوريا رسمياً من قائمة الدول الراعية للإرهاب في قرار يسقط حاجزاً ظل لعقود يلاحق الدولة السورية في المصارف والاستثمار والتجارة والعلاقات الدولية. القرار دخل حيز التنفيذ بعد انتهاء مسار المراجعة في الكونغرس منذ اختار الرئيس دونالد ترامب الكونغرس في 8 تموز بنيته إنهاء التصنيف. لكن القرار الأمريكي لم يطوي صفحة الدولة السورية وحدها، فالإعلان شمل أيضا رفع تصنيف جبهة النصرة كمنظمة إرهابية عالمية خصوصا، في خطوة تحمل دلالة سياسية إضافية بالنظر إلى أن أحمد الشرع قاد جبهة النصرة قبل فك ارتباطه بتنظيم القاعدة ثم قيادة هيئة تحرير الشام وصولا إلى سقوط نظام الأسد وتوليه رئاسة سوريا. وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو ربط التحول مباشرة بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها حكومة الشرع وبالالتزامات التي قدمتها لإبعاد سوريا بالكامل عن أعمال الإرهاب الدولي. أما وزير الخزانة فوضع القرار في قلب المعادلة الاقتصادية، مؤكدا أنه سيساعد على تشجيع المزيد من الاستثمارات وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي. في دمشق استقبل القرار باعتباره لحظة تاريخية.
7: شعب سوريا العظيم، قد فعلتموها مجددا، قد رفعت عنكم العقوبات وحلت القيود. أسأل الله العظيم أن يعيننا على خدمتكم. أتوجه بالشكر الجزيل إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وكل من وقف بجانبنا من الدول الصديقة والداعمة.
2: فيما اعتبر وزير الخارجية أسعد الشيباني أن التصنيف يعكس التحول الذي صنعه السوريون. أما مصرف سوريا المركزي فيقرأ القرار من بوابة الاقتصاد، عودة إلى منظومة الاقتصاد العالمية ومحاولة لبناء نظام مالي قادر على استقطاب الفرص والاستثمارات. لكن دمشق لا تعتبر أن المهمة انتهت. الخارجية السورية تطالب برفع ما تبقى من القيود التي تعوق التعافي وإعادة الأعمار، فيما جاء الترحيب سريعا من قطر وتركيا. وبخروج سوريا من القائمة تبقى إيران وكوريا الشمالية وكوبا وحدها مصنفة من واشنطن دولا راعية للإرهاب.
1: ومن الميدان السوري، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس خلال جولة أجراها داخل سوريا أن إسرائيل لن تنسحب من جبل الشيخ أو المنطقة العازلة. وتوجه كاتس إلى الرئيس السوري أحمد الشرع بالقول: عندما تستيقظ في الصباح في قصرك في دمشق انظر نحو جبل الشيخ وسترى قوات الدفاع الإسرائيلية وستعلم أننا هنا لحماية مجتمعاتنا وحدودنا. واتهم كاتس تركيا بمحاولة تعزيز وجودها في سوريا، معتبرا أن ذلك يشكل تهديدا للمصالح الأمنية الإسرائيلية. من جهتها دانت وزارة الخارجية السورية ما وصفته بالدخول غير الشرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي وتخطيه حدود سوريا الدولية، داعية المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على وقف هذه الانتهاكات المتكررة.
3: الام دي في منشآت الزهران النفطية وبشرى للجنوبيين ولبنان، فالنفط العراقي سيصدر عبر الزهران أيضا.
8: منشآت الزهران على مساحة 1,450,000 متر تستعد للعودة من جديد إلى المهمة الأساسية، منصة لتصدير النفط من الشواطئ اللبنانية مثل ما كانت عند بداية شركة تاب لاين الأمريكية لتصدير النفط العربي من جنوبي لبنان. وبحسب معلومات الام تي في هناك تحضير لاستخدام منشآت الزهراني لتصدير النفط العراقي عبر المتوسط 300 إلى 500 صهريج يوميا متوقع في المرحلة الأولى.
9: المرحلة الأولى قادرة على استيعاب كم محدد من الصهريج، المرحلة المتوسطة الأجل قد تكون أكثر إجابا، المرحلة طويلة الأجل بدها توصلنا إلى كلمة كثير كبيرة ومسؤولة عنها هالكلمة، 920 مليون لتر. أعتقد أنه لا قدرة تخزينية في حوض المتوسط تضاهي 920 مليون لتر المتوفرة بالزهران.
8: ما بين 25 إلى 30 خزانا في مساحة واسعة خالية من الأماكن السكنية تعطي أيضا أفضلية للمنشأة في حال اضطرت الصهاريج للانتظار، علما أن خزانات الزهراني لديها تقنيات فحص الكميات تعد متطورة نسبيا.
10: على صعيد الفيول أول عندنا خزانات السعة الإجمالية طاولتهم إذا تم صيانتهم توصل ل 429 مليون لتر.
8: ترتفع الخزانات عن سطح البحر حوالي 100 متر، ما يعطي أفضلية لعملية تحمير البواخر بالفيول، ميزة تتمتع بها السواحل اللبنانية على الرغم من أن المشروع تم تأسيسه قبل 70 عاما. أنابيب تمتد لحوالي 2 كيلومتر تحت اليابسة والبحر، وكل ما تحتاجه هو فتح السكر لبداية عملية منتظرة منذ مدة طويلة.
11: واسطة الجاذبية من فوق، نحن مش بحاجة لمضخات إنه نعطي الباخرة، بفتكر انه اي باخره مش اكثر من 8 ساعات او 10 ساعات بتكون عبيه خالصه.
8: في منشات الزهراني مرفأ خاص وقوارب دفع اعادت المنشات تاهيلها بناء على خطه للوزير جوز صدي. في البحر العمليه بحاجه الى الكثير من الاحترافيه والخبره لتامين البواخر في المكان المناسب بالقرب من فتحات التحميل والتفريغ.
12: نحن هلا موجودين بالمربط رقم 2 عندنا، اللي هو المربط الرئيسي اللي مستعمله لربط كافة البواخر اللي بتجي، ومن هون من الشور لهون بيوصل 3 خطوط رئيسية اللي عنا: بنزين، مازوت، وفيول أور كرود.
8: الزهراني جنوب لبنان منشأة من الممكن أن تتحول من جديد إلى مصدر دخل للدولة اللبنانية وتخلق مئات فرص العمل للجنوبيين واللبنانيين، وبحاجة إلى حوالي 40 مليون دولار لإعادة التأهيل.
13: هذه المرابط البحرية هنا مجهزة لاستقبال البواخر من سعة 3000 طن إلى 100,000 طن، ونتواجد حاليا على عمق 23 متر من البحر قرب منشآت الزهران النفطية. شرب الإسفير، صبح قبلاوي، أم تي في.
1: في تطورات الأمنية، إسرائيل تحتل بلدة لبنانية جديدة وتقوم بعمليات هدم كل ممنهج، في المقابل القصف المركز والغارات مستمرة على علي الطاهر. تفاصيل من داخل الاستوديو مع زميلنا صبح إبليوي. تفضل صبحي.
14: شكرا ديانا، مساء الخير.
15: مساء الخير.
14: مرحلة الحصار الكلي لمنشآت علي الطاهر مستمرة إسرائيليا بالقصف المدفعي والغارات المسيرة والحربية، فهل هي تحضير لعملية برية؟ للإجابة معنا داخل الاستوديو العميد المتقاعد خليل الجميل. جنرال، بسرعة إلى الخارطة، هل ما يحصل هو تمهيد لعملية عسكرية على منشآت علي الطاهر؟
16: اللي عم بيصير بعلي الطاهر انه من حوالي اسبوعين واكثر في قصف مكثف غير مسبوق مدفعي وطيران، هيدا مرده لسببين اساسيين. اول سبب انه الاسرائيلي عم يقصف هالاماكن المبنيه على المحيط، كفر تبنيت، نبطية الفوق، كفر رمان، هيدي لانه شاكك انه ممكن بعد في انفاق حزب الله عم يتحرك ويمد هاي المنشاه بالامدادات والذخيره. والسبب الثاني انا برايي هو انه عم يعمل جنار نار لانهاك حزب الله الموجود داخل هيدي المنشأة أو على أطرافها، من شان إذا في تقدم يكون حزب الله منهك بهذه المنطقة.
14: سؤال تاني جنرال، اليوم الاطباق الجوي اللي محطوط فوق علي الطاهر بالمسيرات، حزب الله في اخبار انه في شباب عم تطلع وتفوت من المنشاه ما زالت ولو صارت اضيق، هل برايك وقت عم بيقرب الاسرائيلي على خطوط معينه عم يصير في احتكاك مع حزب الله؟
16: صحيح، هيدا اللي عم بيصير، يعني حزب الله اكيد بهيدي المنطقه بعده عم يقدر يبدل عناصر ومنه كتير متضايق ولكن بصعوبه، اللي عم بيصير بكل الخطوط من الخط الاصفر ما عم بيصير في اي رد من حزب الله الا بمنطقه علي الطاهر، واللي عم بيصير انا برايي لما عم يوصل الإسرائيلي لمنطقة معينة ممكن تكسر دفاع حزب الله عم يتحرك حزب الله ويرجع يرمي مثل ما صرنا شفنا رمي الدبابة المركبة بتموز ورمي المسيرة الديناين الجرافة ورجمي من حوالي 10 أيام وحدة الهندسة اللي قربت بس عم بيقرب هاي النقطة الحرجة عم يدخل حزب الله ويرمي عليه.
14: شكرا لك جنرال. وأيضا نتابع في المقابل وبعد 20 يوم على الإنذار يلي وجهه الجيش الإسرائيلي لبلدة المنصورة الواقعة في القطاع الغربي وتحديدا بخمس آب، تشير المعلومات الميدانية للام تي في لأن الجيش الإسرائيلي احتل هذه البلدة من جديد ولو بشكل جزئي من الطرف المقابل لمنطقة البياضة وشمع، والجيش الإسرائيلي يقوم أولا بالقصف بدبابات المركافة وأيضا بالتفجير وجرف وحرق المنازل إضافة إلى الاستخدام للطيران الحربي، بحيث أن الاستراتيجية الإسرائيلية الجديدة تقوم على قصف أي مركز قبل الدخول إليه لتقليل الخسائر. أيضا في هذا مقابل استمرت عمليات التفجير الإسرائيلية في أكثر من بلدة وقد شهدت بلدة صربين تفجيرا ضخما جدا وكذلك مركبة، علما أن عمليات التفخيخ والتفجير تشهد ارتفاعا ملحوظا في الأيام الأخيرة على مختلف القرى الحدودية، وأيضا ارتفع إلى 4350 شهيدا و12310 جرحى عدد الخسائر البشرية منذ 2 أذار بحسب وزارة الصحة اللبنانية. إلى هذا منذ بعض الوقت أشارت المعلومات إلى أن فريق الدفاع المدني بالقرب من دير ميماس تعرض لإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي خلال محاولات إخماد حريق مندلع في المنطقة. ديانا بار.
15: شكرا صبحي.
1: مفاوضات روما في دوامة الغموض ولا قرار حتى الساعة، التفاصيل مع جويس عيه.
2: لا دعوة رسمية أمريكية وجهت حتى الساعة إلى لبنان للمشاركة في مفاوضات روما التي حكي عن إمكان عقدها في أوائل أيلول، لكن هذا لا يعني أن أمريكا لن تدعو إليها بصورة نهائية، تقول مصادر مطلعة على الاتصالات للأم تي في، من دون أن تخفي هذه المصادر ملاحظتها ألا مؤشرات مشجعة حتى الآن إلى عقد جولة المفاوضات في روما. فرئيس مجموعة التنسيق العسكري جوزيف كليرفيلد زار بيروت وغادرها على أساس أن يعود للتواصل مع المسؤولين في لبنان لتحديد موعد المفاوضات، لكن حتى الساعة لم يعد بجواب، وهذا مؤشر واضح إلى عدم نضوج الأمور بعد. أما على خط اختيار الدولة المسؤولة عن آلية التحقق ومراقبة نزع السلاح في المناطق التجريبية فالملف معلق أيضا، إذ إن إيطاليا المتحمسة للعب هذا الدور بموافقة أمريكية تواجه مشاكل بتوليها هذه المهام، أبرزها قلق رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من أن تؤثر هذه الخطوة على نتائج ومسار الانتخابات النيابية المرتقبة، كما أن إرسال قوات إيطالية للعمل خارج إيطاليا يحتاج موافقة مجلس النواب الإيطالي، بالإضافة إلى أن مهام ودور وآلية عمل هذه القوات غير واضحة. فدور الدولة المراقبة المكلفة التحقق دقيق جدا وخطر ويتطلب مهاما واضحة وآلية واضحة، ويتطلب أيضا ضمانات من إسرائيل ومن حزب الله بعدم التصادم والتعرض للقوات الإيطالية أثناء تنفيذ مهامها، وكل هذه الشروط غير مؤمنة حتى الساعة. وما يضع النقاط على حروف كل هذه المسائل الشائكة لتوضيحها هي اجتماعات روما التي يدور مصيرها في دوامة الغموض ولا قرار حتى الساعة.
15: وللوقوف عند آخر المعطيات والتطورات السياسية ينضم إلينا في الاستوديو الصحفي والكاتب السياسي أسعد بشارة. مساء الخير أستاذ أسعد. أهلا
17: أستاذ.
15: بلش معك أولا، هل طارت مفاوضات روما؟
17: لا، الأدق أنه لم يتم تحديد موعد بعد ثابت للمفاوضات، ولكن هذه المفاوضات لن تتوقف. لماذا لن تتوقف؟ لأن هذه المفاوضات هي برعاية قرار كبير أمريكي بأن تستمر هذه المفاوضات، بأن يكون المفاوضين اللبناني والإسرائيلي موجودين دائما على الطاولة، تأكيدا على فصل مسار لبنان عن مسار الكلام الأمريكي الإيراني. هون طبعا الدولة اللبنانية يعني رئيس الجمهورية خاصة عملوا قرار كتير كبير بقصة الجلوس على الطاولة لكي يكون للبنان دور مستقل للمرة الأولى، منعزل عن ما يمكن أن يستمر للبنان من أن يكون مسرح لإيران أو لغير إيران.
15: تأخير في تحديد موعد
17: في مجموعة عوامل. أولا موضوع القوة المراقبة، كان في اتصالات لبنانية إيطالية مع الإيطاليين، لأنه الإيطاليين مقبولين عند الأمريكان والإسرائيل تكونوا قوة موازية أو مساعدة للجيش اللبناني. الإيطاليين لم يقولوا لا بالتأكيد، لكنهم عندهم محاذير واعتبارات كيف يحمون هذه القوة على الأرض إذا ما أرسلوها، ولكنهم ما قالوا لا ويدرسون النعم ولكن.
1: لم يحسم موضوع ما بعد اليونيفيل بعد.
17: الاعتقاد الأهم ديانا أنه أمريكا وإسرائيل، إذا أمريكا قالت لا بمجلس الأمن لن يكون هناك استمرار لقوات اليونيفيل، ولكن البديل الذي يعتمد هو بديل مقبول بالنسبة للبنان، لا سيما بالنسبة لإنجاح ما بدنا نعرفه بالمناطق النموذجية. بكل الأحوال المعطيات أنه زيارة رئيس الجمهورية على إيطاليا كانت جيدة، سواء بالاتصال مع الإيطاليين المباشر كانوا إيجابيين جدا، وبالطلب إلى قداسة البابا أن يكون للفاتيكان من دون ما يكون عنده ولا دبابه ولا كلاشن، طبعا عنده أهم بكتير، هو يكون له ضغطه المعنوي على المستوى الدولي لاستمرار اليونيفيل. هذا الوعد للفاتيكان قائم، ولكن بالتأكيد علينا أن نكون واقعيين، إذا قالت أمريكا لا من الصعب أن تستمر قوات اليونيفيل.
15: شكرا لك أستاذ أسعد.
17: كل الشكر. شكرا.
1: بعد الإعلان، هل تعود خدمة العلم؟
15: وهل يحجب لبنان السوشيال ميديا؟

0: ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات.

مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: لحظات ومنعود لمتابعة نشرة أخبار ام تي في عبر صوت كل لبنان.
1: عشر عاماً بلا خدمة علم صنعت جيلاً أعزل مقابل ميليشيا محمية بثلاثية ذهنية. كسر احتكار السلاح يبدأ بكسر احتكار التدريب العسكري أيضاً. تقرير مجدورين اللحام.
2: من 2007 ما عاد الشاب اللبناني ملزم بخدمة العلم. كبر جيل كامل من اللبنانيين من مختلف الطوائف والمناطق بلا تدريب عسكري وطني. والمصيبة أنه التدريب العسكري بلبنان ما توقف، اللي توقف هو تدريب الدولة الوطني. أما حزب الله فواصل التجنيد والتدريب وبناء الوحدات العسكرية بعلم الدولة ضمن منظومة تسليح وخبرة ارتبطت العقود بالحرس الثوري الإيراني.
3: أما نحن حزب ولاية الفقيه، نحن سادة عند الولي الفقيه.
2: هيك بعد 20 سنة تقريبا وصلنا إلى مفارقة عجيبة. المواطن اللبناني ما بيعرف السلاح، والمواطن اللبناني المنتمي إلى التنظيم المسلح قد يكون خاض حرب كاملة أو أكثر. إلى ذلك العبء على الجيش عم يتوسع بسرعة، فبالعديد بدنا 10,000 للجنوب، استلام مسؤوليات إضافية مع انسحاب اليونيفيل، ضبط مئات الكيلومترات من الحدود مع سوريا، مراقبة الساحل، مكافحة التهريب، حفظ الأمن بالداخل، ومتابعة ملف السلاح الفلسطيني، وحصر سلاح بيد الدولة. حل الأعباء هو العودة إلى وطن طبيعي، شعب مدرب وأحتياط منظم خلف الجيش ونواب بيجتمعوا على مصلحة لبنان وإعادة التجنيد.
4: كانوا عم يهربوا من خدمة العلم لأنه سنة كاملة فينا نعملها 6 أشهر، بيكون فيه 3 أشهر تدريب و3 أشهر خدمة، وبصير الجيش عنده احتياط بيقدر يستدعيه ساعة اللي كان. أصلاً وقت الجيش انتشر بالجنوب سنة 2006 استدعى 5,000 احتياطي تنتشر بسرعة، منه بتوفر مصاري على الخزينة، بتأمن عديد، بتخلي الشباب يتعرفوا على بعضهم، وبيرجع عندهم حد أدنى من الولاء للعلم اللبناني، مش لغير علم. بيبعدوا شوي عن الأحزاب اللي عم تقنعهم بأمور غير صحيحة، بعيدة كل البعد عن الوطنية، بعيدة كل البعد عن الاستقلال والحرية والسيادة.
2: لسنوات كرست ثلاثية هجينة، جيش وشعب ومقاومة محصورة بميليشيا مذهبية مسلحة بتخوض حروب إقليمية، بتدرب الحشد الشعبي والحوثي، ووصلت حتى البوسنة. ربما آن الأوان لقلب المعادلة، حصرية السلاح وحصرية المعرفة العسكرية أيضا. لا مقاومة بتدرب بقتها إلى جانب جيش الدولة، الدولة هي اللي بتدرب شعبها والشعب يصبح احتياط جيشه. وأنه يكون الجيش اللبناني للحرس الثوري الإيراني ولا أي حزب يتبع له هو المكان اللي بيتعلم فيه اللبناني كيف بيحمل سلاح دفاعا عن بلده يلي ما كان محتل.
5: المحاكمات في سوريا ستنسحب إلى لبنان. ريفي يتوجه إلى المسؤولين واللبنانيين عبر الام تي في. ما لم يكشف ضمن الأنظمة التوتاليتارية سيكشف بعد سقوطها. تقرير ستريدا بعينه.

0: ما تعذر كشفه في ظل الأنظمة التوتاليتارية قد يصبح قابلا للكشف بعد سقوطها. من هذه الفكرة انطلق لواء أشرف ريفي موجها رسالة عبر الام تي في إلى المسؤولين واللبنانيين، معتبرا أن سقوط أي منظومة لا يقاس فقط بانحصار نفوذها السياسي أو العسكري.
1: اغتيال الشهيد الحي البطل مروان حمادي، جريمة وسام الحسن، وسام عين، سيارات خرجت من نفس المكان ومعروف وين المكان الحقيقي، مشان هيك عندنا شيء نبلش فيه التحقيقات، مشان بقول للدولة اللبنانية حضري حالك، ولا كل لبناني حضروا حالكم ما لم يكشف ضمن إذا بدك عنوان إنه الأنظمة التوتاليتارية والأنظمة والمنظومات التوتاليتارية ما بتسمح لي تكشف، بس بعد بس تسقط بتكشف تماما. شفنا اليوم الحقيقة كيف عم تصير محاكمات بسوريا وسيحصل بلبنان تمام.
0: وفي الذكرى 18 لمقتل الرائد الطيار سامر حنا، أعاد لواء أشرف ريفي طرح الملف مطالبا بإعادة فتح تحقيق قضائي مستقل لكشف هوية مطلق النار والجهة التي أعطت الأمر. ريفي وسع موقفه ليشمل ملفات أخرى طالت الجيش من اغتيال فرانسوا الحاج إلى حوادث عبرة.
1: اللي أقر ما نعفو عام الحقيقة، نحن كان بدنا إذا بك العدالة ورفع المظلومية فقط لا غير، والعدالة ورفع المظلومية حكمه بصير بتحقيق قضائي عادل ومنزه عن الضغوطات وغير ممسوك من حدا نهائيا.
0: ريفي نعى حزب الله وكل الوجود الإيراني داعيا إلى تعديل قانون المحكمة العسكرية لأنها محكمة دول متخلفة. اللحظة باتت مؤتية لفتح ما طمر من قضايا وكشف ما حجب من حقائق، فالنهاية الفعلية لأي نظام توتاليتاري برأي ريفي لا تكون فقط بسقوط نفوذه بل بكشف إرثه.
2: رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سمير الجميل أكد خلال العشاء السنوي للقطاع الأوسط في إقليم المتن الشمالي أن لا بناء للدولة بوجود السلاح.
3: اليوم مطلوب من قيادة البلد أنه تتحمل مسؤوليتها بالكامل ويكون عندها الجرأة تقول رجعت الدولة دولة، ويلي بده يزيح عن القانون والدستور وبده يتحدى الدولة، الدولة بتعرف كيف تتصرف معه. بعد هيدي الأزمة ما رح نقبل بأنصاف الحلول، ولا رح نقبل بتأجيل المشاكل، ولا رح نقبل نشيل عن اكتفاتنا ونحطها على اكتفات أولادنا. لن نتعايش مع سلاح حزب الله بعد هيدي الأزمة مهما كلف الثمن. بوجود هذا السلاح لن تتوقف الهجرة، لن نبني اقتصاد، لن نحافظ على شبابنا بلبنان، لن نحافظ على أرضنا ووجودنا واستمراريتنا على هيدي الأرض.
4: ومن الديمان شدد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم رياشي الذي قدم كتابه للبطريرك الراعي على أهمية استمرار المفاوضات وضرورة الوصول إلى حياد لبنان.
5: أنا شخصيا مستغرب هالأداء الدبلوماسي الإيراني مؤخرا، خاصة أني قريت كتاب عباس عرقجي وزير خارجية إيران قوة التفاوض، كنت منتظر حنكي أكثر أداء أفضل على مستوى الدبلوماسي من أنه تحويل السفير بهالطريقة المهينة إلى مواطن عادي من دون حصانة دبلوماسية وما إلى ذلك. كل العملية كانت بتاخد منهم استبدال السفير بسفير آخر من دون اغتصاب الاتفاقات الدولية، لسيما اتفاقية فيينا، والوصول إلى هذا الوضع بينهم وبين لبنان.
2: العالم يتحرك لمقاضاة شركات وسائل التواصل وحظرها عن المرافقين، فأين لبنان اليوم من هذه القضايا؟ زينب باسيل شمعون.
6: في نيوزيلندا أعلن رئيس الوزراء كريستوفر لاكسون أن حكومته ستطرح مشروع أنون عنوانه Online Safety Minimum Age and Child Safety Risk، يقضي بمنع من هم دون 16 عام من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، كما سيحمل شركات التكنولوجيا مسؤولية حماية الأطفال والتأكد من أعمارهم. بولاية كاليفورنيا شركة ميتا تواجه أكبر دعوة قد تكلفها $1,400,000,000 في حال فازت الولايات الأخرى والدول التي تقدمت بشكوى بحق الشركة العملاقة بموضوع الحماية النفسية للأطفال، مطالبة بشروط حازمة بالتطبيقات. أما بلبنان فهذا الموضوع برز إلى الواجهة بعد قضية التيك توكرز الشهيرة التي انكشفت عام 2024، فتم توقيف عدد من الأشخاص بتهمة الاعتداءات الجنسية وتصوير وابتزاز لقاصرين. وبدأ تناول ضرورة سن قوانين لحظر استخدام وسائل التواصل للقاصرين وتجريم الشركات، وتقدم بهذا الشأن النائب توني فرنجية باقتراح قانون.
7: لبنان فايت بعدة اتفاقات مع الأمم المتحدة ودول بتجبر ويحمي الأطفال، وهذا القانون بيجي بهذا السياق بالذات لنحمي أطفالنا، لأنه بالأسباب الموجبة بالقانون فينا نشوف قدمت بهذا القانون بصفة غير مش معجل، مع أنه هو معجل بس بحاجة يمرق على اللجان. هلا أوصل على لجنة التكنولوجيا اللي بترأسها أنا بمهلة أسبوع، لازم نطلعه من عنا على اللجنة، حنتابقه بباقي اللجان.
6: أن نبدأ بطرح موضوع الحظر وحماية الأطفال أمر أساسي، ولكن ثمة عقبات تقف أمام النصوص في حال المراسيم التطبيقية لن تكون واقعية وعملية.
8: قادرين نطلع نشتغل على شيء اسمه ديجيتال آي دي، كنا منوفر لكتير من النقاط الموجودة من هالقانون اللي بتأثر بشكل أساسي على الخصوصية تبع الناس. يعني المطلوب بعد أكتر أنه إحنا مش بس نكون عم نطلب من الشركات يكونوا عم يعملوا شغل من ميلتهم بهذا الإطار للتحقق من العمر، لازم كمان نطلب منه يكون عندهم شركات بقلب لبنان تنقدر يكون في عنا تواصل أفضل.
6: لبنان بعيد جدا عمليا عن الدول التي تقاضي شركات التواصل وتطرح اقتراحات القوانين، كما أنه إنشاء لجان متخصصة ومشاركة الوزارات المعنية أساسي خلال مناقشة هذا الاقتراح، فهو من القوانين التي عليها أن توازي بين حرية التعبير وحماية الخصوصية وتأمين الحماية الاجتماعية.
4: مرال دونا يوم ممرضة كرست سنين لتوقف حد المرضى، عم بتواجه اليوم سرطان غير ملامحها وحياتها ومعركتها أبعد بكتير من الشكل.
9: صعب على أي شخص يعرف أن الملامح يلي عاش فيها طول عمره ممكن تتغير بين يوم وليلة، وهيدا تحديدا يلي اختبرته مارال دونايا مع سرطان ظهر بوجهها من حوالي 3 سنين وغير تفاصيل كتيرة من حياتها. 12,000 دولار هي كلفة العملية، وقدم مارال بعد مشوار طويل من العلاج والترميم على أمل أنه يرجع وجهها يتعافى قدر الإمكان.
10: قبل 3 سنين حسيت بالخد من جوا على ميس الشمال في شي حبي، رحت عند حكيم سنين قال لي خذي أوغمنتان جمعة بعدين نشوف، رحت أخذت ما ساعدني، قال لنا نعمل زرع، عملنا زرع طلي كانسر.
9: مارال ممرضة اعتادت توقف حد المرضى وتخفف عنهم.
10: أنا من نوع الحركة كثير ما فيني أقعد، أوصل للمريض ساعده بكل شيء، أعطيه معنويات المريض شو بحاجة للمعنويات هيك. بس هلأ أنا انهديت، دايما بقول أنا كنت ساعد، أنا كنت أعطي مورال، هلأ أنا بدي المساعدة.
9: مارال عمرها 57 سنة ومتزوجة من هاجاب شريك حياتها يلي بقي حدا بكل تفاصيل هالمرحلة.
11: قبل 3 سنين ما تجوزنا كان كل شيء تمام ومبسوطين وعايشين والحمد لله عم نشتغل وآمين بحالنا مثل ما بيقولوا، كيفين شرنا كمان مثل ما بيقولوا.
9: مارال وهاجاب عم بيواجهوا هالمحنة سوا، إيديهم متشبكين ومتمسكين بالأمل ونطرين الأيادي البيض.
2: بعد الإعلان مونديال تحت ال 15 عاما
4: وتعقب المولدات المخالفة.
12: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
13: حماتي قلبت حياتي، في الحلقة المقبلة من جعفر توك. كنة وحماتها من سوريا تتحدثان عن تحدياتهما اليومية وعلاقتهما وإطلالتهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
14: كنا متأمل. أنا لبنان تلقى فضل.
13: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
14: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
13: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
15: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: إلى الفقرة الاقتصادية.
1: وسير وزير الأشغال العامة والنقل فيزر السامني على رأس وفد إلى دمشق، وكان باستقباله نظيره وزير النقل السوري يعرب بدر. تندرج الزيارة بإطار تعزيز التعاون بين لبنان وسوريا بقطاع النقل، لا سيما بالنقل البري وسكك الحديد، وبحث السبل الكفيلة بتطوير حركة النقل والربط بين البلدين. ومن المقرر أن تتناول المحادثات إعادة تفعيل وتطوير الربط بالسكك الحديد بين لبنان وسوريا، وبمقدمة المشاريع ربط مرفق طرابلس بالشبكة الحديدية السورية لتسهيل حركة البضائع وتنشيط التبادل التجاري وتعزيز دور المرفق كمحور لوجستي يخدم لبنان والمنطقة. بإطار الحملات الرقابية اللي بتقوم فيها مديرية حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية، أشارت المديرية إلى أنه من بداية العام 2026 وحتى 21 آب قامت بتحرير 321 ضبط استهدفت المولدات الكهربائية المخالفة، أي 49% من مجموع 659 محضر ضبط مسطرة من بداية السنة. كما أصدرت قرارات تعليق تداول بحق 25 مؤسسة تجارية بعد ما ثبت عدم تطبيق منتجاتها مع المواصفات المطلوبة. فرضت كندا رسوم جمركية انتقامية على أكثر من 700 سلعة أمريكية بقيمة 20 مليار دولار، ردا على الرسوم اللي فرضها الرئيس دونالد ترامب بتصعيد جديد للحرب التجارية بين البلدين. تتراوح الرسوم الكندية الجديدة بين 15% و50%، وتشمل مجموعة واسعة من الواردات الأمريكية من بين الصلب والألومنيوم ومنتجات الألبان والمأكولات البحرية والأجهزة المنزلية والأخشاب والورق والملابس. أعلنت تدخل حيز التنفيذ ب 8 أيلول المقبل، بينما تستهدف الرسوم المفروضة على المعادن والأخشاب الرد على إجراءات أمريكية سابقة شملت الصلب والألومنيوم والأخشاب ومنتجات أخرى. كما أعلنت أوتاوا حزمة دعم إضافي ب 7 مليار و 50 مليون دولار لمساعدة الشركات والعمال المتضررين من الرسوم الأمريكية، وقت كان من الممكن تجنب الإجراءات الانتقامية لو توصل الجانبين لاتفاق تجاري قبل يوم السبت الماضي. إلى الأسواق، البداية محليا بورصة بيروتوني في هذه الجلسة اليوم. طبعا اليوم ثلاث دولات عطله رسميه بورصه بيروت، ولكن هيدي امامنا على الشاشه اسم سيدره بالجلسه السابقه بنهار الاثنين مطلع الاسبوع. غدا تداولات عاديه ببورصه بيروت. المؤشرات الخليجيه بشكل عام تنهي هذه الجلسه بمعظمها على بعض التباين بالاداء. انتقل الى المؤشرات الاوروبيه، ارتفعت المؤشرات بظل تراجع المخيف بشان حزمه العقوبات الامريكيه الجديده على ايران واللي اعتبرها السوق اقل حده من المتوقع، وايضا تجنبت فرض اجراءات عقابيه فوريه مما خفف نوعا ما من المخيف واضطرابات الامدادات امدادات الطاقه. هالامر كان دفع اسعار النفط للتراجع نوعا ما، رح نشاهدها بعد لحظات. المؤشرات الامريكيه بدوره تراقب ترتفع نوعا ما، تراقب تراجع عوائد السندات اللي شكلت الضغط على السوق الاسبوع الماضي وانخفاض اسعار النفط وسط تقييم احتمال التهدئه المستدامه بالشرق الاوسط، حد من مكاسب تراجع سعر المستهلك الامريكي للشهر الثاني على التوالي. المعدن النفط وسمع العملات الذهب بشكل عام يتابع بيانات التضخم الامريكيه ويترقب كلمه رئيس الفيدرالي الامريكي كيفن ووش بندوه جاكسون هول هالاسبوع للحصول على مؤشرات اكثر حول مستقبل اسعار الفائده. النفط ايضا يتراجع باكثر من 4% على برنت الاوروبي، بالفعل عم يوصل لادنى مستوياته باسبوع مع تقييم احدث العقوبات الامريكيه على ايران، وعم بحد من التراجعات نوعا ما استمرار تراجع حركه المليحه بمضيق هرمز، هدد الرئيس ترامب بتدمير اي سفينه او قوارب ايرانيه تحاول زرع الغام جديده بمضيق هرمز. الى العملات الرئيسيه، اليورو مقابل الدولار يسجل مستويات 1.1671، وانهي مع العملات المشفره. تنتظر ايضا هذه العملات كلمه كيفن وورش رئيس الفدرالي الامريكي للحصول على مؤشرات حول مستقبل السياسه النقديه الامريكيه، استقرار خلينا نقول بي على معظم هذه العملات. لهون بنكون وصلنا لنهايه جولتنا الاقتصاديه، اصبحوا على خير. مثل ما كنا
2: والان اخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
3: روبو بشري واجه بطل التنس الصينية سابقة بمباراة فردية هي الأولى من نوعها بين إنسان وروبو، واللافت أنه الروبو خلال تبادل سريع للطابات فقد توازنه ووقع ظهره، بس قدر يوقف لحاله خلال ثواني وتابع اللعب وسط تفاعل كبير من الجمهور ضمن دورة الألعاب العالمية للروبوتات البشرية.

0: وبلقطة طريفة كمان من ألعاب الروبوتات البشرية خلال نهائي رفع الأثقال، حاول روبو حمل الوزن بس فقد توازنه ووقع مباشرة على طاولة الحكام، وحملوه المنظمون على نقالة وبعدوه مثل مصاب حقيقي. مشهد غريب من أحد شواطئ الجزائر، حيث ظهرت أعداد كبيرة من أسماك السردين وهي عم تنط من البحر باتجاه الشاطئ وتوصل للرمل. المشهد أثار دهشة الموجودين وانتشر بشكل واسع على مواقع التواصل.
1: شو الله يبارك خير ربي، سبحان الله ما شاء الله، واي واي واي واي، اللهم بارك. ما تخافش ما تخافش.
0: هيدي كانت أخبارنا لليوم، أخبار جديدة بنشرة بكرة من هلا لوقتها. Stay connected.
2: إلى صفحة رياضية.
3: عم يستعد لبنان لاستضافة حدث رياضي دولي جديد مع إقامة بطولة عالمية برياضة الكاليستانكس ب 27 أيلول المقبل على ملعب نهاد نوفل، بمشاركة أكثر من 30 بطل عالمي بيمثلوا أكثر من 30 دولة. وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحافي نظمته أرض المبدعين بالتعاون مع رابطة كاريتاس بحضور مؤسس أرض المبدعين كمال بكاسيني ومنسق شبيبة كاريتاس الدكتور بيتر محفوظ، والوجه الإعلامي للبطولة ميرا عبد الخالق إلى جانب البطل اللبناني بالكاليستانكس جابرييل حريقة. وتقام البطولة برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورح تكون محطة الام تي في الراعي الإعلامي الرسمي.
4: نحن هيدا الإيفنت يلي عم نحضر له يلي هو كالي باتلز 8 هو جزء من سلسلة إيفنتات كانت موجودة قبل. الهدف منه ومشاركة كاريتاس فيه لندعم شباب لبنان، نقول لهم أنه أنتوا بلبنان فيكن تحلموا، فيكن تفكروا بالمستقبل، إذا حبين الرياضة فيكن تكونوا عم تحلموا بهيدا المجال.
5: نحن لأول مرة عم بنعمل بطولة عالمية بلبنان بألعاب القوى للكاليستانيك أو بأي لعبة تانية. نحن بهيدي البطولة حابين بس نحط رسالة أساسية، هذا البلد ما بيموت، هذا البلد رح يضل قادر ينتج نجاحات، قادر ينتج انتصارات، وقادر يكون بالصدارة عن جديد بس يكون عندنا أمل.
6: هذه السنة الأولاد حتكون الورد شامبينشيب، حابين نحن نفرجي عالميا انه قادرين نحن نأمن أحسن بطولة بالعالم عنا بلبنان، وهي الفرصة لأننا ما حنروح الفرصة علينا.
3: عم يستعد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لإطلاق النسخة الأولى من كأس العالم تحت ال 15 سنة بعد إقرار البطولة رسميا على أنه تستضيف أذربيجان من 22 إلى 31 أكتوبر 2026، ورح تكون المشاركة مفتوحة أمام جميع الاتحادات ال 211 المنضوية تحت مظلة فيفا بحدث غير مسبوق رح يجمع أكثر من 4000 لاعب ناشئ من مختلف أنحاء العالم. ووصف رئيس فيفا جياني إنفانتينو البطولة بأن مهرجان للشباب، مؤكدا أنه الهدف منه هو منح الدول فرص أكبر لتطوير المواهب الشابة وتقليص الفوارق بين الاتحادات. حققت نجمة أتلانتا دريم أنجل ريس إنجاز تاريخي جديد بدوري كرة السلة الأمريكي للسيدات WNBA بعد ما سجلت 26 متابعة خلال فوز فريقها على لوس أنجلوس سباركس بنتيجة 78-71، وحطمت ريس الرقم القياسي الأكبر عدد من المتابعات بمباراة واحدة بتاريخ الدوري، وتجاوزت الرقم السابق يلي كان 24 متابعة عام 2003، كما حطمت الرقم القياسي الأكبر لعدد المتابعات بموسم واحد بعد ما رفعت رصيدها إلى 458 متابعة لهلأ، وأنهت ريس المباراة برصيد 11 نقطة و26 متابعة مع دبل دبل رقم 27 هالموسم، وهو أعلى رصيد بالدوري لهالموسم أيضا. هيدا كانت نشرتنا الرياضية، عودة لعندكم.
7: شكراً.
8: في الفقرة الفنية جديد سام فرحات عبر ام تي في ووان.
9: بعد نجاح بتتجوزيني بيستعد الفنان سام فرحات لطرح كليب اغنيته الجديدة عاشق مثل مجنون ليكمل فيها نشاطه الفني بأجواء موسيقية مميزة. وكان لنا لقاء خاص مع سام بتشوفوه كامل ضمن برنامج اون ستيج على وان تي في.
10: عاشق مثل مجنون is very dancey، كتير صيفية، كلماتي وألحاني، توزيع داني حلو، تنزل إن شاء الله 26 أغسطس exclusive One TV MTV وأكيد One FM. إخراج بول سعادة الميوزك فيديو. أنا أخذ 16 hours تصوير بالتوكسيد والبيضة اللي كنت لابسها، هيك في مشاهد تخيل كتير هيك حبيتها، أنا حسيت حالي فيها كتير.
11: عيون مثلك ما شفت عيون،
10: الجنون ما بيوصل لمراحل جيدة بالحب إذا بدي يكون حقيقي معك، يعني الجنون ممكن بده يكون في منطق لحتى يكمل، عرفت؟ الجنون بيكون لحظات كتير حلوة بس بالآخر حتروح على مطارح منها حلوة. أنا بطمح على طول إنه أعمل موسيقى حلوة يكون فيها فعلا كومبوزيشن حقيقية وميلوديز حقيقيين، فطموحي على طول انه اكون عم غني لناس يحبوا هاي النوع من الموسيقى. You are the best 20V MTV، ان شاء الله يا رب الناس يحبوا عاشق مثل مجنون.
9: وخصنا سام بمقطع حصري من الكليب قبل طرحه منشوفه سوا.

0: وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغنيات على 1FM 99.1.
1: وقبل الانتقال إلى أحوال الطقس نشير بأنه بحسب وسائل إعلام سورية فإن مظلوم عبدي سيعلن من دمشق حل قصد، وأن رئيس الشرع سيصدر مرسوما بتعيينه مستشارا للشؤون الكردية.
2: والآن الأحوال الجوية.
3: من بكرة للسبت ما في تغيير كبير بالطقس، يعني الشوب بيرافقنا بمختلف المناطق، على الجبال حرارة عالية وعلى الساحل الرطوبة المرتفعة بتزيد الإحساس بالشوب، بس السبت متأثر بمنخفض جوي خفيف بيرجع معه الشتاء لبعض المناطق. الهواء بكرة جنوبي غربي معدل سرعته 10 كيلومتر بالساعة على الساحل والرطوبة 70%. بنهار الحرارة عالية على الجبال وعم بتسجل 32 درجة بالعاصمة بيروت، 28 برعشين، 24 ببشرة و 29 درجة ببيت الدين. من الطبيعي توتال الحرارة من عشية لتسجل 24 بطرابلس، 15 ببعلبك، 23 بريفون و 22 درجة بحسبية. على الساحل الشمس قوية، الرطوبة عالية وموج البحر منخفض. على الجبال بتتشكل الخطيطة قوية والرطوبة متوسطة توصل لل 50%. بتفاصيل طقس الأربعة أيام يلي جايين، إذن بكرة والخميس طقسنا مستقر كليا وصافي، في شوب على الجبال والحرارة فوق معدلاتها، أما على الساحل فالحرارة معتدلة وعم بتسجل 32 درجة. الجمعة في شوية غيوم، الحرارة ما بتتغير بس بتتشكل خطيطة قوية. السبت كمان غائم، تبقى الحرارة عالية بنهار وبتسجل 32 درجة على الساحل، بس من عشية بيقوى الهواء ومنشوف شوية شتاء متفرق خصوصا على المرتفعات الشمالية. لتعرفوا أكثر عن طقس الويك أن تابعونا بكرة مثل هالوقت وتصبحوا على خير.
2: شكرا سليم.
1: ماشي انتهي، شكرا للمتابعة، المزيد على صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر MFM.
2: أخبار إضافية بنشرة منتصف الليل، إلى اللقاء.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل المباشر لنشرة أخبار MTV.
5: تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: خير، شو في؟
7: احكي لي، ساكت عمين عم تكذب؟
8: انطوق ليه بدع تلسينك؟
7: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
9: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
10: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. تلفزيون لبنان.
2: مساء الخير. وفي عناوين نشاطنا الليلة: جنوب لبنان، عدوان إسرائيلي بالغارات على المنصوري وبالمدفعية على بني حيان، والتفجيرات في المنصوري وزوطر الشرقية، وخراج مركبة وصربيط. واشنطن ترفع اسم سوريا عن لائحة الإرهاب بعد 47 عاماً من إدراجها فيها. لائحة العقوبات الأمريكية الخانقة على إيران تتسع. سنين، قائد الجيش الباكستاني سعى لفتح مجال أمام إجراء محادثات إيرانية أمريكية. ومؤشر لافت وضاغط في الوقت عينه، استعدادات لإعادة دبلوماسيين إلى سفارات أمريكية بالشرق الأوسط بعدما تم إجلاؤهم قبل حرب إيران وخلالها. مكرراً انتقاد انتهاج المفاوضات الشيخ الخطيب: قوة الحق هي الصحيحة وليس توازن القوة المختل.
3: LBCI.
4: مساء الخير. من الجنوب إلى الجولان، الوضع على حاله من دون أي تغيير، لكن الميدان يشهد بعض التحولات والمواقف النوعية. في الجنوب ومن الجهة الإسرائيلية للحدود، مناورات على مدى 4 أيام تحاكي احتمالات التطورات في تلك المنطقة. إلى الجولان، حيث إسرائيل تضع في الأولويات ملف المباحثات مع دمشق، وقد بلغ الاهتمام حد تسمية أحد السفراء لتولي ملف المفاوضات. تأتي هذه الأولوية بعد الضغوط الأمريكية الممارسة في اتجاه مواصلة المفاوضات بين تل أبيب ودمشق. بالعودة إلى ملفاتنا الداخلية، ملفات مثقلة بالضحايا والخسائر المادية. تصوروا مثلا أن أكثر من 400 قتيل على طريق لبنان أو طرق لبنان منذ بداية هذه السنة، ثلث الحوادث سببه السرعة، و40% الانشغال بالهاتف. ومن ضحايا حوادث السير إلى الإهمال الرسمي وما يسببه من خسائر على خزينة الدولة، نحو 258 مليون دولار هي قيمة الفواتير التي تخلفت عن دفعها إدارات ومؤسسات عامة وبلديات ومستشفيات حكومية لمؤسسة كهرباء لبنان ولكهرباء قديشة عبر السنوات. حين تتخلف مؤسسات الدولة عن الدفع، فماذا ننتظر من المواطن العادي؟
3: الجديد.
5: مساء الخير. هو ليس زمن النبوات ولا المعجزات، لكن في زمن الرسالة كثر الرسل وقلت الحلول، وخير أمة أخرجت للناس تعيش أصعب مراحلها من قدسها إلى أقصاها، وامتدادا نحو كل البقاع الملتهبة برا وبحرا، وتحديدا تلك المستباحة إسرائيليا، إذ تتنقل شراراتها بين جبهات يصب فيها بنيامين نتنياهو الزيت على نيرانها. ففي لبنان كبر حجر التلة وبالغ وأعلامه في تقدير أهمية علي الطاهر كورقة لوتو وجائزة طردية لجمهوره يرفع من خلالها حاصل حزبه بعد انهيار أسهمه في البورصة الانتخابية، ويقنع الرئيس الأمريكي بمنحه الضوء الأخضر لاحتلال المرتفع، وبذلك يضرب عصفورين بحجر واحد: إشعال الجبهة اللبنانية وقطع الطريق أمام تسوية أمريكية إيرانية، خصوصا بعد أن سحب ملف اتهام طهران بمحاولة اغتيال أحد أبنائه من خزنة الرقابة العسكرية السرية ورماها إلى العلن من ضمن دعايته الانتخابية، بالتزامن مع عودة الحراك الدبلوماسي الباكستاني على مستوى قيادة الجيش ووزارة الداخلية لتنفيس الاحتقان بين واشنطن وطهران من أجل تعزيز سبل السلام الإقليمي وتسوية الصراعات عبر التفاوض وإعادة تفعيل العمل بمذكرة إسلام أباد، وهو ما انتهى إليه الإنزال الباكستاني على الأراضي السياسية الإيرانية غداة الإنزال الاقتصادي الذي سحب فيه ترامب الوكالة من يد وزارة الحرب إلى يد وزارة الخزانة. أما الجانب الإيراني فأوصل بوضوح للجانب الأمريكي شروطه بشأن مضيق هرمز عبر الوسطاء الباكستانيين بحسب ما نقلت وكالة تسنيم. استنفر العالم على سلة عقوبات، لكن لم يسجل أي خرق في جدار الأزمة ولا جديد في هذا الملف بحسب المتحدث باسم الخارجية القطرية الذي حذر من أن أي تصعيد في المنطقة ستمتد آثاره لكل أرجائها وللعالم كله. وإذ رأى العقوبات الأمريكية على إيران أحادية الجانب، أكد استمرار جهود الوساطة القطرية بين أمريكا وإيران. وبين برز اللقاء الإيراني العماني، وكان هرمز ثالثهما، حيث اتفق الطرفان على مناقشة إطار مرحلي لإنشاء ممر دائم ومشترك خال من الألغام لإدارة المضيق. كل الحلول مربوطة بحبل السرة الأمريكي الإيراني وضمنا لبنان، حيث لا خلاص في المدى المنظور، وهو ما أكدته مصادر دبلوماسية للجديد من أن حال المراوحة في الميدان كما في السياسة هي سيدة الموقف. وإن كان لبنان يعيش في عزلة عن الاهتمام الدولي، إلا أن اللقاء الفرنسي السعودي كسر هذه العزلة، فحضر وبقوة بين الرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واتفق الرأيان على تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية نهائية للنزاع في لبنان على ثوابت أساسية تشمل تعزيز الدولة اللبنانية ومؤسساتها والحفاظ على سيادة لبنان ووحدة أراضيه. وإذ دعم الطرفان خطوات رئاستي الجمهورية والحكومة وأكدا التزامهما بدعم القوات المسلحة اللبنانية واستكمال نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة، مع التشديد على ضرورة انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية. وأهل الإليزي والمملكة أدرى بشعاب لبنان.
6: MTV.
7: مساء الخير. المعركة مع حزب الله لم تنتهي بعد، ونأمل ألا نضطر للعمل عسكريا في عمق لبنان. هذا ما قاله مصدر عسكري إسرائيلي، وهو كلام يؤشر إلى أن إسرائيل قد تعود إلى الحرب الشاملة لمعالجة ملف سلاحي حزب الله. الموقف الإسرائيلي تزامن مع معلومات عسكرية خطيرة أشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يتوقف عند علي الطاهر، بل أن حسم معركة التلال المذكورة سيشكل مقدمة لانتقاله إلى مستويات أخرى من الحرب تشمل محاولة السيطرة على إقليم التفاح وجبل الريحان والبقاع الغربي. وفي هذا الإطار بالذات تواصلت اليوم العمليات العسكرية والاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، وقد هزت سلسلة تفجيرات عنيفة بلدات المنصورة ومركبة وصربين، كما اجتاحت الحرائق بعض المناطق وخصوصا سهل مرجعيون. دبلوماسيا، البحث عن قوة بديلة لليونيفيل لا يزال مستمرا، علما أن دولا كثيرة وفي طليعتها إيطاليا وسويسرا أبدت استعدادها للمشاركة. لكن في المقابل علم أن الدول المعنية لا تزال تبحث عن ضمانات أمنية لعناصرها، وخصوصا أن الوضع العسكري المتفجر يثير مخاوفها. إقليميا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواصل إطلاق تهديداته ضد إيران، إذ أعلن أنه تم إبلاغ طهران بأن أي سفينة أو قارب يقوم بزرع ألغام جديدة سيتم تدميره فورا. مقابل الكلام الأمريكي التصعيدي، كشفت معلومات صحفية أن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير حققت خرقا على الصعيد الدبلوماسي، فأمريكا عرضت على إيران وقف الحصار البحري المفروض عليها ورفع العقوبات مقابل فتح مضيق هرمز ووقف هجمات الوكلاء. التناقض الأمريكي بين القول والفعل يثبت مرة أخرى أن إمكان التوصل إلى حلول دبلوماسية للأزمة الإيرانية لم يتبدد بعد، فالرئيس الأمريكي يضغط بقوة دبلوماسيا واقتصاديا، ليس لفتح حرب جديدة بل بهدف الوصول إلى حل للأزمة الإيرانية.
1: NBN.
8: أهلا بكم. قبل أيام من اكتمال فترة 6 أشهر على بدء العدوان الأمريكي على الجمهورية الإسلامية، دخلت المواجهة مرحلة جديدة مع إطلاق واشنطن حربا جديدة تحت عنوان عملية المنبوذ الاقتصادي ضد طهران. لكن هذه العملية التي سبق أن وصفها دونالد ترامب بالإنزال الاقتصادي لم تلغي الخيار العسكري نهائيا، إذ لم يستبعد وزير الحرب الأمريكي استخدام القوة العسكرية. وما لم يقله بيت هيكسيث أكده مسؤولون أمريكيون من دون ذكر أسمائهم، ومفاده أن العقوبات قد تشكل مسارا للتحرك العسكري ضد إيران بعد الانتخابات النصفية المقررة في 20 الثاني المقبل. ومهما يكن من أمر، فإن الإنزال الأمريكي الاقتصادي لن يكون نزهة، بل أقله سيكون سيفا ذا حدين. صحيح أنه سيؤلم الجمهورية الإسلامية، لكنه قد يتحول إلى حرب اقتصادية عالمية يخوضها الجميع ضد الجميع. وقد بدأت التداعيات والمؤشرات الأولية تظهر منذ الآن في إعلان وكالة الطاقة الدولية اقتراب مخزونات العالم من احتياطات النفط من النفاد إذا لم يفتح مضيق هرمز قريبا، وكذلك في آخر بيانات ملاحية عن انخفاض حركة سفن البضائع في المضيق إلى أدنى مستوى منذ 3 أشهر. وإذا كان الرئيس الأمريكي يفعل اتصالاته الهاتفية مع زعماء العالم لحثهم على قطع علاقات دولهم الاقتصادية مع طهران، فإنه أحجم عن فرض عقوبات فعلية عليها في الوقت الراهن. ويبرز في هذا المجال قلق واشنطن من رد الصين على أي عقوبات تطالها شظاياها قبل المحادثات المقررة الشهر المقبل بين ترامب ونظيره تشي جين بينغ، والذي جاهرت بلاده برفضها العقوبات وبالعمل على حماية مصالحها. وفي الخلاصة، سيكون موقف بكين عقبة رئيسية أمام متانة الحصار الأمريكي، وربما تدرك واشنطن أن استهداف المؤسسات الصينية الكبرى والانخراط في مواجهة شاملة مع بكين قد يلحقان أضرارا بالاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية تفوق الأضرار التي يمكن أن تصيب طهران. وبالإضافة إلى الثغرة الصينية المؤثرة، ثمت 3 حالات حدودية لإيران من شأنها إضعاف الحصار الأمريكي، إذ يتوقع أن يتجه العراق وتركيا وباكستان نحو التفاوض مع الولايات المتحدة للاستحصار على استثناءات تحمي المصالح الاقتصادية لهذا الثلاثي مع طهران. أما على المسار الدبلوماسي، فحراك للوسطاء قاد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيد اليوم إلى طهران، التي غادرها قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، محرزا تقدما كبيرا على حد ما أكد وزير الداخلية محسن نقوي الذي رافقه في الزيارة. في لبنان لا شيء يتقدم. الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، ولا سيما في الجنوب، فعدا القصف الجوي والمدفعي تكثفت عمليات أحراق مساحات واسعة مزروعة بأشجار الزيتون من حداثة وحاريص إلى مركبة ورب 30. كما كثف العدو التفجيرات وعمليات النسف من ميس الجبل وعيناتة وحداثة وحولة إلى زوطر الشرقية، الأمر الذي توقفت عنده اليونيفيل مسجلة دمارا واسعا في البنية التحتية المدنية، ولسيما المنازل والمدارس والمستشفيات وشبكات المياه والكهرباء.
1: المنار.
9: أهلا بكم. إنها الحرب ذاتها التي يسعرها العدو الصهيوني في أرجاء الأمة، من غزة التي تباد إلى الضفة التي تستباح، فسوريا التي لم تنجو رغم كل رسائل المهادنة، فيما لبنان يهتز بجنوبه كل يوم عبر التفجيرات والقصف والغارات التي زادت وتيرتها وتوسعت رقعتها. وإن كان توازن الردع قد عطل آلة القتل الصهيونية عن استهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية والأراضي اليمنية، فإن التلويح بالنوايا العدوانية الإسرائيلية ضد تركيا متواصل وموصول ضد مصر والعراق وحتى باكستان. فبات الخطر يطال عموم الدول الإسلامية، فهل تستفيق هذه الدول وتهتدي إلى موقف موحد مع أسبوع الوحدة الإسلامية وذكرى مولد سيد البشرية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولتطفئ النار الصهيونية الممتدة من أرض رسالته إلى أرض مسراه؟ حتى الآن الخطر يتمدد مع عودة الصهاينة إلى ضم الضفة تدريجيا عبر اقتحام قراها وبلداتها وصولا إلى مقرات الأونروا في القدس والجوار، كل هذا على عين الأمم المتحدة التي تتبع لها الأونروا. أما الأمة فمعمية أعينها ومنعدمة رسائل دعمها. أما الرسائل في الجنوب اللبناني فكلها صاخبة مع ازدياد الاعتداءات والغارات والتفجيرات التي تجعل الجنوب أرض حرب حقيقية في ظل توسيع الإبادة العمرانية ورقعة النار إلى قرى إضافية كما في حاريص اليوم. والحريصون على مفاوضاتهم أكثر من حرصهم على دماء أهلهم وسيادة أرضهم وكرامة وطنهم ليس لديهم أي نية للرد ولو بخطوة دبلوماسية أو سياسية على هذا العدو، ولا لتسجيل موقف ولو على طريق المفاوضات، وكأن ما يجري هو بموافقتهم ووفق اتفاق إطارهم. في تطورات المنطقة مراوحة ثقيلة حتى الآن وفق ما رشح عن زيارة قائد الجيش الباكستاني إلى إيران، فالجمهورية الإسلامية الإيرانية عند ثوابت مواقفها واستعداد شعبها لمواجهة كل أشكال الحروب العسكرية والاقتصادية والدعائية ضدها، وردها على كل المثبطين أنها تتقن لعبة عض الأصابع أكثر من أعدائها بكثير. أما أصابع الحق المرفوعة في اليمن اليوم على اسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد فقأت أعين كل الأعداء مع التجمعات الجماهيرية المليونية التي أكدت مع قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أنهم في قلب معركة الأمة ومعنيون بقضاياها، ولن تثنيهم التهديدات ولا حجم التحديات عن معركتهم لفك الحصار وتحرير بلادهم من قبضة أهل العدوان.
6: OTV.
10: في الملف الأمريكي الإيراني الاتفاق يلوح في الأفق ولا نهاية واضحة للمواجهة. واشنطن تصاعد عسكريا وماليا وطهران تتمسك بأوراقها، فيما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إزالة جميع الألغام من المياه الدولية في مضيق هرمز مهددا بتدمير أي سفينة إيرانية تحاول زرعها من جديد. وفي شأن السوري حوار أمني مع إسرائيل، وبالتوازي شطب سوريا رسميا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. وفيما دمشق تتحرك لاستعادة موقعها، لبنان الغارق في العجز يتخبط في تفسير اتفاق الإطار وتطبيق المناطق التجريبية. لا موقف موحدا من سلطة التناقضات، ولا خريطة طريق واضحة للفريق المفاوض، ولا جواب حاسما عن أبسط الأسئلة. والخلاصة، السلطة تتحدث بأكثر من لسان، وإسرائيل تنفذ بمنطق القوة، والمطلوب من اللبنانيين تصفيق لتجارب غامضة بلا ضمانات. أما الحكومة ففشلها لم يعد وجهة نظر سياسية، بل حقيقة تؤكدها الوقائع والأرقام. لا كهرباء، لا إصلاح مالي، لا معالجة جدية لودائع الناس، لا خطة لإعادة الإعمار، ولا قدرة حتى على إدارة أبسط شؤون الدولة.
6: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
11: النائبة نجاة عون صليبة في القانون فيرسس السياسة. هل البيئة حق أم ترف؟ الأرض، البحر والهواء، بين القانون والمصالح، من يلوث ومن يدفع؟ القانون versus السياسة، الخميس 11:30 صباحا مع المحامية حنان جواد عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: بعد نداء شباط 2026 نداء آب 2026 حول الإدارة العامة وواقع المسيحيين فيها يطلقه مؤسس لابورا الأب توني خضرة في موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحا مع ريبيكا أبو ناظر عبر صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع VDLnews.com وتطبيق VDLnews.

0: حياتك.
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-455-455-01-687-312.
3: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

عم زمر لك جديد توني كيوين. عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: أثناء على أن تلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أهلا بكم إلى موجز 9:15 من صوت كل لبنان. في جديد الميدان جنوبا، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفا بلدة المنصور، كما أفيد بأن مسيرة إسرائيلية ألقت جالونات متفجرة على بلدة صربين. شدد وزير الخارجية النرويجية على رفض سياسة الاحتلال والتدمير الممنهج في الجنوب، مؤكدا الدعم الدائم والمستمر لاستقرار لبنان والوقوف إلى جانبه. كلام الوزير النرويجي جاء في خلال لقاء موسع عقد في سراي صيدا وضم رؤساء اتحادات بلديات النبطي سور صيدا وجسين. استمراراً للحراك الشعبي الداعي إلى دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، شهدت أحياء وشوارع مدينة طرابلس تعليق مجموعة من اللافتات تناشد رئيس الجمهورية الإسراع في توقيع القانون وإنهاء هذا الملف الذي يثقل كاهل آلاف العائلات اللبنانية، وفق بيان صادر عن هيئة السجناء في لبنان.
3: عندك عملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في

0: تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: في أنبائنا العامة، أعلن قائد قصد مظلوم عبدي رسميا حل تنظيم قصد والاندماج الكامل في مؤسسات الدولة السورية. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تبلغ من البحرية الأمريكية إزالة جميع الألغام أو تفجيرها في المياه الدولية لمضيق هرمز، محذرا السفن والقوارب التي تسعى إلى زرع ألغام جديدة من تدميرها فورا وبشكل منهجي أو ممنهج. في المقابل وفي عقاب زيارة طهران، قال وزير خارجية عمان إن ترتيبات المضيق ستأتي في الوقت المناسب وفقا للمادة 5 من مذكرة إسلام أباد. ونقلت وكالة تسنيم عن مصدر مطلع أن مواقف إيران وشروطها بشأن مضيق هرمز أبلغت بوضوح إلى واشنطن عبر وسطاء باكستانيين. هذا وكانت أصدرت سلطات عمان وإيران بيانا مشتركا حول المشاورات بين وزيري خارجية البلدين، حيث ركز الوزيران على أهمية استئناف الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز، وناقشا إطارا مرحليا من شأنه أن يوفر أساسا عمليا في ضوء الوضع الراهن في المضيق. يتضمن الإطار المقترح إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك إلى جانب تنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام ووضع آلية لتبادل المعلومات وإدارة حركة الملاحة وتوفير الخدمات الملاحية والأمنية. جدد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير بعد جولة له في قطاع غزة تأكيد نزع سلاح حركة حماس في القطاع بكل الوسائل اللازمة، لافتا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بشكل ممنهج لإلحاق الضرر بحماس وقادتها ومنعها من إعادة بناء قوتها في كل مكان. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المنطقة تحتاج إلى السلام ويتم السعي إلى تحقيق ذلك في العراق وسوريا وفلسطين، مشددا على أنقرة أنقرة لن تسمح بتنفيذ السيناريوهات الدموية التي يعدها البعض للمنطقة، كما لن تتخلى عن دعم تعافي جيرانها. ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية، أعلنت السلطات الكندية فرض رسوم جمركية مضادة على سلع أمريكية تراوح نسبتها بين 15% و50%، وتدخل الرسوم حيز التنفيذ في 8 أيلول. هذا كان موجز الأخبار، قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: خير، شو في؟
3: احكي لي ساكت، عمين عم تكذب؟
4: انطوق ليه بدعت لسانك؟
3: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
6: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
7: في هذه الحلقة، بعدما يقرب من نصف قرن رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
8: يعني الصراحة غصت بقلب الدمعة من كتر ما مصدق، وحسيت فجأة أنه في جبل كبير كان قاعد على صدورنا وراح.
7: واشنطن تفرض عقوبات اقتصادية خانقة على طهران، وتحذر أي دولة تحاول مد يد العون للإيرانيين.
9: اليوم باتت الحرب الاقتصادية هي ساحة المعركة الأساسية.
7: المئات في مدينة غزة بلا مياه بعد قصف محطة تحلية المياه في الشيخ رضوان.
10: والله حسينا قالوا انه فيش مي حلوة في الحارة عادتها، فقالوا انه من السنة نجيب المحطات تانية من بعيدة.
7: أهلا بكم متابعينا الكرام في حلقة جديدة من يومية الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. نبدأ من سوريا، حيث رحب رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع بقرار الولايات المتحدة رفع بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت في بيان له إن هذا الإجراء الذي يأتي بعد نحو سنتين من سقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد سيساعد في تشجيع المزيد من الاستثمارات في سوريا، بما يعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد. وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت سوريا على القائمة منذ العام 1979 عندما اتهمت واشنطن حكومة الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد بدعم جماعات مسلحة. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل بي بي سي في دمشق هيبار عثمان. أهلا بك هيبار، وبداية ما المتوقع بعد الرفع الرسمي لاسم سوريا من هذه القائمة؟
11: طبعا هناك توقعات عدة بشأن إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، أبرزها دمج يعني المصارف المحلية في سوريا بشبكات الدفع العالمية، وأيضا هذا سيشجع على جذب الاستثمارات الخارجية وأيضا تمويل مشاريع إعادة الأعمار. يعني ما أود ذكره بأن إزالة العقوبات السابقة كانت نوع من الفقاعة الإعلامية مع وجود سوريا ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب. حقيقة على الأرض يعني الأنشطة والأفعال على الأرض كانت شبه ميتة، فقط يعني كانت تصريحات إعلامية. لكن حاليا بعد إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، يعني الحكومة الانتقالية السورية تتوقع يعني أن يكون هناك تشجيع من الشركات العالمية على الاستثمار في سوريا. على الأرض اليوم لمسنا تفاؤلا واسعا بين السوريين، وأملا في أن تتحسن أحوالهم المعيشية بعد القرار. فالقرار سيلغي القيود المفروضة على إرسال الحوالات المالية الخارجية إلى داخل البلاد، كما سيؤدي إلى رفع القيود الرقمية التي كانت تمنع السوريين من التعامل مع بعض وسائل التواصل الاجتماعي والشركات العالمية. العديد من يعني المواطنين الذين التقيناهم أكدوا بأنه خلال السنوات القليلة الماضية لم يكن بوسعهم يعني حتى استلام حوالات خارجية من أقاربهم المغتربين في دول الجوار أو في الاتحاد الأوروبي، كون يعني سوريا كانت يعني.
7: لكن هل واضح لدينا متى يدخل أو تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ على الأرض؟ فكرة إمكانية استقبال الحوالات، فكرة دمج المصارف السورية بالنظام المالي القائم على الدولار.
11: تماما. يعني هذا الموضوع بحسب ما فهمنا من عدة مسؤولين سوريين يحتاج إلى بعض الوقت إلى أن تقوم الولايات المتحدة يعني بنشر تفاصيل إجراءات هذا القرار. لكن عموما هناك ترحيب واسع بالقرار الأمريكي في سوريا. الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع رحب بالقرار وقال بأن سوريا تنفض عن كاهلها نكتة سوداء وتمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار. أيضا مسؤولون سوريون أعربوا عن أملهم في أن تساهم الخطوة بشكل جدي في إعادة ربط المصارف المحلية بشبكات الدفع الإقليمية وأيضا تجزيع الاستثمارات وتمويل مشاريع إعادة الإعمار بما يساهم في يعني تحسين الظروف الاقتصادية للسوريين. أيضا يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا وفي عموم المنطقة. طبعا قرار إزالة سوريا من لوائح حكومات قائمة الإرهاب جاء بعد نحو 47 عام من إدراج سوريا في هذا التصنيف على خلفية دعم الحكومات السورية لجماعات مسلحة تصنيفها واشنطن بأنها إرهابية.
7: أشكرك شكرا جزيلا هيبر عثمان مراسل بي بي سي في دمشق. وقد رصدنا جانبا من ردود فعل السوريين حيال رفع اسم بلادهم من قائمة الدول الراعية للإرهاب وما يتطلعون إليه بعد هذه الخطوة.
8: والله يا غالي كيف بدي أوصف لك فرحتي وفرحة الناس لما سمعنا بخبر رفع العقوبات. يعني الصراحة غصت بقلب الدمعة من كتر مو مصدق، وحسيت فجأة أنه في جبل كبير كان قاعد على صدورنا وراح. نحن هون عشنا سنين طويلة بالحرمان، تعودنا أنه كل الأبواب مسكرة بوشنا، فلما بيجيك خبر بتحس أنه الروح رجعت لإلك، رجعت لجسمك. هذا القرار ما راح يأثر علي لحالي، هذا راح يغير حياة عيلتي وأهلي وعالم كتير تعبت من القهر من النزوح. أنا أهلي عايشين بمنطقة مدمرة تماما، خسرنا البيت، خسرنا الأراضي، رجع الأمل والنبض لقلوبنا، صار في أمل حقيقي نشوف إعادة إعمار، صار في أمل إنه الشركات تدخل، الموارد تتوفر، تترممها البيوت، المدارس ترجع مثل ما كانت.
2: بالحقيقة رفع العقوبات هو بالفعل إنجاز كبير للدبلوماسية السورية وللشعب السوري ومرحلة مفصلية بالاقتصاد السوري، وأكيد نتوقع أنه تشهد سوريا المرحلة المقبلة طفرة استثمارية بامتياز إن شاء الله. نحن مثلا كشركة مع وجود شركاء ألمان لآخر لحظة كانوا معارضين لبدء أي بزنس بسوريا بسبب العقوبات والتصنيف، بس بمجرد دخول القرار حيز التنفيذ العملي، ومن اليوم الأول تم إعطاء الضوء الأخضر لبدء العمليات التشغيلية في سوريا لحتى نباشر بالتصدير من سوريا لأكثر من 32 دولة بالعالم.
12: هلا بالنسبة لخبر رفع العقوبات، وخبر كان جدا جيد، خبر رفع سوريا من قائمة دول الراعية للإرهاب. هذا الأمر بيأثر بشكل كتير كبير على الواقع العام في سوريا، على الحياة السوريين، على استيراد البضائع. المفروض يكون فيه انعكاس واضح، يعني ما وضح تأثير رفع العقوبات السابق حتى اللحظة، لكن نحن طبعا في عنا أمل أنه تجميع هاي العقوبات أو رفع هاي العقوبات بشكل مجمع مع الأيام يكون فيه له تأثير.
7: مواطنون سوريون،
13: حمل تطبيق
14: بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد،
13: اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
7: إلى لبنان، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بمقتل شابين من جراء غارة إسرائيلية أمس على كفر رمان جنوبي البلاد. وأوضحت الوكالة أن القوات الإسرائيلية واصلت عملياتها العسكرية في مناطق متفرقة من جنوب البلاد، بما في ذلك عمليات تفجير واسعة لمنازل وإدرام النيران في حقول زراعية وممتلكات في بلدة الخيام بالجنوب أيضا. لمزيد من التفاصيل تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الصحفية ميساء عبد الخالق. أهلا بك سيدة ميساء، وإلى أي مدى يمكن وصف الوضع في الجنوب اللبناني بالهدوء ولو النسبي مع تكرار مثل هذه الغارات التي رأيناها بالأمس والتي سقط من جرائها بعض القتلى بالفعل؟
15: مساء الخير، تحية لك وللمستمعين الكرام. لا يمكننا وصف أبدا الوضع بالهادئ، ولكن استمرار كل هذا التصعيد الإسرائيلي بما يوشي بأن الأمور مقبلة على مزيد من الاعتداءات والمزيد من الغارات، والعين على تلة علي الطاهر كما هو معروف. يعني متى سيكون توقيت العملية الكبرى إذا جاز التعبير، لأن هناك سيطرة بالنار أصلا على علي الطاهر، ولكن عدم لغاية اللحظة عدم اتخاذ قرار إسرائيلي أو أمريكي بتفجير الأنفاق في ظل وجود عشرات العناصر من حزب الله وحرس الثوري الإيراني. أما بالنسبة لليوم كان هناك تصعيد تحديدا على قرى القطاع الغربي في قضاء صور، حيث كان غارتين على بلدة المنصوري وغارة استهدفت بلدة طرحيف حرفة تزامنا مع عمليات تفجير في المنصوري ومجد الزون، وأيضا قصف مدفعي على بلدتي عيناتا بيت ليف في قضاء جبال من العيار الثقيل. وأيضا كان هناك توغل من بلدة حباء حداثة حيث تتواجد القوات الإسرائيلية وفي قضاء بنت جبال، وأيضا تمشيط بالأسلحة الرشاشة على أطراف البلدة، أيضا تفجيرات في ميس الجبل، أيضا كان هناك طيران المدفعي طيران الحرب الإسرائيلي أغارة على منطقة واقعة بين بلدتي طير حرفة ومجدل زون. كل ذلك يوحي بأن الأمور ما زالت يعني تتصاعد والتصعيد.
16: طيب ميساء، بالتوازي مع ذلك كيف تمضي مسألة تنفيذ ما يعرف بالمناطق التجريبية على الأرض وكذلك إعادة انتشار قوات اليونيفيل؟
15: نعم، لغاية اللحظة أصلا هناك فعلا كان هناك منطقة تجريبية، وأعني هنا ظوتر الغربية ومنطقة أخرى أفرون. أما بالنسبة لمصير المناطق التجريبية الأخرى ما زال المصير غامضا، لأنه في الجولة الماضية تم من قبل الجانب اللبناني طرح مزيد من المناطق التجريبية ولكن الجانب الإسرائيلي لم يوافق عليها. انتظار هل ستعقد الجولة الجديدة أو الجولة الثامنة من المفاوضات؟ في الأول كانت من المفترض من سبتمبر العين على الميدان والعين على الدبلوماسية في ظل تمسك لبنان وتحديدا الموقف الرسمي بالدبلوماسية وبالذهاب إلى هذه الجولة، مقابل طبعا رفض حزب الله لهذه الجولة من المفاوضات وكل الجولات التي حيث يعتبر أن هذه المفاوضات مفاوضات ذل وعار. وطبعا كل هذا التصعيد وكل التطورات مرتبط بما يجري في المنطقة وتحديدا بمسار المفاوضات والتصعيد بين أمريكا وبين إيران.
16: أشكرك، شكرا جزيلا الصحفية ميساء عبد الخالق من بيروت.
17: ما الذي يجري في السودان؟
18: المشروع الفني بتاعنا Undammed تعتبر لوحة لمشاركتنا لمنحة بتقدمه مبادرة State of the Artist.
17: انطلاقا من برنامج للسودان سلام، بي بي سي تفتح نافذة جديدة عبر قناة للسودان سلام على تطبيق واتساب.
19: نفذت قوى تتبع للدعم السريع هجوما مسلحا على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارة،
20: بيانا يدين فيه تحركات الحركة الإسلامية وفلول النظام البائد.
17: تعرفوا على تفاصيل المشهد السوداني وشهادات حية للسودانيين في الداخل ولمن اضطروا لمغادرة البلاد على هواتفكم المحمولة.
16: كشفت الولايات المتحدة الأمريكية عن توسيع العقوبات التي تفرضها على إيران قائلة إن ذلك سيقطع شريان الحياة الاقتصادي عن طهران. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن على الدول الأخرى قطع علاقاتها التجارية مع إيران، وإلا ستواجه خطر الاستبعاد من النظام المالي القائم على الدولار. وشدد على أن على الدول التي لا تنضم للعقوبات الأمريكية أن تعرف أنها ستشارك إيران عزلتها، موضحا أن الرئيس دونالد ترامب يجري اتصالات مع قادة دول العالم لحثهم على وقف التعاملات مع طهران. للمزيد حول هذه العقوبات في الداخل الإيراني نستمع للصحفي علا مسعودي من طهران.
21: يعتبر الإيرانيون بأن العقوبات وإن كانت لا تخلو من التأثير على اقتصاد بلادهم إلا أنها خطوة نحو التراجع الأمريكي إلى المربع الأول، حيث كان الرئيس الأمريكي قبل شن الحرب على إيران قد فعل أقصى أنواع العقوبات عليها حسب تعبيره، واليوم أي الخطوة الأخيرة تعتبر إيرانيا هي العودة إلى الوراء. هذا مع عدم إنكار الحرس الثوري بأن اليوم باتت الحرب الاقتصادية هي ساحة المعركة الأساسية بعد أن أعلن الحرس عن استعداده وبشكل كامل للتعاون والمشاركة مع الحكومة في كافة المجالات المطلوبة. ويرى مراقبون بأنه وإن كانت لهذه العقوبات مردوداتها على الاقتصاد الإيراني كالاستمرار في التراجع بعض الشيء بالعملة المحلية والارتفاع في سعر الذهب فضلا عن غلاء الأسعار لا سيما في البضائع المرتبطة بالعملة الصعبة أو الاستيراد، لكن تبقى الفكرة هي أن هذه العقوبات ورغم تأثيرها تأثيرها على حياة المواطن البسيط، إلا أنها لا يتوقع أن تحدث التغيير الذي تريده الولايات المتحدة من خلال زيادة العبء على المواطن الذي كان ولا زال بالأساس هو المعاقب الأول، ولا زال هذا المواطن يصبر، وتحاول الحكومة إيجاد بدائل أو طرق تخفف عنه هذه العقوبات، سواء عن طريق الالتفاف أو استخدام طرق تتيح لهم التخفيف من وطأة هذه العقوبات، فضلا عن تأكيدهم على عدم اكتراث حلفائهم كالصين ودول أخرى بهذه العقوبات كونها غير أممية. وهم يؤكدون أيضا بأنه رغم الحصار الأمريكي أو المحاولات لمنع الالتفاف عليهم، إلا أنهم لا زالوا يبتكرون طرقا جديدة من أجل كسر العقوبات والحصار الأمريكي. وهنا الإيرانيون يراهنون أيضا على مدى صبر الولايات المتحدة في فرض الحصار البحري عليهم الذي يكلفهم الكثير، أي يكلف الولايات المتحدة الكثير يوميا لإبقاء قواتها في المنطقة ومحاصرة إيران.
0: علا مسعودي الصحفية من طهران. متابعينا الكرام، ما زلتم تستمعون ليومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:15 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
1: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
22: الولايات المتحدة الأمريكية تزيل سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب في خطوة ترفع ما تقول دمشق إنه آخر عقبة رئيسية أمام الاستثمار في البلاد. مواطن سوري:
23: كيف بدي أوصف لك فرحتي وفرحة الناس لما سمعنا بخبر رفع العقوبات؟ يعني الصراحة غصت بقلب الدمعة من كتر ما مصدق، وحسيت فجأة أنه في جبل كبير كان قاعد على صدورنا وراح.
22: الولايات المتحدة كشفت الاثنين عن توسيع نطاق عقوباتها على إيران، قائلة إن ذلك سيقطع شريان الحياة الاقتصادية عن طهران، لكنها لم تصل إلى حد اتخاذ أقصى الإجراءات، واكتفت بإنذار المجتمع الدولي بضرورة وقف التعاملات التجارية مع طهران. وإيران تتوعد بالرد على العقوبات الاقتصادية الأمريكية الموسعة، وتعبر عن ثقتها في أن شركائها التجاريين الرئيسيين سيقاومون حملة الضغط الأمريكية. بيانات شحن بحرية تظهر انخفاض حركة السفن عبر مضيق هرمز لأدنى مستوى في 3 أشهر.
1: بي بي سي
24: أخبار الشرق الأوسط.
22: وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تعلن استقبال مستشفياتها في القطاع 9 قتلى خلال 24 ساعة الأخيرة. إصابة 3 فلسطينيين في هجوم لمستوطنين ليلة الاثنين على تجمع الحصوة شرق بيت لحم، والاستيلاء على أكثر من 200 رأس ماشية وفق شهود عيان. شاهد عيام من الحصوة:
25: حوالي 20-15 مستوطن بين 20-15، فكان الناس نيام في الخيام تبعات، فاعتدوا على الناس اللي موجودين أصحاب الأغنام هذه وقاموا بأخذ الأغنام تبعاتهم من المنطقة.
22: الرئاسة الفلسطينية تدعو مجلس الأمن إلى الانعقاد العاجل واتخاذ قرارات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على مقرات الأمم المتحدة. نهاية الأخبار، هذه تحياتي هاشم مناع.
1: بي بي سي
24: أخبار الشرق الأوسط.
0: والآن إلى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
24: يوميات الشرق الأوسط.
0: معي في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة ريم إدريس. أهلا بك ريم.
26: مرحبا بك نيرمين، ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: من أين ستبدأين جولة اليوم يا ريم؟
26: سنبدأ من الضفة الغربية المحتلة، وتحديدا من قرية مادام جنوب نابلس، حيث وثقت مشاهد متداولة عضو بالكنيسية الإسرائيلي برفقة مستوطنين وهم يحطمون نصبا تذكاريا فلسطينيا يعرف باسم صرح الشهداء. ويظهر في الفيديو نيرمين عضو الكنيسة وهو يستخدم مطرقة لتحطيم النصب الذي يحمل أسماء فلسطينيين قتلوا على مدى سنوات، بينما يقف جنود إسرائيليون في المكان.
0: كيف جاءت التعليقات على هذا المقطع خلال عملية تحطيم هذا النصب التذكاري؟
26: بكل تأكيد نيرمين، أثار الفيديو موجة من التعليقات وحالة جدل كبير على الصعيدين الإسرائيلي والفلسطيني.
0: دعينا نذهب إلى أجواء المولد النبوي. لابد أنها استحوذت على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مختلف دول المنطقة ريم.
26: صحيح نيرمين، حضرت المناسبة في المساجد والساحات، واختلفت مظاهر الاحتفال بالمولد من بلد إلى آخر. ففي اليمن أضاءت الألعاب النارية سماء العاصمة صنعاء في توقيت واحد احتفاء بذكرى المولد النبوي في مشهد لافت جذب الأنظار، وشهدت أيضا المناسبة حشودا جماهيرية كبيرة توافدت إلى ساحات الاحتفال.
0: طبعا كنا تابعنا أيضا مقاطع من السودان، وهو أو هي المناسبة التي تحظى بخصوصية شديدة لدى السودانيين. يبدو أن المحطة التالية ستكون العراق،
26: وتحديدا مدينة الموصل، حيث استعادت المدينة بعضا من موروثها الديني والاجتماعي في هذه المناسبة مع فعاليات في الجوامع والمساجد، إلى جانب مسابقات ومحاضرات تتناول السيرة النبوية. فدعينا نستمع إلى جانب مما رصدناه هناك.
3: أجواء مولد النبي بالموصل غير شكل، بس لاحظوا الزينة والترتيب والأناقة بعوجات الموصل.
0: من العراق إلى أين؟
26: إلى سوريا، حيث تحل ذكرى المولد النبوي هذا العام في سوريا وسط أجواء مختلفة بعدما أعلنت السلطات اليوم عطلة رسمية بهذه المناسبة، بينما شهدت مدن سورية مظاهر احتفالات بالتزامن مع نقاش واسع نيرمين حول طريقة إحياء هذه الذكرى. وفي دمشق وحلب حضرت المناسبة في المساجد والفعاليات الدينية، فدعينا نستمع لجانب منها ونختم أيضا بها جولتنا.
0: كل عام والجميع بخير، أشكرك شكرا جزيلا ريم إدريس على هذه الجولة في مواقع التواصل الاجتماعي. أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في تصريحات صحفية أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية وافقت على تسليم جميع الأسلحة الثقيلة والخفيفة في قطاع غزة، وجدد عبد العاطي رفض القاهرة لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء على حد تعبيره. لمزيد من المتابعة لأصداء هذه التصريحات ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الكاتب الصحفي منير الغول. أهلا بك سيد منير، وإلى أي مدى الآن ربما الكرة بالفعل في ملعب الجانب الإسرائيلي بهذه الموافقة الصريحة على تسليم كل أنواع الأسلحة داخل قطاع غزة؟
4: نعم فعلا، حماس والفصائل الفلسطينية التي وافقت على تسليم جميع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، هذا يعتبر تطور بارز يتعلق بالترتيبات الخاصة بالملف الفلسطيني. ولكن يمكن الأخذ بعين الاعتبار أن القضايا الشائكة والعالقة والشروط التي تضعها إسرائيل لا زالت قائمة. نقطة مهمة جدا هي اتفاق النزع الكامل للسلاح، حماس تريد أن يكون ذلك مشروطا بانسحاب إسرائيلي وأيضا وقف للهجمات، بينما الخلاف هو على التسلسل والتوقيت والشكل النهائي للنزع. حماس يريد الانسحاب والالتزام بوقف اطلاق النار بالتوازي مع تنفيذ نزع السلاح على مراحل، ولكن إسرائيل ونتنياهو يريدان نزعا كاملا للسلاح أول، بما في ذلك السلاح الخفيف والثقيل. وبالتالي المسألة هذه مهمة، الخلاف على التوقيت والتسلسل لازال يعتبر العائق في هذه المرحلة.
0: نقطة أخرى تتعلق بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل قليل بأن البدء في عملية إخلاء مجمع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في القدس جاء بناء على توجيهاته، والأمر يرتبط بالتهم السابقة التي قالت عنها السلطات الإسرائيلية بحق الموظفين في هذه الوكالة داخل قطاع غزة. لكن هل هذا الأمر داخل القدس يتعلق فقط بهذه التهم الخاصة بالسابع من أكتوبر، أم أنها تأتي في سياق آخر؟
4: نعم هناك سياقات عديدة، ليس وزير الجيش وحده، بل نتنياهو أيضا أصدر الأوامر. أنا إذا أردت تحليل ما يجري، هناك العديد من المسارات المتزامنة. إسرائيل تريد أن تحول هذه القضية إلى مسألة للضغط على اللاجئين الفلسطينيين، وبالتالي ضرب رمزية وقضية هذه الفئة الأكثر وجودا وتأثيرا في الشعب الفلسطيني، وأيضا فرض السيادة الإسرائيلية عمليا على أرض الواقع والسيطرة على التعليم. وهناك بعد أخير هو البعد الجغرافي، فمنطقة كلنديا وكفر عقب تربط القدس، وهي حلقة مهمة بين رام الله وشمال الضفة الغربية والسابقة أبعد من كلنديا وكفر عقب. إذا استقرت السيطرة على المنشأة ولم تواجه عائقا سياسيا أو دوليا، إسرائيل ستعتبر ذلك نموذجا يمكن نقله تدريجيا إلى منشآت أخرى مرتبطة بالأونروا.
0: أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي منير الغول، كنت معنا عبر الهاتف من القدس. وفي قطاع غزة، تعرضت مساء أمس محطة تحلية المياه في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة للقصف بعد أيام فقط من انتهاء أعمال الصيانة والترميم في هذه المحطة التي تمد آلاف العائلات والنازحين في الحي والمناطق المجاورة بالمياه الصالحة للاستخدام، ما يفاقم مرة أخرى من أزمة المياه الممتدة في قطاع غزة، كما نستمع لبعض سكان المنطقة.
2: هاي المحطة هي المحطة الوحيدة اللي عندنا في الشيخ رضوان، وفيها يعني مولد هو اللي بيشغلها، فانقصفت. حتى اليوم احنا توضح حين قال انه فيش مي حلوة في الحارة عادتها بتجيش، فقالوا انه نستنى نجيب المحطات تانية من بعيدة. هي هذه المحطة الوحيدة، اجى تحذير، حتى تحذير ما طولش يعني نص ساعة بالكتير، وبعدها تم القصف ثلاث صواريخ، هذا اللي سمعناهم في الحارة. يا بدك تروح على اخر الجلاء محطة ياسين اي تتعبي مي، وهي مسافة طبعا تهد ظهرك عشان تعبي قريبتين، مش هيكفي الدار اللي عندها صغار. يا اما بدك تستنى لما تجي السيارات، بس السيارات راح تتأخر لانه زمان كانت المحطة جنبك، لقيت المحطة صارت بعيدة، فلو تجيك محطة من تل الهواء فالسيارة تجيك المغرب، يعني اذا تقعد طول اليوم تستنى المي.
5: تفاجأنا في المنطقة باستهداف المحطة أو بئر المياه المغذي لهذه المنطقة. هذا البئر طبعا كان بيغطي منطقة الشيخ رضوان كلها، اليوم مع قصفه راح تضطر منطقة الشيخ رضوان للحصول على المياه، ترجع للمعاناة للحصول على المياه من أماكن بعيدة.
6: طبعا ما كناش عم نحسب لأنه حتنقصف وحيأثر علينا هذا سلبي، ولا غسيل لا جليل، فوق النزوح وقلة توفير الأكل وانهدام بيوتنا، وإنه إحنا عايشين حاليا بخيام وهيك، فإنه هذا الأمر فقم الأمر صعوبة بحجة إنه طائرات ورقية وهيك، حجج واهية اللي بيقدموها مقابل إنهم يقطعوا عنا ماء، مقابل يقطعوا عنا مصادر للحياة. يا ريت نموت ونرتاح أحسن.
0: مواطنون مدينة غزة عن قصف محطة تحلية المياه في حي الشيخ رضوان، كما نستمع لمسؤول ملف المياه في بلدية غزة المهندس طارق شهاب.
8: للأسف يعني الاحتلال بحاول اللي هو يشدد الخناق في موضوع المياه، بالذات في احنا فترة الصيف يعني، فاستهدافات مثل هذه طبعا بتزيد من الأزمة اللي هي أصلا موجودة وبتعاني منها البلدية في ظل تدمير اللي هو البنى التحتية وتدمير الأبار المركزية اللي بتغذي هذه المناطق. طبعا اللي هو منطقة الشيخ رضوان فيها أزمة كبيرة بالنسبة لموضوع المياه، في ظل تدمير عدد كبير من الأبار المركزية وتدمير البنية التحتية في هذه المنطقة، الاحتياج للمياه في مدينة غزة ما يقرب من 100,000 كوب، اللي حاليا متوفر أو اللي يتم ضخه في الشبكة ما يقرب من 25,000، أي نسبة عجز أكثر من 75%، تدمير أكثر من 50-60% من شبكات المياه الصرف الصحي في مدينة غزة، طبعا بزيد الأزمة. والله هذه الاستهدافات بتزيد في نسبة العجز، يعني المحطات هذه بتساعد على تخفيف الأزمة، بالذات أزمة مياه الشرب، أغلب المياه يعني هي غير صالحة للشرب، وهذه المحطات بتوفير مياه صالحة للشرب للنازحين والمواطنين في هذه المناطق. كان عند البلدية حوالي ما يقرب من 91 بئر، اليوم اللي عندها اللي شغالين ما يقرب من 35 بئر، يعني في عنا حوالي 70% زي ما حكينا في عجز في موضوع المياه.
0: مسؤول ملف الماء في بلدية غزة المهندس طارق شهاب. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بإصابة 3 الليلة الماضية خلال هجوم شنه مستوطنون على تجمع الحسوة البدوي شرق بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة. ووفقا للوكالة، فقد حصر المستوطنون التجمع واعتدوا بالضرب على أفراد عائلة الكرشان وبينهم نساء وأطفال، قبل أن يستولوا على أكثر من 200 رأس من الماشية، كما روى لنا بعض شهود العيان.
25: اللي صار في الساعة متأخر تال الليل نصف الليل تقريبا على الساعة 12 ونص هجموا عدة مستوطنين حوالي 20-15 مستوطن، فكان الناس نيام في الخيام واعتدوا على الناس أصحاب الأغنام هذه وقاموا بأخذ الأغنام تبعاتهم من المنطقة واتجهوا فيهن على منطقة البؤر السطنية تبعتهم الموجودة في منطقة تقوع هذه، فرحنا غاد عليهم والله فما قدرنا نسوي شيء أبو، كانوا مسلحين واعتدوا على الناس والنسوان ضربوهن واعتدوا عليهن في الأولاد بالغاز معهم غاز مسيل للدموع وغاز الفلفل، هذا أخذ حوالي 200 راس تقريبا 200 وشوي، وبعد منه كمان حمير
7: هذولا الساعة 12:10 تقريبا الجماعة كانوا مستوطنين مخلين هذول الجماعة كما خلوهم ناموا، بعد ما ناموا نزل عليهم 20 مستوطن مجنعين وبلش فيهم بالعصي وبالفلفل، بعد ما هجموا الجماعة في الأرض الحين حلوا الشيك واخذوا الغنم تقريبا فوق 200 راس 30 ولا ما نعرف 40 آنس وحملوا حالهم احرم الحق منافذة اللي هم كانوا مستوطنين طريق بعيدة اللي ما يقدر حدا يصل للناس اللي يسكر عليهم أو وسلم يتكواجر البرامج فجت الناس وطلعت الناس المصابة هذه ودنهم على المستشفى وكان معهم ثلاث تراكمات وديماكس.
0: شو دعيان من تجمع الحس والبدوي شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، وبهم نصل لختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط على وعد بلقاء جديد غدا في 3 عصرا بتوقيت غرينتش. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد أميرة دكروري، في الإخراج لميا عبد الستار، في هندسة الهواء أيمن محسن، وتقبلوا تحياتي نرمين الذهبي، إلى اللقاء.
9: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: هذا البرنامج برعاية RT.

0: طابت أوقاتكم في هذه الحلقة من قصار القول التوثيقية. نواصل الحديث مع الكابتن نمير الجنابي، وهو طيار عراقي كان يقوم برحلات رسمية ينقل خلالها كبار المسؤولين العراقيين. معروف أنه حضرتك قمت بأول رحلة تكسر الحصار على العراق، حضر الطيران قصدي، حضر الطيران على العراق. ما هي ملابسات هذه القصة؟ لأنه ظهرت بالصحافة صور وتعليقات.
1: نعم نعم نعم نعم. هو الطيران العراقي دكتور كان محصور بين خط الأجنحة الثابتة اللي هي تعتبر الطائرات المدنية والعسكرية أجنحة ثابتة.
0: نعم.
1: يعني غير الروتري الهليكوبترات لها حق تجتاز خط 32 جنوبا إلى البصرة.
0: صح.
1: زين، هو يبدي حوالي من الصويرة، ولا الصويرة تنزل جوا كلها محظورة، وبالشمال خط 36. العراق قرر كسر الحظر الجوي،
0: خرق خط الحصار
1: خط 36.
0: خط 36.
1: نعم.
0: كيف وصلتوا إذن أنتوا؟
1: هم الدوريات الأمريكية والإنجليزية 24 ساعة بالسماء.
0: نعم.
1: فإحنا طرنا، بس قبل المنطير كان أكو رتبناها بشكل بأنه نفتحهم قصر وندعي نستضيف صحابة دولية.
0: والصحفيين يكونون معاكم بالطيارة.
1: يكونون بالطيارة ونروح بالطيارة. عندنا الموجة الدولية اللي 1-2-1.5، هاي موجة الطوارئ الدولية اللي كل طائرات العالم تسمع، والغواصات والأقمار.
0: فأعلنتوا أنه معاكم صحفيين؟
1: لا، معلنا احنا ظلينا نتقرب من خط 32. الطيارة الأواكس طائرة فوق السعودية قامت تنادي علينا، الطيارة اللي سرعتها كذا اتجاهها كذا، انتوا
0: تخترقون الخط،
1: تخترقون خط 32، وهي منطقة معذورة، تتعرضون لنيران الدوريات البريطانية والأمريكية. انتم ما سجيتوا، تعرضون للدوريات الأمريكية 3 مرات. سكتت وراها عداني، جاوبتها قلت لها أنا كابتن الطيارة نمير الجنابي، أحمل شهادة بريطانية رقم هلقد، شهادة أمريكية رخصة طيران أمريكية رقم هلقد، بمهمة افتتاح
0: ميناء أم قصر،
1: ميناء أم قصر داطير، ومعايا 188 صحفي دولي.
0: هو فعلا هذا الرقم صحيح؟
1: بالضبط. نعم صحيح. ومتجه إلى مطار البصرة. عاد بذيك العالم كله يسمع على الموجة. يعني شكو طيارات بالسماء تسمعها من غير الأواكس. عاد ما اعترضونا، مرت سلامات.
0: معروفين الصحفيين اللي كانوا معاكم أو شخصيات؟
1: والله ما أتذكر يعني.
0: غير الصحفيين في شخصيات أخرى؟
1: الوزير مالتنا كان، وشخصية فنية رغدة الممثلة
0: السورية.
1: نعم كانت معنا، بس شجاعة قاعدة غرفة القيادة ظلت فيها أنا. بس أنا تعرضت بهاي المهمة إلى مساوى كثير.
0: مثلا
1: قبل ما أطير وقفت سيارة قدام الجمبو، نزل منها واحد يقول بلكت تنزل تحكي السيد العقيد. أنا كنت لو عن طيارة أنزل الدرج وأكو سيارة بعيدة أروح عليه، قبلت على مرض. قال لي حضرتك كابتن الطيارة هاي؟ قلت له شان. يقول لي اقرأ هذا الكتاب ومقع السلطان هاشم وزير الدفاع، أي إذا ترددت أو رجعت بعد تهديدات الدوريات الأمريكية سوف يتم إعدامك في باب المطار.
0: أوف.
1: أي إذا تخاذلت أو ترددت التوقيع سلطان اكتب تعهد أني ما أتخاذل وأرجع.
0: حتى لو كان إنه الأمريكان يقول لك راح نضرب الطيارة، لازم ما ترجع.
1: لا ما ترجع. لا
0: يعني
1: أنا موقع عليه كتاب. زين،
0: يعني هذول 186 ممكن يروحون.
1: أي عادي عادي. أنا ياهم.
0: طبعا انت وياهم
1: اكيد. ايه موجوده الصوره دكتور
0: موجوده
1: هي. ايه ما نزلنا بمطار البصره كان المستقبلين احمد الحماش قائد قوات المدينه المنوره ومحافظ البصره. نعم.
0: ومرت العمليه بسلام وصار احتفال وترحيب ولا
1: اي احتفال وترحيب.
0: طيب انت نفذت الواجب بامانه وبشجاعه يعني.
1: نعم.
0: بعد عودتكم كافئكم صدام؟
1: لا الوزير هو سرقوا الطيارات مال الكويتيه لشوف شلون بعد الغزو دس طيارين مدنيين من عندنا سرقوا الطيارات الكويتيه. من سرقوا الطيارات الكويتيه جابوها الى بغداد كافئهم كل واحد من شجاعه. انا من جملتهم قالوا لي جيب طياره كويتيه موجوده بدبي. قلت له المدير قلت له معقوله انت تقول لي الحكي؟
0: انه اروح اجيب طياره مسروقه؟
1: مسروقه؟ قال لي براحتك ما تريد لعد انت ما راح تحصل نص شجاعه. قلت له شو سيبي نص شجاعه؟ انه سيدي ماكو ضابط عراقي بالجيش العراقي مستلم نوت شجاعة بوصف الشجاعة إذا ما انتقد العملية مال أول مرسوم جمهوري سنة 91 طلع صدام حسين يوسم الطيارين اللي سرقوا الطيارات الكويتية نوت شجاعة.
0: هذول اعترضوا؟
1: طبعا يعترضون يقولك هؤلاء أبطال والسراق
0: يعني الضباط الذين كرمهم
1: ضباط الجيش العراقي كلهم القوات الجوية
0: بالحرب العراقية الإيرانية وأنواط الشجاعة استنكفوا أن يمنح نفس الوسام
1: استنكروا إيه بالضبط
0: لسارقي طائرات
1: الطيارين سارقي الطيارات
0: اللي صدام منحهم أنواط الشجاعة.
1: إيه وأول مرسوم جمهوري يطلع من 91 صدام يمنحهم.
0: تعرف العدد عدد
1: الصور 17 لأن طواقم كابتن مساعد مهندس جوي وبعدين شفنا المر وراها هاي
0: كيف يعني
1: بعدين يعني الطيارة صارت عبء علينا ما نقدر نستعملها
0: بعدين دفع العراق ثمانها أضعاف أضعاف. قلتم أنه وزير النقل
1: أي.
0: كافأكم بعد عودكم من ميناء أم قصر.
1: اي نعم هو كان معنا بالرحلة ورجع
0: شو نوع المكافأة؟
1: 10 دولارات.
0: 10 دولارات؟
1: اي قال هاي حدود صلاحيتي
0: لكل
1: لكل واحد من افراد الطاقم
0: اللي انتم عددكم كم؟
1: 18
0: يعني 180 دولار.
1: اي اي والله حياتك دكتور. قال هاي حدود صلاحية هي.
0: واخذتوها لو رجعتوها؟
1: لا شلون رجعها رجع.
0: لأنه إعادتها يعني
1: أي مصيبة
0: يعتبر أمر
1: تترتب عليه أشياء ثقيلة تفسر تفسير ثاني.
0: هنالك حدث
1: أي.
0: ربما لأول مرة يتم الكشف عنه.
1: نعم.
0: أنه بعد بدء العملية العسكرية يعني الحرب على العراق واحتلاله.
1: نعم.
0: كنتم أنتم شخصيا في المطار مع الجامبو.
1: نعم.
0: وفي غرفة الفي آي بي كانت تتجمع عوائل وأسر صدام وحاشيتي. أولا أي يوم هذا كان؟
1: نعم مهال بها السياقات دكتور. أولا هو تم تأجيل 2003 تم تأجيل الضربة الأمريكية يمكن بطلب أعتقد من السعودية مثلا. لأنه يكمل موسم الحج ومن ثم يبلشون الأمريكان. نعم. الخطة مالتهم. فكملنا بالضبط كل رحلات الحج. فجأة طلع بوش على التلفزيون علن 48 ساعة. فلا 48 ساعة لازم صدام وعائلته كلهم يخلون أي
0: العراق.
1: أي نعم هم يبدو كان أكو دعوات وأقوى الدعوات كانت
0: من الشيخ زايد.
1: من الشيخ زايد نعم أي 48 ساعة. جت الأوامر من طلع البيان مال بوش طلع بوش حتى التلفزيون جت الأوامر الصبح من الوزير اجتمع بالمدراء الأقسام أنا منهم ساعة 7 الصبح قال الطيارات ما راح نخليها برا نبقيها مطار صدام
0: مطار صدام
1: بس إذا قدر الإمكان تفرغوها من الوقود وتنزلون المحركات مالتها. هذا الحكي ساعة 7 الصبح ما عندي غير توجيهات. أشوف العجلة الصبح اجى قال واحد صار اكو رحلة الى الموصل اسمها رحلة التحدي. يا بعلمنا نتحدق على الامريكان. زين الدوريات الامريكية كلها فوقنا. يا عندنا مسافرين للموصل. قالوا لا ما عندنا بس احنا لازم كل هاي اجتهادات من الناس. الكابتن نميري راح يسويها للموصل رحلة التحدي. صعب ايش بدي عشر الصبح يسألني امينة طلت قبل ما طير الموصل يبدو وزير الدفاع سلطان هاشم كان يريد يودع اهله بالموصل. اي
0: صعد معك
1: هاشم. لا هو سألهم اكو طياراتكم اليوم للموصل لان يعني هي كانت طيارات يومية تروح كل يوم اكو رحلة.
0: ايه.
1: اي قالوا له ايه هسه اكو رحلة. قال اذا حتى لو اخروها لما اوصل. اجى الرجل بكل احترام صعد هو مرافق. هو الرجال هي شصفة اللي قاها.

0: وغاد هاي بالموصل متواجدين، خلي يحوم فوق المدينة ارتفاع ناصي خطية خب مسافرين
1: حتى يسعدون معك،
0: حتى يسعدون معنا، ليش أرجع فارغ؟ والله شافوا الطيارة حوالي 40 مسافر جاي، والوزير رجع، أطلبت أخذ رخصة تشغيل من برج المراقبة، يقول لي انتظر وزير على قاعد محكي. أنا خمنت انتظر شنو، الدفاع الجوي راصد طيارات معادية أمريكية بريطانية من هاي الدوريات، فما يريد يعني المعمعة أكون بنصاني، فيريدها تطلع من المنطقة، ويقول انتظر انتظر انتظر 4 ساعات. عدت الأربع ساعات بالضبط 4 ساعات، أشجتي 5 سيارات مرسيدس قرب السلم من الطيارة وخفت. أول سيارة نزل منها وطبان أخو صدام لابس زجاجة قلابية وحزام رصاص ومسدس
1: طيب.
0: وسلم سلق السلم من الطيارة ويسحب برجله اليمنى لأنه كان ضربة ودي قبلها
1: صح
0: برجله، وصل الآخر السلم الحماية بكل أدب قال له، قال له سيدي انطينا مسدس
1: حماية الطائرة
0: نعم قال له انطينا سلاحك
1: تسلم بغداد،
0: تسلم بغداد نسلمك إياه، هذا أكو مضروب خاص بهالطنبيل أسلحة. قال له ما انطياني، قال له السيد وزير الدفاع موجود على الطيارة سلم سلاحة، فأنت قال له هذا خروف، أنا مو خروف.
1: أوف، وهذا سلطان سماعة طبعا.
0: نعم، وبعد يومين سلطان يستلم قيادة الجيش قيادة الحرب.
1: رجعت إلى بغداد
0: رجعنا إلى بغداد،
1: نجحت رحلة التحدي.
0: أي مشت رحلة التحدي مثل ما تقول، هذا أول يوم للإنذار، بقى يوم ثاني للإنذار بالضبط.
1: نعم، جيتوا على المطار
0: مطار صدام. نعم
1: صدام،
0: البداية هم أخلوا المطار يعني الحرس الخاص أخلى المطار تماما، أخلي بقى بس الأمن الخاص، وحطت وعدوا 3 طيارات جمبو و737 و727 الجمبو أنا أقودها. أحد الطواقم بدل ما يجيبوا طيارته نزلوه في صالة بالغلط الأمن الخاص في صالة الشرف الكبرى، هذا من دخل ما يعرف، جابوا من بيتهم سيارة مع الأمن الخاص مثل ما جابوني.
1: هو اللي شاف هاي العوائل،
0: هو اللي شاف العوائل، بس شافهم يقول البذاءة مال الشتايم بيناتهم صموا الإذان من وراها.
1: أوف، هو اللي حكى لكم؟
0: أي نعم، هو اللي حكى لنا. بعدين قالوا أنت شو سوينا، قالوا أنا ما أعرف شو سوينا، جابوني من بيتي والسائق إجا قال روح الطيارة تكوكت الطيارات. هذا من قال له؟ واحد اسمه علي مسؤول أمن الخاص، أي علي ذياب العلقاوي مسؤول الطائرة الجمبو الرئاسية. أي إجا أخذ دبا بطيارته، احنا نظر كل طائرة الحمد لله على السلامة، شلون كابتن ما يسلم على الله. هناك إجا واحد قال إذا اجتمع بالكابتنية مالت الطيارات، إجا قال اخوان تراني ما اعرف شنو الواجب مالتكم ولا اعرف انتم وين رايحين، انا عندي 3 كلمات لا اقولها لكم.
1: نعم
0: تفضل. شنو هي 3 كلمات؟ قال انتم ما راح تستلمون امر من احد غير من 2، راح يجون سوا وزير الدفاع عيني ومحافظ البنك المركزي،
1: الاوامر تتأتي من عندهم،
0: هم دول راح يجون يقول لكم انتم وين رايحين، بنتجي تفسرها بالمنطق بأنه المطار أخلي من اللجان الأمنية من برج المراقبة، التفسير الوحيد المنطقي يقول بأنه صدام راح يخلي البلد ويطلع
1: مع هذول
0: مع هذول ومحافظ ويسلم القيادة لمن؟ السلطان هاشم، ومحافظ البنك المركزي يجيب الخزنة
1: يعطيهم إياه
0: انطيناها بالطيارة. والله قال شوكت يجي، قال ما معروف شوكت يجي بس أكيد يجي.
1: المهم انتظرته،
0: انتظرنا نسمع كلمة راديو سوا مونتي كارلو
1: اسمعون
0: بالراديو بالعد التنازلي بعد 10 ساعات 12 ساعة بالتسعة ونص

0: بالضبط.
1: الساعة ونص مساء ولا
0: مساء؟ نعم، هو احنا وصلنا المطار الساعة 2 الظهر، جاوبنا الساعة 2 الظهر ورا ما اخلوه، اول شيء اخلوه
1: صح.
0: اي بالتسعة ونص اجى ضابط مال رادار صعد، كان يقول لي سيدي انت الكابتن مال الطيارة؟ قلت له اي. كان يقول لي سيدي انتم مساركم ما عندكم مسار غير واحد، خيار واحد اللي هو بين خط عرض 32 و36 شمالا، هذا اللي يمشي من سامرة الى التنف السورية.
1: طيب
0: اسمه ريد 21، عندكم غيره؟ قلت له لا. من راح تطلعون؟ ليش تطلعون؟ قال لي دا اقول لك سيدي العد، هاي المنطقة كلها البادية الغربية مال العراق بها اكثر من 50 طيارة معادية بالسماء.
1: اوف.
0: اي
1: قلت يعني ما راح تطيرون؟
0: اكيد ما راح تطير. قلت له زين انت بلغت؟ اكو ضيوف بصالة الشرف الكبرى؟ قال لي مش شغلتي يعني. اي انا ابلغك لك وابلغ القيادة مالتي هي الدفاع الجوي.
1: نحسه
0: اي اشو هذا ابو الامن الخاص ابن عمته واحد من الطيارات، قال لي جيب جنطك ابن عمتي خلينا وظل يطلع كل
1: توكل على الله.
0: اي
1: نهرب يعني؟
0: اي طبعا اخذه
1: يعني زوجة صدام.
0: اي اكيد
1: اكيد, أكيد.
0: اي وبناته رغد وهاي موجودات.
1: يعني يبدو انه عملية خروج صدام لم تتم وعوائلهم بقت بالداخل وبعدين كل واحد لقى طريقة.
0: وهاي قصة، هاي قصة.
1: أنتم جرى استدعاءكم من قبل السفارة الأمريكية في إحدى الدول.
0: نعم.
1: بعد احتلال العراق، بعد احتلال العراق بسنوات.
0: أي.
1: لماذا جرى استدعاءكم ومن هو الذي استدعاكم للتحقيق؟
0: أول شيء إحنا بسنوات الاحتلال بعد 2003 صار صرنا تابعين مثل تقول الأمريكا يعني.
1: تحت الاحتلال.
0: تحت الاحتلال يعني. لا تقدر تناقش، لا تقدر تقول لا أنت غريب ولا ليش تسعيني.
1: استدعوك.
0: اي استدعوني وقابلت شخصية مهمة بالسفارة.
1: جرى استدعاءكم.
0: نعم.
1: من قبل من؟
0: من قبل العقيد تيد سير، هذا يعني برتبة عقيد ملحق عسكري أمريكي. اي وكان بخصوص متعلق 10 رحلات جرت 2002 يعني قبل الغزو الأمريكي.
1: ايه بشهور.
0: اي بأشهر. الموضوع شنو يعني؟ الموضوع كان اكو بسوريا فوق حماد سد حوالي 60 كيلومتر اسمه سد زيزون. هذا السد انهار بسبب أمطار وهاي فغرق 3 قرى. العراق دز مساعدات يعني
1: أرسل مساعدات.
0: أي بس يرسل غير طيارة عملاقة جنبه. السد يعني انهار بتاريخ 4/6/2002. بدأ العراق يرسل طائرات جسر جوي سوى الحقيقة فرق المساعدات في جسر جوي يعني من 16/6/2002 إلى 25/6/2002 بمعدل 40 طن بالرحلة.
1: 40 طن؟
0: أي نعم.
1: يعني 10 أيام حوالي
0: 10 أيام 400 طن. المنفست مال الطيارة يقرأ مساعدات إنسانية، فالصناديق الصعدوها أنت ما تعرف يعني هل هي أدوية شبيهة كابتن يوم أنت.
1: العقيد تيد ماذا قال لكم؟
0: إنسان جدا ما دوى، قال أنا جاني من ماي بوس واشنطن بأنه استفسار على هالرحلات منك،
1: أنه يعني شكوك أنه كنت تنقلون أسلحة كيميائية.
0: هم يخمنون نتيجة الأقمار الصناعية يعني والأواكس لأنها هايبية، بس اللي يثبت منه وما قدروا يثبتون، هم رادوا من يثبت لهم بأنه سبب غزو العراق هي أسلحة، بس من يقدر يثبت؟
1: هذه أي سنة؟
0: هاي سنة 2006.
1: 2006.
0: أي نعم. وبعدين هو هذا العقيد يعني قال لي من تيجي تراجعني يعني تدخل من البوابة أربعة مال بي آي بي، كل سفارة بوابة أربعة مال الشخصيات المهمة، وتجيب الوثائق اللي عندك. جبت الوثائق، مش عندي وثائق. جواز سفر هو عراقي، رخص مال الطيران بريطانية وأمريكية،
1: وأخذها؟
0: إيه أخذها، وقطع رزقي ذاك يوم هذا يوم.
1: أخذها يعني صادرها؟
0: إيه نعم صادرها.
1: ولا تزال عندهم؟
0: إيه نعم.
1: وشو سبب أنه لا يعيدون لك هذه هاي وثائق؟
0: ما أعرف، أنا طالبتهم ما رد علي، حتى تارك لي تليفونا اللي أنا طاني الكارت مانتي، قال لي أخاف يحصل لك شيء هذا الكارت مانتي.
1: واتصلت فيه؟
0: إيه.
1: ولا يرد؟
0: لا يرد، لا
1: لا يرد. مع ذلك هنالك من طلب من عندك أن تقوم بنقل نور المالكي مرة.
0: قعدوا الأمريكان، من قعدوا الأمريكان بالعراق، رادوا أول حكومة نور المالكي إجا بيها، رادوا يروا عيني دكتور بأنه شلون أمريكا دخلت دول من إلها وشلون سوتها. فرادوا يروا اثنين نماذج اللي هي اليابان
1: وكوريا الجنوبية.
0: أها أوكي.
1: ياخذون نوري يقولوا له شوف باو هاي الدول
0: اللي احنا سوينا
1: صار راسه خير.
0: اي اوكي، وحكايه منطقيه. اي فاستجروا طياره من واحد لبناني، هذا طلب كابتن للطياره، كلمني من القاهره قال لي اكو فلان كابتن، قال لي انت يقولوا عليك سمعتك حلوه، انا ما اعرف الرجل. تجيني دمشق ادز لك طياره من بيروت اسمه فلاين كاربت من شركة تنقلك من الكايرو إلى دمشقس
1: حتى تأخذ ال...
0: قال لي تأخذ السيد الرئيس.
1: طيب
0: هو مهتم بأنه جلال طلباني. أي فاني الحقيقة عبالي مار جلال.
1: أي جلال
0: طلباني. عبالي جلال طلباني، قلت أوكي على رأسي. بس هي هاي صارفت بالضبط قرى إعدام صدام.
1: قبل إعدام صدام؟
0: بعد.
1: بعد إعدام صدام.
0: إعدام صدام. فالحقيقة أنت برا مو بالعراق، إعدام صدام ويوم عيد يعني بتشه ملايين من البشر العرب الأمانة يعني.
1: المهم
0: خير يقول له ايه المهم وصلت عرفت بإعدام بومهم جلال
1: وإنما نوري
0: وإنما نوري المالكي. هالرجل ما عندي شيء رده، بس لأنه هاي الغصة مال عيد الحقيقة. هو كان متفق وياه على كل يوم يعطيني $1,000 صار الطيارة، يقول لي أنا مطلع فلوس الطيارة بس بالرحلة، هذا كابتن جوزيف اللي هم مجرية منه وصلني إلى $50,000
1: باليوم.
0: لا كل الرحلة،
1: كل الرحلة 50
0: عشرة أيام.
1: ايه.
0: رحت طوكيو.
1: يعني بدل 10,000 تصير 50,000.
0: نعم زين. قلت له أبدا، إنه رجعت على حسابي. أي تلقتني مرتي قالت لي ها شو رجعت لغة الرحلة؟ قلت لها لا والله، بس أنا شو مزاجي ما أتقبل الرحلة. إنه صارت مشكلة بيني وبين مرتي، قلت لي وش بقى عندنا إحنا؟ لا أنت عندك راتب من لأرتك ورا 31 سنة قدمة طلعوك زين، لا عندك رخصة طيران تشتغل بيها برا، لا من تجي لك لقمة تقدر تعيش بيها، ما بقى عندنا لا ذهب ولا كل شيء، احنا بالغربه وولدنا مدارس امريكيه. ايه قلت انا اخذ غراضي وكل من يروح بطريقه، انا راح اقعد يوم امي واتقعد بالغربه ايش. هذا صار.
1: شكرا جزيلا نمير الجنابي الكابتن
0: الله يخليك
1: والطيار العراقي، شكرا جزيلا لكم. ولكم اعزائي المشاهدين انتظرونا في الحلقة القادمة من قصار القول التوثيقية مع الكابتن نمير الجنابي. وهذا سلام مسافر يحييكم ويتمنى لكم أوقات هانئة.
2: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.

في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

إذاعية من أكثر من 30 سنة، محترفة وجريئة وصاحبة موقف تمسكت فيه خلال أصعب ظروف البلد وما خلت أحلامها تتكسر. الإعلامية وفاء شدياء، ضيفة لبنان الحلم، الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

بعد نداء إشباط 2026 نداء آب 2026 حول الإدارة العامة وواقع المسيحيين فيها يطلقه مؤسس لابورا الأب توني خضرة في موقف مسؤول الخميس 10:30 صباحا مع ريبيكا أبو نادر عبر صوت كل لبنان.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: حاسنا على أن تلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: Back to the roots, I on the future. شعار حفل ميركزور 2026 اللي بيجمع أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي بأضخم حفل منتظر تشهد الساحة الفنية لتوزيع الجوائز. ميركزور 2026 السبت 5 أيلول مباشرة عبر LBCI من كازينو لبنان. رافقوا النجوم واحجزوا بطاقتكن من خلال تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
3: أنا لبنان تلقف.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات زينة عبود وإلي طنوس.

0: أسعدتم أوقاتا في عناوين نشرة لبنان اليوم. التفجيرات تحكم بالجنوب وتحذير من فراغ ما بعد اليونيفيل. الدبلوماسية الأمريكية تستعد للعودة إلى بيروت بعد التجديد لشيباني. أيوب لا بيقدم ولا بيأخر. لبنان يترقب زيارة وفد اقتصادي إماراتي لاستكشاف فرص الاستثمار. رسامني في دمشق واتفاق على الربط السككي بين البلدين. في ذكرى المولد النبوي السياسة تطغى على المواقف وإطلالة للشيخ قاسم الجمعة. في النشرة أيضا مناشدة إلى وزيرة التربية بمنع تجديد الكتب رأفة بأحوال الناس.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: فيما بعد اليونيفيل، وسط ترقب لما سيصدر عن جلسة مجلس الأمن يوم الجمعة المقبل. وعشية الاجتماع كانت زيارة قائد الجيش إلى روما، والتي تطلع بدور متقدم في لجنة التحقق التي يفترض أو يتوقع أن تحل مكان اليونيفيل، وإن كان المفتاح عمليا بعهدة واشنطن. وفيما الأمن جنوبا ينتظر استحقاقات ليست بقريبة، تتجه الأنظار إلى وصول وفد اقتصادي إماراتي كبير غدا لاستكشاف فرص الاستثمار في لبنان، بالتوازي مع اتفاق لبناني سوري على إحياء مشروع ربط السكك بين البلدين. ماذا الآن في تفاصيل النشرة؟ إذن انتهت زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى روما بالتأكيد على وجوب التنبه إلى أي فراغ أو إفراغ محتمل للجنوب مع انتهاء ولاية اليونيفيل نهاية العام من دون الإتيان بلجنة مراقبة دولية أخرى، وفق المعلومات التي تحدثت عن دور أوروبي وتحديدا إيطالي جدي في مرحلة ما بعد اليونيفيل. لكن بانتظار صدور قرار بهذا الشأن ينتظر أو يرتقب عن مجلس الأمن الذي ينعقد يوم الجمعة المقبل. في هذا الوقت بقي الجنوب عرضة للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، حيث التفجيرات سيدت الموقف. وقبل قليل أورد إعلام إسرائيلي أن الجيش أعلن مواصلة هجماته على جنوب لبنان خلال الساعات المقبلة، فيما أبلغ سكان مستوطنات الجليل بأن أصوات الانفجارات ناجمة عن عملية عسكرية. التفاصيل من الجنوب مع الزميل حسين معنا.
1: لا يزال التوتر والحذر الشديدين يسيطران على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة الساعة 10 ليلا 4 غارات استهدفت المنصوري ووادي سلوك لجهة بلدة شكرة، حيث استهدف بئر المياه الرئيسي الذي يزود بلدة شكرة. كما أغار الطيران المعادي ظهر اليوم على المنطقة الواقعة بين طير حرفة ووادي حسن وعلى مشاع المنصوري. أيضا استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة من نوع فان على طريق دوحة كفر الرمان، واقتصرت الأضرار على الماديات. أما في مسلسل التفجيرات فقد واصل العدو الإسرائيلي عمليات التفجير ونسف المنازل وإحراقها في بلدات حداثة وحاريس وعينات وطير حرفة والمنصوري ومجدل زون وزوتر الشرقية وميس الجبل وبني حيان وسربين، التي تعرضت أيضا لإلقاء جالونات متفجرة عبر المحلقات الإسرائيلية التي ألقت أيضا قنابل صوتية فوق ياطر والمنصوري. فيما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي المستمر حتى الساعة بلدات المنصوري وسربين ومحيط حداث أرشاف وأطراف ميفدون ووادي سلوكي وحاريس وأطراف زبقين وعيناتا وبني حيان وسهل مرجعيون الذي اندلعت فيه حرائق كبيرة، وعمل فريق الدفاع المدني على إخماده، وقد تعرض لإطلاق نار من قبل جيش العدو الإسرائيلي. القصف المدفعي ترافق مع حملة تمشيط واسعة استهدفت بلدات الشرقية لجهة ميفدون وبني حيان وأطراف زبقين ويحمر شكيف وعيت الجبل. إلى ذلك لا يزال الطيران المسير يحلق حتى ساعات الليل هذه في أجواء العديد من القرى والبلدات الجنوبية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: أكدت اليونيفيل أن فرع الارتباط يواصل التنسيق مع الجيشين اللبناني والإسرائيلي لتسهيل التحرك والحد من المخاطر في جنوب لبنان، وإذ أكدت أن فض الاشتباك سيبقى ضروريا حتى نهاية مهمتها مع انتهاء الولاية في نهاية كانون الأول المقبل. قالت إن دور فرع الارتباط في فض الاشتباك ازداد أهميته في خلال فترات التوتر والتصعيد الأخير في الجنوب. في غضون ذلك شدد وزير الخارجية النرويجية على رفض سياسة الاحتلال والتدمير الممنهج في الجنوب، مؤكدا الدعم الدائم لاستقرار لبنان. كلام الوزير النرويجي جاء في خلال لقاء موسع عقد في سراي صيدا مع رؤساء اتحادات بلدية النبطي سور صيدا وجزين. وسط هذه الأجواء نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن وثيقة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية أن الوزارة تستعد لإعادة دبلوماسيين إلى السفارات في الشرق الأوسط بعد إجلائهم قبل الحرب مع إيران. ووفقا للوثيقة فإن أول الموظفين الذين ستجري إعادتهم سيكونون إلى السفارة الأمريكية في لبنان، إلا أن عدد الإجمالي سيظل دون المستوى الكامل. وفي سياق دبلوماسي آخر وتعليقا على اعتبار تسوية إقامة السفير الإيراني محمد رضا شيباني في بيروت صفعة للفريق الذي قاد الأيام الماضية حملة لمنع بقائه، دعت النائبة غادة أيوب إلى تغيير صفة العنصر الإيراني وعندها إبقائه. لا بأقدم ولا بآخر، قالت أيوب، معتبرة أن النتيجة واحدة، وهي أن الحرس الثوري الإيراني في لبنان مغتصب للأرض والسلطة والسيادة. يستعد لبنان لاستقبال غدا وفد اقتصادي إماراتي كبير برئاسة وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ويضم نحو 80 رجل أعمال وممثلين من شركات إماراتية من قطاعات مختلفة. فالوفد يأتي لاستكشاف فرص الاستثمار في لبنان والشراكة مع القطاعين العام والخاص، كما البحث في إبرام اتفاقات مع مؤسسات وشركات لبنانية. وقد أفيد باهتمام إماراتي بالقطاعات المرتبطة بالخدمات في المطار والمرافق والمعابر الحدودية. وعشية الزيارة ناقش الرئيس نواف سلام في اتصال هاتفي أجراه بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد النهيان زيارة الوفد الإماراتي إلى لبنان وفرص تعزيز التعاون بين البلدين. إلى دمشق، حيث أعلن وزير النقل السوري يعرب بدر أثر لقائه نظيره اللبناني فايز رسامني أن البحث تناول مشروع ربط السكك، وقال: اتفقنا على تشكيل فريق فني للعمل على ترجمة ما بحثناه في بما خص خطوات مقبلة وعملية. وأشار إلى أن هناك إرادة مشتركة بين سوريا ولبنان لإحياء الربط السككي بين البلدين. رسامني كشف من جانبه في مؤتمر صحفي مشترك أن الاجتماع كان مثمرا جدا، والهدف الأساسي هو النمو الاقتصادي والازدهار، وأن الربط السككي ينمي اقتصاد لبنان وسوريا. بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف وأسبوع الوحدة الإسلامية، كلمة مرتقبة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عند 8:30 من مساء الجمعة يتناول فيها آخر التطورات. وفي الذكرى كتب وزير الداخلية أحمد الحجار عبر منصة أكس: نسأل الله أن يحفظ لبنان ويمنحه الاستقرار وأن يبقى موحدا ومتمسكا بالعيش المشترك والأمن والسلام. أيضا في المواقف، النائب الشفريفي رفض منطق من يقاتل وهو هو من يفاوض، معتبرا أن هذا النهج لا مكان له في دولة سيدة ومستقلة، وحذر من محاولة جر لبنان إلى مسار إسلامباد بحيث تولى إيران التفاوض نيابة عنه. المفتي الجعفري شيخ أحمد قبلان أكد أن لا وحدة وطنية في لبنان من دون عدالة تمثيلية وسياسية وبلا معاداة سيادية لإسرائيل، وقال: إن طبقة القرار السياسي في هذا البلد تضع لبنان بقلب أزمة وجود لا سابق لها، وتصر على لعب دور يخدم المشروع الأمريكي وما يلزم لصهيانة البلد، ومع أن ذلك لن يمر حتى لو تحول الشرق الأوسط إلى رماد. نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب رأى بدوره أن فشل المفاوضات مع إسرائيل هو نتيجة طبيعية لاعتماد وهم مبدأ توازن القوة بديلا من مبدأ قوة.
2: سلكت السلطة اللبنانية فيه طريقا نزاميا لمصلحة العدو، تخلت فيه عن عناصر قوتها ومن بيئة المقاومة التي أثبتت قدرة استثنائية على التضحية في القدرة على المواجهة حتى الشهادة، ومن جيش وطني أبي أبى الاستجابة لخيار السلطة في دفعه للصدام مع المقاومة أو أن يكون وسيلة لها في فتح الطريق أمام العدو أو أن يكون متراسا لحماية الاحتلال في تجربة المناطق التجريبية التي كان من المفترض أن تستند إلى عناصر القوة بدل أن تذهب للمفاوضات المباشرة رافعة يد الاستسلام والذل، فلم تكن النتيجة سوى مزيد من الفشل والخيبة.
0: استمرارا للحراك الشعبي الداعي إلى دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، شهدت أحياء وشوارع مدينة طرابلس تعليق مجموعة من اللافتات تناشد رئيس الجمهورية الإسراع في توقيع القانون وإنهاء هذا الملف، وفق بيان صادر عن هيئة السجناء في لبنان. تربوياً، طالب منسق حراك المعلمين المتعاقدين وزيرة التربية ريما كرامي بضرورة إصدار قرار اليوم قبل الغد بمنع تجديد الكتب المدرسية أو اعتماد نسخ جديدة في المدارس الخاصة والإبقاء على الكتب المعتمدة خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن الناس اليوم في أوضاع معيشية واقتصادية صعبة وهناك مهجرون وأسر عاجزة عن تحمل أعباء إضافية. في إطار الحملات الرقابية على الأسعار، أفادت مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بأن نحو 50% من مجموع محاضر الضبط منذ بداية العام ولغاية 21 من الشهر الجاري استهدفت المولدات الكهربائية. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات مع نسبة رطوبة مرتفعة تزيد من الشعور بالحر، ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية في فترة بعد الظهر. في الختام تذكير بالعناوين: التفجيرات تحكم بالجنوب وتحذير من فراغ ما بعد اليونيفيل. الدبلوماسية الأمريكية تستعد للعودة إلى بيروت بعد التجديد لشيباني أيوب، لا بيقدم ولا بأخر. لبنان يترقب زيارة وفد اقتصادي إماراتي لاستكشاف فرص الاستثمار. تسامي في دمشق واتفاق على الربط السككي بين البلدين. ذكرى المولد النبوي، السياسة تطغى على المواقف وإطلالة مرتقبة للشيخ قاسم الجمعة. مناشدة إلى وزيرة التربية بمنع تجديد الكتب رأفة بأحوال الناس. ختام النشرة، شكرا للمتابعة.

صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

شبه الصيفي. صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

إذاعية من أكثر من 30 سنة، محترفة وجريئة وصاحبة موقف تمسكت فيه خلال أصعب ظروف البلد وما خلت أحلامها تتكسر. الإعلامية وفاء شدياء ضيفة لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان. النائبة نجاة عون صليبة في القانون versus السياسة. هل البيئة حق أم ترف؟ الأرض، البحر والهواء، بين القانون والمصالح، من يلوث ومن يدفع؟ القانون versus السياسة، الخميس 11:30 صباحا مع المحامية حنان جواد عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو VDL News Application.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أهلا بكم إلى العرض الأخير من صوت كل لبنان. من المنتظر أن يصل إلى بيروت اليوم وفد اقتصادي إماراتي كبير يضم نحو 80 رجل أعمال ومستثمرا من قطاعات مختلفة لاستكشاف فرص استثمارية في لبنان. وعشية الزيارة أجرأ الرئيس نواف سلام اتصالا بنائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، شدد في خلاله على ما تحمله هذه الزيارة من تأكيد على استعادة الثقة بلبنان بين أشقائه العرب، ومن فرص لتعزيز التعاون وتمكين الشراكة بين لبنان ودولة الإمارات في مختلف المجالات. يزور السفير الأمريكي ميشيل عيسى دار الفتوى عند 10 صباحا للقاء المفتي عبد اللطيف دريان وتهنئته بذكرى المولد النبوي. في أنبائنا العامة، أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية حل قصد رسميا كقوة عسكرية مستقلة واندماجها الكامل في الدولة السورية، وقال: نريد أن يكون هذا اليوم بداية انتقال حقيقي من ساحة المعارك إلى البناء، ومن زمن السلاح إلى زمن السلام. هذا وأعلنت الرئاسة السورية أن الشرع بحث مع عبد خطوات المرحلة المقبلة لتعزيز حضور الدولة ودعم الأمن. أوضح نائب وزير الخارجية الإيراني أن عرض مسار العبور المتفق عليه مع عمان في مضيق هرمز يبلغ 7 أميال، فيما المضيق مغلق وتشرف عليه إيران بشكل كامل، نافيا الكلام عن مرور سفن عبره. وأشار إلى أن طهران ستجري مفاوضات مع عمان تمتد من 30 إلى 60 يوما بشأن الترتيبات المستقبلية لإدارة مضيق هرمز. في النبأ الأخير، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على كيانات وأفراد وسفن مرتبطة بإيران بهدف تقييد الإيرادات المستخدمة لتمويل أنشطتها العسكرية. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن العقوبات استهدفت كيانين إيرانيين متورطين في شراء صور حساسة ساهمت في استهداف عسكريين أمريكيين وشركاء لواشنطن في المنطقة. بهذا نأتي إلى ختام العرض الأخير من صوت كل لبنان.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركم أنه بإمكانكم إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.